اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم يخل لكم

ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فدخلوا

أهل الذكر فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر

متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا.

عبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا

والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون.

بأسكم فهل أنتم شاكرون. ولسليمان الريح عاصفة

يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قل رب احكم بالحق وربنا

وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة

لكم فنعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح

فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما فكسونا

أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق

قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤاً أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر.

0: وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله
1: يقولها 100 مرة
0: سبحان

0: يقولها 100 مرة:
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد.

0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا
1: إله يقولها 100 مرة.
0: له الملك وله

0: ليبيا.
1: قال شن حكم إطلاق أسماء الناس على المساجد؟ قال فيه مثلا مسجد من المساجد لقاها اسمه مسجد المجاهد فلان بن فلان، ما حكم ذلك؟
2: نص الفقهاء على كراهة التسمية بأسماء الأشخاص، ولكنه ليس حراما ولا كبيرة ولا غير ذلك. يعني الأصل أن يسمى باسم المنطقة كما هو غالب، مثلا المساجد في تجورة قولوا مسجد الأصوال، مسجد النعاسة، مسجد الطببة، مسجد البداوة، يعني كل عيلة عيلة بداوي مسجد البداوة، عيلة صولة مسجد الأصوال، وهكذا. وهذا كان شائعا ولا حرج فيه. ثم بعد ذلك الآن الناس أو من فترة الأوقاف بدوا يسموا معاش يسموا باسم العيلة إداريا. مثلا جامع الأصوال شهداء بدر، جامع اللماشين يقولوا للرحمة، وهكذا. فالتسمية بأسماء الأشخاص يخاف أن يكون فيها نوع من الرياء وكذا، وبالتالي قالوا تكره التسمية بأسماء الأشخاص ولا تحرم، إلا لو كان فعلا قاصد الرياء بعد ذلك تكون حراما. يعني واحد جاي قال والله بندير مسجد وبنديره باسمي باش الناس يعرفوا أنني أعطيت وكذا، هذا يكون حراما. أما إذا سلم فالظاهر من ذلك فهو مكروه فقط.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
3: الأخ محمد من مصراتة يسأل عن شراء الذهب بالبطاقة المصرفية. شراء الذهب بالبطاقة المصرفية جائز، لأن الإنسان عندما يصطرف مع المحل اللي عنده ماكينة يأخذ منه الذهب ويعطيه البطاقة، لما يجري البطاقة في الماكينة يتحول المال من حسابه إلى حساب ذلك الشخص، وحتى لو لم يدخل في حسابه مباشرة فهو يحجز باسمه، يبقى محجوزا باسمه إلى مثلا نهاية الدوام أو كذا يدخل في حسابه. المهم أنه خرج من حسابك ولا تستطيع أن ترجع فيه بأي حال، وهذا هو القبض الحكمي المعتبر الذي جعله الفقهاء بمثابة القبض الحسي، كأن أخذهم في يده. لما أنت تمرر البطاقة نخصموا منك، معاش تقدر تردهم، فخلاص هذا علاش قلنا هذا قبض حكمي ويقوم مقام القبض الحسي، حتى لو تأخر قليلا من أجل الإجراءات بعدين بينزل في حساب البائع. لكن الذي أريد أن أنبه عليه أن الصرف ينبغي أن يكون في نفس الوقت مع استلام العوضين، مش تتصل به بالهاتف أو تبعث له على الفيس وتقول بقداش بنشري منك العقد الذهب هذا وكم قيمته وخلاص اتفقنا مبارك، وبعدين تمشي بالبطاقة. هيك تعتبروا عقدتوا عقد الصرف على الهاتف أو على صفحة الفيس، وبعدين أخرتوا استلام العوضين إلى مجلس آخر، وهذا حرام، هذا من الربا لأنه صرف مؤخر. لكن خلي العقد والصرف في مجلس واحد، عجباتك حاجة من الذهب برا المحل وتفاهم أنت وياه وأنت في المحل واعطيه البطاقة، ومباشرة لما يجري البطاقة توصلك أنت الرسالة أن انخصم من رصيدك، تستلم الذهب متاعك وتمشي.
4: السائل يقول كيف أكفر على ذنبي حيث دعوت على شخص بدعوة في حالة في ساعة استجابة وفي ساعة غضب، واللي دعيت عليه قال لك صار يعني دعوتي يعني صارت على المدعو عليه، فكيف هل علي ذنب وكيف أكفر ذنبي إذا كان كيف أكفر على ذنبي في هذه الحالة؟ يعني
5: نعم، هو لا يجوز للإنسان أن يدعو بالسوء على أخيه المسلم، راه المسلم لي حق على أخوه المسلم، من حقوقه ألا يهجره فوق ثلاث، ألا يهجره فوق ثلاثة أيام، يلتقي هذا ويلتقي هذا فيعترضان، هذا ما يصحش. خلاص صارت وبعد ثلاثة أيام تصفى القلوب ويرجع الأمر كأنه ما صار شيء. بيقول أنا تو دعيت وعليه بشيء والشيء هذا استجيب وأنا الآن أشعر بالذنب. ما أدراك أن ما أصابه هو استجابة لدعوتك، ما أدراك بهذا، ربما يعني حدث الأمر هذا وأنت ليس لك فيه دم، حتى ولو صار يعني فأنت ما عليك شيء. لكن نقول لك أنك لا تدعو حتى بالله الأمهات يعني يتقين الله في أبنائهم، دعاوى نسمع بها يدعو بها على صبح ربي، وبعتالي يقولوا كيف يعني يتفننون في شدة الدعاء، نسمع بأدعية يعني غريبة جدا، إن شاء الله تموت، إن شاء الله تنحرق، إن شاء الله تضربك سيارة، إن شاء الله مع كلام يعني يا لطيف، كلام يعني حقيقة لا يجوز مطلقا أن يعني يقال. ولهذا ننصح الأباء والأمهات ألا، لأن ورد النهي عن ذلك، وفعلا ربما يصادف موضع استجابة فيستجاب الدعاء. ولهذا يعني الشخص أنا أقول له أنت ما استغفر وتوب وما عليك شيء، لكن معاش تعاود معاش تدعي عليه الناس إلا بالخير. الإزمان واحد من المشايخ لما دير العملة وما تقول له إن شاء الله ربي يهديك، إن شاء الله تولي عالم، إن شاء الله نشبحك إمام، إن شاء الله واستجيب الدعاء وصار إماما عظيما. هك يكون الدعاء يعني.
0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.
0: هذه الحلقة إعادة.
6: تحيل مدارك الظلماء نورا، الظلماء نورا.
7: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المشاهدون والمستمعون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم وحياكم الله تعالى في حلقة جديدة مع برنامج مع دار الإفتاء. أقول في مستهلها رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يسرني أن أستقبل أسئلتكم واستفساراتكم لأجيب عنها بما يفتح الله به سبحانه وتعالى علي، على أرقام هواتف البرنامج وهي 094-466-05-80 094-466-05-81. كما يمكنكم الاتصال بنا أو مراسلتنا عبر الفايبر أو الواتساب على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة، وكذلك متابعتنا على البث المباشر عبر الموقع الرسمي لقناة التناصح، وكذلك عبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9، وكذلك على قناة دار الإفتاء الليبية على التردد 11137 عمودي على النايلسات. ريثما نستقبل أول الاتصالات فإني أجيب على يعني ما ورد على صفحة البرنامج. هذه الأخت إيناس موافي تقول: السلام عليكم ورحمة الله، أريد أن أسأل سؤالا. أنا صائمة من يوم الاثنين حتى يوم الخميس اللي هو هذا اليوم، هل يجوز أن أواصل صيامي الجمعة والسبت ولأيام أخرى متواصلة أو لا؟ خلينا نستقبل هذا الاتصال. نعم، يونس من مصرات. نعم يا يونس،
8: حياك الله شيخ حسام.
7: أهلا وسهلا بكم يا مرحبا.
8: الله بارك الله فيك، ديما إن شاء الله موفق للخير
7: إن شاء الله. آمين وإياكم
8: والتبات لأخوتنا في غزة، لغزة لغزة إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله.
7: آمين.
8: نعم. بارك الله فيكم، والله هو بخير ما في سؤال، ديما تعودنا على توجيهاتكم الطيب هي مهمة جدا يعني، بارك الله فيكم. والله نبو الحقيقة ما في ذلك الشك، الأمور كلها واضحة، وإذاعتكم المقرة دي وشيوخنا المباركين يعني ما شاركوا مشاردة ووالدة إلا والله، خصوصا في الأوضاع اللي احنا فيها. فنتمنى منك كلمة الحقيقة اختصار الأسئلة اللي مفيدة جدا، وحقيقة في بعض الأسئلة من الناس بارك الله فيهم أفادتنا وفادهم. نتمنى منك كلمة مع اشتكرار خصوصا وكان ينبه عليه من العلماء والسياسية، وكل شيء واضح وضوح الشمس يعني. وعلمانا ما قصروش يعني، بل إن شاء الله ربي يجزيهم خير ويصبرهم عليهم مما فيه يعني.
7: آمين. نعم
8: نعم، فمشكور جدا، إن شاء الله ربي يصلح حالنا جميعا ووفقنا للخير
7: إن شاء الله. اللهم آمين. بارك الله فيك.
8: مشكور.
7: شكرا سيدي يونس، بارك الله فيك.
8: الله فيك.
7: شكرا جميعا إن شاء الله. طيب، إذا صار الأخت إيناس هذه تسأل، قالت هي صايمة من يوم الاثنين إلى يوم الخميس، هل يجوز أن تصوم وتواصل يوم الجمعة والسبت؟ أقول نعم لا شيء في ذلك، نعم لها أن تواصل الصيام، يعني هو حتى الذي نهى العلماء عنه على الكراهة أو كذا هو سرد الصيام الأيام الطويلة جدا التي تبعث على الملل أو على المشقة، لكن هي صائمة من يوم الاثنين إلى يوم الخميس، يجوز أن تصوم يوم الجمعة. صيام يوم الجمعة عند المالكية لا شيء فيه ولو صيم هذا اليوم وحده، وعند بعض أهل العلم يعني نهي عن إفراد يوم الجمعة بالصيام إلا أن يصام يوم قبله أو يصام يوم بعده، وبالتالي هي مدام صائمة اليوم اللي هو الخميس فلها أن تصوم يوم الغد ولها أن تصوم يوم السبت كذلك، ولا شيء عليها إن شاء الله تعالى. نعم. أم أنس من بنغازي. عليكم السلام ورحمة الله.
9: يا شيخ عندي بعض الأسئلة لو سمحت.
7: ماشي تفضلي.
9: السؤال الأول اللي بنسأل عليه الدولار نتاع المصرف، يعني شو الحكم فيه يعني؟
7: نعم.
9: 2000 دولار.
7: نعم.
9: والسؤال الثاني النوافل، بعد نقدر نسافر يعني النوافل نصليهن ولا شو الحكم تاعهن؟
7: حكم النوافل في السفر.
9: أيوة. والسؤال الدعاء الاستفتاح بعد نبدأ الصلاة، نقولها قبل التكبير الصلاة ولا بعدها؟
7: ماشي.
9: تكبير الإحرام ولا بعد الأفكار يعني اللي قبل ماشي. الصلاة يعني.
7: تسمعين الجواب إن شاء الله.
9: والسؤال الثاني معلش يا شيخنا الإقامة، أنا نصلي في الحوش يعني لازم بعد نسمع وقت الإقامة نصلي ولا كيف؟ الفجر ولا الظهر ولا أي فريضة يعني؟ ولا نصلي على طول الفريضة خلاص بدون ما نسمع بدون ما الراجل الإقامة؟
7: أنت تسألي على الإقامة تسألي يعني حتى تقام الإقامة في المسجد؟
9: أيوة نصلي نهت ولا نستنى انتقام الإقامة في المسجد؟
7: نعم تسمعين الجواب إن شاء الله.
9: بارك الله فيك، جزاك الله عنا كل خير
7: وإياكم جميعا إن شاء الله. نعم. طيب إذن هذا سؤال الأخت ناس أجبناها أنها لا بأس بصيام يوم الجمعة، قلنا إحنا عندنا المالكية لا شيء في صيامه ولو أفرد بالصيام، وحتى على بعض من ينهى عنه من أهل العلم فإنها قد صامت قبله يوم الخميس. هذا الأخ محمد نوري يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا أريد أن أسأل عن العمل في المصارف التجارية هل هو حرام أو حلال؟ أقول العمل في المصارف التجارية يتوقف على نوع العمل، فإذا كانت المصارف التجارية تتعامل بالربا لا يجوز العمل في المصرف لا موظفا ولا حارسا ولا حتى عامل نظافة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولكن نحن في بلادنا والحمد لله إلى الآن لا يوجد عندنا تشريع يبيح الربا علنا والعياذ بالله في المصارف، ما زال العمل قائما بالقانون رقم 1 لسنة 2013 بتحريم الربا، وبالتالي فالعمل الآن في المصارف أنا لا أستطيع أن أقول هو حرام لأن المصارف عندنا لا تتعامل بالربا، لا يوجد تشريع يتعامل بسببه الموظفون بالربا. فإن قلت لي توجد معاملات ومخالفات وأخطاء وكذا في المصارف أقول هذا يوجد في كل مؤسسة، كل مؤسسة توجد فيها، وبالتالي فنحن نريد أن يدخل أهل الخير ونريد أن يدخل الصالحون والمصلحون إلى المصارف حتى تتقوم المعاملات وحتى تكون على الوجه الصحيح. لكن الإنسان إذا أراد التورع وقال إن العمل في المصارف ربما يؤدي به إلى كذا، خلاص الورع مطلوب من الإنسان، لكنني لا يمكنني أن أقول إن العمل في المصارف التجارية في ليبيا اليوم حرام، لا يمكن أن أقول هذا القول. لماذا؟ لأنه لا يوجد عندنا تشريع يبيح الربا ويبيح القروض الربوية في المصرف، وما وقع من بعض الأخطاء هذه توجد في كل مكان كما أسلفت. لكن لو لا قدر الله أبيحت القروض الربوية أو بعض المصارف تتعامل بالربا علنا وتتعامل بالفوائد المصرفية، فلا يجوز حينئذ العمل في هذه المصارف مهما كانت الوظيفة الموكلة إلى العامل حينئذ. هذه أيضا الأخت أم روبي، هكذا تقول أم روبي بن يونس، تقول السلام عليكم، بالله عليكم أنا أسأل عن المطلقة وهي في العدة، هل تطلع عادي؟ والله عدتها زي الأرملة. نعم، يعني النساء أو بعض الناس يعني بعضهم يخلطون بين عدة المتوفى عنها زوجها وعدة المطلقة. فعدة المتوفى عنها زوجها اللي هي إما 4 أشهر و10 أيام وإما وضع الحمل، وعدة المطلقة التي طلقت عدتها إما 3 أطهار إن كانت من ذوات الحيض، أو عدتها 3 أشهر إن كانت ممن لا تحيض، أو يعني لكبرها، لكبر السن أو لصغرها، وتكون عدتها الوضع الحمل إذا كانت حاملا. يتفق أو تتفق عدة المتوفى عنها زوجها مع عدة المطلقة في أن كل منهما يجب عليها المكث في البيت في أيام العدة ما بين صلاة العشاء الآخرة لصلاة العشاء إلى طلوع الفجر. فالمتوفى عنها زوجها والمطلقة كلتاهما لا يجوز لها الخروج من بيت العدة بعد أذان العشاء، من أذان العشاء إلى طلوع الفجر، إلا لضرورة ملحة. أما إذا لم توجد ضرورة لا يجوز لكل منهما الخروج. لكن عندنا المتوفى عنها زوجها ممنوعة من الزينة وممنوعة من التطيب، وهذا في حق المطلقة مكروه كراهة فقط وليس محرما. إذن كل من المتوفى عنها زوجها اللي هي الأرملة كما قالت هي، وكذلك المطلقة، كل منهما في العدة تخرجان في النهار لحاجتهما الموظفة وغيرها، لكن من أذان العشاء إلى طلوع الفجر لا تخرج إلا لضرورة. نعم، من معنا؟ منصور من زليطة.
10: حسام.
7: نعم.
10: السلام عليكم.
7: عليكم السلام ورحمة الله. تفضل سيد منصور.
10: بارك الله فيك يا شيخ عصام.
7: وفيكم بارك الله، تفضل.
10: شيخ منصور، يا شيخ عصام عندي 3 أسئلة من فضلك.
7: نعم.

0: هي طبعا الاخوات الاخرى في فيديو.
1: طيب
0: ايوه خش ورثه طبعا الاب والاب متوفين لما فتره
1: الاخوه لا يريدون البيع
0: ما يبوش يبيعوا لا فيه اثنين تقريبا يبوا يبيعوا الاخرين ما متمسكين ما يبوش يبيعوا.
1: من ساكن فيه المنزل الان؟
0: لا هو منزل طبعا مؤجر منزل قديم ومؤجرين.
1: ايوه تمام باي هذا السؤال الاول.
0: ايوه السؤال الثاني طبعا الدعاء الافتتاح الصلاه يا نحن عندنا في المذهب المالكي ولا
1: ما عندناش لكن تو نتكلموا عليه. حاضر
0: ايوه دعاء افتتاح الصلاه. السؤال الثالث انا تو طبعا نصلي في صلاه الضحى وصلاه الفجر لكن بالفاتحه بس دون سوره.
1: طيب ماشي تسمع الجواب ان شاء الله.
0: واكد لي على نبي توجيه يا شيخ عصام بالله كثرة الحوادث في ليبيا ومشاكل الطلاق والميراث هذين الثلاثة في مشاكل كثيرة في ليبيا يا شيخ عصام بالله.
1: صحيح ربنا يفرج على
0: الله هذين عمد بين بلوى الله الطلاق والحوادث والمشاكل الميراث ما يخلاش حوش منهم.
1: تمام ان شاء الله شكرا لك. تسمع الجواب سيد منصور بارك الله فيك. أبو أحمد من بنغازي. نعم يا أبا أحمد.
2: السلام عليكم يا شيخ.
1: عليكم السلام ورحمة الله تفضل.
2: يا شيخ ما حكم الصلاة بملابس الذبح ملابس الذبح عليها الدم تاع الخروف يا شيخ؟
1: ما حكم الصلاة بملابس الذبح؟
2: إيه
1: يعني أنت ذبحت خروف.
2: إيه جاء عليها الدم.
1: إيه تمام.
2: هل يجوز أم لا يا شيخ؟
1: ماشي تسمع عندك سؤال آخر.
2: بارك الله لا بارك الله فيك شكرا شكرا.
1: لا وبارك الله فيك وبارك الله فيكم كذلك إن شاء الله شكرا. نعم طيب إذا صار احنا جاوبنا عليه الأخت اللي تسأل عليه هذه عليه المطلقة في العدة. في نقطة ننبه عليها في مسألة العدة تأتينا الأسئلة في منظومة الإفتاء عن حكم ذهاب المرأة المطلقة في العدة للعمرة. هذا لا يجوز. المرأة في العدة سواء كانت عدة وفاة أو عدة طلاق هي مأمورة بأن تمكث في بيت العدة حتى يبلغ الكتاب أجله أي حتى تخرج من العدة. وبالتالي هذا من خلال منظومة الإفتاء نرى أن أكثر من يسأل عنهم هم النساء المطلقات. المرأة المطلقة مكسور خاطرها وطالعة من الطلاق وكذا فيريد الأب والله الأخ والله كذا أن يجبر بخاطرها يقولها بنقول لك للعمرة. ما ينفعش تمشي العمرة في زمن العدة. هو عمر رضي الله عنه كان يرد المتوفى عنهن أزواجهن يردهن من البيداء وهن مشيات للحج فما بالك في مسألة العمرة وما بالك في الطلاق. فالمرأة في العدة لا تخرج للسفر لين تكمل عدتها. من معنا؟ خالد من غريان. نعم يا خالد.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
3: نسأل الله أن يحبك شيخ عصام
1: وإياكم جميعا إن شاء الله
3: ويطول في عمرك
1: على طاعته. تفضل.
3: شيخنا أنا عندي سؤال.
1: نعم.
3: طبعا أنا أمس كنت في سفر طلعت من غريان لطرابلس.
1: نعم.
3: دخلت في مسجد وقت صلاة الظهر.
1: نعم.
3: سبقتني ركعة لما صليت طبعا الإمام زاد ركعة وبعد بعد التشهد الأخير. فسجدت سجود سهو بعد السلام أنا سجدت معاه.
1: أنت أدركت الركعة الرابعة؟
3: لا أنا أدركت الركعة الثانية من صلاة الظهر.
1: أدركت الركعة الثانية والثالثة والرابعة.
3: وهو كذلك يا شيخنا.
1: تمام.
3: الإمام بعد التشهد الأخير زاد ركعة أخرى. فهو غلط طبعا زاد ركعة أخرى فأني تبعته وسجدت معاه سجود سهو بعد السلام. فبعد ما تمت الصلاة وقت سألته قال لي أنت مفروض قضيت ما فاتك ما سجدتش معاي مفروض تقضي الركعة الأولى اللي فاتتك.
1: باهي نسألك لما الإمام قام لخامسة نبهوه المصلين تو أنت منكم يعني نبهتوه أنتوا اللي خلفه قلتوا له سبحان الله
3: قالوا سبحان الله لكن هو ما سمعش ما اعتقدت ما سمعش مو مكمل هو
1: باي كويس باي. انت السؤال الان لما قمت معاه للخامسه تعرف انها خامسه؟
3: ايه يعني بعد ما دركت الركعه الثانيه عرفت انها دركت
1: لانك انت دركت الثانيه وتشهدت معاه وصليت الثالثة والرابعة.

0: كيف هو بعد الرابعة ينود لخامسة؟ أنت بتكون عرفته؟
1: هو أخطأ الإمام.
0: أنا عارف الإمام أخطأ. أنت لما تبعت تعلم أنه قام لخامسة أو لا تعلم؟
1: أعلم أنه قام لخامسة.
0: أي وصار أنت أدركت وأنت تعلم أنه قام لخامسة.
1: وهو كذلك شيخنا.
0: ماشي تمام إن شاء الله. تسمع الجواب. علي من طرابلس، تفضل يا علي.
2: السلام عليكم شيخ، كيف
0: حالك؟ عليكم السلام ورحمة الله، مرحبا.
2: بارك الله فيك. والله يا شيخ عندي استفسار. أنا عندي صديقي يخدم مبرمج، فعرضت عليه شركة متاع منظومات أنه هو يشتغل معه في منظومة، لكن المنظومة هذه بيوفيها لشركات التأمين.
0: نعم.
2: فأنا سمعت مرة أن في أنواع من التأمين، في تكافلي والتجاري أو شيء زي هيك، فهو قاعد مش فاهم الموضوع كويس، لكن خوفا من أن يكون صاحب الشركة أو صاحب المنظومة هذا مرات يضحك عليه يقول له لا هذا تكافلي، هو يبي يفهم الفرق بيناتهم، بس في حالة هل هو كان أخدم على المنظومة هي هل حيجيه إثم في حالة أن هم استعملوها في التأمين التجاري أو لا؟ فياريت يا شيخ تصلنا في الموضوع باش نفهمه، وهل عليه ذنب أصلا كان اشتغل في منظومة زي هذه تباع أو لا؟
0: بارك الله فيك، تسمع الجواب إن شاء الله. حاضر بإذن الله. محمد من صبرات، لعلنا نختم به. نعم سيد محمد.
3: السلام عليكم ورحمة الله شيخ الإسلام.
0: عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا.
3: بارك الله فيك وجزاك الله خير، وإن شاء الله في ميزان حسناتك
0: أنت وكل علماء الأفاضل،
3: إن شاء الله رب يحفظكم
0: وإياكم جميعا.
3: شيخ الأفاضل بالله نبدو ثلاثة حزلهن جد.
0: إيه
3: تقريبا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم.
0: نعم.
3: ثلاثة حزلهن جد. عندنا مرة شيخ صارت الموقف هو وقعدنا نناقش فيها، يعني كنا في سجن أبو سليم، جمعونا في الميدان، طبعا جمعنا من السجن ويعني وزي قال أنتم تصلوا، أنتم قالوا أنتم تصلوا لمكة، سجن لمكة، وإحنا قالوا نصلوا قبل الفاتيكان، يعني هيك بهذا اللفظ قالها، يعني
0: هذا قالها السجان، هو
3: قال يا رئيس السجن يا عامر المسلاتي، ايه قال انت بتصلوا انت قبلتكم الكعبه واحنا قبلتنا الفاتيكان، احنا نصلي الفاتيكان من اليوم، قال ما عاد تصلوا بهذا اللفظ، قال ما عاد تصلوا توقف الصلاه الى الابد بهذا اللفظ، قال يعني لكن ما وقفها هذا بالله.
0: إيه صار هو يعني
3: هو قدم الى الله سبحانه وتعالى، الله يعني حكم الله فيه
0: يعني منعكم هذا الشخص من الصلاه،
3: طلعنا من الصلاه بالضرب بالعصا، يضرب فينا بالعصا واحنا نصلي في صلاه الظهر يعني.
0: ماشي تسمع الجواب. حاضر يا حش إن شاء الله بإذن الله جميعا. طيب إذن على بركة الله نجيب الآن على الأسئلة، خلينا نجيب على أسئلة المتصلين ثم إن بقي لدينا وقت نجيب على باقي أسئلة الصفحة إن شاء الله. هذا الأخ يونس من مصراتة بارك الله فيه، هو يعني أثنى على دور المشايخ في هذا البرنامج، قال أنتم تقدمون يعني ما فيه النصح للناس، وهذا واجبنا. نعم، وهذه القناة أصلا قناة تناصح قائمة على النصيحة، هكذا التناصح كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله وكتابه ورسوله وأئمة المسلمين وعامتهم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومن إخواننا في هذه القناة، وأن يغفر لنا أخطاءنا، وأن يثبتنا على القول الثابت إن شاء الله. وبارك الله في الأخ يونس. الأختم أنس من بنغازي لديها أربعة أسئلة. السؤال الأول قالت ما حكم الدولار متاع المصارف؟ هذا الدولار، هذا السؤال عن 2000 دولار، طبعا سؤال متكرر كل يوم، وأقول الجواب الأمر لا يزال على حاله ما دام أن المصرف المركزي لم يلغي دور شركات الصرافة، أو بالأحرى لم يصحح دورها، ويعني ما تأخذه من المال وطريقة التعامل معها ما لم يصحح ذلك، فالأمر باق على التحريم. فدار الإفتاء تنظر إلى أن هذا العقد من المركزي إلى أن يأخذه الدولار، يأخذه الزبون، تنظر إليه كعقد واحد، وبالتالي متى حصل هذا الخلل فإنه لا يجوز. وما زالت الدار تفتي بالتوقف في مسألة الدولار إلى تاريخ اليوم، والدار دار الإفتاء أدت ما عليها، فراسلت المركزي وانتظرته وأحرجته من خلال أجوبة المشايخ. إلى أن اضطر المصرف المركزي ورد على دار الإفتاء في شهر أظن في 11/5 الماضي، ودار الإفتاء درست هذا الرد وردت عليه بطريقة إصلاح هذا العمل يعني، وإلى الآن لم تتلقى ردا من المركزي ولم نسمع بالتعديل. والمسلم يتحرى الحلال والحرام، أما مسألة تراو كيف الناس والناس خدو والناس فاتحين وكلام زي هذا، نحن المسلمين يعني نتوقف ما أحله الله نفعله وما حرمه الله نجتنبه. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني قال الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. وبالتالي فيا أخت أم أنس للأسف الدولار لا يزال الأمر على حاله من المنع، وإذا تم الإصلاح وأصلح المصرف المركزي ستبادر دار الإفتاء وستفتي الناس وتخبرهم بذلك، وهذا أمر لا نملكه. نحن مهمة مؤسستنا أن تدرس هذه العقود وهذه التصرفات وهذه الممارسات من الجهات العامة والخاصة وتبين حكم الله سبحانه وتعالى بما يتضح لها، وهي تعتمد على الإفتاء الجماعي وعلى التشاور داخل مؤسسة دار الإفتاء. هذه الأخت أم أنس أيضا في سؤالي الثاني تقول ما حكم النوافل في السفر؟ النوافل مطلوبة يعني، ولكن في السفر يعني قد تخفف بعض النوافل تيسيرا على الإنسان، وبالتالي لا إشكال في ذلك. يعني ممكن تسأليني تقولي لي إيش هي النوافل التي لا أتركها في السفر، أقول لك لا تتركي الفجر لأنها رغيبة والشفع والوتر، هذه لا تتركيها. وهذه فقهاءنا قالوا حتى من عليه فوائد وعليه قضاء صلوات لم يصليها قالوا يترك النوافل إلا السنن المؤكدة اللي هن الوتر والكسوف والاستسقاء والعيدان اللي هن صلاة العيد الأضحى وعيد الفطر، ولا يترك كذلك رغيبة الفجر. نعم، فالمهم يا أخت أم أنس لا تتركي في السفر من النوافل صلاة الفجر التي هي رغيبة، ولا تتركي أيضا الشفع والوتر. السؤال الثالث للأخت أم أنس هو نفس هذا السؤال الثاني للأخ منصور من زليطن، يسأل عن دعاء الاستفتاح. دعاء الاستفتاح هو أن يقول المصلي بعد قوله الله أكبر يقول دعاء الاستفتاح، هذا لم يقل به المالكية. المالكية مذهبنا لا يقولون بدعاء الاستفتاح، بل مذهب المالكية أن تقول الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. فالمالكية يكرهون الاستعاذة ويكرهون البسملة في صلاة الفريضة إلا إذا أتى بها المصلي خروجا من الخلاف، ولا يقولون بدعاء الاستفتاح. هل قالوا هذا عن هوى؟ معاذ الله، بل قالوه لما ثبت من حديث أنس كما في الصحيح أنه صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فكانوا يستفتحون الصلاة ب الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. فاستنبط المالكية كراهة الاستعاذة في الصلاة وكراهة البسملة في صلاة الفريضة، وأيضا يكرهون دعاء الاستفتاح. لكن تقول لي هل كل العلماء لا يقولون بدعاء الاستفتاح؟ أقول لا، ثبت عن بعض أهل العلم القول بدعاء الاستفتاح وأنه وردت فيه بعض الأحاديث، وهكذا خلاف العلماء ليس خلاف هوى وتشهن ومزاج، إنما هو إعمال للأدلة. هذا يترجح عنده حديث أنس فيقول بكراهة دعاء الاستفتاح، وهذا يترجح عنده الدليل الذي يقول بدعاء الاستفتاح اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، أو الدعاء الآخر في صلاة في دعاء الاستفتاح. نعم يعني، وبالتالي فيعني هذه أمور لا ينكر فيها أحد على أحد. أما المالكية فلا يقولون بدعاء الاستفتاح كما أسلفت، ويقولون بكراهة التعوذ، لا يتعوذون في الصلاة، حتى البسملة عندنا مكروهة إلا إذا فعل الإنسان خروجا من الخلاف، لأن الشافعية عندهم البسملة جزء من الفاتحة، وبالتالي فإذا فعل خروجا من الخلاف فتكون مندوبة في حقه. فأنت يا أخ منصور يا أخ أم أنس، نعم دعاء الاستفتاح عند القائلين به يكون بعد التكبير فورا، بعد التكبير فورا بعد تكبيرة الإحرام، وكما أسلفت مذهب المالكية لا يقول بدعاء الاستفتاح. السؤال الرابع للأخت أم أنس، قالت: هل المرأة إذا سمعت الأذان وأرادت أن تصلي الفريضة في بيتها هل يجوز لها الصلاة بمجرد سماع الأذان أو تنتظر حتى تقام الصلاة في المسجد؟ أقول: لا، لا يجب عليها الانتظار ولا يندب حتى في حقها، فالمرأة مجرد ما تسمع الأذان يجوز، المرأة وغيرها وغيرها يجوز لها الصلاة، ولكن الأفضل والأحسن أن تنتظر حتى تسمع الأذان كاملا وتحكي الأذان كما يقول المؤذن، ثم تقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، بعد ذلك: اللهم رب هذه الدعوة التامة الصلاة القائمة، ثم لها أن تصلي. إذن من أراد أن يصلي في بيته كالمرأة أو الإنسان الذي لم يذهب إلى المسجد أو المريض أو كذا، هذا لا ينتظر الإقامة، الإقامة هذه ينتظرها من يريد الصلاة في المسجد، هذا هو الذي يكره في حقه أن يصلي قبل الفريضة في المسجد لما يؤدي إليه من الطعن في الإمام. أما من يصلي في البيت فهذا لا يجب عليه الانتظار حتى تقام الصلاة في المسجد، ما علاقته وهو يصلي في بيته، بل يبقى على الأصل العام من استحباب الصلاة في أول وقتها. نعم. الأخ منصور من زليطن له عدة أسئلة كذلك. السؤال الأول قال: زوجتي ورثت بيتا عن أهلها هي وشركاء وفي الميراث، قال: زوجتي وعندها أخوات وعندها إخوة لهم بيت ورثوه عن أبيهم، البيت هذا الآن مستأجر، قال: زوجتي تريد البيع وبعض والأخوات تريد البيع والإخوة لا يريدون البيع، قال: هل يجبرون على البيع؟ أقول في الجواب: إذا كان هذا البيت كبيرا يمكن قسمته، طبعا هذا مستبعد شوي في السؤال لكن نحن نذكر كل احتمالات، إذا كان يمكن قسمة البيت على الفريضة الشرعية، نقول مثلا بيت يتكون مثلا نقول من 4 أدوار وكل دور فيها 2 من الشقق يمكن قسمتها، خلاص، فهنا لا يجبرون على البيع، لا يجبر على البيع من أباه، بل يقسم بينهم حسب الفريضة الشرعية. ولكن إذا كان البيت لا يقبل القسمة، زي أغلب بيوت نحن تلقى وارتين على أبوهم حوش مثلا زي هذا ممكن فيها 4 ديار وحمام ومطبخ وكذا، وبعض الإخوة يقول: لاني والله مانيش بايع، هذا مش كيف يبيره، يجب أن ينتبه الناس. هذا العلماء قالوا: من يعني الشركاء في البيت والله في غيره، إذا كان لا يمكن قسمته بينهم على الفريضة الشرعية فإنه يجبر على البيع من أباه. شو معنى أباه؟ امتنع منه. أما هذا الأخ: لا، احنا بنقعد ناخذ الميراث، تباهي الأخت هذه تبي ميراثها من بوها، هذا حرام، هذا من التعطيل حقوق الله، هذا المفروض يرفع الأمر للقاضي والقاضي يجبرهم على البيع. باي كيف يكون البيع؟ يوضع البيت في المزاد، حطوه في المزاد، أكتر سعر بيشريه واحد من الإخوة بأعلى سعر يتفضل، بيشري شخص أجنبي يتفضل. أما هذه السياسة للأسف اللي هي لوثة من لوثات الجاهلية ما زالت في مجتمعنا، أن الأخ والله الإخوة يقولوا: لا إحنا والله مناش بايعين، والله إخواتنا يوسعوا باله مناش بايعين، تبايع الأخت تبي حقها، تريد حقها في ميراثها من أبيها. نعم، إذا كان يمكن القسمة لا يجبر أحد على البيع، كل واحد نعطوه نصيبه ويأخذه. بل لما ما يمكنش القسمة، مثلا بيت زي ما ذكرنا فيه 4 ديار وفيه 3 ولا 4 أخوات وفيه 3 ولا 4 إخوة والله أكتر، ما يتصورش أن الدار بتنقسم بين 3 والممر بين 6 وكذا، ما يتصورش. وبالتالي يوضع هذا البيت في المزاد وأعلى سعر يعني يوجد فإنه يباع، والذي يرفض القسمة يجبره القاضي على ذلك. لماذا؟ لأن رفض البيت هنا، رفض البيع هنا هو مانع من إيصال الحقوق، هو وسيلة لمنع الناس من الوصول إلى حقوقهم في الميراث الشرعي الذي تكفل الله سبحانه وتعالى ببيانه في قول الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. لكن إذا تراضى كل الأطراف، قالوا إحنا مناش بايعين ورضوا بأن يبقى هذا البيت على الإيجار، خلاص يقتسمون الأجرة حسب الفريضة الشرعية، فإذا أراد بعضهم البيع يباع كما أسلفت. السؤال الثالث للأخ منصور، قال صلاة الفجر هل تصلى بالفاتحة فقط أو بالفاتحة وسورة؟ أقول ثبت الأمران، ثبت الأمران، يعني ثبت أن صلاة الفجر تكون بالفاتحة فقط، وثبت أيضا أنها يقرأ في الركعة الأولى الفاتحة وقل أيها الكافرون، والركعة الثانية الفاتحة وقل هو الله واحد. ومشهور مذهب مالك في صلاة الفجر الفاتحة فقط، واستدلوا على ذلك بأن عائشة رضي الله عنها رأت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الفجر، فكان يعني قالت حتى شككت هل قرأ الفاتحة أو لم يقرأ، للدلالة على أنه يعني قرأ الفاتحة فقط. وبالتالي فبعض أهل العلم قال تقرأ في الفجر قل أيها الكافرون في الركعة الأولى وقلوا الله واحد في الركعة الثانية، ومنهم من قال يقتصر على الفاتحة ولا شيء في ذلك. أما صلاة الضحى فالأصل فيها أن تقرأ فيها السورة بعد الفاتحة، هذا الأصل أنك تقرأ فاتحة وسورة. باهي لو لم يقرأ السورة في صلاة النفل هل في سجود؟ لا، نعم ترك السورة في صلاة الفريضة سهوا فيه السجود، نعم. أما ترك السورة في صلاة النفل هذا لا يضر، فيجوز الاقتصار على الفاتحة فقط. السؤال الرابع للأخ منصور، قال أكبر ثلاث مشاكل في راية يعاني منها المجتمع في بلادنا، قال مشاكل الميراث ومشاكل الطلاق ومشاكل الحوادث في على الطرقات. وأقول هذه وغيرها، نعم المشاكل كثيرة، ونحن نحاول في هذا البرنامج وغيره أن نصلح قدر الإمكان. فإذا ورد إلينا السؤال فإننا نجيب بإسهاب في مثل هذه الأمور، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوال الجميع. السيد أبو أحمد من بنغازي قال ما حكم الصلاة بالملابس التي ذبح الإنسان فيها شاة فأصابه شيء من دمها؟ أبو أحمد هذا قال أنا ذبحت خروف، ذبح شاه كذا، وقال تلطخت ثيابي بالدم وصليت بالدم. أقول إحنا عندنا إزالة النجاسة عن بدن المصلي وثوبه عن بدن المصلي، نعم، ومحموله ومكانه إما واجب مع الذكر والقدرة، وهذا هو القول الأقوى، أو مشهور مع الذكر سنة مع الذكر والقدرة، وهو كذلك قول قوي. لكن يا أخ أبو أحمد، الدم الخارج حين الذبح هذا من الدم المسفوح، هذا نجس، هذا نجس، لأن إحنا عندنا لما يذبح الإنسان الدم اللي يخرج حين الذبح يسمى الدم المسفوح، وهذا نجس ويحرم، كما قال الله سبحانه وتعالى حرمت عليكم الميتة والدم. فالواجب عليك أنك أنت لو ذبحت وأصابت ثيابك شيء من النجاسة من هذا الدم فالواجب أن تغسل هذا الدم قبل أن تدخل إلى الصلاة، يعني نعم هذا الواجب عليك. أما اللي فات مدام أنك أنت خرج الوقت ولم تفعل ماشي صلاتك صحيحة، لكن عرفت الآن الحكم فالواجب عليك أن تحتاط في مثل هذا الأمر. ولهذا فقهاءنا قالوا الجزار ينبغي أن يعد ثوبا خاصا للصلاة، لأن الجزار هذا دائما ثيابه معرضة للتلطخ بالدم، والدم نجس كما ذكرنا، خاصة الدم المسفوح والدم الخارج من القلب. نعم الدم الذي في العروق هذا طاهر، وبالتالي قالوا الجزار يستحب لو أن يخصص لبس بدلة سورية خاصة بيش بالجزارة بالخدمة، ولما يجي وقت الصلاة يحول السورية هذه ويلبس سورية أخرى، هذا هو الأصل للإنسان. ولكن لو أنه اضطر للذبح ولطخ الثياب فالحمد لله تزال النجاسة هذه ويصلي الإنسان، ولا يجوز له ابتداء أن يصلي بالنجاسة حيث علم بها وكان قادرا على إزالتها. وإحنا كما ذكرنا يعني عندنا فيها قولان مشهوران في حكم إزالة النجاسة، نعم. طيب هذا سؤال أبي أحمد أجبنا عنه. عندنا سؤال الأخ خالد من غريان، السؤال يقول قال أني كنت في سفر من غريان إلى طرابلس وقال أنا دخلت المسجد ووجدت الإمام يصلي بالناس، قال أدركت معه الركعة الثانية وجلست للتشهد، وأدركت معه الثالثة والرابعة. قال لما كمل السجود الرابعة قال أنا ظنيت أنه سيجلس للتشهد، كمل الإمام، إذا به يقوم للخامسة. فنيت وسألت الأخ خالد، قلت له يا خالد هل أنت تعلم أن الإمام قام لخامسة أو أنك لا تعلم؟ قال أنا حقيقة الأمر نعلم. أنت مدام علمت أنه قام لخامسة لا يجوز للمأموم أن يقوم مع الإمام إلى ركعة زائدة وهو يعلم أنها زائدة، صلاته باطلة المأموم مش الإمام. رأى تخيل، ركز معي يا خالد، الإمام قام للخامسة ساهيا، هذا صلاة صحيحة. أما أنت إذا اتبعته وأنت تعلم أنه قام لركعة خامسة صلاتك باطلة، هذه زيادة فعلية في الصلاة تبطل الصلاة، فصلاتك باطلة ويجب عليك إعادتها. ولهذا احنا عندنا قاعدة انتبهوا له، إذا قام الإمام لركعة خامسة في الرباعية أو لرابعة في الثلاثية أو لثالثة في الثنائية وهو الصبح، فالواجب على المأمومين أن يسبحوا للإمام لأنه سهى، أن يقولوا له سبحان الله. طيب، فلو أنه استمر هو الإمام سبحوا له، لكن هو في رأيه أنه عليه حق وأنهم هم المخطئون، صلاته هو صحيحة لأنه هو ماذا لم يعلم أنه قام لركعة زائدة. لكن ماذا يفعل المأمومون خلفه؟ ينتظرون، يقعدوا جالسين لين الإمام ينوض للخامسة زي هذه، ويركع ويرفع ويسجد ويجلس بين السجدتين ويسجد السجدة الأخرى ويجلس للتشهد وبعدين يسلموا معه، لا يتبعونه. كيف نتبع إمام في ركعة زائدة وأنا أعلم أنه زاد زيادة فعلية في الصلاة عمدا، والزيادة الفعلية في الصلاة عمدا زيادة الركن تبطل الصلاة؟ وبالتالي أنا أقول يا خالد في هذه المسألة، الإمام الذي قام لخامسة صلاته صحيحة، هو قام ساهيا، نعم قام ساهيا. طيب، إذا كان بعض الناس اتبعوه وهم يعلمون أنه قام لخامسة، يعلمون واتبعوه هكذا أو جهلا منهم، الجهل يعني يعرف زيادة ولكن يظن أنك لابد تتبعه، هؤلاء صلاتهم باطلة. والذين اتبعوا الإمام وقاموا معه لخامسة وهم لا يعلمون أنها خامسة، لأن في ناس رأوا يركع ويسجد في الصلاة وواحد دهنة شبحوين في حوازتهم وواحد دهنة أبصر كذا، يعني يهملون الخشوع، فلما قام الإمام قام يقول أني والله ما نعلم به، تبعتنا حساب الرابعة، هذا صلاة صحيحة. لماذا؟ لأنه لم يتعمد تلك الزيادة. لكن أنت يا أخ خالد أنا سألتك تعرف، قلت لي نعرف أنه قام لخامسة، كيف نتبع الإمام وإحنا عندنا؟ حتى لو تقول لي والله يا شيخ راني نجهل هذه الأحكام، الجاهل هنا كالعامد. أنا عندي فرق ما بين ناسي عامد، ناسي وتبعت الإمام وانت ناسي أن يزيد صلاتك صحيحة، تبعت الإمام وأنت تعلم أنها زيادة صلاتك باطلة ويجب عليك إعادتها. أما الإمام هذا صلاته صحيحة، قام ساهيا، هذا خلاص هذا عليه سجود بعدي لأنه زاد في الصلاة. الأخ علي من طرابلس قال أني عندي صديقي يشتغل مبرمج في شركة برمجيات، قال وعرضت عليه الشركة أن يعمل منظومة لإحدى شركات التأمين، فهو يسأل ما الحكم في هذا؟ نقول هو يسأل، قالوا هل شركات التأمين عليه وتيرة واحدة؟ أقول التأمين إذا كان التأمين تأمينا تجاريا، شركات التأمين التجاري اللي هي تأخذ من الناس زي التأمين على السيارات والتأمين على الحياة والتأمين على الممتلكات وكذا، تأخذ منهم أموالا مقابل هذا الأمر، فإذا حصلت لهم كوارث والله حوادث والله كذا فإنها يعني تدفع لهم، وإن لم يحصل شيء فضاعت عليهم أموالهم، هذا هو التأمين التجاري المحرم، هذا لا يجوز لأنه من قبيل الغرر، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر. أما التأمين التكافلي الذي يكون الأصل فيه أنه لا يقوم على التجارة، ما يقومش على الربح، وإنما يقوم على التكافل، ولهذا هالبناس يسألوا زي يقول أعطينا مثال مثلا للتأمين التكافلي. التأمين التكافلي مثلا نحن نشتغل في مدرسة مثلا، يجي المدرسين يقولوا احنا بنديروا كل شهر يدفع مثلا كل موظف 10 دنانير أو 20 أو 30، شو القصد منها؟ هل قصد الربح؟ قالوا لا والله احنا بنديروا منها صندوق، مثلا احنا 30 مدرس كمثال، لما نلموا 30 كل شهر هادين 900 دينار كل شهر بنحطهم في صندوق، لا قدر الله حد يصير له حادث، يصير له حريقة، تصير له كارثة، يمرض له حد كذا، احنا بنعاونوه بهذا المال. هذا شو نسموه؟ هذا نسميه تأمينا تكافليا. ليش سميناه تأمين؟ هو القصد أنهم أمنوا هذا المبلغ لظروف وحوادث يتوقعون حصولها في المستقبل، لا يقصدون غررا بذلك. ولهذا هل الإنسان اللي يخطف 30 دي يدفع في 30 متاعات التأمين اللي مدايريننا للمرض ومدايريننا للحوادث ولكذا، هل ينتظر هذا الأمر؟ هل يدعي ربه يقول أن يجيه المرض باش يحصل التأمين؟ هذا ما يتصوراش إنسان عاقل. إذن القصد منا ماذا؟ هو التكافل والتعاون. أما التأمين التجاري زي شركات التأمين اللي هي شدير أنها تجيك أنت مثلا يقولك لابد تأمن على سيارتك، تدفع 75 دينار تأمين لمدة سنة، لو ما فيش لو ما فيش حوادث والله ما فيش كذا خلاص يقولك والله هي راحت عليك 75، ومرات يدفع 75 ويطلع من شركة التأمين البعيد يدير حادث يدفعوا له 7000 والله 10. إذن هو دخول على الغرر، دخول على الغرر. فإحنا سؤالنا طبعا مش حكم اللي هو طبعا التأمين التجاري إذا كان أجبر عليه الإنسان جبرا من الدولة زيادة لا بأس به، لكن إحنا الحمد لله بدي عندنا الآن شركات تأمين تكافلية، وبدت عندنا حتى نوافذ ومكاتب لبعض شركات التأمين. فالواجب على الإنسان اليوم أن إذا أراد أن يأمن سيارته يبحث عن شركات التأمين التكافلي التي تقوم ابتداء على التكافل والتعاون وليس القصد منها الربح. وإذا كان ما عرفش ممكن يتواصل مع دار الإفتاء، فلهم معرفة بأسماء شركات التأمين التكافلي. وطبعا هي مراتب، في شركات ممكن كلها تأمين تكافلي، وفي بعض منها فروع منها تكافلي، وفي بعض منها مكاتب. فأنت يا أخ علي، أنت الواجب عليك أنك تقول أنا من حقي نسأل عليه اسم الشركة التي تريدون عمل المنظومة لها. من حقك تسأل، أنك أنت قلت أنا من حقي نعرف، لأن لو طلعت أنها شركة تأمين تجاري ما يجوز لكش أنك تساعدهم تقولوا أنتم منكم الغرر وأنا مني المنظومة، هذا حرام، هذا يعانى على الإثم والعدوان. وبالتالي قالوا لك لا أنت مش تبعك، أنت المهم تصنع المنظومة. لا، ما يجوز الإنسان الموظف يقول لا دير أي منظومة، يقول ماشي. تراي في منظومات في أمور محرمة، في منظومات توضع في عقود محرمة وفي معاملات ربا ومعاملات غرر. لا، إحنا عندنا الإنسان لا يجوز له أن يعين غيره إلا على ما فيه اللي هو إلا على المباح. أما الشيء المحرم هل تجوز الإعانة فيه؟ لا تجوز الإعانة فيه. فأنت أخ علي من حقك تسأل، أعطوني اسم الشركة، وكأنك ما عندكش عليها معلومات اسأل عنها أو تواصل مع دار الإفتاء، مع منظومة دار الإفتاء، فلعل المشايخ يعينونك على معرفة هذه الشركة هل هي من قبيل التأمين التجاري أو التأمين التكافلي. ومن حقك أيضا أن تقول حتى أنك تطلب طريقة عملهم، لأنك أنت الآن ستقدم لهم منظومة في ذلك. نعم. الأخ محمد من صبراتة اسأل عن حديث ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. نعم، هذا حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود وغيره، أنه قال صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة، وفي رواية والعتق. لكن هو سؤال أخ محمد، الحاج محمد من صبراته، أعتقد السؤال ما يتوافقش مع هذا الحديث. يعني إذا زوج الإنسان هازلا يلزمه النكاح، إذا طلق هازلا يلزمه النكاح، إذا راجع زوجته هازلا يلزمه النكاح. لكن هو سؤال ما يتوافقش مع هذا. هو سؤال قال كنت أنا سجينا في بوسليم، فقال السجان ولا المسؤول ولا كذا قال لنا كلاما كبيرا. شي قال لهم؟ لقاهم يصلوا في الظهر، على رواية الحاج محمد قال لنا أنتم تصلون للكعبة وأنا أصلي للفاتيكان، والعياذ بالله هذا الكلام كفر وردة. هذا مش دوة ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، لا، هذا كقيل في ماذا، هذا الكلام ردة والعياذ بالله كفر. إنسان لو قال لناس قالهم أنتوا تصلوا للكعبة والبعيد هو يصلي للفاتيكان، الفاتيكان هذا معناه راهو هذا مجمع النصارى، هذا الكلام كفر والعياذ بالله كفر. فمثل هذا الكلام لا يجوز قائله إذا كان حيا، يعني هذا يجب عليه أن لا أدري، وكانه ذهب إلى يعني هو مات الله أعلم، نحن لا ندري، ربما تاب بعد ذلك لم يتب، نحن لا ندري هذا. المهم هذه الكلمة، يعني سجان والله شرطي والله عسكري والله غيره يلقى واحد يصلي يقول له أنت تصلي للكعبة والعياذ بالله قال له نصلي للفاتيكان، هذا كفر، هذا كفر وردة عن دين الإسلام والعياذ بالله سبحانه وتعالى. إذا صدرت من الإنسان المسلم ارتد عن دين الإسلام وبانت منه زوجته، يجب عليه أن ينطق الشهادتين وأن يرجع إلى الإسلام، يدخل إلى الإسلام ويغتسل على الخلاف في ذلك، وإذا كان متزوجا فيحتاج إلى عقد جديد حتى يرد زوجته إلى عصمته. فهذا كلمة يعني هذا فيما يتعلق بهذا الأمر. أما حديث ثلاث جدهن جد فهذا كما ذكرنا في النكاح الزواج والطلاق والرجعة وفي رواية والعتق. هذا هكذا أكملنا الإجابة على هذه الأسئلة، فما كان من صواب فمن الله سبحانه وتعالى له المنة والفضل، وما كان من خطأ فمن قصوري وتقصيري وقلة زادي، وأبرأ إلى الله سبحانه وتعالى من ذلك، حتى ألتقي بكم في حلقة جديدة بإذن الله سبحانه وتعالى. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلع

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا. هذه الحلقة إعادة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن أنت شئت جعلت الصعب سهلا. اللهم سهل علينا كل أمر عسير برحمتك أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الإخوة المستمعون والمشاهدون الكرام، أرحب بكم في برنامج فتوى الذي يأتيكم عبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9 FM، ويأتيكم أيضا عبر قناة دار الإفتاء الليبية على قمر النايل سات. نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم على الأرقام 092-092-15-0، 092-092-16-0، وعبر الواتساب على الرقم 092-092-17-0. عندنا السيد فرج. السلام عليكم. السلام عليكم. سيد فرج، يبدو أن سيد أبو طه.
2: السلام عليكم. شيخ عبد المحسن. السلام عليكم.
1: الله يبارك فيك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: حياك الله يا شيخ، شنو أخبار طيبة؟
1: الله يبارك فيك. الله يبارك فيك.
2: الحمد لله. شيخ عندي ثلاثة أسئلة أنا بقى.
1: تفضل.
2: السؤال الأول، تسمع فيه يا شيخ؟
1: نسمع فيه كويس.
2: السؤال الأول يا شيخ، أنا عندي شد عضلي في ظهري. عشان الجامعة بنصلي، عمو كان يتقوى علي ما تنزل حتى لوطة من غير شعورية، ما نقدرش نتحكم بروحي. عمو أنا من وقفت من الركعة.
1: إيه.
2: نصلي جماعة أنا أدورة.
1: إيه.
2: من وقفت من الركعة شيء نقطة علي شد العضلي من غير شعورية، هيك شدت بالحزام الخشب اللي مدينا في المسجد غير أنا. شدت بيه شوية، طلعت بيه شوية وقفت. طلعت هذه مضبوطة ولا معوضة؟
1: يعني انت شد عليك هذا الشد العضلي، جلست شوية وبعدين شديت مع الحزام، ولا بدل ما باش ما تجلسش لوطة تكيت على الحزام؟
2: لا لا لا لا، عرفت ان نوقف من الركعة.
1: ايه
2: باي، نوقف من الركعة ولا نوقف من السجود، نوقف بصعوبة عرضة ما نقدرش. نبقى بطيء ومرة أبسط حركة هيك، ولكن مش بالوزن هيك ننزل طول على الأرقام.
1: ايه يعني انت استعنت بالحزام باش نضت للركعة.
2: انا استعنت بالحزام باش هذه نضت للركعة.
1: تمام باي تمام.
2: وكان يا شيخ باي انتو كلمتوا فيها انت عدت هذه مرات باي، وما بيش الرغم شاغي يا باي. بالنسبة للمحلات صرافة ما يتعاملوا بالربا. والمسؤولين يتفرجوا وساكتين، وما تريتهم حتى ترخيص مش مرخصين، مجر محل وعند عثمان فاتح وقناة. حتى شهادة تجارية ما عندهاش عن طريق مغرقين في الربا. نبيك تخاطب المسؤولية ان يسكروا حتى المحلات امان الفومش والله يفقنا عنهم يا شيخ. وسؤال الثالث يا شيخ شنو هو يمين الغاموس؟
1: يمين الغاموس
2: وبارك الله فيك شيخ عبد المحسن.
1: الله يبارك فيك. الله يبارك فيك.
2: ان شاء الله نشوفوك من كبار العلماء.
1: امين يا رب العالمين. امين يا رب العالمين. أن السيد فرج رجع مرة أخرى. السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: الشيخ عندي سؤال أنا بالله.
1: تفضل.
3: خاش الحوش.
1: إيه.
3: لقيت الحوش مركز كذا قلالين لوحات واحد كذا.
1: قلالين.
3: شوي قدام المراكز قلت لها يمين بالثلاثة لو نلقى هيك مرتين يصير يصير. ما المقصود بالكلام ما حكم الدين بالكلام هذا؟
1: يمين بالثلاثة لو
3: لا ما قلتش يمين بالثلاثة.
1: انت
3: بالثلاثة بالثلاثة قلت لها بالثلاثة لو جيت المكان هذا مرة ثانية هيك يصير بسيط معنا نقصد لي به التهذيب ولا الضرب ولا حاجة كده.
1: يعني انت قلت لها بالثلاثة لو لقيت الكلام هذا معاود مرة ثانية يصير ما يصير هيك.
3: نعم هذا هو هيك قلت له لو يعاود مره ثانيه معناها نقصد به نهزقها ونضربها.
1: يعني كانك قلت لها بالثلاثه لو لقيت المنظر هذا مكرر بنضربك هيك نيتك.
3: هذه نيتي بنهزقها ونضربها بكلام
1: عزيز. انت قبل ما تضربها وقبل ما نطقه في الكلام هذا قبل ما تخش للحوش كلمها بالهاتف. كان قلت لك الدنيا مقلوبه برا خذ بقيت ولا طابونة في القهوة لين تساوي وتخش باش لا تضرب المرأة ولا تطلقها الزوز. لكن على فرض انت ما درش الكلام هذا وخشيت ولقيت الدنيا مقلوبة عندك واحد من حلين هذا بناء على كلامك انت على نيتك انت يصير ما يصير انك بتضربها مش بتطلقها.
3: لا ضرب او تنصيب مش حتى ما شتني ضرب يعني بحسب ضرب.
1: خلاص امال اذا كان خشيت يعني الحل الاول افضل.
3: ايه
1: دائما المراه المفروض لا احترامها لا قبل ما تخش تقولها الحوش مساوي كان قلت لك مساوي خش وكان قلت لك لا مش مساوي اطلع برا شوف اي حاجه تديرها قهوه زي ما قلت لك ولا خذ نسكافيه المهم دير لي روحك راي لين تقول لك هاو الحوش تمام وخش هذا أفضل عندي من أنك تطلقها ولا تضربها ولا تكشخ عليها. لقدر الله خشيت ولقيت الكلام هكي دير واحدة من الاثنين هذو يا تضربها يا تهزبها باش ما يصيرش الطلاق. لكن لو هزبتها ولا ضربتها يعني ما عش حتكون معاك هي الزوجة اللي
3: أنا هكي غير من باب التخويف يا شيخ من باب التخويف
1: ما لا كان انت الزوجة ماشية معاك وامورها طيبة الحمد لله دير اللي قلت لك عليه لا دير اللي قلت لك عليه قبل ما تخش كلمها
3: هي المقصود يا شيخ طفلة صغيرة كذا ورد قلالين ترع فيه في الحوش وواحد لما جيت الحوش
1: مركز يعني ايه مش مشكلة لكن انت توا خلاص لمين طلعت بنديروا لها حل الحل الأصلي من اللي قلت لك عليه انك تكلمها قبل ما تخش تقولها هي ولا ولدها ولا بنتها ولا الحوش مساوي وامورها طيبه كان قالوا لك ايه توكل على ربي خش كان قالوا لك لا قولها وعندك ربع ساعه ولا ثلث ساعه ولا نص ساعه ساوي الدنيا وبعدين خش ما صارش الكلام هذا وخشيت ولقيت الدنيا مقلوبه لابد تدير اللي حلفت عليه يا اما تضربها يا اما تهزبها هذا للأسف يعني حل مش كويس لكنه خير من الطلاق قاعد
3: صح أيوة. هذا لما نخش نلقى الحوش مثلا ولا حاجة يضربها يهزبها يعني
1: إيه.
3: وكان لقيتها تمام مش مشكلة
1: لا كان لقيتها تمام خلاص
3: تمام
1: ومعاش تعودها مرة تانية الحلفة هذه لأن الحلفة
3: إيه صحيح ما قلت لك هي من باب الواحد جت
1: إيه لكن أنا وخلاتك تسأل وخلاتك خايف وخلاتك مش راضي على فرد بالك رد بالك يا اخوي فرج وان شاء الله هذا حد الصوت السيد ابو يوسف
4: السلام عليكم
1: وعليكم السلام ورحمه الله
4: نهارك مبارك شيخنا الفاضل
1: الله يبارك فيك الله
4: يبارك ربي يطول عمرك وربي يفتح عليكم ان شاء الله وربي يوفقكم جميعا ان شاء الله
1: اجمعين يا رب العالمين
4: شيخنا الفاضل انا عندي استفسارين
1: تفضل
4: أول استفسار اللي هو ما حكم إمام صلى صلاة العيد ولم يأتي بتكبيرة تكبيرات صلاة العيد في الصلاة مش في الخطبة؟ بحكم هذه الصلاة
1: والمصلين ما نبهوش
4: نبهوه وكلموه لم يصغي لهم بل كانوا مجموعة تانية معاها ردوا الناس يعني قالوا اسكتوا بعدكم ما تقولوا فيه كلام هذا يعني زي ما تقول استعرضوا بأنهم هم الفقهاء والناس اللي أمامهم جهلة كلها
1: يعني تعمد ترك التكبيرات
4: تعمد يا شيخ الفاضل تعمد لأن لما نبهوه بعض الناس كانوا في مصلين محابين ليه هجموا على الناس بألسنتهم يعني بلسان العلم هم ما مش علماء يعني ناس مش نتكلم عليهم
1: حول ولا قوة إلا بالله
4: باهي هذا استفسار لبوا هذا تبين فيه سيدي الشيخ شو حكم الصلاة هذه لأن سألوا لي دوشة وقالوا لي أسألنا على حكم الصلاة هذه صلاة عاد هل كشير وضحها كثير من المصلين يعني
1: باه
4: ولبي نستفسر على برنامج تابعته عندكم أول أمس الساعة 6 الصبح هيك كان لبعاد نبي نستفسر عليه هل هو محاضرة تلقى في جامع أم في معهد البرنامج على بعتك عنوانه أيها المحب تقريبا هيك والله
1: باه
4: نبي نستفسر عليه هل هو في مسجد مثلا يلقي الشيخ هذا في الدرس هو يتكلم عليه شبائي المصطفى صلى الله عليه وسلم
1: والله ما
4: فنبي نعرف المكان لو سمحت قولوا لنا عليه والله ما عرفت الشيخ اللي يلقي في الدرس والله بني أدركت أنه هو كان عنوان الدرس أيها المحب
1: والله ما نعرف
4: وجزاكم الله خير ربي يفتح عليكم والله ارتبطنا عليه من فضيلة سماحة المفتي اللي بالناس مساجدنا في تجورة إن يسلمها للناس الفضلاء اللي أمثالكم الناس اللي تتكلموا في كل الفقه يا والله والله بينت للناس حقائق ما كانت الناس تعرفها هذه في الأحاديث الاجتماعية وفي الهدرسة في المناسبات والتعارف الشيخ عبد المحسن الناس تدرس والله يعني الناس مايلة للفضلاء من المشايخ على أدير دار الإفتاء
1: إن شاء الله خير يا رب العالمين
4: إن شاء الله ربي يوفقكم وإن شاء الله ربي يزيدكم علم وسامحونا أخذنا من وقتكم
1: لا تفضل
4: مشكورين وأنا متابعكم والله يوميا متابعكم البرنامج على الراديو
1: إن شاء الله خير يا رب
4: العالمين فتنسونا من دعاكم الصالح شيخ حب محسن بالله يدعونا معاكم
1: آمين يا رب العالمين
4: جزاكم الله خير جزاكم الله خير شكرا لك
1: آمين ماشي سيد أبو محمد
5: السلام عليكم
1: السلام ورحمة الله وبركاته
5: باقير شيخ عبد المحسن هارك مبارك
1: الله يبارك فيك الله يبارك فيك
5: شاكرين مجهوداتك يا سيد على البرامج هذه أنت والفريق المصاحب لك
1: آمين يا رب العالمين آمين يا آمين. رب العالمين
5: شيخ عندي سؤال مرت في شخص عزيز عليك يعني صديق ولا قريب وتبي تعطيه حاجة هيك بتودى بحاجة لكن تخاف يردك ولا حاجة فما تحلف له أنت بالله لكن في عبارات نقولوا فيها مثلا نقول لما تحملت عليك إلا ما تأخذ هذا الشيء والله علي خاطري إلا ما تأخذ هذا الشيء ما تردنيش والله حلفت لك إلا ما تأخذ هذا الشيء بدون ذكر الله اسم الله ما نقولاش والله وحنا بالله لكن عبارات ثانية في حالة الشخص هذا ما أخذاش الشيء هذا هل نعتبر أنا حالة وبالتالي ترتب عليه مثلا الكفارة اليمين ولا العبارات هذه عادية نقولها
1: يعني لما قلت له حلفت لك لما تاكل مثلا
5: حلفت لك لما تاكل والله ما تردنيش عيب عليك اذا ما ترديش على خاطرك قلت لك هذا شيء ما كرهتني وشيء عبارات زي هذه
1: ايه هل هذا يمين ام لا؟
5: ايه يمين وكان احنت منا على كفار يمين ولا لا؟
1: باهي باهي تسمع الاجابه
5: باذن الله يرحم والديك بارك الله فيك
1: ماشي ماشي السيد مصباح
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: لا بس عليكم سيد مصباح
6: أسعد الله صباحك يا دكتور محسن
1: الله يبارك فيك يا سيد مصباح
6: في ميزان حسناتك أنت والمستمعين
1: أجمعين يا رب العالمين
6: طاقم القناة الإفتاح
1: آمين يا رب العالمين
6: إن شاء الله ربي ينصر أخواننا في غزة وفي كل العالم الإسلام
1: يا رب يا رب يا رب العالمين يا رب العالمين
6: والله يزيدك علم يا دكتور محسن
1: آمين يا رب آمين يا رب العالمين
6: أيوة الحلقة اللي فاتت كلمتك على التأمين اللي فيه الموظفين والمتقاعدين
1: هو والله مش نسيتك نسيتك في الإجابة سامحني بالك جاي هيك العمل خلي نجاوبك خير من ننسى مشكلة والله سامحني عذرني را والله ما انتبهت مالك خطيك نقول لك مشكلة الجهات في ليبيا مع دار الافتاء ومع غير دار الافتاء إن ما يبوش يبينوا للناس شن يديروا
5: لا احنا نبون هو تبع الدولة
1: ما هو هذا هو هذا هو هذا المشكلة أنه تبع الدولة هو هذا المشكلة أنه تبع الدولة كيف المشكلة أنه تبع الدولة لما نقولوا لهم أنتم كيف الآلية اللي تبوا تديروا بها التأمين للمتقاعدين ما يبوش يردوا تقول للمتقاعدين تقول للمتقاعدين تقول للمتقاعدين ترى أعطونا الآلية اللي أو العقد اللي وقعتوه مع الضمان ولا مع كذا يقولك والله ما عنديش يعني أبدأ بتداول أبدأ بسداد
5: للمستمعين يا دكتور محسن
1: هو الآن إحنا ما نعر ما لازم أني نعرف شن هو باش نقول لك حلال ولا حرام لكن الفكرة ونقول لك
5: أني حتى في حلقة قادمة
1: إذا كان لا ما هو هذا الموضوع لنا في وقت نجر عليه وما حسب علمي للآن ما ردوش إذا كان تأمين تكافلي لا أنا مش واضحة لا إذا كان تأمين تكافلي إذا كان تأمين تكافلي ماشي الحال أنت امشي غادي يقولوا ماني نبي نعرف أني نبي نشترك بينوا لي المعلومات هذا تأمين تكافلي ولا شن هو كان قالوا لك تأمين تكافلي يمشي جايز مع الناس كالية سواء أنت اللي بتدفع ولا بتدفع لك يدفع لك الضمان ولا الدولة ماشي وكان قالوا لك ما بوش يقولوا لك حتى أنت ولا قالوا لك تأمين تجاري عادي ولا تأمين تقليدي هذا راه عقد غرر لا يجوز الدخول فيه احنا نبوا المعلومة هذه للأسف أو أنت واحد من الناس نقول لك هذا تأمين تكافلي ولا تقليدي تقول لا والله ما قالوا الناس المفروض يعطونا نشرة مش يعطونا ومش حتى على خاطر دار الافتاء
5: زيتوا انت المصارف
1: يعني
5: الحكاية مش واضحة
1: يعني بالضبط يعني لو بلاد كفر
5: خلطها في الربا ولا والله مش عارف
1: لو بلاد كفر
5: خافوش ربي يا دكتور
1: اسمعني غير اسمعني لو بلاد كفر بلاد متاع كفار يبوا يديروا مصلحة عامة أكيد حتلقى أنت الشركة ولا الدولة ولا الجهة اللي بتدير التعامل تلقى نشرة طويلة عريضة يطلع عليها أي حد هذا ما يبوش لا يعرفوا الحلال الحرام لكن نطلع عليها باش نعرف روح نديرها ولا ما نديرهاش يعني تناسبني اقتصاديا ولا لا فما بالك إحنا نبو نعرفوها حلال ولا حرام ما يبوش يعطوا ما فهمناش شن اللي صاير ما تقول لا راه مش انت بس راه هادي متاع
5: يدخلوا فينا بالضبط
1: ان شاء الله ربي يهدينا ويهديهم يا رب العالمين
5: حتى سوى التو الجاز حتى هو نفس الشيء
1: نفس القصة يا اخي وهذه على الاقل عرفنا مشت الدار وعرفت ان في بعض الاشكالات الحقيقيه
5: لما يروحوا الدار بعدين كيف يدير
1: ايه هم حتى لما مشوا الدار لقوا اشياء مش مزبوطة
5: الحيوانات مش مذبوحة ويجيبوا الدجاج مش مذبوح على الحل
1: والله الحلول اسمع الباري عز وجل ما حرم شيئا الا وجعل له بديلا حلالا هذه قول عليها واشرب لكن احنا المشكلة ما يبوش يعرفون يقولون شن هي الحاجة هذه اول حاجة باش نعرفوها حلال ولا حرام وكان حرام كيف نديروها حلال أو زي ما قلت انت الحل سهل جيب لي حيوانات حية وخلي يذبحوا اللي بيندير عمال هنايا بدل ياخذوا الفلوس العمال غادي يا سيدي تقول لا والله مثلا لما بنجيبوهم في السفينة مرات بيموتوا مرات يبوا بيطرة وبيزيد هذا على المواطن خلي نذبحوهم غادي أرفع ليبيين يذبحوا غادي مش عندك جزارة أرفع ليبيين والله ما مقايل حاجة البرازيل لكن الله غالب هذا الموجود هذا الموجود
5: كيف تبي أنت تدير المفروض
1: أيوة أنت كان تبي تشد أنت إن شاء الله أنت كان تبي تشد في دينك تلقى الآن في في في في دول أوروبية مدارين لك مصلى ومدارين لك مكان تتوضى فيه كمسلم لما المسلمين شدوا في الصح بالضبط لكن تسكت أنت ما يعدلوش عليك
5: صح
1: ان شاء الله خير يا رب.
5: شكرا شكرا، سامحنا
1: ان شاء الله.

0: إذا كان عندنا مفيش اتصال الآن. قال السيد أبو طه، قال عندي شد عضلي في الظهر، ومرات لما يكتر علي ننزل للوطة، يعني ننزل نبرك معنا كلاب نحنية والحاجة، إن شاء الله ربي يشفيك يا سيد أبو طه. قال ننزل للوطة، ففي مرة من مرات شد علي، فاضطريت أنني نشد في المسند أو في اللوح اللي يديروا فيه في جوانب المساجد باش نضط للصلاة. لا، الصلاة صحيحة، حتى لو فعلت ذلك بدون حاجة لا حرج، يعني واحد بحدا كرسي تك عليه باش يوقف، ولا شد في العرصة باش يوقف، وحتى هو صحيح هذه لا تؤدي إلى بطلان الصلاة، لأنها مش اعتماد. فرق بين الاعتماد أنني نتك عليها بحيث لو أزيلت من تحتي لا وقعت، هذا يقولوا لي أنت الآن مش واقف، أنت متكي. والوقوف أو القيام للصلاة شرط للقادر عليه، أما مسألة أنك تعتمد باش تصبي هذه مع الناس فيها أشكالية، يعني تشد في حاجة في جنبي باش نوقف، هذه الصلاة معها جائزة ولا حرج. إذا كان طبعا ممكن تكون من المكروهات وكذا، لكن إذا كان للقادر لا بأس بها، فمن باب أولى أن تكون للعاجز أو المحتاج إليها في الوقوف، لأنه إذا احتاج إليها في الوقوف ولم يفعلها وصلى جالسا تبطل صلاته. يعني نفرض أنت لما شديت في الحاجز قدرت تقوم للركعة التي بعدها، ولو ما تبيش تشد فيه بتقعد جالس، قولوا كهني تبطل صلاتك، لأنك استطعت أن تأتي بالقيام ولم تأتي به. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. أنت تستطيع الإتيان بالقيام مع الاستناد وأنت قائم، ما باش تستند وصليت جالس، إذا تركت القيام مع القدرة عليه تبطل. فاللي أنت درته بالنسبة لهذا الأمر صحيح ولا تعيده ولا شيء عليك، ولو تكرر معاك وتبي الديرة لا حرج بإذن الله، بل الحرج أنك لا تفعل ذلك وتصلي جالسا مع قدرتك على القيام بعد الاستناد إلى أي شيء، سواء كان الحاجز ولا كرسي ولا شخص في جنبك ولا أي شيء معين. محلات الصرافة، أنا سيد همام، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. سنحنك يا شيخ عبد المحسن.
0: وعليكم الله يبارك فيك. الله يبارك فيك.
1: تمام إن شاء الله.
0: الحمد لله.
1: والله يا شيخ عبد المحسن نبغى نستفسر على المعاملة على 2000 دولار كاش، هي ما فيش على أخبار، ما فيش مواضيع جديدة.
0: لا والله
1: الشيخ طلع اسمه حمد الشيخ تقريبا، انه هيك اسمه كتب لنا منشور هيك نزلوا معلقين عليه قلبه، انه انا عارفه شخصيا حق، لكن كاتب لنا مؤامره يجوز وانه كذا كذا، وهو من هنا من طرف عرفش على الايام جاء محسوب هو.
0: هو حمزة
1: زمان يا شيخ عبد المحسن، إيه؟ أول ما نزلت الـ 500 دولار قديمة من 3 سنين، أول ما فتحوا فيها الموقعات اسمها أرباب لوسع، نزلت 500 دولار هذيك الأولى. لا شيخ اسمها شيخ محمد لانجر، قال لا حرام لا يجوز ما خدناهاش، بعدين بعدها غير الكتاب بتاعه وقال لا يجوز، وفتت راحت علينا احنا هذيك. أنا خمسة، أنا عندي 5 أمتار 2500 دولار، وكان وقت رقم عرفوها صراحه علينا معش حتى لازم الاولى بلوط مميز وبعضه يسكروا وتفتوا انتم تقولوا والله بعدين يجوز، ما انا ما قلت لي علينا حتى هي انا لما متاكد انه كان ما فيش انا هذه هي موضوع فيها في ربا في كذا طب عمره اصلا ما اشتغل يعني بطول الموضوع عرفوها، لكن قاعد قاعد مع الكيف فتره احنا حجزنا درت حجز بعدين سمعنا في القناه ان مازال ما ردوش عليكم درت الغاء الحجز الحق
0: هذا
1: الموضوع صراحه
0: بلا
1: تكلمنا يا شيخ
0: الموضوع تسمع الاجابه باذن الله تعالى، تسمع الاجابه.
1: ماشي
0: ماشي. السلام عليكم سيد المبروك. السلام عليكم.
2: السلام ورحمه الله. كيف حالك انت؟
0: الله يبارك فيك
2: وسامحنا على وقتك ان شاء الله.
0: الله يبارك فيك. الله يبارك.
2: يا شيخ عندي موضوع محيرني باي
0: ايه.
2: عندي الوالد رفعتها بالعلاج من دير لها عملية والحادة تخاف من العمليات ومن الجراحات العمليات الجراحية. فقلت لها يا حاجة أراك توا بتقصي الجهاز بديري الجهاز فقط. وبعدين دخلها العملية وقلت لها العملية توفت، ما قلت لها شاهدي ولا ديري كذا ولا كذا مهم. فمقلقتني الأمور هذه، بنسألك شنو رأيك في الأمر هذا؟
0: يعني أنت قلت لها بتدير الجهاز بس وبعدين داروا لها العملية وتوفت تحت العملية.
2: هي تخاف من العمليات.
0: والعملية خطيرة ولا شنو؟
2: عملية على المعدة.
0: يعني خطيرة هلبة ولا كانت عادية المفروض؟
2: لا العملية كنا نتوقعها سهلة، عملية بسيطة، لكن توفتنا العملية.
0: بعد تسمع الإجابة.
2: وأنا بقولت يعني شهدي ولا كذا، لو واحد اللي يفهم ويخافش بشهد وبقى على الله. لكن هي لو نقول هيك تقولها ما نديرش عملية وتقعد.
0: أنت ما توقعتش يعني ما توقعتش إن العملية خطيرة
2: بحيث. ما توقعتش والله ما توقعت. فأنا ما نديرش بكرة العملية نبغى.
0: إن شاء الله خير. هاي تسمع الإجابة.
2: أنا برأيك أنت تفهمني كيف إن شاء الله.
0: بإذن الله تعالى. ماشي سيد صالح.
3: السلام عليكم يا شيخ عبد المحسن.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: في ميزان حسناتك. أنا صالح من صرمان.
0: أهلا وسهلا سيد صالح. أجمعين يا رب.
3: يا شيخ ولاستقبل مكالمتي وعلى راسهم الشيخ وعلامة الدكتور والشيخ الصادق الغريان.
0: بارك الله فيك. بارك الله فيك.
3: إن شاء الله ربي يعطيكم ويزيدكم وإن شاء الله مفتوحة وين ما تمشوا.
0: أجمعين يا رب.
3: إن شاء الله كل ما يتمنى الحج والعمرة يمشوا يا شيخ. أيوة. الله يوصل صوتنا. الله يرحم والديك. أنا صاحب 8 صغار متقاعد، معقولة نخدم في الدولة 35 سنة ولو أخوي 900 حتى حشمت حتى نقعد في الحوش مع صغاري. 900 لا تكفي يا شيخ. وصلنا صوتنا للشيخ الصادق، قال لك رئيس الحكومة بيزيدنا 500، بالله 1400 شين يديروا يا شيخ.
0: باي تسمع تسمع
3: لحظة. الله يرحم والديك.
0: تفضل تفضل.
3: 1400 شين يكفوا؟
0: لا
3: يا
0: لا والله ما يكفوا.
3: سيادة الرئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة بالله زيدنا حتى 1000 جنيه، يبدو 1900 بعد اللي عدل الجدول. 1400 لا تكفي يا شيخ. الله يرحم والديك. الله يرحم والديك.
0: لا أكيد أكيد والله والله أكيد والله يرحم والديك. والله هو حتى 1900
3: مراتك اللي دحات الثاني يسكروا عليك، لكن أنت صوت الحق.
0: إن شاء الله خير يا رب. هو والله 1908 هذا ما يسد وراء.
3: والله نحشمت نقعد في الحوش.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله.
3: عبد الحميد الدبيبة 400 و500 ما يكفوا. خليهم 1900 يكون نفر زيدنا من شهر 7. الله يوصل صوتنا. والله يتحشمت يا شيخ. معقول نقدم في الدولة هيك 34 و35 سنة ناخذ 900؟ لا تكفي يا شيخ. البرلمان ياخذ 16000 وحنا حاسدين 1900 وعدلونا. بالله يزيدونا. تكلم علينا نسمع فيك انا وزوجتي وصغاري. بالله علق علينا الان يا شيخ. الله يرحم بابا.
0: باذن الله تعالى تسمع التعليق. باذن الله تعالى. انا سيد سعد.
4: السلام عليكم الشيخ.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
4: تحيه لك يا شيخ. تحيه للعاملين معك هذه الاذاعه المباركه الطيبه في هذا المبارك.
0: الله يبارك.
4: نحييك يا شيخ على هالبرنامج الديني الرائع، ونشكرك الشيخ على كل مجهوداتك.
0: امين.
4: بارك الله فيك شيخ. شكرا. ما عندي سؤال يا شيخ.
0: بارك الله فيك يا سيد سعد. بارك الله فيك يا سيد سعد. سيد يونس. السلام عليكم.
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: حية طيبة دكتور عبد المحسن. أعطيك الله بالصحة والعافية.
0: الله يبارك فيك.
5: إن شاء الله ديما صحيح ورزق زملائنا في هذا المنبر الطيب، وإن شاء الله ربي يجمل حسناتهم.
0: آمين.
5: بارك الله في الأخوة اللي يعرفوا قدركم وديما رسائلهم طيبة رغم المعاناة اللي تعرف فيها. وكلمة مزاحة لنفسي لأخوتي، بالله أنا تو مأخر اللي قدامي محترمين رغم أنه مش محل ما نجمش نتكلموا قدامك، لكن أنا طرف أختي ما جنبه. الحال الحال معطاة. وأنت والله تكلمتوا لما نقلم بحثتوا وحال المواطن ونزيل على الموت. الحكومة يا أخي طرف أختي المواطن ما من حقهم، لكن إحنا عارفين إحنا شق من غرد مدن لو إحنا الناس بالقوانين والدستور نقوم على ما لك نلب حقوقنا يعني إن شاء الله ربي يهدي صحنا كلمة خير بدك توجهها يوجهها على ما نعرف كيف قدمنا على موسم صيف ونبوش بالله الحالات اللي نسمع فيها الغرق وغيرها هو راه كلنا أنت الحر نشوفه هو صح لا لا قدر لكن والله تذكر بعض الغرق اللي نساهموا فيها بسبب إهمالنا يعني يخسروا الآلاف وما يخسروش حالات بسيطة العقاد وموجودة في المحلات يعني باتمان زهيدة فنتمنى منك كلمة حتى من باب الوقاية ومن الحقيقة روح تزهق في بلا شيء يعني
0: إن شاء الله
5: شباب ربي يحفظكم وبارك الله فيكم إن شاء الله
0: بارك الله فيك بارك الله فيك سيد سالم
6: السلام عليكم
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
6: شيخ عبد المحسن كيف حالك شو حال صحتك
0: الله يبارك فيك بارك الله فيك
6: الله ينحبوك في الله يا شيخ الله يبارك
0: الذي أحبتني فيه يا أخ سالم بارك الله فيك بارك الله فيك
6: يبارك في علماء دار الإفتاء كلهم يا رب العالمين
0: آمين آمين يا رب العالمين
6: بنسألك سؤال يا شيخ الله يبارك فيك أنا إن شاء الله نبي نسافر لتركيا عن طريق الباخرة
0: باه
6: نبي نسأل كيف الصلاة في السفينة القبلة والأمور هي مجمعة والصلاة كاملة أو حاجة هي الصلاة بجميع
0: إن شاء الله ربي يجيب لك زينة ويقضي لك شغلك اللي تبيه كامل بإذن الله تعالى
6: إن شاء الله
0: باي تسمع الإجابة بإذن الله تعالى باي
6: تسمع
0: الإجابة بإذن الله تعالى سيد علي
7: السلام عليكم فضيلة الشيخ
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
7: كل عام وانت بخير والأخوة القائمين على البرنامج
0: الله يبارك فيك سيد علي بارك الله فيك
7: الله يبارك الصحة والعافية انت وصلة البرنامج يا رب العالمين
0: أجمعين يا رب العالمين أجمعين يا رب العالمين
7: يا شيخ أنا شريت حوش لك عطوني تعويض بسيط يعني 200,000 وشيء 2023
0: انت شريتها وبعدين طلع في الطريق ولا شني
7: لا أنا التعويض عقولي بسيط في حوشي اللي طيحوه يعني عمارةي
0: إيه 200,000 بس
7: 200,000 ما يجيبوش حوش في الوقت هذاك
0: با
7: فاضطريت ندير مرابحة إسلامية
0: با
7: مصر في الجمهورية
0: هذا توا ولا زمان
7: لا كيف سألتني فهمت يا شيخ
0: إيه توا ولا زمان درتها
7: لا توا
0: با
7: أنا ما جيتش عديت شرقا وجنوبا وشمالا ما لقيتش يعني حد يسلفني واللي اخذت منه أجنبي ما يملكش طبعا لكن يشري أرض ويبني لكن ما يملكش مش ليه يعني بالتنازل ما في التنازل ما نزل لي سوى نزل لي صاحب الأرض
0: بأ؟
7: إيه نبي لنا فتوى في أني اخذت الفلوس وبعدين عرفت أن المرابحة فيها شك
0: من اللي قال لك فيها شك؟
7: والله أنا هيك عن نفسي يعني أنا بروحي قلت لك.
0: أنت لما شن خديت بالضبط؟ خديت عتاد ولا سيارة؟
7: قلت في شقة خديت حوش وزدت على الفلوس 200 زدت عليها 30
0: لا شوية بس أنت شن خديت بالمرابحة سيارة ولا أتات ولا شني؟
7: لا أتات.
0: باي ولا أتات لمن بعته؟
7: بعته لشخص خارج ال شو اسمه ال
0: لا ما فيش شك هذا بإذن الله عند دار الإفتاء وعند معظم الفقهاء المتأخرين جائزة ولا حرج فيها وبالتالي بإذن الله تعالى حلال وإن شاء الله ربي يبارك لك في الحوش وفي التعويض
7: الله يبارك في عمرك بارك الله فيك يا دكتور
0: آمين يا رب العالمين
7: جزاك الله خير ربي يحفظك يا الله يا كريم
0: آمين أجمعين يا رب العالمين أجمعين يا رب العالمين السيد فرج يسأل على معاملات الربا التي شاعت في البلد والدولة لا تتصرف وعادي مخليا للناس مدايرين المحلات بدون رخص بدون إذن مزاولة نشاط والله هذا جزء من أجزاء كثيرة الدولة مقصرة فيها ولكن هذا الجزء عاقبته وخيمة على المجتمع ونشوفه فيها حني ما يجيش واحد يقول لا والله توا مسيب الحكومة ويقول لك المشاكل من الربا، لاني الحكومة كل يوم نتكلم عليها ونتكلم عليها في هذا، هذا أقول جزء من المشاكل. المشاكل هذه هي اللي تخلي لك المسؤولين فاسدين، لأن لما يجي المسؤول ويلقى الناس كلها ملتزمة حتى يفسد 1-2%، لكن لما يلقاهم كلهم غارقين في الربا وغارقين في الفساد حتى هو بيساير الموجة وبيدير اللي بيه، فبدل بيبدأ فاسد 1% يبدأ 90%. ففساد الدولة الليبية بصفة عامة الآن اللي احنا فيها إذا صحت تسميتها بدولة شرقا وغربا وجنوبا، هذاك يدير في كذا واللي في الغرب يدير في كذا والجنوب الله أعلم، الهجرة غير الشرعية والتهريب لا استثني أحدا. ما نبوش نقوله كل لأن التعميم لا يجوز، لكن معظم الذين تولوا أمور الليبيين الآن ما تلقاش فيهم واحد زي ما نبو. والإشكال اللي صار لما يعم الفساد حتى لما يجي واحد مصلح في الوسط ينطروا وما يخلوش، لأن بي بي بي يفسد عليهم الذي يرونه ربحا والذي يرونه شطارة. يعني في العادة السرقة عن طريق الدولة والإفساد عن طريق الدولة يحتاج إلى عدة توقيعات، فلما يجي واحد في الوسط ما يبيش يوقع ويعرف أن الخنبة ما تبيش تمشي بلا بيه يحاربوه ويلزوه، وتلقى الشعب نازلين فيه هو. هذا حقيقة، نتكلم الآن بما هو واقع. المصلح ولا اللي يبي يحاول يدير راي الناس كلها تجي ضده، ولما يجي الفاسد يبدو يقولوا لا يا حاج ويا شيخ ويا مش عارف شني، وهذا واقع ما يكذبوش على بعضنا. فالآن كيف نبو عمر بن الخطاب هو اللي يحكمنا ما دام احنا ما كناش زي الصحابة لعمر بن الخطاب؟ يعني علي بن أبي طالب قالوا له لماذا لا تكن لنا كعمر بن الخطاب؟ قال كونوا لي كما كان الصحابة لعمر بن الخطاب أكون لكم كعمر بن الخطاب. فحتى احنا لما المجتمع كله يبدأ فاسد منين بنجيبوا مسؤول صالح؟ إذا كان بالانتخاب الناس بتنتخب ولد عمه ولد خالته ولد مش عارف من هو، واللي يعرفه واللي بيمشي له مصالحه، ما يدورش في البلاد، هو يدور في روحه هو. وهذا أمر ملاحظ أن الوطنية عند الليبيين يعني ما تحضرش إلا في الكورة ممكن بس، والباقي كله ما نادرة جدا الوطنية، حتى اللي بيخلي ما يخليش فلوسه هنيرة ويطلع فيهم برا. وبالتالي هذه جزء من الأجزاء، وللأسف مصرف ليبيا المركزي مساهم فيه الأمر هذا نتيجة سوء السياسة النقدية في الدولة، هو اللي مخلي سعر الصرف والموازي، هو اللي مخلي هؤلاء ممكن الرخص وكذا مش شورة برا، دور محل غذائية فيه رخصة ولا مطعم فيه رخصة ولا نادر جدا، وحتى اللي فيه تلقاها طايحة وماشية ولا عاطي 1000 جنيه وضربها وماشية الأمور وخلاص. هذا واقع نحكو فيه ما هوش غريب، وهذا مش الآن، هذا من يمات القذافي غير الآن صار أسوأ. الحرس البلدي يأخذ في رشوة من يمات القذافي وبرا وانت طالع، الآن لعل الأمر أسوأ ما نعرفش والله. فإذا كان حاميها حرميها كيف نبو نقوله للناس والله يديروا الخص ولا سواء للسيارات، ولا شوف الحوادث الآن اللي في الطرق وكم تأكل من البشر، شوف حوادث الغرق اللي تكلم عليها السيد يونس، لأن هذا كل الدولة تخلت عن واجباتها وتبي حقوقها طالت ومتلت، واللي يفرط في واجباته المفروض لا يسأل عن حقوقه. فالأمر مختلط بين الدولة وبين المواطنين وبين يعني الوطنية التي نزعت وبين أحكام الشرع التي لا تحترم، كلها تخلط علينا، والنتيجة اللي نشوفه فيها. فنسأل الله عز وجل أن يفرج عنا، والدولة وجهنا إذا كان تسمع رأوا الربا، كان في حد من المسؤولين يسمع رأوا الربا عاقبته وخيمة. فأذنوا بحرب من الله ورسوله، على الأقل وقفوا لنا الربا على الأقل، بعدين إن شاء الله نقولوا تمشي الأمور بشوية بشوية. لكن أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي، ولو نارا نفخت بها أضاءت، ولكن أنت تنفخ في رمادي. أكمل الإجابة عن الأسئلة في الجزء الثاني من حلقة اليوم بحول الله وتوفيقه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: سيد غيث. تفضل سيد غيث.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله يا شيخ.
0: الله يحييك، اهلا وسهلا بك سيدي.
1: تحية ليك وانت المشايخ اللي معاك ودار والتعليم الإذاعة، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير من المنابر.
2: سعدا وجلانا علم الشريعة باب.
3: من أعظم المعاصي المالية الربا، يعني تميز بقوله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وانت حصلت 1000 ولا حصلت 20000 ولا حصلت 100 ولا حتى مليون، ولا قدر الله لحصل هالقيمة هذه حصل غضب الله وأعلن عليه الحرب من الله ورسوله، شدير به المليون ولا شدير بالمليار ولا شدير حتى بالدنيا كلها. يعني من عاد الله وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا سينتفع بالدنيا؟
4: الهبة لا يشترط فيها، يعني لا بد فيها من الحوز، يعني يشترط في الهبة الحوز في حياة الواهب، يعني في حياة الأم لابد تسلم للبنت حتى تكون هذه الهبة نافذة وصحيحة شرعا.
5: الصلاة سواء كانت حاضرة أو فائتة لا تصح إلا بالقيام، والقيام ركن من أركان الصلاة، فإذا عجز عن القيام بسبب كبر في السن أو مرض أو طال عليه الأمر وشق، يعني مثلا يصلي في القضاء وكثر عليه الأمر حتى لم يستطع القيام أو كان القيام شديدا عليه، جاز له أن يصلي قاعدا.
6: في ثوب مجتهد فقها وبرهانا.
7: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
8: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
9: بالله أي وسام.
10: يأتيكم يوميا على تمام الساعة 11 صباحا، ويوم الجمعة على تمام الساعة 5 مساء.

0: ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. إذا كان هناك اتصالات الأخت خيرية.
1: أيوة هلو.
0: أيوة تفضل.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: الله يعوضكم إن شاء الله يا رب العالمين. صرف مزنات حتى نحكم يا ربي.
0: آمين.
1: يا رب العالمين.
0: أجمعين يا
1: رب. العلم الصعب يا رب العالمين. الصعب والعلم يا رب العالمين. يا رب العالمين.
0: آمين.
1: في نجي دعنا الدولارات أظن المعنى كيف يأخذهم وغيرهم. بعد ذلك يبيت يحصل فيهم ربع على
0: حسابي
1: ولا
0: مكتالي أي تسمع الإجابة يا أختي. هاي في حتى واحد تاني
1: والله هذه تتكلف معناها معناها الإباء كل اللي يحصل فيهم في العراقي حتى في الجبل من اللي يحصل لهم ما يحصل فيهم يحصل فيهم يحصل فيهم يحصل فيهم يحصل فيها عمي صافي بالغريال يمكن كل وقصار السفاة كلها
0: ان شاء الله يا رب. الحاج محمد السلام عليكم.
2: السلام عليكم شيخ عبد المحسن.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: أحبك في الله يا شيخ عبد المحسن.
0: الله يبارك فيك، أحبك الذي أحببتني فيه يا أخ محمد، بارك الله فيك. إيه نسمع فيك يا كويس.
2: يا شيخ عبد المحسن عليك عندك حاجات نبي نتكلم فيها.
0: إيه تفضل.
2: نحاول نختصر.
0: تفضل.
2: كلمتك مرة في موضوع مرتين كلمتك فيه. موضوع هذا موضوع ابن اخوي اللي مسجون في تونس ومظلوم وواحد كذا ما ادراك.
0: الدخول لشنو؟
2: بعد ما كلمتك اخر مره.
0: شنو هو؟
2: الخارجيه مرتين.
0: الموضوع شنو هو؟
2: وزيرك العدل هذيا ما فيش شاهد ابوكل حتى يعني نقول الشمس محجوبه علينا. عندك موعد ما عنديش موعد ما انا برا بيقول لي موعد ما نعرفش بيك موعد.
0: شنو هو الم...
2: حكم من المحاكم التونسية بتسليم الشخص هذا للسلطة القضائية؟ موجود الحكم عندي ورجعنا حتى للقاضي والقاضي قال حكمي داك ما فيش فيها بر لسلطاتكم ولا السلطات التونسية.
0: حكم بتسليم المسجون
2: ما فيش فايدة. 6 سنين هو مرتكب جنحة منها حكومتها ممكن 6 شهور 6 سنين طول الحبس وهنا اللي حبسناه أنا أخوته يعني. أنا درت البرنامج اللي مع الانتربول الليبي وبعدين حاولوا لي لتونس إن شاء الله غادي ما لبخوا شدوا وحبسوه ما فيش شيء دكتور عبد الناصر.
0: هو شديد كان هو
2: شديد. أنا نبي إذا كان في إمكانية يسمعوني صافي لهذوما اللي فيهم الأمر يعني اللي يسموا في يرسل وأولياء أمر سموني صافي يسموني بعدين شتوني ليه بالسندات اللي عندي من السندات ملف متكامل شتوني ليه أنا ليه نكتب ولا مزور ولا كذا ولا شيء خلي دكتور الداخل حتى قاعد شوني هنا لكن المسألة ما فيها حرام إنسان صحيح هو ده مرتكب حاجة 6 شهور يعني لكن حكومتها 6 شهور دول 6 سنوات النوع في السجن غادي هذه نقطة بالله إذا كان تقدر تساعدونا فيها بطريقة أو بأخرى شيخ عبد المحسن بارك الله فيك.
0: والله
2: النقطة الثانية النقطة الثانية أنا رجل من المتقاعدين عمري 80 سنة وكف بصري في الفترة الأخيرة وكنت قبل أمتير في الخطوط الليبية حوالي 30 سنة يعني ومتخرج من أمريكا وكل حاجة. تقاعد في 2005 على 1070 دينار. داروا الزيادات في التقاعد وداروا كذا داروا مش عارف شنو وما فيش شايلة كله كذب في كذب. أو نعمل شيء في برنامج رسميا جايبين هذا يتكلم فيه واحد من الـ من الـ من صندوق الضمان يصدق علينا كأنه هو أعطيناكم 1000 دينار في رمضان و1000 دينار في عيد الأضحى وسوى مني. أنا ما نديش منك شيء، أنا أعطيني حقي بس، حقي يجي إن شاء الله ربع قرش أعطيه لي. يجي يقول لي لا والله الميزانية، شو دخلني نادي الميزانية؟ أنا طلعت من الميزانية والنهار حافظوني اللي كنت أنا، شو دخلني بها؟ إن إذا كانت الدولة واخدة منك أنت فلوس وما فيش خلفك، أنا في مشكلتي أنا إيه؟ أنا شو دخلني بها أنا؟ ليش هي خاصة بالدولة نقولهم آه خلطوا أدفع الأقساط عليكم؟ وأنا أريد ماشية راهية من حوالي تقريبا بين خش 13 سنة. الجيش الإسلام هذا يا شيخ عبد المحسن. أنا بعدين حاجة ثانية بديش ما بديش نطول. الشيخ آمس عبد الغني يتكلموا على موضوع الحجاج مع الحجاج وكيف كذا يعطوا مش عارف شنو. ما نقدر نتكلم لفت النظر يعني أنا بالنسبة لي أنا مانيش مع فكرة إنه يعطوا ولا ما يعطوش ولا كذا شيء، هذا أمر كذا. لكن هو الجيش قال قال والله هذا ما ديش يحجوا وكذا وما أدراك ياخذوا فلوس وكذا شيء يكلفوا في كاهل الدولة. أما دولة وين الكاهل بتاع الدولة؟ الفلوس ليها هي الضيبة جايبه ما عندها شيء والله اللي يعطي فيهم. وجاي تشوف من عنده هو هذه فلوس ثروة الأرض للشعب هذايا. أعطيتوه ما أعطيتوش شريك شيء ثاني يعني. الألفاظ هذه لما نعطوها لهم عليه ونقول لا كاهل الدولة وكذا. ايش كنا لها؟ يقول لك حتى اذا كان كاهل الدولة، ما فيش كاهل الدولة، هذول فلوس الناس. أعطيهم حقهم. ما فيش كلام يعني.
0: يعني شنو
2: نقطة ثانية يا شيخ،
0: يعني شنو
2: رد فعل مش كويسة لعدم إدراكنا احنا رجعنا الفساد ونختار منا نقطة واحدة بس مباريات الكورة هدية اللي بيني فيها فساد وملايين تنصرف وبلاوي مكلفة.

0: ومحطات راديو وتلفزيون ويعرف مريض وما في سنين نتائج الحجرة حصلنا من الرياض. أنا أقول لكم عمري 80 سنة من أدمكم أيام ما كانوا الأولين بكل والله كانت النتائج خير. كان أحمد لحى ولو عصر وكان شيء وسكويت مش عارف كنه ما يخدموش بالفلوس يخدموا بيض حب للرياضة. أنت تو تبي تدير رياضة أنا ما عنديش مانع برا دير رياضة دير فرق ودير كذا اكلم صفا يا بابا من جيبك. أنا متملح أنا مش قادر ناكل أنا سوق السوق غير يسمع في شوي زيادة يفتحوا فمهم زي سمك القرش. التجار هي من الحقيقة لو الواحد يحصل حاجة ياخذها ويسلم عليهم هم يعني. وما فيش رحمة ما فيش رحمة رافة وما في يعني الناس يعني مانيش عارف أنا كيف الواحد
1: إن شاء الله خير
0: يتفرق معهم يعني. والله لو الواحد عنده إمكانيات اللي يعيش مرة واحد ولا شيء والله ما عاد نتفوت عن البلاد هذه. ما عاد نجيها مرة واحدة. وقداش نادم على نفسي لما كنت مدرسة أمريكا ما قعدتش غادي. تسمعوا البز هذا اللي يديروا لنا فيه. وتحس موج ما يخافوش ربي يسمو يعني. على العموم أنا ما بديش نطول عليك شيخ عبد الناصر.
1: لا حول ولا قوة إلا
0: بالله. أنا نعرف كلام من أسلوبك وكلامك أنك أنت إنسان فعلا ما أنسو. وحداني أنا مسؤول على كل كلمة قلتها ورجاء يعني تاخذ الموضوع بعين الاعتبار. حاجة ثانية بنضيفها بسيطة جدا جدا. أنت يا شيخ عبد الناصر دار الإفتاء مفروض تدير لما تجيكم شكوى واحد كذا أنتوا الجهة المسؤولة اللي ما يديرش المواطن يصلها يعني يكلم الغادي يطلبوا منهم اجتماع. لأن لو يمشي يا شخص هذا بيرجوه لو زي مثلا وزيرة العدل يعني يسطلون شيخين وكذا شيء ويرفعون الإسلام ويقولون هذه القضية كيف نصر فيها. أنتوا الجهة التشريعية الحقيقية في البلاد يا شيخ عبد الناصر. وهذوك الناس يروحوا من الجهه التمريضيه ينفذ يعني مش برلمان وهيلمان وش عارف هذا من الجهه التشريعيه اذا كان عاطفين علينا بواكليننا من زمان. وشكرا يا شيخ
1: بارك الله فيك
0: سامحني على الاشعار.
1: بارك الله فيك بارك الله فيك يا سيد محمد بارك الله فيك. نكتفي بالاسئله لان المواضيع كلها يعني فيها كلام كثير والناس الله غالب يعني إن لصاحب الحق مقالا. الناس قبل سنتين ثلاثة ما كانتش تشتكي مثل هذه الشكوى وذلك بسبب ارتفاع الأسعار الآن والحياة صارت صعبة حقيقة. إن شاء الله ربي يفرج على الجميع. سيد فرج من الجزء الأول من الحلقة يسأل عن اليمين الغموس. اليمين الغموس هو الحلف كاذبا، الحلف بالله كاذبا، يقول أمس والله لا جيتك وانت ما جيتاش، أمس والله لا درت هذيك الحاجة وانت ما درتهاش، تقول أمس والله ما مشيتش للبحر وانت مشيت. هذا الحلف بالله كاذبا يسمى اليمين الغموس، إما لأنها تغمس صاحبها في الإثم، إثمها كبير ومن أكبر الكبائر، وإما لأنها تغمس صاحبها في النار إذا لم يتب ويقبل الله توبته. هذه هي اليمين الغموس، واليمين الغموس لا كفارة فيها. إذا كانت متعلقة بالماضي لا كفارة فيها. فلما تقول له والله لا جيت كامس، والله لا رديت لك، والله لا أعطيتك، والله المرأة تحلف لها بحلفة معينة وانت تعرف ان هذه الحلفة كذب، هو هذا اليمين الغموس ولا كفارة فيها اذا تعلقت بالماضي، ويجب فيها التوبة، والتوبة مطلوبة بشدة بان يندم على ما فات وان يعزم على عدم العود لذلك الفعل مرة اخرى. سيد ابو يوسف قال صلى العيد ولم يأتي بالتكبيرات ويذكروا فيه وما يبيش، وبعدين جماعته يدافعوا عليه، والله هذا من أشد الغباء. لما تترك سنة وتخلي الدنيا تخش في بعضها وتسب في بعضها وتدير في روحك أنت فقيه وعالم، هذا من أشد الغباء. على كل حال الصلاة صحيحة ما دام تركها متعمدا فالصلاة صحيحة، ولا يسجد المأموم ما دام إمام

0: أمه لم يسجد للسهو. هي التكبيرات سنة عند المذاهب جميعا، سبعة في الأولى بتكبيرة الإحرام، وستة في الثانية بتكبيرة القيام من الركعة الأولى، سنة في جميع المذاهب. منهم من يقول يسجد لتركها سهوا، ومنهم من يقول لا يسجد لتركها سهوا. المالكية ممن يقولون يسجد لتركها سهوا، لكن إذا تركها متعمدا لا يبطلون الصلاة. هل حرام ولا مكروه؟ هذه مسألة ثانية، في اللي يقول حرام في اللي يقول مكروه. إذا كان بنقيس قواعد المذهب، ترك السنة الثقيلة عمدا حرام ولا يبطل الصلاة. يعني قلت ولا الضالين آمين، ونعرف في صلاة عادية يعني، ونعرف الظهر ولا عصر ولا اللي هو، ونعرف أن في سورة بعد الفاتحة، وتركتها متعمدا. عند المالكية هذا الفعل حرام والصلاة صحيحة، ولا يلزمه سجود للسهو، لأن هذا مش ساهي، هذا متعمد. بكيف الصلاة صحيحة؟ لأن قال القرطبي ليست فرضا. لو أبطلناها بترك السنة لما كان هناك فرق بين ترك السنة وترك الفرض، يقولوا زي بعضهم. وعلاش لا يجب فيها سهو؟ لأنه لم يسهو. وعلاش حرام؟ قال لأن ترك الخير متعمدا، وحاجة ما هيش مجرد خير عادي، يعني مربوطة بالصلاة. وبالتالي من ترك السنة متعمدا في الصلاة، السنة التي يسجد لها، صلاته صحيحة وأثم ولا يطالب بالسهو. لو طبقنا هذا على ترك العيد، نقولوا له حرام عليك ولا مكروه هو، لأن المأمومين ما عندهمش ما يديروا، والصلاة صحيحة ولا يطالب بسجود السهو. لكن كان في دولة، هذا والله ما عاد يصلي العيد لجمعة بالناس، كان في دولة، لكن مشكلة أن الدولة هي اللي حطاتها باش يدير هيك. هذا واحد من الحط على القدس الكبير، يعني هو مدايرينها باش يستفز الناس ويستفز المالكية. برا انت لجامع دير جامع يبو هكي ما يكبروش وصيمتكم مع بعضكم. لكن جيلي ناس شباني عمره 80 عام، كل عيد من اللي عمره 15 ولا 16 العام ولا اقل، وهو يسمع في التكبير، تجي ما تكبرلاش وتقول له والله اني هذا مذهبي، يعني هذا الا ولا شوف بعدها شن بيسب هذا وشن بيسب هذا وهذا شن بيقول لي هذا، يعني خشش الناس للحرام اللي هو الخصام وكذا. وأصل صلاة العيد احنا جاي ندايرينها باش نتسامح ومش باش نتعاركوا، يعني الباري عز وجل مديرها باش الناس تطلب السماح من بعضها وينالوا البركات والخير العميم والدعاء، وحدة للأمة، مش مديرها باش تفرق الأمة انت، مش مديرها باش تقعد تتعارك، ومش مديرها باش تقعد تسب في بعضك، لأن سيدك انت سي الإمام اللي حاطينها عارف مسألتين، هذه وحدة منهم، معنا هي سنة على جميع المذاهب. ما نعرفش على أي مذهب هو قال من السنة، حتى اللي يتبع فيهم يقولوا سنة. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وخلاص البرنامج أيها المحب، هل هو في مسجد أم لا؟ والله ما نعرفه يا سيد أبو يوسف، لكن إذا كان الإخراج خدي الرقم وعرفت وين، بإذن الله نقوله. يعني ولا نسيت بين الحلقتين قبل ما نسأل عليه الجماعة لعلهم يعرفونه، ولكن ما نعرفهاش أنا والله. سيد أبو محمد لما قال نحلف لك وحلفت لك لما تأكل، ومثل هذه الألفاظ بدون ذكر بالله، لا بمجرد حلفت لك ولا نحلف لك ولا يا أخي نحلف لك، أو ممكن قاعدة تفيد المضارعة قاعد معه، لكن حلفت لك لما تأكل بالله، لما تاكل حلفت لك بالله، لما تاكل قسمت، لما تاكل مش لازم نجيب فيها كلمة بالله. الأشياء اللي فيها الحلف والقسم المباشر لا لا لا يشترط أن تكون فيها كلمة بالله، وبالتالي نطبق عليها أحكام اليمين. اليمين هل يجوز كثرة الحلف؟ يجوز كثرة الحلف لمن كان يبر بيمينه. وتفسير قوله تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، مش لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أنك تحلف هالبلاء، الآية نزلت في ناس يقولون لهم افعلوا الخير تصدقوا، يقولوا لا والله احنا حلفنا ما انا متصدقين، صيموا تطوع، لا احنا حلفنا ان ما انا متطوعين. قال ما تجعلش ذكر اسم الله يصدك عن الخير، هذا معنى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. أما تكرار الحلف تحلف حتى 1000 مرة في الدقيقة، حلف مجوش 1000 مرة في الدقيقة، لكن تحلف 70 مرة حلف، لكن بشرط أنك توفي. إحنا اللي نديروا فيها الآن، حلفت لك قاسم بالله لما تاكل، والله باليمين لما يا أخي كان قال باليمين بالله، باليمين بالله لما تاكل، وبعدين لما ذاك ما ياكلش يفوت الموضوع عادي. لا يا ما له هيك، حرام عليك الآن نقوله، ما دامك أنت تحلف وما تبيش تتبع الموضوع نقول لك معاش تحلف، مش لأن كثرة الحلف حرام، وإنما لأنك لا توفي بيمينك في الغالب، وتجيب فيها في أماكن تعرف الناس مرات صايمين ولا كذا، وما تبيش تعدل أنت يعني، بعدين مش تمشي تكفر يمينك، لأن لو كفر عليها 2 3 مرات بعدها معاش يديرها ينقرص ومعاش يديرها، لكن لأنه يفوت فيها بلا كفارة وماشية وما فيش ما فيش في باله أصلاً أن عليه إثم ولا كذا، هذه هي الإشكالية. أما النبي صلى الله عليه وسلم كان يحلف والله والله ثم والله على المسألة الواحدة مرات أكثر من حديث 3 مرات يحلف، ولكنه صلى الله عليه وسلم كان يبر بيمينه. فأنت لما تقول حلفت لك لما تاكل اقعد شاد فيه لين ياكل، مش تقول حلفت لك لما تاكل وأول ما يقول لك شبعان تفوت الموضوع، قول له في النهاية يكون لقمة وهكذا. الأخ مصباح قال التأمين في المتقاعدين، هذا جاوبت أن احنا ما عرفناش الآلية وبالتالي ما نقدرش نقول حلال ولا حرام. ياريت حد ممن وقع عقدا معهم ولا عرف الآلية ولا اعطوه نشرة بالآلية يجيبها، بعدين سهل نقول حلال ولا حرام، لكن مدام ما تعرفش الموضوع شن هو ما تقدرش تقول حلال ولا حرام. لكن مدام ماليا واحتمال الحلال قائم واحتمال الحرام قائم، لا يجوز للمسلم أن يقدم على هذا العمل إلا بعد أن يعلم حكم الله فيه، بعد ما يقولوا لحلال يمشي يتوكل، ولا يقولوا لحرام يترك وأجره على الله. السيد همام هو والسيد خيرية يسألوا عليه بطاقة 2000 دولار، حتى الآن حسب علمي إلى الآن لم يرد مصرف ليبيا المركزي على ملاحظات دار الإفتاء الليبية. جابوا الآلية بعد شهور، جابوا الآلية كيف تكونها تقريبا من 6 صفحات الآلية، وهذه تعطينا يعني إضاءة للي يقولوا حلال ولا حرام. يعني هل اللي شرح لك أنت باش قلت حلال ولا حرام شرح لك 6 صفحات حفظهم في دماغه وشرح لك بالتفصيل بندا بندا وفقرة فقرة وعلى ضوها أنت قلت حلال؟ إذا كان هيك لك أجر، أخطأت أو أصبت، خالفت دار الإفتاء ولا ما خالفتهاش. أما كان جاي واحد قال لك كلمتين وعلى ضوها فتيت هيك وخلاص، زي ما صار زمان في أول ما طلعوا 10,000 كانوا مشايخ السعودية يفتوا حلال حرام حلال حرام ودار الإفتاء متوقفة. علاش؟ لأن ما عرفتش الآلية دار الإفتاء. بينما السعودي هذا يجي محسن يقول لك لام يقول لحلال، يجي محمود يقول لك لام يقول لحرام، يجي خالد يقول لحلال كلام يقول اشبح شني، يجي يعني انت قاعد ما عرفتش الآلية على اي اساس تفتي. انت ركب تفتي ل6 مليون ليبي، على الأقل نقوله 1 مليون ليبي أو أكثر يريدون أن يتعاملوا بهذه المعاملة. بل 1 مليون ليبي تفتيلهم بكلام أنت مش واثق منه ولا قاعد مش عارفه 100% أو ما تعرف صاحبه أخطأ في الفهم أم لا، أو ذكر لك الصورة كاملة أم لا. هذا الفرق بين الفتوى المحررة الأصلية والفتوى اللي ما نبيش نقول يعني هو غلط أنه ما خداش الآلية، بس نتيجة الاجتهاد راو يعني لو هذا طلعوا الآلية وقال واني 6 صفحات جوني وقريتهم، ودار دار الافتاء قالت حلال واني نقول حرام، ولا دار الافتاء قالت حرام واني نقول حلال. نقول لك والله هذا يحترم قوله، هذا فتوى دار الافتاء تبي تاخذ بها باهي بتاخذ بفتوى ذاك باهي، ما عنديش إشكالية. لكن المشكلة أنه لما يفتي قبل ما يشوف 6 صفحات، هذه الإشكالية عندي. هذه حتى لو وافق الصواب فهو مخطئ، لأنه أفتى بدون تصور المسألة. تخيل شخص يجي يقول لي مرتي طالق بالثلاثة ولا واحدة بس ولا زوز، يبيني نفتي له. قول أبا أنت شن قلت؟ لا يقول لي أنت قول لي وخلاص. تنقول شن نقول لك وخلاص؟ يعني ما هو لازم ما نفهم أنت شن قلت باش نعرف وقع الطلاق أصلا ولا لم يقع، ولا وقع 3 ولا 1 ولا 2. لا لا لا، توا ما نرخيكش لين تقول لي. قول أنا والله ماني مقايل لك. عيط تبي تعيط، عيط تبي تقول فلان جاهل قول فلان جاهل، تبي تقول دار الإفتاء ما يعرفوش يجاوب قول دار. وهذا وقع للأسف. لما يجي واحد تاني ويقول الطلاق وقع 2 بناء على الكلام اللي سمعته، هذا يقول الطلاق وقع 2، يقول له حرام عليك انت افتيت، ترى حرام عليك انك افتيت، انت ما عرفتاش شن قال، انت باش تعرف 2 ولا 1 ولا واقع ولا. هذا اللي صاير. فالان دار الافتاء الحمد لله في المؤخرة جت الآلية، وفي تاني يوم اجتمعوا المجلس الأعلى للإفتاء، وثالث يوم مردوا على مصرف ليبيا المركز. يعني جت مثلا يوم الثلاث في الليل في نهاية الدوام، يوم الأربعاء اجتمعوا، يوم الخميس حرروا الملاحظات متاعهم وبعتوها رسميا يوم الخميس تقريبا الساعة 12 ولا 1، المهم بعتوها يوم الخميس. اللي هذا اللي قبل ما يخشوا السبت ولا حد اللي قبل العيد، ومن هذاك اليوم ما ردوش علينا. فاني ما دام ما ردش عليا ما نقدرش نقول حلال ولا حرام. قاعد يوم يجي يقول لي لا لا لا الملاحظات نتاعك انا ما نبيش نقول بها، ما نبيش نديرها، نبي نخليها زي ما هي. بعدين نقول بالفم المليان هذه حرام. جاء قال لا والله يا ربي هدانا وهداهم، جاء قال لا ودرنا اللي تبوه كذا وغيرنا الآلية وطلعوا عليها. تفرح دار الإفتاء وتقول حلال، رأوا دار الإفتاء تفرح لما تلقى حاجة حلال تقولها للناس يستفيدوا بها مش تحرج. بعض الناس يحسب الشيخ يفرح لما يقول للناس حرام، لا بالعكس، والله الشيخ يفرح لما يقول للسائل لم يقع الطلاق، يفرح لما يقول للسائل يقع 1 بدل 3، يفرح لما يقول للناس هذه معاملة جائزة وليست ربوية. لكن أمتى يفرح؟ لما تبدأ فعلا هكي اطلع على معلوماتها كاملة واطلع كذا واجتهد وقال حلال. بعدين إن أخطأ فله أجر وإن أصاب فله أجرا. فيحسب دار الإفتاء لما متبيش تجاوب لأن ما يعرفوش الحكم، مش لأن معلومات الحكم قليلة. وبالتالي هذا اللي دار الإفتاء الآن متوقفة. تبي أنت تتبع حمزة الشيخي، تبي تتبع لنقر، تبي تتبع غيره، أنا ذكرت لك الوحدات وانت بينك وبين ربي. برا لهذا اللي قلت عليه اللي هو ما بغض النظر على الأسماء، قول أنت طلعت على الآلية متاع 6 صفحات، كان قالك طلعت عليها، قول يا رب خليك بيني وبين ربي يوم القيامة، رب كان ربي أنت اللي بتتحمل، كان أتحمل خليه يتحمل. تبي تلتزم بدار الإفتاء وترى أن هذه هي الاجتهاد الصح أو الأصح، صح ولا الأصح، وتبي تتبع رأى دار الإفتاء حتى الآن لا تستطيع تقول لك لا حلال ولا حرام، لكن تقدر تقول لك إنك لا تقدم على هذا العمل حتى تصدر الفتوى الرسمية. إذا صدرت بالتحليل بعدين خير وبركة، إذا صدرت بالتحريم نقول لك من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فبغض النظر عن الأسماء امشي للشيخ، وهلي ما نطعنش في أي واحد، قول أنت اطلعت على الآلية كاملة ولا حكولك عليها حكي، كان قالك حكولي عليها حكي بس، قول قداش حكالك الراجل هذا دقيقتين ثلاثة، هذو من خصوص 6 صفحات وما نعرفش قداش بند. بالتالي أعرف أن الفتوى أقيمت على غير ما يجب أن تكون عليه. كان قالك لا وعندي الست صفحات وطلعت عليهم ومختومات، واني فتواي مخالفة لفتوى دار الافتاء، هذا كأمر آخر وما نتكلموش عليه حتى ربع كلمة، ولا نتكلموا عليه غيره هو، لكن باش نبينوا للناس بس، يعني هذا اللي قال جائزة ولا كذا بغض النظر على اسمه، ما قلناش راهو حرام عليكم تتبعوه ولا كذا، احنا شرحنا للناس وبينا لهم موقفنا، وعلى ضوهم على ضو الكلام هذا هم يتصرفوا. السيد المبروك قال أمي كانت خاف من العمليات، وكانت في عملية فلما تبي تخش قلت لها بتديري جهاز بس، ما قلت لهاش تشاهدي وتوفت. قصة وفاة الأجل هذه من الباري عز وجل ولا يعلمها أحد، وما تدري يعني الإنسان لا يعلم متى تأتيه منيته، ولا يعرف وين بيموت، في ليبيا في تونس في مصر في أمريكا ما يعرفش، هذا مما اختص به الباري عز وجل. فأنت الآن لما سألت قلت له شني، قال العملية ما قالوا ليش يعني خطيرة لهالدرجة، فاني ما قلتش لأمي تشهدي، لا حرج عليك بإذن الله تعالى ولا إثم ولا حتى حاجة، الإثم الوحيد أنه قلت لها بديري واحد بس، بديري منظار بس ولا بديري جهاز بس، كان عليك أن تعرض. قولها يومي غير تو خش، إحنا مش كل حاجة راه بنخشوا لها معناها عملية، أنت تو بتخش يضربوا لك إبرة ويشوفوا وبعدين سهل، لو قلت الكلام هذا لم يكن كذبا، لكن لما قلت لها بتخش تديري صورة بس وانت تعرف انها بتدير عملية، هذا كذب ويجب عليك ان تتوب منه. المعاريض اللي هو انك تجيب كلام عايم يفهم منه صاحبك شيء وانت قصدك شيء تاني، ولو بنطبقوا كلامك على مطابقة الواقع وعدم مطابقته ما تبداش كذاب. هذه هي المعاريض، زي ما ورد على الإمام أحمد لما الظلمة جايين بياخذوا واحد من الطلبة عنده فتقضوا عليه، قالوا مني، قالوا له فلان، قالوا له فلان عندك، سموا له اسم طالب، فقال ليس هنا، افتح حيدة اليسار وحط صبعة السبابة في باطن كفة وقال ليس هنا، يعني مش مقعمز في ايدي هو، واللي من برا ما يشوفش فيه، فهذا الإمام أحمد مش حيقدم علي مشي، فهذا حميل الطالب من الظلمة وما قدبش. هيك نبو حنين ديرو، يعني كنت انت تقدر تدير العبارات المعينة اللي هي تطمن ان هي مش خاشة العملية باش ترتاح، لان مرات لو بتقولها بتخش العملية النفسية تضيع، يعني حتى لو العملية ناجحة النفسية تضيع المريض، فكنت تقدر تدير اي معاريض لهذا الموضوع، والباقي بإذن الله تعالى لا حرج عليك، ما ما ما ما تكبرش الموضوع. وكون هي مثلا كانت غائبة عن الوعي لا يعني أنها ماتت على غير الإسلام، ولا أن لا الشهادة هذه ميزة، ولكن قد تكون في بعض الحالات لا تحصل لبعض الناس، وليس ذلك علامة على سوء الخاتمة ولا غيره، لكن إذا وجدت تكون علامة على حسن الخاتمة. والمبطون هذا كما ورد في الحديث أنه من الشهداء، فنرجو الله عز وجل أن تكون هذه من علامات حسن الخاتمة لأمك. سيد صالح قال وصلوا صوتنا، والله تكلمت في الموضوع هذا مرات كثيرة ويجب علي أن نتكلم فيه كل مرة، هؤلاء الناس مظلومون في هذه البلاد، يعني معقولة مش عارف قبل سنة ولا سنتين يمشوا يديروا دوري سداسي في إيطاليا $250 مليون دولار، ولما تجي في هذا تقعد تقطر بالقطارة، هذا ليبي وهذاك مش ليبي، ولا كيف شن القصة، ولا هذا ليبي درجة تانية واللي يلعب في الكورة ليبي درجة أولى، هذا اللي خدم للدولة 35 عام ولا 40 عام تلوح التلويحة هذه، يعني الراجل قال لين معاش قادر وعند الحق، يعني تخيل 900 دينار ل 8 انفار، هذا من ثالث يوم يتمه إذا كان ما تموش في الدين أصلا. وهذا نحكو في الأكل والشرب، ما نحكوش في العلاج، وما نحكوش في السيارة، وما نحكوش في الرحلات والسفر، لا لا، نحكو في الأكل والشرب فقط. وغالب المتقاعدين تكون عندهم أمراض مزمنة، أو يخيا وداروا لهم قصة الأدوية المزمنة على الأقل، أو نواة تسند الزير. لكن هؤلاء الناس مظلومون، ولا بد أن يوصلوا ظلمهم إلى المسؤولين، ويجب على المسؤولين أن يلتفتوا إليهم، ويجب على المسؤولين أن يأخذوا ممن زاد راتبه لمن قل راتبه. كان تبوا البلاد تمشي القدام، لكن زي ما نقول ديما لما بيعطوا الفقراء ولا بيعطوا الناس الهكي، الدنيا كلها تقوم بما فيهم الفقراء. يعني تو مثلا 50 مليون دولار اللي اعطوهم للحاج، كلها تعيط، وكلها تقول مانيش مسامحة، وكلها تقول ارهقت الدولة، وكلها تبقى 250 ما فيش حتى واحد تكلم عليهم تاع الكورة. والملايين اللي قاعدة تتوزع يمين ويسار على واحد باش يجي يلعب كورة في بلاد ما فيهاش كورة. يا سيدي فيها كورة، باهي فيها كورة، وحني احسن دولة في العالم، باهي احسن دولة في العالم، تعطي لي واحد يلعب في الكورة ملايين، وواحد لي 35 عام يخدم تخليه 900 جنيه. اذا لم يكن هذا الظلم فماذا هو الظلم؟ والدولة الظالمة لا تقوم، وان كانت مستمرة ما تقومش دولة بمعنى الدولة. الظلم هذا، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. يعني الناس لما تجي على المتقاعدين، حتى الناس الثانية تقعد تتكلم، والبلاد وحي والصندوق النقد الدولي وبتفلس والنفط رخيص وكذا. لكن لما يعطوا الناس اللي عندها ملايين من الأصل، يعطوها ملايين، ما نلقوش من يتكلم بكل. ليش الخلل هذا اللي صاير؟ تكلم على البرلمان وغير البرلمان، احني لما نلقوا في الزيادات يزيدوا في الناس اللي معاشاتها باهية أصلا، والناس اللي متمل حالة ما بيزيدوهم يقعدوا يديروا عليهم بالفرازة وبالقطارة. هكذا لا تقوم الدولة بهذه الطريقة. هذه النصيحة للدولة، ومن يشق على من ولي أمرهم سيشق الله عليه يوم القيامة، ومن ييسر على من ولي أمرهم ييسر الله عليه يوم القيامة. الحلول التلفقية متاع ألف قبل العيد وألف قبل بين ألف في رمضان للثمانية فار بالله، شن يجي يديروا؟ ترى ما يجيبوا لاش دقلة، هم ألف جني، ألف جني لثمانية فار في رمضان، شن بيديروا؟ تسأل أقل عيلة متاع أربعة خمسة فار يقولك صرفت 5000 6000، ألف جني شن بيديروا في الأضحية والعيد الكبير؟ ما يشروا لها زوز ماس باش ما يلقاش أصلا ضحية يذبحها بهم. فما تتمننش على الناس، هذا زي ما قال الحاج محمد، هذا رزق الناس مش رزقك انت، راهو انت حاطينك باش رزق الناس هذا توزعهم عليه بالتساوي. اللي نشوفه فيه ان هذا الرزق لا يتوزع بالتساوي، ناس تضرب في ملايين بدون أي فائدة وسرقة وبدل سفر وبدل مش عارف شن هو، وناس في الحضيض. والناس هذه هي اللي قرت الناس هذوك اللي يحاربوا فيهم ويظلموا فيهم. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السيد يونس تكلم على موسم البحر، هذا من ضمن الأشياء، يعني في كل بلاد، في تونس في كذا، تلقى كل مصيف فيه شرطة، فيه ناس تنقذ، فيه إجراءات احترازية، فيه خطوط في البحر. احنا في ليبيا لا في هذا كله، ولا حتى كان يدير الشعب بيعدل، باش نبدو هكي واضحين، حتى الشعب ما يعدلش. يعني كل يوم هذا نقولك 2 3 يقولوا له راه البحر خطر رد بالك كذا، يخش يعوم، وبعدين لما يعيط يموت يقعد يعيط على الدولة. الدولة مقصرة قطعا، هذا في موضوع البحر الدولة مقصرة قطعا، حتى في عدم تنظيفها، بغض النظر عن اللي يعوموا واللي ما يعوموش. لكن في الوقت نفسه الناس يقولوا لك رد بالك، راو موجات، راو تيارات، راو كذا، ويمشي يعوم هو وناس ما يعرفوش يعوموا، ولما يغرق يقعد يعيط. يعني الحقيقة مشاكل متراكمة، مشاكل من الدولة لا تؤدي واجباتها، ومشاكل من الناس حتى لو الدولة تبي تدير ما يعدلش. تلقى واحد يعوم بالموطو في جنب بروس، يلعب بالموطو في جنب بروس اللي يعومه برا. في بلاد في العالم مش حتلقاها الكلام هذا، الموطو مدارين له مجال يلعب فيه، واللي يعوموا ليهم مجال يعوموا فيهم يعوموا فيه. لكن احني تلقى يلعب بالموطو في وسط المصطفين. المهم اليوم كلها يعني الحلقة كلها انتقادات، لكن هذا وقعنا، هذا وقعنا. إذا كان ما عرفتش إنك غلط مش حتقدر تصلح. لو تحساب الوضع اللي احنا فيه حسن معناه حيزيد يسوء. أول العلاج إنك تعرف إنك غلط، غلط في قصة المتقاعدين، غلط في قصة شركات الصرافة، غلط في قصة $2000 انك ما درت لهاش حل. يعني هذه كل لما تعرف انك غلط تبدا تفكر في العلاج. لكن لما تحسب روحك زي ما قال الحاج محمد جاي يتجمل علينا بال1000 جنيه، هذا لما طالبه يقول لك لا انا اعطيتك 1000 جنيه حساب ال1000 جنيه هي هذه اللي بتخلي المتقاعدين اغلى من بيل جيتس. فلابد الانتقادات هذه باش نعرفوا روحنا اننا غلط، ونبدو نحاولوا نعالجوا. أول شيء نعرفوا روحنا غلط، حتى ما بديناش نعالجوا هذا بداية العلاج. بعدين نبدو في اللي بعده بعد ما نعرفوا ان احني غلط. سيد سالم قال بنسافر عن طريق الباخرة، كيفية الصلاة؟ هو في العادة المساء الباخرة تغييرها بطيء شوية، يعني مش زي الطيارة في لحظة كانت متجهة للقبلة في لحظة تولي 90% يمين ولا يسار في أقل من دقيقة. في الباخرة الكلام هذا ما يصيرش، يبي وقت. لكن على كل حال أظن أن المساجد اللي في الباخرة فيها بوصلة، فيها بوصلة تبين اتجاه القبلة، والناس يدورون مع السفينة لاتجاه القبلة. لما انت واقف طول مثلا مشرق، السفينة خدت يمين انت بتاخد يسار شوية باش تقعد على وضعك الاول، خدت يسار انت بتاخد يمين شوية باش تقعد على وضعك الاول المتجه للقبلة. فاذا كان تعرفوا الكلام هذا بتتبعوه، زي ما قلت انت ماشي في سفينة ليبيا ولا تركيا، ما نعرفش الليبيات قاعدين يمشوا ولا لا، هم معاش يمشوا، لكن على فرض أن يمشوا المفروض أن تكون فيهم البوصلة. وإذا كانت سفينة تركية المفروض أن فيها. ما لقيتش صلي وخلاص، شعرت بها مالت على اليمين شوية انت ميل على اليسار شوية باش تقعد في وضعك، شعرت بها مالت على اليسار هلبة انت ميل على اليمين هلبة باش تقعد في وضعك، ما شعرت بشيء لصغر حجم الإنسان في حجم السفينة صلي ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لأن استقبال القبلة إنما هو واجب مع الذكر والقدرة. وني إذا كان ماشي في سفينة ما فيهاش بوصلة ما نعرفش ولا نشعر بالسفينة أصلا تلف يمين ولا يسار، ما صعب علي هذا. فصلي أنت أسأل على القبلة، ولا شوف حط نقالك قدامك، كان قدرت تميل مع النقال باهي، وكان لا صلي بالحالة التي أنت عليها ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. سيد علي قلنا لا ماشي الأمور، سيدة خيرية أجبتها مع السيد همام، الحاج محمد قال وصلوا صوتنا للسلطات الليبية باش يجيبوا الأخي المسجون في تونس من 6 سنوات وهو المفروض أن جنحة عليه 6 شهور بس. مش فاضيين المسؤولين الليبيين، مش فاضيين، مش فاضيين يعني انتقادا لهم. أخوك نحبس 6 سنين ولا 1,000,000 عام شنني بنحصل كسفير في تونس ولا قنصل ولا رئيس، ما ليش علاقة بي أخوك. أنا يهمني نضرب سفرتين ثلاثة نطلع فيهم 60-70 مليون، طلع فيهم 60-70 ألف دولار، نعين خوي، نعين مرت عمي، نعين هذا اللي هم راه بس. أما أخوك نحبس ولا لا، هذه آخر اهتماماتهم. لماذا؟ للخلل اللي صاير في الدولة. تخيل هذا اللي نحبس أمريكي، راه ترامب بطوبته جاء طلعه. وهذا مش كلام تنظير، هذا زي ما صار في آية حجازي، حبسها السيسي وهي عندها جنسية أمريكية، جاء ترامب بطوبته أمر السيسي إنه يطلعها واخذاها ودار بها لقاء صحفي وهز بالسلطات المصرية ما شاء الله وطلع روح بها. علاش ما يدير شكي المسؤولين اللي بين؟ والله عندهم قدرة يمشوا يطلعوا من تونس، لكن ما يبوش. هذه الإشكالية، اللي يقدر ما يبيش واللي يبي ما يقدرش. يعني مثلا أناني والله لو عندي إمكانية لما نمشي تو نصيب حتى الحلقة ونمشي نطلع، مش نطلع نخليه هيك، لا نجيبها للقضاء الليبي وتصرف القضاء الليبي، معنا حتى هو الله الله، لكن على كل حال ندير اللي علي. لكن ما نقدرش يعني نمشي لتونس زي ما قال هو يدكوني معاه، انت شن جاي بي صفة تكلم فيها تقول لي طلع شخص مسجون. واللي يقدر اللي هو في البداية جماعة السفارة والقنصلية اللي في تونس ما يبوش، يبي يدهور، يبي يحصل فلوس، يبي يحصل بعتات، يبي. أما أخوك ولا أخوي نحبس ولا مات ولا، هذا في آخر اهتماماتهم للأسف. وهذا خلل من اللي عينه، خلل من اللي عينه أو خلل من اللي ما يراقبش فيه، الاثنين. وهلا أنا متأكد والله الدولة لو بعتت مسؤول في الخارجية حتى شوية ولا لما يروح بيه طول. يا سيدي ما روحش بيه وما قدرش والموضوع أكبر منه، يقولك والله الله غالب، مشيت ودرت اللي علي وبيني وبين ربي، أديت ما علي ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. معاش تقدر تقول عليه أنت حتى ربع كلمة. لكن اللي صاير للحاج محمد هو الإهمال اللي صار. وقصة المتقاعدين هذه تكلمنا عليها أكثر من مرة، قال 30 سنة وهني نخدم في الدولة ويتكلموا، وتكلم أيضا على الحجاج، وقلنا أن الناس كلها تعيط على الحجاج اللي هم 50 مليون بس وماشيين 7000 حاج، في واسطات في واسطات، في تلخبيط في تلخبيط، ما نقدمش عليك نقولك لا الأمور 100% باهي. لكن علاش ما عيطوش الشعب على 50 نفر ولا 60 نفر اللي خدوا 250 مليون باش يمشوا يلعبوا كورة في تركيا، ولا الملايين اللي تعطى مقابل واحد مغني يجي يغني، ولا ملاكم يجي لبنغازي، ولا بلوغر ولا شن هو يجي للبلاد هنايا طرابلس؟ علاش ما يتكلم حد؟ علاش ما نتكلموش إلا لما تبدأ فيه فائدة لمسكين ليبي ولا لصاحب حق ليبي؟ علاش ما حتى انت لما تطيح ما تعب على حد يوقف معاك؟ هذه قال كرة القدم ملايين تصرف وهي فعلا ما بالهاش اي فائدة لا من قريب ولا من بعيد. اتكلم منتم قال مفروض لما تصير شكوى تمشوا تحققوا كذا. دار الإفتاء ليست جهة تنفيذية، دار الإفتاء جهة استشارية. يعني دار الإفتاء لا تقدر تجبر مصرف ليبيا المركز إنه يعدل ولا ما يعدلش، ولا تقدر تقول لا وفر السيولة ولا ما توفر السيولة، ولا تقدر تقول للداخلية احبسوا فلان ولا طلعوا فلان، ولا تقدر تقول للخارجية عينوا فلان ولا نحوا السفير الفلاني ولا ديروا الكذا. هذا كله ليس من تخصص دار الإفتاء. الفصل بين السلطات هذا هو اللي يقيم الدولة، فكل واحد عنده سلطة يتصرف في حدود هذه السلطة. لكن اللي صاير ان احنا أصلا حتى السلطات مش واضحة شن هي. ترقى الأوقاف تبي تعلن على العيد، والأوقاف اللي من غادي مش عارف شن تبي تعين، واللي من هني يشبح شن يبي يدير، والخارجية خاشة في القضاء، والقضاء خاش في الصحة، والحكاية ما يعلم بها إلا ربي. السلطات الثلاثة هذه القضائية والتنفيذية والسياسية ولا المهم مجموعة، الفصل بينهم ضروري. لكن لما يقدر الوزير يأثر على القاضي باش يحكم حكم معين، معناه ما عادش في قضاء، انت ما عادش عندك قضاء ولا ما زال عندك سياسة اصلا. لان حتى القاضي لما يبي يعين ولد خوه ولا اخوه ولا اللي هو، الحمد لله رب العالمين، السياسي اللي خدمة في تطليع خوه اللي قاتل ولا اشبح شن هو اللي خالب ولا اللي بدار مخدرات، حيقول له باهي تو نعين لك وتقعد ذك البلاد بالطريقة اللي احنا نشوفه فيها. فدار الافتاء ملتزمة بواجباتها والطالب بحقوقها. أما مسألة التنفيذ إن تعين حد ولا تنحي حد ولا تقول ديره هكي ولا استشارة وخطأ ولا صواب، يطلع يقولوا رامش دي ما الخطأ، غير الخطأ هو الواجب عليه أكثر. لكن لو حتى في حد دار حاجة باهية يطلع يقولوا بارك الله في فلان خدم خدمة باهية للبلاد هكذا، ولا فلان هذا غلط ولا كيف ودير ونحو ولا ركب ولا كذا، مجرد استشارة. كثير مما يقوله فضيلة المفتي لا يؤخذ به كاستشارات فيما يراه واقع، يعني كلام لا للتوطيب من 2010 يتكلم عليه، من 2011 تكلم عليه و2012، والفيديو موجود على اليوتيوب ما في حد عدل. لكن احنا او هم كدار الافتاء ما في حد يقدر يدير مثلا جهاز يمشي يلم الافارقه ولا غير الافارقه ويشوفه عنده اوراق ولا ما عندهش اوراق ويرحله، هذا مش خدمتيني. لكن خدمتي نقول لك ان هذا موضوع خطير ترتب عليه مشاكل القدام، ويا انت الشخص المسؤول عليه رد بالك. بعدين هو رد باله خذه بالنصيحه، هذا والله خير وبركة ونؤجر عليها وهو يؤجر عليها، ما خداش بها، احنا درنا اللي علينا، أمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر، وهذا كما باش ياخذ. عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. لكن بعد ما نبينوا إذا كان في حاجات غلط ودار الإفتاء ما تبيش تكلم عليها، هذا حقك تلوم على دار الإفتاء. أما تقول علاش دار الإفتاء ما مشتش لمصرف ليبيا المركزي وسكروا المحلات ولا وفروا السيولة ولا هذا كله مش شور، لا مش شور دار الإفتاء في الحقيقة. هذه المسألة لابد أن يعيها الناس، يعني دار الإفتاء كل اللي يخدموا فيها أنظرني ما يجوش 100 نفر يا سيدي، 200 نفر بالكتير، بكل بالإداريين بالماليين بالكل كله ما يجوش 200 نفر. شو تبي يدير مثلا؟ علشان تبي تلحق في الدولة باش تديرها هي، هذا على فرض أنها حطعتوها قالوا لها أنت نفذي، بمن تبي تنفذ؟ فهذه المسألة لابد أن تكون في معلوم الناس ليتضح لهم من المقصر من غير المقصر. كل واحد وليه مجال، ينبغي أن يحقق كل المطلوب منه في ذلك المجال ولا يقصر فيه شيئا، وألا يعتدي على بقية الناس. إحنا دورنا استشاري نتكلم على حد نقولوا له أنت غلط وهذا حرام ودير هكي وهكي، هذا دورنا لازم ما نقولوه. بعد ذلك هو دار ولا ما دارش، يعني ما تقدرش تقول لي خيرك ما قلتش دار الإفتاء، هذا دور الرقابة، دور ديوان المحاسبة، مكافحة الفساد، هم اللي عندهم سلطات يحبس ويشد ويوقف ويراقب ويشوف الأوراق وما يشوفش الأوراق. احنا هذا كله ما عندناش ليه قدرة ولا أصلا هو من تخصصاتنا باش احنا نجيبوا له القدرة. بهذا أكون قد وصلت إلى نهاية هذه الحلقة، فإن كان صوابا فمن الله وحده، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان. ألتقيكم في حلقات أخرى بحول الله وتوفيقه، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: هذه الحلقة إعادة.
2: مستمعين الكرام، كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية. بسم

بالله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود

بصير. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. وكذلك

طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية

كذب فسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات

ما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو

إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ

حدث لك منه ذكرا. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق

فاقطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم

حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك

0: أحدا.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية. تستمعون الآن إلى برنامج الإسلام والحياة. هذه الحلقة إعادة.
2: إسلامنا حديقة مليئة الأزهار، يجيب كل سائل ومستفتر.

0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها الأخوة المشاهدون في هذه الحلقة الجديدة من الإسلام والحياة. ضيفنا هو فضيلة الإمام المفتي الشيخ الدكتور الصادق بن عبد الرحمن الغرياني حفظه الله ونفعنا بعلمه، فباسمكم جميعا نرحب بفضيلة الشيخ. السلام عليكم شيخنا، أهلا وسهلا بك.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله شيخ عبد الله، وحيا الله السادة المشاهدين والمستمعين الكرام.
0: أهلا وسهلا بك شيخنا الكريم، ونبدأ هذه الحلقة على بركة الله بذكر أرقام هواتف البرنامج التي يمكنكم التواصل عبرها وهي كالتالي: 094-466-56-80، والرقم الثاني 094-466-56-81. يمكنكم الاتصال بنا أو مراسلتنا عبر الفايبر أو الواتساب على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة، كما يمكنكم متابعتنا على البث المباشر عبر موقع التناصح الرسمي وعبر أثير راديو دار الإفتاء على التردد 90.9، وعلى قناة دار الإفتاء الليبية أيضا على التردد 11137 عمودي على نيل سايت. نجدد الترحيب بكم شيخنا الكريم ونبدأ بهذا السؤال. يقول سؤال فضيلة الإمام المفتي الشيخ الصادق بن عبد الرحمن الغرياني حفظه الله، نأمل منكم التوجيه حول ما صدر من توصيات الحوار المهيكل والذي يعيد نفس الصياغات القديمة التي صدرت عن البعثة طوال السنوات الماضية منذ اتفاق الصخيرات، وتجديد المراحل الانتقالية وتحديد مدد للمجالس والحكومات دون التزام فعلي زاعمين الوصول إلى الانتخابات بنفس الآليات الفاشلة التي جربت مرارا وتكرارا، وهذه المرة تناغمت مع مقترح بولس ألبسوها الثوب الأممي. تفضل شيخنا.
1: بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأحييكم جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الانقضاض الغاشم المتوحش هذه الأيام بكل ما فيه من القسوة والعنف على ما بقي من المقاومة والمقاتلين في غزة وفي الضفة الغربية وفي لبنان، والتدمير والعدوان بالسلاح الصهيوني الأمريكي على الحرمات والدماء والأرواح والأموال والممتلكات، هذا كله يجري في ظل ما يسمى في غزة وقف الحرب، وفي لبنان وقف إطلاق النار. عندما قبل ثمانية أشهر، أكثر من ثمانية أشهر، قتل في غزة آلاف مؤلفة من الأبرياء ومن الصغار ومن الكبار ومن النساء بعد توقيع اتفاق في شرم الشيخ حضره رئيس الأمريكان وعدد من قادة وزعماء الدول الإسلامية ودول الخليج، وكأنهم حضروه ليشهد عليهم بإدانتهم، يشهد عليهم بإدانتهم على ما فرطوا فيه من تحمل أو تحميل تحملهم للضمان وللعهدة، تحملوا وتعهدوا وضمنوا ووقعوا في ذلك الملتقى ما سمي بوقف الحرب، حضروه، قدر الله لهم ذلك ليشهدوا به على أنفسهم بالإدانة والتفريط وتضييع هذه الأرواح وهذه الأموال، ليتحملوا كل هذه الأشلاء وكل هذه الدماء في رقابهم عندما يقدمون على ربهم، لأنهم شهدوا على أنفسهم بذلك ووقعوا عليه، والآن لا أحد منهم يحرك ساكنا. وهؤلاء الآن هم وغيرهم أكثر من 50 دولة عربية وإسلامية، إذا استثنيت المواجهة بين الصهاينة مع الأمريكان، مواجهتهم لإيران، إذا استثنيت هذه المواجهة لهم من إيران، لا تجد دولة من هذه الدول الأكثر من 50 دولة في العالم العربي والإسلامي تستطيع حتى أن تسمي المقاتلين في غزة وفي الضفة وفي لبنان باسمهم، لا تستطيع أن تسميهم بأنهم يقاتلون يدافعون عن أرضهم، ولا أن تسميهم مجاهدين، ولا أن ترد على الآلة الصهيونية والأمريكية لشيطنتهم وتسميتهم بالإرهابيين. لا يستطيع أحد أن يصرح بذلك من هؤلاء القادة كلهم. هل يستطيع أحد أن يقول الإرهابي هو اليهودي الصهيوني والأمريكي الذي يعتدي على أناس في أرضهم محاصرون، ممنوعون، يجوعون، يقتلون بكل أساليب القتل؟ من الأحق؟ هكذا كان عليهم أن يقولوا، من الأحق بهذا الوصف؟ من الأحق بهذه التسمية الإرهاب؟ هل المجرم الضحية المجوع المحاصر؟ هل الضحية المجوع المحاصر أم المجرم القاتل الذي يمنع الناس ويحرمهم من كل ضروريات الحياة ويريد أن يخرجهم من أرضهم؟ هل أحد منهم يستطيع أن يفصل هذا قولا وكلاما فقط لا غير، فضلا عن أن يعني يدافع عنهم ويمدهم بالعتاد والسلاح والطائرات والأموال كما تفعل أمريكا والدول الأخرى المتصهينة معها؟ هل يستطيع أحد أن يفعل ذلك؟ لا يستطيع. يعني هذه النصرة وهذا الدعم الواجب على هؤلاء الدول الأكثر من 50 دولة أوجبه الله عليهم وفرضه عليهم وفرض عليهم نصرة هذه القلة المستضعفة المجاهدة في سبيل الله المقاتلة لتحرير مقدساتهم، فرض الله عليهم ذلك في آيات عديدة من القرآن. يقول الله تعالى: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. ويقول تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. ويقول تعالى: فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. ويقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. ويقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يخذله ولا يسلمه، ويقول صلى الله عليه وسلم: ذمة المسلمين واحدة، أين هم من هذا ومن الآيات الأخرى التي تحذرهم من تولي الكفار في قوله تعالى: إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. ويقول تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، أين هم من هذه الآيات؟ بل أزيد وأقول: لا يستطيع واحد منهم في هذه الدول الكبرى كلها المسلمة، من المغرب إلى ماليزيا وأندونيسيا، تركيا والباكستان ودول الخليج، وهذه الأموال وهذا الصولجان وهذا الملك، هل يستطيع واحد منهم أن يفتح حسابا في بلده باسم إعانة المجاهدين في غزة وفي القدس وفي فلسطين، ويجمع لهم التبرعات ويحولها إليهم؟ هل يستطيع أحد أن يفعل ذلك؟ لا أحد يفعل، حتى الإغاثة منعوهم منها خوف أن يتهموا بدعم الإرهاب، خوف أن يتهموا بما شيطنوا به المجاهدين والمقاومة. أين عزة المسلمين؟ قد يقول قائل: هذه الأموال ما فائدة في فتح الحساب، لأن تحويل الأموال هو لا يتم إلا عن طريق الأمريكان في العالم كله، والدولار لا يتحول. أقول: هذا صحيح، ولكن هذا سببه الخذلان والضعف والاستكانة والطاعة المطلقة للأمريكان. وإلا لو اجتمعت هذه الدول، أو حتى نصفها أو حتى واحدة منها بنية صادقة من الدول هذه الكبرى التي تملك الموارد وتملك النفوذ وتملك النفط، وقالوا للأمريكان: لا يمكن أن نسمح بهذا العدوان على غزة وفلسطين، يجب أن يتوقف فورا، ويجب أن نحول الإغاثة، وإلا سنفعل كذا وكذا وكذا من الأوراق والنفوذ الذي يقدرون عليه من النفط والتجارات والعلاقات والمواقف الدولية. لم يفعل واحد منهم شيئا من هذا. المسألة مسألة هزيمة نفسية وخذلان وخور وانهزامية وعدم إرادة، هذه هي المسألة، وليست مسألة قوة. إيران بلد واحد صغير لا يساوي شيء بالنسبة للقوة الأمريكية، لكن انظروا لما تحققت الإرادة ماذا يعني الموقف بينها وبين الأمريكان. أمريكا بقضها وقضيتها تبحث عن حلول الآن للخروج من المأزق، سببه ليست القوة، سببه الإرادة، مجرد مضيق دولي عالمي تحكمت فيه وقالت: لا نفتح المضيق حتى تنصفونا. الدول العربية والإسلامية كم تملك من مضيق، كم تملك من المليارات، كم تملك من السلطان، كم تملك من النفوذ، كم تملك من أوراق القوة في وجه الأمريكان، لكن لا تريد أن تستعملها في حقها كما أوجبه الله عليها، بل تريد أن تبقى ذليلة خاضعة تأتي بأوزارها وخذلانها للمجاهدين لتتحمل أوزارهم وتتحمل كل ما يترتب على هذا الضعف وعلى هذا الخذلان وعلى هذا النكث للعهود والمواثيق التي عقدوها ووقعوا عليها وضمنوها لتكون حجة عليهم بين يدي الله. فيما ذكرته من الحوار المهيكل، مخرجات هذا الحوار وهؤلاء المجموعة الذين لا يقل عددهم عن 100 ولا 120 مختار، اختارتهم وانتقتهم البعثة الأممية بعناية شديدة وبمواصفات، وعينتهم تعيينا، هي التي عينتهم ليتولوا الكلام ووضع الحلول نيابة عن الشعب الليبي. تصور 120 واحد اختارتهم الأمم المتحدة وعينتهم بالتعيين ليكونوا ممثلين لسبعة مليون ولا تسعة مليون ليبي. هذا في حد ذاته هو عدوان على أهل ليبيا. أهل ليبيا إذا كان يعني تريد الأمم المتحدة أحدا يمثلهم تسمح لهم بالانتخابات، ينتخبون وليعطيك حبل كتفه لما ينتخبوا حد إن شاء الله يكون موالي لليهود والأمريكان، هم يتحملوا مسؤوليتهم. لكن أنك أنت يا بعثة الأمم المتحدة تبقى تعيد لنا نفس السيناريوهات وتعيد لنا يعني كل مضمون ما سبق، محتوى باختصار محتوى هذه المخرجات من الحوار المهيكل، محتواها هو مضمونه ممجوج ومنسوخ من المجموعات التي اختارتهم الأمم المتحدة قبل هذا مرتين في هذه الأيام، منذ أن حاولت الثورة أن تمتلك أمرها. التفوا عليها في مشروع الصخيرات، وقادت الأمم المتحدة بنفس الطريقة، عينت 20 ولا 30 و40 وساقتهم إلى الصخيرات في منتجع مغربي، يأكلون اللحم ويشربون البارد وتتجول بهم وفي سهرات طويلة مع السفراء ومع بعثاتها، وتتكلم فيهم معهم من هنا وهناك في موضوعات شتى. وعندما حان الأمر لاتخاذ القرار خرج ليون الملعون في مؤتمر صحفي وأخرج ورقة من يده فاجأ بها الجميع، اللي كان يتكلم معهم في حوار لمدة 20 ولا 30 يوم، أخرج لهم فايز السراج ليكون رئيسا للحكومة. بهتوا، كلهم بهتوا، ما في حد منهم أتحداهم يقول واحد منهم قد سمع بهذا الاسم أثناء هذه المدة التي كان يجري بها المبعوث الأمم. فعينه ونفس المواصفات لعام أو عام ونصف ليجري الانتخابات وليفعل. استمر حكمه 5 سنين عجاف من أشد ما يكون على ليبيا، حرمت فيها من كل مقدراتها، ووصل بها إلى عدوان حافتة طرابلس عام 2019، وبعد الحرب وجد نفسه لا يستطيع أن يستمر فاستقال 5 سنوات. وكان أيضا هو قد أتى لعام ونصف أو لعامين ليجري الانتخابات، هكذا ليجري الانتخابات. ثم اختاروا مجموعة في تونس وفي جنيف وأتوا بهذه الحكومة ومجلس رئاسي وقالوا لعام ونصف لإجراء الانتخابات. ولما جاء ديسمبر في الموعد ليجري الانتخابات أجهضوها وأفشلوها ومنعوها بحجج، وهي الآن الحكومة مستمرة ولا تستطيع أن تفعل شيء ولا انتخابات. أتت هذه البعثة لتعيد لنا نفس المأساة للمرة الثالثة. المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين، نحن نلدغ كل يوم من هذه البعثة ونستقبل هذه الطامات وهذه الكوارث وهذا البلاء الذي ينزل علينا. وبعض المحللين للأسف يحاولون أن يثنوا على البعثة على جهودها وأنها تقوم بكذا، وأن بالله عليكم خبروني منذ أتت هذه البعثة من عام يعني الصخرات إلى اليوم، هل حلت مشكلة واحدة من مشاكل ليبيا؟ هي أتت لتثقيل الأمور ولتجعل الأمور تتفاقم والأزمات تتزايد لا لتحلها. المسألة الوحيدة اللي نجحت في ليبيا منذ أتت هذه البعثة هي المصالحة مع أهل الثورغة ورجوعهم إلى بلدتهم. هل تعلمون لماذا نجحت؟ لأن بعثة الأمم المتحدة لم تسمع بها إلا بعد انتهائها، وعندما سمعت بها أخذت نفسها على عجل وذهبت إلى مصراتة لتتدخل لتفشل الموضوع. ولكن القائمون على المصالحة والاتفاق كانوا أذكى منها، فأقفل الملف ولم يمكنها من التدخل، ولو تدخلت لأفشلت الموضوع. لم تدخل في مشكلة وحلتها. ومنهجها وسياستها إذا حتى لو أردنا أن نحمل العاملين فيها والقائمين فيها وراء الأبواب المغلقة على حسن نية، هم ليس في مصلحة من تنتهي الأزمة الليبية أبدا، ليس في مصلحة من ذلك. لأن الواحد منهم يأخذ 10,000 دولار ولا كذا ويتنقل ويسافر، هل في واحد يعني متمتع بهذه الميزات وما يحصلهاش لو ليبيا تملك أمرها ويمكنها من أن تملك أمرها؟ لا يمكن، هذا مستحيل، لأن مصلحته في أن يبقى الأمر هكذا يستشتد الأزمات. هذا إن حملناهم على حسن النية، ولكن هم في الواقع مؤهلاتهم كلها منصبة على المكر والخداع والتدمير بالليل والنهار لإيقاع المشاكل. والبعثة الأممية لا يمكن أن تصل أن تتنفس الصعداء وترتاح وتشعر بأن أكملت المهمة إلا إذا أوصلت ليبيا إلى حرب أهلية وصار القتلى فيها بالألف، لأن هذا هو تاريخهم. يا من تمدحون البعثة الأممية وتتكلمون على القنوات وتمجدونها ومنكم من هو حسباته في هذا الحوار المهيكل، الذين عينته الحوار المهيكل ودخلوا فيه وقبلوا دعوتها كثير منهم له أطماع، بحيث أنه إذا جاء عهد جديد يكون لهم موقع قدم. هذه هي الحقيقة والتجارب التي رأيناها من منذ مشروع الصخرات إلى الآن. فهم لا أظن أنهم يصدقون أنفسهم فيما يقولونه في مدحهم للبعثة الأممية ومجهوداتها وما أسفر عليه الحوار المهيكل. الحوار المهيكل لم يسفر عن شيء زائد عما استنسخ من حوارات سابقة، وأتت لنا بمجموعات وحكومة انتقالية ومجلس للانتخابات، ثم بعد ذلك لعمر عام ولا عامين هو يمشي 5 سنوات والحبل على الجرار. فحتى هذا المقترح الجديد، الشيء الوحيد الجديد في الحوار المهيكل على ما هو ممجوج ومستنسخ من الحوارات السابقة هو أن كانت عندهم قدرة وقادتهم البعثة إليها، وهو إدماج صفقة المبعوث الأمريكي بولس في هذا الحوار المهيكل وعمله له إخراج كأنه من صنع الليبيين، مجلس رئاسي وحكومة انتقالية. هذه الخلاصة. رأوا الأشياء كلها، الكلام الثاني عن الاقتصادي والأمني والعسكري، هذه كلها روتوش وصفحات يملؤون بها الفراغ ليمرروا الشيء الصلب الحقيقي اللي هو إذا هم نجحوا في مشروعهم وينفذونه شيء واحد، هو حكومة انتقالية جديدة لا يعلم مداها إلا الله، ومجلس رئاسي. مجلس رئاسي أعطوه من الصلاحيات اللامحدودة، صلاحيات منها اعتماد الميزانية وإعلان الحرب والسلم وإعلان الطوارئ والحل والربط وكذا، وهذه الصلاحيات مما يدل على أنها مدمجة مع مشروع بولس. هذه الصلاحيات لا تليق إلا بالصقر الأوحد، هم سموه شيء، لكن هو هذا هو الذي يعني يفصلون عليه هذا المنصب. وإذا تمكنوا من ذلك، وأرجو الله ألا يمكنهم وأن يخذلهم جميعا، فهذا لن يكون عمره 5 سنوات ولا 10 سنوات، بل يطمحون إلى عمر لحكم القذافي من 40 عام فما فوق. هذا هو ما يبشر به، ما تبشر به مخرجات الحوار المهيكل. وأنا أدين هؤلاء الناس الذين قبلوا هذه الدعوة، كلهم أدينهم، لأنهم صاروا أدوات. حتى من كان منهم على حسن نية يجب أن ينسحب ويتوب إلى الله ويستغفر من هذا، لأنه يعين الظالم على بلده وعلى أهله. الله تبارك وتعالى يقول: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. هذا يمكن الظالمين والكفر من حكم رقابنا. هذه البعثة استعملت هؤلاء الناس، استعملتهم أدوات. أنتم يا من اشتركتم في الحوار المهيكة، وإن كان بعضكم قد يكون بحسنية، لكن البعثة استعملتكم أدوات لتمرير مشروعها، لأنها تسميه الآن هو مجرد وضع استشاري وكذا، وثم هي تسوق الآن بأنها استفتت عليه الليبيين عبر الزوم 20,000 و10,000 وكذا، لتحاول أن تمرره في مجلس الأمن ويفرضه علينا. فهي استعملتكم من حيث لا تشعرون. ولذلك حذاري حذاري أن تثقوا في هؤلاء الناس، لأن تاريخهم أنت باش تعرف الشخص وتعرفه من سيرته، باش تعرف الجاية تعرفهم بالماشيات. يعني هل ما فعلته البعثات الأممية في الدول الإفريقية ولا في البوسنة مع الصرب، هل هو يعني شيء يمكن لك أن تثق في هؤلاء الناس؟ لم تتركهم إلا بعد أن أشعت بينهم الحروب الأهلية. هذا هو الذي يجب على الليبيين أن يفهموه وأن يحذروا منه.
0: جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. نستسمحك في أخذ بعض الاتصالات. الأخ أبو بكر من طرابلس، تفضل يا أخ أبو بكر.
2: السلام عليكم شيخ عبد الله.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: حفظ الله فضيلة المفتي ونفعنا الله بعلمه. سؤالي لفضيلة المفتي، إن في الأسبوع الماضي خرجت وقفة يعني رافضة لبقاء مفوضية المهجرين، ومطالب أعتقد أنها مشروعة في عملية مطالبة الحكومة بتقنين الوضع الهجرة غير الشرعية في ليبيا والحد من تواجد المهاجرين غير الشرعيين وإيقاف هذا النزيف. لكن للأسف شيخ عبد الله، نحن نشوف أن الحكومة إلى هذا اليوم لم تستجيب لمطالب الشارع ولم تتخذ أي خطوات إجرائية واضحة في تقنين تواجد هذه العمالة، سواء عن طريق وزارة الداخلية أو عن طريق وزارة العمل أو الجهات المعنية يعني تقنين وتصحيح وضعية المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا. فنأمل يعني من فضيلة المفتي، وهو يعني في الحلقة السابقة قد أثار هذا الموضوع، أن يوجه عنايته في الأمر. وبارك الله فيكم.
0: اتصالك، في اتصال آخر. نعم. طيب شيخنا الأخ أبو بكر، لعلك استمعت إليه، يتحدث عنه منذ الأسبوع الماضي في قضية الهجرة غير الشرعية. لم تتخذ الحكومة، وزارة الداخلية ولا وزارة العمل، أي إجراء بخصوص تقنين وتواجد المهاجرين غير الشرعيين.
1: الهجرة غير الشرعية هي ناس قدموا إلى ليبيا، منهم من قدم ليعمل ويقدم خدمة، ومنهم من أتى لتكون ليبيا بلاد عبور وينتقل إلى أوروبا، وهم أعداد كبيرة زائدة على حاجة الليبيين. ولذلك إذا لم تهتم الحكومة بهذا الملف اهتماما حقيقيا وتتعاون مع دول الاتحاد الأوروبي بمنطق السيادة مش بمنطق التبعية، يعني واحدة بواحدة، إما أن تعينونا على ضبط هذه الهجرة بطريق الأقمار الصناعية والبوابات تشاركوا فيها، ما تتركوهاش لحفتر ليريد ولمجموعاته وعصاباته التي تقوم بتهريب البشر، وكذلك هذه المعسكرات التي يفتحونها حتى في غرب ليبيا ليقتاتوا من ورائها ومن وراء الرؤوس هذه الذين يدعون أنهم يحمونها ويؤونها. هذه كلها قرارات يجب أن تأخذها الحكومة فورا، لأن إذا زاد الأمر واستفحل ربما بعد ذلك يخرج عن السيطرة. رأينا في الأسبوع الماضي احتقانا شديدا وتحذيرات وتهديدات، الهجرة محتاجون إليها، لأن إذا يعني اختفت العمالة في كل المجالات، في الصناعة وفي البناء، الحكومة نفسها هيئاتها ومؤسساتها المدنية والعسكرية والبلديات، كلها القائم بالعمل كلها هم هؤلاء الأجانب الهجرة غير الشرعية، هم القائمون بهذا العمل. إذا توقف العمل في كل ليبيا، ولذلك هذا أمر موضوع حيوي وضروري ولا بد من المبادرة إليه، ولا يجوز التهاون فيه ولا التساهل فيه ولا إهماله ليزداد تفاقما ويزداد سوءا. أمرها سهل، أمرها كما هو في كل دول العالم، في قوانين تنظمها، لابد للعامل من كفيل كان يخدم في رأس الحكومة، رأس الحكومة هي الكفيلة لي، تعطي بطاقات وأوراق رسمية وتطلب منه يجيب أوراق رسمية، واللي يخدم في بيت كذلك واللي في مزرعة كذلك، بس تحتاج إلى صرامة، إلى اتخاذ قرارات، لأن يتركوهم هذا وزارات لا تشتغل للأسف معطلة، وزارة العمل معطلة. طلبنا ذات يوم إحصائية لبعض المؤسسات للعمالة فيها أقل من 4000، جاوبتنا بأشياء مضحكة، والله مضحكة، لا تقول كيف هؤلاء الناس حتى السؤال لم يفهموا. ما فيش عمل أبدا، ما فيش منظومات، ما فيش مؤسسات، ميزانيات لا أول ولا آخر، يعني هكذا تهدر. وهذا مثال، مش وزارة العمل وحدها، تكلم مع وزارة المواصلات وقلنا ليبيا البلد الوحيد العاصمة اللي ما فيش مطار إلى حد الآن، نصف الليبيين ما يقدرش يسافروا من مطار معيتيقة. مطار معيتيقة هو اللي مانع فتح مطار طرابلس، لأن إذا فتح مطار طرابلس توقف التهريب وتوقفت العصابات عن أخذ الأموال من المهربين من مخدرات وذهب وما إلى ذلك، هذا لا يخفى. ما الذي يمنع وزارة المواصلات أن يفتح مطار طرابلس؟ ما الذي يمنع وزارة المواصلات أن يضع أن يؤسس مواصلات عامة الناس قاعدة كلها مكتظة بيمشي مسافة 3-4 كيلومتر يقضي 3-4 ساعات؟ هل نحن يعني بدعا من العالم كله وأن نحن متفوقون وأن يعني عندنا أفكار جهنمية ما نحتاجش إلى ما يحتاج إليه الناس؟ مواصلات عامة هذه ضرورية، ضرورية لكل بلد، بلدنا محروم منها، طلبنا بها من أول مقام التوضع مع عام 2012 طالبت وزير المواصلات بها من ذلك الوقت لما لها من ضرورة، ولكن كله في الهواء، لا أحد يسمع. الميزانية يأخذونها، كل وزارة تأخذ ميزانية وتصرف على حالها، وكل واحد يعمل ما في راسه ليل يكمل المدة متاعه وينتقل وهكذا، وهذا كله في أعناقهم، هذه كلها يعني مسؤوليات في أعناقهم. المال العام ناس يتخوضون، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أناسا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار، هذا على كل رئيس مؤسسة صحية، في العمل، في المواصلات، في الدفاع، في الداخلية، كل من يتخوض في مال الله بغير حق، حديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم وهو حق ولا شك في ذلك، فلهم النار. والله تبارك وتعالى يقول إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. عمر رضي الله عنه جعل المال العام بمنزلة مال اليتيم، هكذا يفسره، والله قال في مال اليتيم إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وإذلك أقول لهذا الوزير ولا لهذا المسؤول ولا لرئيس المؤسسة في الصحة ولا في المؤسسات في الأورام ولا في رأس الحكومة ولا في أي جهة، نقول له هل ترضى لنفسك أن هل ترضى أن تدخل نفسك النار من أجل حفنة من هذه الأموال؟ هل ترضى أن تدخل ابنك أو ابنتك أو أهلك النار من أجل هذا الطمع وأخذ المال بغير وجه حق؟ لا أحد، لا عاقل يرضى بهذا أبدا، لكن هذا هو الذي نراه يجري على قدم وساق للأسف.
0: جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. معنا اتصال أخ مصطفى من الخمس، إذا كان زي معي. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام، تفضل يا أخي.
3: حييكم وحيي فضيلة الشيخ الصادق الرياني على المجهود الفاضل الذي يحط بها في الناس الشرفاء. الله يا وجه شيخنا يوجهها، أتمنى يوجه للحكومة، حكومة الدبيبة اللي قالوا هذه آخر حكومة على البعثة الفاسدة، البعثة مع احترامي للبعثة، قالوا هذه آخر حكومة، قالوا آخر اتفاق متاع جنيف، ولكن الحكومة مسهلة أعمال لكلها، مسهلة أعمال الزلامة وما كرامة والفساد المال والجيش ما يسمى بالجيش والقصة يطلعونها تو الهجرة غير الشرعية، ليس الحكومة مسهل مش عارف كيف. احنا قلنا اتمنى خدنا في خير، لكن الجنام السهل يبي يقضوا على فبراير، بيبدوا على الشرفاء، محنين حتى على الشرفاء، نعم. يبوش الشرفاء يوصل للسلطة، نطلب من شيخنا والقبلية والجهوية هذه اللي هنا على الحبيب مصطفى، نطلب من شيخ ينزع رئيس الحكومة، يجي انتخابات على الأقل هنا وغادي بشرف المتحدة، بالمتحدة في المنطقة الشرقية تشرف على المتحدة، وهنا انتخابات ونطلب من ما يبوش انتخابات يبقعد في السلطة أبدا من بيبس.
0: شكرا شكرا شكرا في نعم نعم. معنا الأخ عبد الحكيم من طرابلس، تفضل عبد الحكيم.
4: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
4: حياك الله شيخ عبد الله، وحيا الله مفتي الأمة العربية الإسلامية فضيلة الدكتور الشيخ صادق، ربي يطول في عمره، ونسأل الله رب العرش العظيم أن يحفظ بلادنا الطيبة المباركة وشيوخها وعلمائها والناس الطيبة الذي عندهم بصيرة، ويحفظ أخوتنا في غزة العزيزة بإذن الله تعالى، وربي ينصرهم على الطواغيت. يا شيخ عبد الله، هو توا سبحان الله الصراع بين الحق وبين الباطل. لكن هذا اللي بنقول لفضيلة الدكتور الشيخ الإمام المفتي ليبيا، إنه هو الصراع سبحان الله مال أصبح في ليبيا صراع المال والنفوذ. اللي عنده نفوذ ماش عنده مطنية إنه هو يحس إنه هو يبي يدير دستور ويبني دولته وكذا. شوف مؤسسة النفط هذه سبحان الله حرموني هنا من مرتباتي سنتين ودلولي لوبي وكذا، وإذا به متاع المبيعات متاع النفط مليار ونص المليار، وداروا فيه ورقة عند النائب العام، ومن النائب العام هربوا لي مصر. هذه كلها المؤسسة من بابها لأساسها كلها الخبط بتاع النفط بتاع ليبيا. وزيد بزايد يا فضيلة الشيخ سبحان الله لفي مراجعة 100% وتوى حتى بتاع الدولار قالوا ما يقارب مش عارف 3 مليار منهم ما مخدوش حتى عليه ما خدناش، فقصدي تشبح الأرقام فلكية. فهذه سبحان الله حتى تو بتاع الريبة بتاع البطاقة زايدين البطاقة 2500 فيبوك انت يطيعوك بس صار الله عز وجل مجرمين. فنسأل الله رب العرش العظيم يثبتكم يثبتنا، وربي ان شاء الله ما ياخذناش بما عملوا السفهاء منا، وربي يطول في عمركم وربي يحفظ ليبيا واهلها والناس الطيبه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا شيخ عبد الله.
0: السلام ورحمه الله. انت كان في اتصال اخر. نعم اخ علي من غريان.
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله.
5: خير شيخ عبد الله.
0: اهلا وسهلا.
5: تحياتي للشيخ صادق.
0: اهلا وسهلا تفضل.
5: انا بنسال عندي فتوى في موسم الحج مشيت لسنوات حجيت ودرت كل شيء نسيت طاح ما درتش السعي بين الصفا والمروه تاع الحج. يعني انا حجيت حجيت بالتمتع درت العمره ودرت كل شيء تمام. جيت طالع بن نمشي للسعي طحت طلعوني برا راح مني الكلام هذا كله.
0: نعم.
5: نبي الفتوى من الشيخ شنو يجبرها شنو يديرها شنو.
0: طيب
5: ماشي
0: شكرا لاتصالك. نعم في اتصال اخر. طيب طيب طيب شيخنا لعل الاخ علي من غريان استمعت اليه يقول ان هو منذ 3 سنوات حج وحج تمتع وتعرض لسقوطه في اثناء السعي بين الصفا والمروه وهو السعي الحج ولم يكمله ونسي ورجع، ماذا عليه؟
1: وللأسف لماذا كم سنة الآن هو قاعد مقام زني وركن من أركان الحج، يعني عند الملكية السعي ركن من الأركان وما تمش الحج إلا به. هو مش حتى لما رجع قال أنا ما عملتش باش حاولي يرجعوا له ولا يرجع ولا، وتو قال لي كم سنة وتو الآن هذا ونتفكر قال لي ما موضوع مش لا يفتفي على الهواء هكذا يحتاج إلى
0: نعم
1: وعالجت أمري أنه الحج لا يتم عند علماء الملكية إلا بالسعي. كان بيقلوا له بذهب أخرى ليس لا. هكذا يعطى له جواب على الهواء بالسهل وثلاث سنوات هو راقد وما يديش على روحه طيب جواب اشربوا ميه اعطيه طاسه ميه يشربوا ويمشي على حاله.
0: نعم جزاك الله خير بارك الله فيك. شيخنا الحقيقه عدد اتصالات ربما وغيرهم كثره الشكاوى من كثره الفساد والاهمال والناس ترصد الأخبار في قضية الأموال السائبة وما يتعرضون أيضا له من النهب وغير ذلك، لكن لا يوجد نحتاج من يوجههم إلى ما هو واجبهم هم في هذا في في في الإصلاح ومحاربة الفساد.
1: الإصلاح له خطوات اللي نتكلموا فيه هذا كله هو خطوات للإصلاح، منها إنهاء تدخل البعثة الأممية في مسائل ليبيا، منها أن الليبيين ينبغي ألا تستهويهم البعثة الأممية عندما ترشحهم لشيء أنهم يستجيبوا لها، لأنك أنت ما تقدرش تلوم العامة اللي هم يعني ما عندهمش معرفة ولا تعليم ولا كذا، والناس النخب اللي هم متعلمين ودكاترة وأساتذة يعني يعطون انطباعا للليبيين في مسار غير صحيح. مسار يعمق الأزمات عليهم. فهذا رقم واحد، النخب عليها أن تتحمل مسؤوليتها وتستجيبش للتدخلات الأجنبية من أجل طمع في موطأ قدم، وإلا تعيد نفس المكرر الذي لودغنا منه مرارا. ثم بعد ذلك المؤسسات اللي مشهورة بالفساد ومنها مؤسسة النفط، هذه يجب على الناس أن يخرجوا ويديروا اعتصامات حولها، اعتصامات سلمية، يعملوا مخيمات ويقعمزوا الليل، تتغير إدارة المؤسسة وما فيها من فساد والناس اللي هم مش مؤهلين لقيادتها. تصوروا يعني ما فيش فساد أكثر من هذا، لا يتخيله الإنسان. يتخيله الإنسان في الشهر الماضي صرفوا على شراء النفط والبنزينة $1 مليار. شوف $1 مليار، وقلت في المرة الماضية $1 مليار كم يبني يعني محطة التكرير في ليبيا، تحل مشكلة ليبيا من أقصاها إلى أقصاها، وتفتح مشاريع تنمية داخل البلد. هذا لا يلتفتون إليه. ومع هذا المبلغ المبالغ فيه الخيالي $1 مليار في شهر واحد لشراء البنزينة، الطوابير شبح العين. والآن تشكو هذا الكهرباء، مؤسسة الكهرباء تشكو بأنها ستوزع الأحمال ولعدم وجود الوقود اللي يشغل المحطات. كم نريد أن نصرف على البنزينة والغاز والوقود كل شهر باش احنا نقدر نحصله حتى على الكهرباء؟ هذا سبب الفساد والنهب والعصابات والسرقات الذي تذهب والتهريب ليذهب في كل من كل جهة، من حقول النفط إلى مواني غير معتمدة، تفريغ باخرات في عرض البحار، أموال لا أول وآخر، لأن من هم في مؤسسة النفط غير أمناء وغير قادرين. الحكومة أن تحمل مسؤوليتها، وإذا كان الحكومة هي مفرطة ولا تريد أن تفعل ذلك، على الناس أن يعتصموا.

0: بن زايد اللي هو لا يسعى إلا إلى خراب ديارنا. مجتمع هذه الأيام هو وزير الخارجية الإماراتي، وزير الخارجية المصري مع بولس. يعني تصور شنو هذا، شو اللي حول قضية ليبيا، حول استقرار ليبيا، هكذا الموضوع حول استقرار ليبيا. البلاء اللي أصاب ليبيا كله من وراءها الإمارات والمصريين والأمريكان واليهود. مشروع صهيوني أمريكي، والإمارات هي المخلب الذي ينفذ هذا المشروع.
1: جزاكم الله خير وبارك الله فيكم الإمام المفتي الشيخ الدكتور الصادق بن عبد الرحمن الغرياني، حفظكم مولى ونفع بكم المسلمين وبارك الله فيكم. نشكركم شكرا جزيلا، كما نشكركم أيها الإخوة المشاهدون على طيب متابعتكم، وإلى لقاء آخر استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

فيها متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا.

وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي

0: تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: شيخنا هذا يسأل بعجالة، يقول أخته كانت تدرس في أمريكا ومتزوجة ورجعت بأربع أبناء، وللأسف يعني قال رجعت يعني مع أبنائها بالثقافة الغربية من التبرج وغيره والثقافة المعروفة اللي غير يعني غير موافقة للشريعة الإسلامية، ويسأل التصرف الشرعي معها يعني شو الحكم.
2: الحمد لله. كثير من الناس في وقتنا الحاضر يعني يتمنى الهجرة إلى بلاد الغرب، ويرى أن العيش هناك يعني عيش رغيد وعيش فيه هناء وعيش فيه يعني راحة، والعيش غادي فيه يعني يستمتع به الإنسان، وغادي الحريات وغادي الحقوق وغادي غيره. ثم إذا تزوج وجاب البنات وكبروا البنات وتأقلموا مع عادات هذه البلاد الغربية، تحدث المشكلة الكبرى التي قال عليها الأخ بوعجيل الآن. من المشاكل التي تتسبب لولي الأمر، حيث إنه لا يستطيع أن يحكم لا في بناته ولا في أولاده. وهذا السؤال راه نسأل فيه كثيرا، كثير من العوائل المهاجرة من ليبيا ومن غيرها من دول الإسلام الآن يعانون في تلك الدول من هذه المشاكل، حيث لا يستطيعون تربية أبنائهم على ثوابت ومبادئ الشريعة، لأن البلاد هناك بلاد كفر وبلاد علمانية، ولا يعني حتى تعاليم المسيحية عندهم ما يعملوش بها، لا بالك بتعاليم الإسلام. وهذا البنات ولا الأولاد بيكون عندهم أصحاب وصاحبات وجيران ودراسة وغيره، وسيتأثرون بهم. ثم إنهم عندما يشعرون بشيء من التقييد من الناحية، سواء احنا عندنا الدين يقيد طبعا، وكذلك الأعراف وكذلك، فلا يرضون بهذا، لا يرضون بهذا يعني سواء من ناحية الشرعية ولا من ناحية العرفية. نجي البلاد هنا تقول لا يصلح أن تلبسي كذا، تقولها مثلا هي متعودة في بلاد الغرب تلبس في لباس السباحة متاعهم وتدعوم معاهم في الحوض وتختلط وما فيش مشكلة، وفي البحر كذلك. لما هجي هنا تقولها لا احتشمي، ما تلبسي شكي، ما تديري شكي، انت هنا بتقيد لها الشيء اللي تعودت عليه. ولهذا التربية على الالتزام بمبادئ الشريعة وأوامر الشريعة والأعراف والحياة وغيرها، هذا بتلقاه هنا بتعينك لما تربى وتنشأ في بلاد إسلامي. نعم، يقول لك الآن نحن الآن ننصح، حتى الأم هي متأثرة، حتى الأم ما تبيش في بناتها وما تبيش في أولادها، وخلوهم على كيفهم وخلوهم على راحتهم وما فيش مشكلة. راهو حتى هذه البنت تجيب صاحبها حتى في الحوش، حتى يسكروا الدار على بعضهم، يقول لك أنت ما دخلكش، أنت ما ليكش علاقة. هذه أمور عظيمة. يقول بقى كيف ندير، أنا كلمتهم وانصحتهم، نقول له لا، انت وهذا واجبك انك تنصحهم وتكلمهم، ولكن بنقول لك راهو الضرر لا يزال بالضرر. ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. بعد تقول لي والله كيف من ناحية الشرعية، هل هنا نكون ملوم ولا محاسب ولا غيره؟ نقول له لا، انت اديت ما عليك، نعرفوها احنا مراتب الانكار، يعني معروفة، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبيده، فإن لم يستطع فبلسان، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. لكن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. من جيش نيم من أجل نحقق أو نذر مثلا نرتكب مفسدة أكبر منها، تقول أنا مثلا نضربهم، ولا مرات تضربهم أنت تفسد الموضوع كله، ربما يكون هم في شيء من الألفة في قلوبهم أو بجول الطريق، فأنت لما تستعمل معهم هذه الطريقة ممكن تجفلهم مرة واحدة ويرفضوا الفكرة من أساس. لكن الموضوع صح في صعوبة، ولكن قليلا قليلا، لا تنتظر النتيجة من أول مرة ومن أول نصح، النصح يكون بشوية بشوية ومن خلال بناتك، كان عندك بنات ولا قرابتك وبصحاب بشوية وقليلا قليلا، وإن شاء الله ربي يصلح حالهم والله أعلم.
1: بارك الله فيك شيخنا.
3: شيخنا هذا سؤال عبر الواتساب، يقول فيه السائل عندي فلوس خمسينات أمانة كنت داسهم ونسيهم، يعني بخليهم حد عنده أمانة ونسيهم، قال ولقيت واحد بيبيع لي بيهم غذائية ومواد تنظيف، فهل يجوز لي أن أشتري بالخمسينات هالغذائية ومواد التنظيف ولا لا؟ المبلغ هو 2500 دينار.
4: والله هذه إشكالية كبيرة الآن يسأل عليها كثير من الناس، يا أخي هذا فيه الهون، لكن نفس المشكلة اللي قائمة أنا الآن نقول لهم هذا يبي اجتماع مجلس البحوث، ينبغي ألا يترك للمفتين مهما كانوا واحد بروحه. الآن الورقة الخمسين هو الآن هذا اللي أخذها مش أكيد بيبيع أغلى، هو مش حيبيع له بخمسين راهو،
3: هو قال مش عارف بنفس القيمة ولا لا.
4: لا لا مستحيل مستحيل يبيع له بنفس القيمة، لأنه بعدين خاسر 100%. لكن هذه واحدة من المشاكل اللي قلناها، في خلل كبير في مسألة الخمسينات هذا، لأن الناس اللي يقولك لقيت 30,000، والله سؤالين جوني ولامس، واحد قال لي مش عارف 12 مليون وواحد مش عارف 4 مليون خمسينات، يمشوا يعطوا فيهم لناس بتقريبا خسارة 30%، يعني كل مليون يعطي عليه 700,000 عشرات ولا خمسينات. أول شيء هذا اللي بيعطي المبلغ هذا منين جاب الكاش هذا؟ هذا لابد ما تحاسب الدولة من الكاش الجديد اللي مفروض أنه موزع لعموم الناس، هذه مشكلة. المشكلة الثانية اللي بياخذهم شم بيدير بيهم؟ بيعرضهم بي بي بيدير بيهم احتفاظ بعملات ولا بيمشي يحولهم في مصرف ليبيا المركزي؟ أراه مدار هيك اللي بيمشي يحولهم، راه لأن لو عارف إنه مش حيحوله إلا ولا ما شاري حتى بقرش الورقة. أنت تشري ورقة الخمسين بقرش توا، لو تعرف إن هي عبارة عن ورقة عادية، نشريها ورقة بيضة بقرش ولا نشريها خمسين، لا تقدر تكتب عليها، لا تقدر تسجل فيها من ملاحظات، لا تقدر تغيرها. فمدام هم ياخذوا فيها بالأرقام الكبيرة هذه، معناها بتمشي تتغير في مصرف ليبيا المركزي، واللي بيغيرها بياخذ من 30 أكيد 15. يعني أني عندي مليون بيحلك أنت ب700,000، تمشي أنت يعني اللي خديت المليون بنعطيه للمصرف، يقول لي راه نبي 15%، اللي هو يبيني نعطيه 150,000 عشان نربح 150,000، هو يربح 150,000. هذا قطعا، وإلا بعد الآن تقريبا من 29/4 تقريبا الغو آخر يوم لتداول العملة، والآن احنا في 2/7 ولا 2/7 اليوم،
3: والمصرف المركزي آخر يوم لقبولة 8/5 من المصارف، يعني
4: من المصارف
3: ايه خلاص
4: المصارف للناس 29/4
3: ايه.
4: يعني الناس للمصارف
3: نعم،
4: والمصارف المصرف المركزي 8/5
3: وياخذ ويعاود ويكرر فيها المصرف المركزي
4: الآن خلاص آخر يوم. اللي اخذين مليون تتوقع ان ما في حد قال له غادي قال له خذهم ونيته ونغيره له،
3: محصل واحد مرتشي
4: بيدخله يعني بالضبط بهذا وين؟ لأنه مستحيل واحد يشري مليون جنيه ب700,000 وهو مش ضامن أن المليون هذا حيفوته، مستحيل. هم على 30 جنيه ما يفرطوش في المليون، مش تبي يفرط فيه في 300,000. إذن هذا فيه خلل كبير، وهذا يضرب الاقتصاد أكثر مما هو مضروب. فالآن ينبغي للمصارف مصرف ليبيا المركزي يطلع ويقول الكلام هذا، يقول أي قرش يخش حيكون إعلان عليه للناس، بس هو نوعا ما الشفافية بدت شوية لكن قاعدة مش بالمطلوب، لأن رينا في فيديوهات مصورة واضحة طالع على فلوس من مصرف ليبيا المركزي بالصندوق اللوح متاعها، ناس سمر حاطينهم في براويط طالعين بهم من المصرف المركزي، هما مش مصورينهم طالعين من المصرف المركزي لكن جايين ببرويطة وفيها السيولة بالصناديق اللوح هذو الخفاف، معناها قاعدة في إشكالية كبيرة في مصرف ليبيا المركزي. فينبغي أن يبينوا للناس على الأقل، لو أنا متأكد لو مصرف ليبيا المركزي قال معاش بنقبلوا ورقة الخمسين مهما يصير، والله لن تجد هذه التعاملات. ليبيع لك سلع بورقة الخمسين حتى بأضعاف أضعافها، ولا يأخذ منك حتى بعشرين في المية، مش بسبعين في المية. يعني لو نعدمت حتى تقول شو رايك تشري مني مليون خمسينات بمية ألف، والله ما أشاريها. كان يعرف أن المليون هادو عبارة على ورق لا معنى له، وممكن يرفع فيه من الشرق راه، حتى هذا احتمال، لأن الشرق غادي القانون اصدر بقبولها، راه قاعدين يقبلوا فيها
3: في التعامل. للمصرف المركزي بس لو آخر بيان اللي هو من كم يوم، ولا قال إن مازال الفرز والعد والتحقق تمت العملية المبدئية بس النهائي قاعد ما تمش. ممكن هذه هي المخلية مازال في فرصة لحد مرتشي ولا حد فاسد موظف فاسد يدخل يعني.
4: لكن بالتأكيد في حاجة غلط بالتأكيد، لأن لو كان القرار ملزم وما فيش حد يخشش الفلوس لمصرف ليبيا المركزي لن تشيع هذه المعاملة. الآن راهو شايعة بمعنى الكلمة، مش واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا عشرة يسألوا عليها، راه يقول لك أنا حصلت من يشري مني الخمسينات بسبعين في المية من تمنها، الألف يعطيك عليهم سبعمية، وربما كل ما تزيد حيعطوا ستمية وخمسمية لأن تبدأ التضييق أكثر، وهذا قد يؤدي للي من أجله سحبوا الخمسميات الخمسينات. مرات واحد يمشي يطبع ستين مليون ويجيبهم، حتى لما يبيعهم بستين مليون يبيعهم بمليون عشرات هو رابح، لأن الطباعة ستين مليون مش حيكلفه مليون، جاب هو خبير اقتصادي قال الورقة المزورة تساوي 2 سنت. فأنت لما تقبل يا مصرف ليبيا المركزي برشوة ولا ما نعرفش شين اللي صاير بالضبط، معناه قاعد ما درتش الحل اللي من أجله أنت تبي تلغي ورق الخمسين، وهذا ما نعرفوش شين اللي صاير. والله للأسف موضوع يعني إني قلت له
3: الأخ السائل شيخنا شين توجه يتوقف الله. يعني ولا
4: لا لا لا يسأل. لأن لو بتقول عادي معناه اللي من أجله ما صار شيء، والتزوير حيقعد مستمر، وكل واحد يقول لك والله نسيتهم ويحملوا. فهذه حقيقة تحتاج إلى المجلس الأعلى للإفتاء، لنقدر نظلمك نقول لك ما تشريش بيها، هو حلال أنك تشري بيها بالثمن هذا، ونكون أني منعتك من حق ليك شرعا، ولا نقدر نقول لك هو جايز وينضرب الاقتصاد واني نقعد نتحمل في الإثم اللي تدير فيه أنت. بالتالي المسألة تحتاج إلى أول شيء مصرف ليبيا المركز يبين لماذا هذا يحدث أصلا، اللي قبل المليون بستمائة ألف ولا سبعمائة ألف علاش قبلها، ويدير الحلول لها، أن يسكر أي إذاع حاليا لمدة سنة ولا اثنين إلا بالعشرات مثلا، أو الإذاع المباشر، المهم يدبروا كيف يديروا، أما يخلوا هيك المسألة قاعدة عايمة بالشكل هذا حقيقة مسألة خطيرة جدا، والفتوى فيها صعبة لأنها قد تضر بالاقتصاد أكثر مما هو مضرور، وفي الوقت نفسه ما نقدرش نقوله حلال، ما نقدرش نقوله حرام، لأن في اللي مسكين مرات يتكلم على 1000 جنيه ولا 2000 جنيه كان نسيهم. لأن الآن شو بيصير لو كان هذه الخمسين جنيه بتخش لمصرف ليبيا المركزي فهي نقود ولا يجوز بيعها بأقل من جنسها، وقد لا يجوز حتى بالدولار الآن، لأن لما بتشري دولار بالخمسينات المزورات، وهذا اللي خذير الخمسينات المزورات عندك كيف يمررهم المصرف المركزي، حنقعدوا في نفس المشكلة اللي من أجلها مصرف ليبيا المركزي سحب الخمسينات.
3: يعني على الفساد يعني.
4: الموضوع شائك وغير طبيعي حقيقة. مصرف ليبيا مقصر تقصير غير عادي في عدم البيان للناس هذا الأمر.
3: ترى شيخنا يعني يحال الموضوع لمجلس البحوث يعني.
4: لابد. نعم. لابد لأن ما ومرات حتى مجلس البحوث أنا مش شرط يفترى. إذا لم يصلوا شن السبب اللي خليهم مرات ما يقدرش يقول لك، مرات مثلا يمشي المصرف ليبيا المركزي يقولوا مستحيل من اللي سكرنا معاش خدشت ورقة 50 بكل، معناها فيه أمر تاني مرات ما يوصلوا لاش وما يقدروش يقولوا، وبالتالي الأمر مش سهل غرض أعطيه فتوى وخلاص راهو، خاصة في الفتاوى هذه اللي ترتب عليها يعني حياة مرات مئات الآلاف من الليبيين، ومرات ليبيا كلها لما تقول له والله عادي اللي عنده 50 يبيعها بكذا معناه تتزور وتنباع ونقعد في نفس الإشكالية الأولى.
3: نعم بارك الله فيك شيخنا ونفع بك.
5: الغناء قلنا عليه يعني الغناء الأصل فيه ما هو يعني الغناء هو عبارة رفع الصوت ومده بألفاظ سواء كانت هذه الألفاظ مباحة أو كانت محرمة، هذا غناء. نعم والعرب عرفوا ذلك وكانوا حتى يستعملونهم حتى للحيوانات للدواب ويسموها يعني حذاء. نعم يحذي الإبل وغيرها، الإبل أين تتأثر بقضية الموسيقى. نعم الحكم في هذا أن العلماء نصوا باستثناء بعض الناس الذين لهم آراء شاذة مثل ابن حزم يرى أن الغناء ما فيه شيء، موسيقى ما فيها شيء يعني. أما الجمهور العلماء عندهم إذا كانت غير مصحوبة بالموسيقى ننظر إلى ألفاظها، فإن كانت ألفاظا مباحة لا تذم من لا يصح ذمه ولا تمدح من لا يصح مدحه، فهذه جائزة زي الأناشيد
6: الإسلامية. نعم جيد.
5: وإذا كانت تحتوي على ألفاظ خبيثة أو على ذم من لا يجوز دمه أو مدح من لا يجوز دمه ما يجوز مدحه فهي حرام،
6: أو ذكر مفاتن النساء أو غير ذلك أو
5: تشجيع على المعاصي.
6: نعم
5: تشجيع على المعاصي.
6: نعم. ذكر الخمر وذكر
5: نعم كلها ذكر النساء والخمر وما نعم. إلى ذلك نعم. ولذلك العلماء تحدثوا عن لأن الجاهلية كانت عندهم وحتى في بداية الإسلام كانت عندهم ذكر النساء وحتى ذكر الخمر أحيانا، لكن لا يقصدون بذلك امرأة بعينها، كلام عام يعني، لكن جرت العادة في جاهليتهم وفي بداية الإسلام تأثرا بهم أن يتحدثوا ضروري عن المرأة. نعم ولكن ليست مرأة معينة.
6: نعم
5: امرأة عامة
6: يبدو خلص. بالغزل يعني في شعرهم.
5: نعم ذكر الغزل لابد في البدايات صحيح.
6: طيب
7: يقول دخل المسجد والإمام يعني في أثناء الركوع، فهو قال أول من حنيت إلى الركوع يعني رفع الإمام وقال سمع الله لمن حمده، فهل يكون بهذا قد أدرك الركعة أو يجب عليه أن يعيدها؟
8: هو كما ذكر بالوصف الذي ذكره أدرك الركعة بمجرد من حنى رفع الإمام من هذا أدرك الركعة إن شاء الله. نعم
7: نعم شيخنا. سؤال الأخير يقول صام يوم عاشوراء يعني في السبت الماضي، قال صام السبت وحده، فهل هذا جائز أو
8: لا؟ جائز بل هو المعني بالصوم يوم العاشر كونه يستحب للإنسان يصيم يوم قبلها أو يوم بعدها، هذه مستحبات، لكن المعني بالأجر أنه يكفر سنة هو اليوم العاشر
7: عاشوراء.
8: اللي يوافق السبت.
7: الأخ سعد شيخنا يسأل عن ممكن تفسير قوله تعالى خطوات الشيطان أو نحو ذلك.
8: هو يعني الله عز وجل حذرنا من كيد الشيطان، عاذنا الله وإياكم، حذرنا الله سبحانه وتعالى من كيده ومكره، ولكن هذا من المعاني التي تؤخذ من هذا أن الشيطان يتدرج بالإنسان من الأدنى إلى الأعلى، وله في الواقع مشعله هو أسفل، هو ينزل بصاحبه إلى أسفل الدركات والعياذ بالله. ولهذا يعني من أول ما يبدأ بالخواطر من بداية الخطوات والعياذ بالله يبدأ بالخواطر السيئة. ولهذا الإنسان مما ينبغي ينشغل به مجاهدة النفس، والمجاهدة هذه تبدأ من صرف الأفكار السيئة. في تلقاهم قاعد يخمم تخميمه كله يقعد ساعة ساعتين ويفكر في المكر، كيف يأكل خوته من الميراث، كيف يخنب، كيف يدير، كيف، وهذا الشيطان يعني يوسوسه هو ماشي معاه. فالإنسان يصرف الخاطر بقدر الإمكان، وإن كان باب الخواطر طبعا لا يسد، هذا باب الخواطر
7: لا دخل فيها الإنسان يعني أولها يعني ممكن
8: نعم ما عندهاش الإنسان دخل بها، غير كونه يعني يزكي نفسه ما تستقرش فيه الأفكار السيئة،
7: يستعيذ بالله من الشيطان.
8: نعم يستعيذ بالله ويصرف فكرة لأفكار طيبة يتفكر، وذلك إحنا أمرنا بالتفكر في خلق الله، التفكر في كذا يسيدي يخطط حتى في أعمال طيبة، النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأن من هم بحسنة في معنى الحديث فعملها كتبت له 10، ومن لم يعملها فكتبت له حسنة. يعني فكر قاعد مقعمز ويفكر وزم لعل يوم ما يبني جامع، لعل يوم ما يعتمر، لعل يوم ما يحج، لعل يوم ما، وهم بأشياء يعني أهداف، نقول إحنا بدأ يدير في أهداف كلها طيبة، أن نزوج فقير، أن نكفي اليتيم، أني اللي تقدر اللي تقدراش، غير أنت أعزم أنك أنت لعل الله يقدرك عليه. اللي تقدره يمشي بعشرة، واللي ما صارش منه يمشي بحسنة. فأنت شغلت خاطرك بالمعاني الطيبة، زيادة على هذا كما تقدم الذكر بالقلب واللسان، هذا من أجل الأعمال، لأن مرات يبدأ هو ذكر باللسان دون القلب فيجمع بينهم. فهو على كل حال نرجع لخطوات الشيطان، هو يعني يتدرج بصاحبه أعاذنا الله وإياكم، يبدأ من الوسوسة، فأحيانا الوسوسة تستقر تبدأ فكرة فيأتمر بأمره، الإنسان يأتمر بأمره يقع في معصية، فأحيانا حتى يبقى والعياذ بالله هو جند من جند الشيطان يتدرج به، قد يبقى هو جند من جند الشيطان، يبدأ هو نفسه شيطان. ولهذا لما جاء في سورة الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، ولذلك حتى الإنس يراه قد يكون شيطان يأمر بالسوء، لأنه يأمر بالسوء. ونهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن مجالسته في قوله مثل الجليس الصالح والجليس السوء. فيحذر الإنسان على كل حال من الخطوات هذه، يعني مثل النقال الآن ونجول معاكسة النساء، ومن معاكسة النساء يبدو في لقاء، ومن لقاء يبدو في زنا وفاحشة، وهكذا يجول الناس اللي تعلقوا بالعرافة والدخول على السحر وغيره وغيره، تبدأ فكرة وتبقى يعني تعلم، يتعلم الأشياء هذه، والتعلم هو نفسها معصية، تعلم الشعوذة وتعلم السحر معصية، من التعلم بطبقة على الناس ويتدرج به إلى قتل الأنفس، وهذه كلها والعياذ بالله هي تدخل في خطوات الشيطان. فالإنسان ولهذا يقطع الإنسان الطريق من أولها على الشيطان، ونسأل الله أن يعيذنا وإياكم إن شاء الله.
7: آمين شيخنا، بارك الله فيكم.
9: شيخنا وقفنا عند سؤاله، لو السؤال واضح.
7: نعم.
9: يعني التخفيض تحصل عليه من صاحب المحل،
7: إيه؟
9: هو المال مال شريكة يعني اللي معه، فأعطاه مال يشتري بضاعة، بعدين كان حصل تخفيض بسبب كثرة البضاعة أو شيء من هذا.
10: الإشكالية شيخ خادي وين تحدث في الورع، شوف في مجموعة الوقت أكثر شيء في الورش أو في المعدات. فهو الأخ الكريم هنا ليس أول شيء، أنت الآن لازم نبي الناس يركزوا عليها وضعه أعلى. أنت الشخص لما يقولك اشتري البضاعة وطبعاً خلصك، هل شراك للبضاعة هنا من باب الأجرة، أم هو أتمنك أنك بدل ما يمشيش هو أشي أنت البضاعة تبيها وصلح لسيارتي ولا مولد ولا كذا ولا اللي هو، وطبعاً خلصك هني وخلاص. أنت هنا يتعامل معك كمعاملة المؤتمن على الشيء، أنت تو رب العمل، هذا قال رب العمل أعطاني فلوس وقال لي برا شيل البضاعة الفلانية، يعني ما وأنت تشتغل معه وتاخذ في مقابل معه. فالأصل هذا التخفيض يرجع لصاحب المال، راهو تخفيض يرجع لصاحب المال. وهذه جماعة المتاجر إن شاء الله ربي يهديهم المفروض يبينوا مثل هذه المسائل، هم بشي يستجلبوا الزبائن جماعة ورش وكذا فيديرهم في السعر الخاص. الإشكالية اللي يجب ينتبهوا لها الناس، أنت نين الآن لما نحط سيارتي ولا أي آلة بنصلحها معي، قلت وأنت بجيب لك الطروف وكذا، هل أني الطروف شاريهم منك يا صاحب الورشة، أم أنت بتجيب البضاعة هذه من باب الأمانة، يعني وأنت بتاخذ أجرة لليد العاملة فقط بس، هي يعني لها علاقة ببعضها، هذه تدخل فيها مداخلات كثيرة لأن أصحاب الورش وأصحاب المتاجر، المتاجر اللي يتعامل مع تاجر الورشة يتعامل مع تاجر معين كويس، لأن مدير له تخفيض. باي أنت الآن هنا من صاحب سيارة أقولك يا فلان خذ الطروف اللي تستحقهم السيارة وطبعا خلصك.
9: نعم.
10: واحدة من اثنين هنا في أشياء ينبغي نلاحظها هنا. هلا أني الآن هنا إذا كان بتقول لي أنت أول شيء ما خلصت تبيع لي شيء ما تملكهاش.
9: صحيح.
10: هذا أول حاجة. أنت بتشوف تشتري بضاعة هنا. واحدة من اثنين بتاخذ أجرة يقول لي راه بيكلفك، كان تبي نجيب لك البضاعة بتكلفك لو مثلا نبع تعامل نبع كذا وموقف الشغل مرات وكذا تكلفك 30-40 دينار حتى أجرة جلب القطع غيارة هي أو 10% أو 5%
9: بيأخذ تاكسي أو بيأجر سيارة
10: إيه قصدي في نهاية الأمر يعني نعم. بنشغل نفسي يعني بما لا مش مطلوب مني في الأصل يعني فبناخذ عليه مقابل ونقول هذا من الأول هو مرات هو متزيد وما يبي شيء تعب روحه وحالته كويسة جيب خود مثلا 30-40-50 دينار أجرة التوصيل هدية والكذا لكن رأوك في العادة المجتمع حتى نرجع في هذه العرف هذه أن في العادة يعني من باب الائتمان بتجيب البضاعة لأنك أنت لو بتقول لي بتبيع حالي ما أنت بعت لي ما أنت ما تبعت لي هذا الشيء ما بعت أنت ملكاش الشيء هذا أنت يا شيخ
9: نعم
10: ما أنت ما تملك القول هذا يعني معي ففيه لخبطة هنا

0: وانت معتمد في الاصل. فهذه ينبغي تكون الامور فيها واضحه شيخ معاذ، زي ما قلت لك يعني بين صاحب السلعه اللي بيصلح السياره ولا المولد ولا الثلاجه ولا الغساله، وبين الفني وبين التاجر اللي يبيع في البضاعه هذه، لان هم يديروا في اسعار خاصه لاصحاب الورش بحيث انه يجي يشتري منه هو، وقد يكون حساب منه حساب الزبون.
1: نعم،
0: لان في جنبك يبيع فيها ب 300 وانت تختار 350 باش حصل تخفيض، ما هي حق تاخذ انت. والاصل زي ما قلت ان ينبغي يكون على صاحب الخدمه اللي بيخدم له، هل البضاعه تبي نجيبها لك انا وبناخذ تعبي، وانت تفهم معاه من الاول، بناخذ 50 بناخذ 60 بناخذ زي ما قلت لك بناخذ نسبه، فاتوره ب 300 بناخذ 10% 30 دينار مثلا، نوضحها من الاول، مش نمشي لدكان معين ونشري البضاعة وفيه اللي يزيد فوق منها راه أمر آخر، فيه اللي يزيد فوق منها والدكان يقولها ب 300 يدير على حط على 50 دينار فوق منها، هذه كلها مخالفات راه. فينبغي أن تبين إنسان اللي يخش دائما لا ينبغي لمؤمن أن يقدم على أمر حتى يعلم حكم الله فيه، لأنني أتوقع وهذا يتكلم عن نفسنا، لما تمشي لصاحبك ولا واحد شخص ورشة بيجيب لك بضاعة تتوقع أنه بيجيب لك الطروف بياخذ يد العامل بتاع خدمته هو بس،
1: صحيح،
0: او خدمه التوصيل. لو هذا لو يعني احسن الظن لك عاد احنا دائما الذهن يذهب لهذا الامر انك انت انني مؤتمنتك بتجيب لي بضاعه بسعرها المعقول وسعرها المعتاد مش بتروح من وراي، لانك انت مش صاحب ببيع، انت صاحب صيانه.
1: صحيح.
0: وبالتالي يعني تدخل فيها كثير من الاشكاليات هذه من ناحيه شرعيه والله اعلم. فينبغي له أن يرجع هذا المال لصاحب المولد العامل، هذا يرجع المال لصاحبه اللي قال له بعته وقال له برشيد هذيك الحاجة.
1: نعم.
0: والله أعلم، هذا الظهرك والله أعلم يا شيخ.
2: أم محمد من تجورة قال: هل يجوز للمرأة أن تركب في سيارة مع امرأة أخرى هي التي تقود السيارة؟ أقول هذه المسألة متفرعة عن مسألة حكم قيادة النساء للسيارات، وما عليه جمهور العلماء المعاصرين، لأن هذه مسألة معاصرة، أنه لا حرج في قيادة النساء للسيارة، لا حرج في ذلك، لكن فيها ضوابط وفيها أحكام متعلقة بها. يعني مثلا المرأة هذه اللي بتسوق السيارة يعني لا تبعد عن المدن ولا تخرج في آخر الليل مثلا بسيارتها وكذا، مش من باب أن القيادة حرام في نص الليل، لا، وإنما ما يترتب عليها من الأمور الأخرى. فحتى أنت بتركبي مثلا مع أختك مع أي مرأة تركب في السيارة، احنا ما نقولوش حرام قيادة النساء للسيارة، ولكن ما ينفعش مثلا تطلعوا بالسيارة من طرابلس تمشوا تخشوا في أماكن فاضية، ربما مرة أحد الناس المجرمين أو ضعاف النفوس أو كذا لما يشوف نساء يسوقن في سيارة الله أعلم يعني أقل الأحوال ربما أنزلهن وأخذ السيارة، وأسوأ الأحوال ربما كان أكثر من ذلك. فقيادة المرأة للسيارة يكون داخل المدينة ويكون في النهار أو في أول الليل، ولا تخرج إلى مدن أخرى وليس معها محرم من الرجال، لأنها يعني لا تدري. أما إذا كان بتخرج إلى مدينة أكثر من 80 كيلو، هي أصلا لا يجوز للمرأة أن تسافر أكثر من مسافة القصر إلا ومعها محرم من الرجال. فما يفعله بعض النساء اللي تقول يعني رأيناها حتى يسألهم في منظومة الإفتاء، تقول أنا والله تطلع بسيارتها من طرابلس لوحدها أو أحيانا أو حتى معها نساء وتمشي تركب للجبل مسافة أكثر من 100 كيلو، والله تمشي المصراتة، والله مش عارف ربما مشت حتى للجنوب ولا مشت للشرق، هذا حرام. لماذا؟ مش كون القيادة حرام وكونها هذه المرأة لا يجوز لها أن تسافر مسافة القصر فأكثر إلا ومعها محرم من الرجال. وربما يعني توجد حالات يعني في الواقع تدل على يعني أهمية مثل هذه الأمور، أما داخل المدينة فلا حرج. وبالتالي أنت يا أم محمد ما نقول لك يعني حرام عليك بتركبي مع أختك والله مع قريبتك والله مع أي امرأة كانت، إن شاء الله حتى امرأة تخدم على سيارتها وبتركبي معها داخل المدينة، لا حرج في ذلك إن شاء الله.
1: معنا اتصال شيخ. الأخ قريرة تفضل.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أخي.
3: نهارك مبارك.
1: أهلا وسهلا بك، تفضل سؤالك.
3: ما فيش بالنسبة لي بخصوص

0: فيه يوم الهلال يعني من فترة فاتت. مشيت أنا لمكان بتاع غسيل سيارات، فالحق يعني نكسبني قيمة على غسيل السيارة، فهمت؟
1: نعم.
0: فجيت بعد فترة بنرجع لنفس العامل اللي تعاملت معه، لقيته مش موجود يعني، فهمت؟
1: نعم.
0: الحق ما عرفتش كيف نتصرف يعني بصراحة، هم مجموعة أعمال
1: ما عرفتهاش يعني،
0: يعني
1: ما لقيتهاش العامل هذا اللي يساعدك في القيمة اللي ناقصة، ما لقيتهاش يعني لما رجعت المكان.
0: قلت له راح نرجع لك يعني نجيب
1: تمام
0: لك ال
1: بإذن الله. واضح. عندك سؤال تاني؟
0: والله لا لا تمام.
1: تمام. تسمع الإجابة من الشيخ. شيخ بارك الله فيك. الشيخ هذا المتصل قريرة يقول مشيت لمكان غسيل سيارات ووصلت سيارتي غسل للعامل كانت ناقص عليه قيمة غسيل السيارة، وأسست وعد وياه بيرجع له بعد فترة يخلصها، فلما رجع له ما يلقاش شيء ومزبط ومعاش زبطة بين العمال، فيسأل كيف يتصرف القيمة هذه.
2: نعم، إن كان هذا العامل قد يعني سامحك، نقول إحنا بالليبي سامحك وقال لك معليش أنت، هي الغسيل بـ20 واخذ منك 10 وقال لك معليش، هذا خلاص ما عاش عليك شيء، وإلا قال لك جيبهم مرة ثانية، ها معناه هنا ما سامحكش. تو أحيانا أنت تمشي للسوق ويفضل لك ربع جنيه يقول لك جيبها مرة ثانية، توحل فيها في ربع جنيه وتقول لي جيبها مرة ثانية، تو كان حتى مبلغ كبير ماشي بتسامحني ماشي، لكن هو ربع جنيه ونقعد أنا حاطة في راسي ونقعد نخمم فيه باش بردهولك هالربع جنيه هذا، هذه كثيرا ما تحدث يعني، فهذه أمانات لا والله إن شاء الله قرش، يا إما يعفو عنك ويسامحك أو لا. نقوله للأخ هداي أنت مشيت للمكان هذا طبعا تعرف الأسبوع الماضي الأسبوع اللي قبل الشهر اللي فات، تسأل الجماعة اللي هناك، تسأل المدير أو المسؤول عن الشيل هذا ولا المكان اللي يغسلوا فيه في السيارات، تقول له والله في فلان أو شكله كذا أو يعني، حتى إذا لم تعرفه أو يعرفوه الجماعة تخلي المبلغ هذا تقول هذا فلان لم أجده، ربما هم يستطيعون الوصول إليه فيعني يردوا القيمة. إذا كان المسؤول أو الواحد قال لك إيه عرفته وتو أصحابه نبعتهم معاه ولا غيره، تعطيهم الأمانة هذه. ما عرفتش وما عرفوش ولا قالوا لك خلاص هذا معاش يجي ولا غيره، أنت حر تبي تتصدق عليه باهي، لكن حتى لو تصدقت عليه وبعت لي شيء وقال لك نبي فلوس راكب تعطيهم له.
1: نعم.
2: أيوة، وإلا يقعدوا أمانة عندك. نعم.
1: بارك الله فيك شيخنا.
3: السؤال الثاني لأخ أبو بكر، قال هل يجوز تغيير هيئة المساجد عما كانت عليه زمن الرسول صلى الله عليه وسلم؟
4: يجوز، لا حرج، كل المساجد تغيرت يعني، البناء لا يبقى قائما إلى يوم القيامة، وشكل البناء ومواصفات البناء وديكور البناء هذا كله تغير، وبالتالي لا حرج في تغييره، بل نص الفقهاء أن من بنى مسجدا لله حتى لو هدم وأعيد بناؤه يكون له من الأجر كأنه هو الذي بنى. يعني واحد جاي بني جامع مثلا 5 × 5 وقعد سنين 20، 30، 100 سنة وبعدين ضاق بالمصلين أو تهرى، هدم وأقيم مكانه مسجد أكبر منه أو أكبر منه، قالك يحصل الأجر متاعه. وبالتالي التغيير هذا في كل المساجد، وهذا حصل يعني مش قريب، هذا مثلا زي الحرم والمسجد النبوي مش قريب التغيير هذا، راهو من عهد سيدنا عثمان وبادي فيه التغيير، وبالتالي هذا أمر فعله الصحابة فلا ينكر. حتى بعض الناس اللي يعني بعض العلماء قالوا والله المنبر ما يفوتش 3 درجات بس كمنبر النبي صلى الله عليه وسلم، اللي غيره واحد من السلف لعل علي بن أبي طالب ولا عثمان تقريبا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على أعلى درجة، فجاء أبو بكر ونزل في الثانية، وجاء عمر ونزل في الثالثة، ثم لما جاء عثمان رجع إلى مكان النبي صلى الله عليه وسلم. فبعض الخلفاء لاموا بعد سنين لام على سيدنا عثمان، فبعض العلماء كان موجودا ودافع عن سيدنا عثمان، قال والله كان كل واحد كل خليفة بيجيب ينزل درجة، راك انت تو تخطب فينا من قعر البير، كان كل واحد بيزيد ينزل. فالشاهد كيف رد العلماء لهذا اللي قال والله المنبر لا يزيد عن 3 درجات؟ قالوا له ما له حتى المسجد ما له معاش نزيدوه عما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. كان المسجد اللي فعل النبي صلى الله عليه وسلم 10 في 10 ولا 20 في 20 معاش تزيده. ولا يخفى أن مثل هذا القول يؤدي إلى المشقة بالمسلمين، مشقة كبيرة. الآن الحرم المكي يحمل سعة كبيرة جدا والناس تصلي في الطرق في الطرقات، فتخيل خلوه على ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم كان نقول هكي معناه نقوله حتى الميكروفون، لا، لأن هذا الزيادة. الآن تخيل في الحرم ما فيش ميكروفونات، حتى 100 نفر ما يسمعوش. وبالتالي هذا أمر جائز ولا حرج فيه وعليه إجماع من العلماء.
3: هو فعلا هو حتى سائل ذكر حتى المكيفات وذكر أمور يعني.
4: لا لا لا لا لا لا لا, لا. هو في بعض الأشياء زي الزخرة، فهذه نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قال بتزخرف أنت والمساجد القدام كما زخرفت اليهود والنصارى البيع والكنائس متاعهم. وهذا حاصل الآن للأسف، كثير من المساجد تخش تقعد ساعة وانت تشبح في الجبس وتشبح في الآيات القرآنية المزركشة وتشبح وتشبح، وهذا ينبغي ألا يكون. حتى الفقهاء نصوا إذا قالوا إذا كان ولا بد فليكن في ظهر المصلين لا في قبلتهم، باش المصلي ما يقعدش يتهجى في الخاصة اللي يجي جديد، ما يقعدش يتهجى في الآية هو يصلي ولا يشوف للزخرفة ولا النقش ولا
3: ما يتشوش يعني
4: كله ما يتشوش عليه. وبالتالي هذا الأمر مثلا منهي عنه، أو اتخاذ قبور الأولياء مساجد مثلا منهي عنه. أما أنه هو يوسع ولا يديره مكيف ولا يديره بساط باهي، فهذا مما لا حرج فيه بإذن الله تعالى. فكل زمان ليه، يعني الآن تخيل تقول والله بنديره حصاير ولا بنصلب لا مكيفات ولا خلونا في متاع الطين الأول، هذا كله الآن تجاوزه الزمن وليس فيه ما يمنع شرعا. ما قال لكش الشرع ولا الجامع اللي طيب ولا كذا ما تديراش، ما قالش الشرع الناس ما يرتاحوش وهم يصلوا من العرق، ما قالش الناس ما تديروش الشرع، ما قالش ما تديروش سماعات مثلا يسمع الشخص الإقامة باش يستعجل، هذا كله جائز ولا حرج فيه بإذن الله تعالى. يعني تو المكيف يعين على الخشوع في الصلاة، يعني تخيل أنت في عز النو هذه بدل تبدأ عرق ومش طايق روحك تصلي في المكيف، اللي عنده نية بيخشع يخشع من هذه الجهة، مش وجود المكيف نفسه لكن وجود البساط الرطب أيضا، هذا نوع خير من تبدأ أرض حرشة ولا مسخة تحتك. وجود لاقة الصوت، هذا المكبرات الصوت معين على أن الناس يسمعوا الأذان من بعيد ويسمعوا الإقامة باش يستعجلوا، ومعين على الخشوع أيضا في خطبة الجمعة ولا في الصلاة، حتى في حد يشوش التالي أنت تبدأ تسمع في الإمام بس. فهذه كلها فيها فائدة من ناحية الشرع أفضل من أن نقوله بعكسها.
3: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
5: وهذه الأخت خديجة تسأل تقول عندي استفسار، إذا قال الزوج لزوجته وربي ما عاد مروحة معاي وروحة معاه، شن عليها الحلفة هذه؟ وربي هذا حلف بالله سبحانه وتعالى، يقول والله ما تروحي معاي، ثم بعد ذلك يعني حنث وروح بزوجته وخيرا فعل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إني إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. فالزوج يعني يأتي الذي هو خير، هو يرد زوجته ما يسيبهاش، ويكفر عن يمينه، يطعم 10 مساكين إما أن يطعمهم وإما أن يكسوهم، وكان يبي يعطي القيمة، يعطي 40 دينار ل10 مساكين، كل مسكين 4 دينار. فإن لم يجد يقول أنا ما عنديش 40 هضم، أنا أصلا نقولوا لا تنتقل إلى صيام ثلاثة أيام، ويستحب أن تكون الأيام متتابعات ولا يجب. إذن الزوج هذا ليس عليه شيء إلا أن يكفر عن يمينه، يروح بزوجته كويس، هو قال روح بها، والآن يكفر عن يمينه زي ما قلنا، إن استطاع أن يطعم أو أن يكسو فهذا هو الواجب، فإن لم يستطع ينتقل إلى الصوم.
6: أنتم تستمعون

والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي

فيها متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا.

وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي

قالوا أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: السائل يسأل عن نسيان الصورة التي بعد الفاتحة في الصلاة.
2: نعم.
1: رجل صلى ولكن نسي أن يقرأ صورة بعد الفاتحة في الصلاة، ما حكم هذه الصلاة؟
2: هذه الصلاة إما أن تكون فريضة وإما أن تكون نافلة. فإن كانت فريضة وكان النسيان في الركعة الأولى أو الثانية فإنه يأتي بسجود سهو قبل السلام، قبل أن يسلم يأتي بسجود سهو لنسيانه هذه السورة، لأن هذه السورة سنة. فإن كانت الصلاة نافلة ليست فريضة فإنه لا يسجد ولا يلزمه سجود، لأن السورة في النفل مندوبة وليست سنة، والله أعلم.
1: بارك الله فيك شيخنا.
3: شيخنا السؤال الثاني للأخ يقول عند زوجته تخرجت من معهد عالي وكانت تدرس بنظام الانتساب يعني بدون مخالفة للوائح والقوانين في هذا المعهد، أجرت الامتحانات وتخرجت، فيسأل عن حكم الشهادة في هذه الحالة وهي منتسبة يعني لم تدرس يعني نظاميا، دارت امتحان وتخرجت.
4: لا خلاص، يا هو الإنسان بينه وبين الحلال والحرام يكون طبق اللوائح المعنية، يعني ما شرتش الرخصة هكذا أو الشهادة شري أو ما دخلش امتحانات وطلعوها من ناجحات، يعني هي سواء دراسة نظامية ولا دراسة انتساب يبقى هي دارت اللي عليها وعطوها إجازة بأنها عندها معرفة وقرت، فهذه لا بأس إن شاء الله.
5: يقول في سؤالها أن في شخص تصدق بكراسي سهلة الحمل للمسجد ولكن الناس يعني ما تستخدمش فيها، تستخدم في الكرسي البلاستيك هذا المعهود، فهل تعتبر صدقة جارية في حقه بعد استعمالها يعني في المسجد، وهل يجوز أن يبدلها بكراسي بلاستيك هذه؟
6: هو لعل العكس هو الأولى شيخ في وقتنا هذا. أنت كما تعلم شيخ معاد الأسئلة تكثر في الكراسي البلاستيك هذه اللي واخدة تأخذ في حيز في في في في حيز المسجد ودير أشكال في الصف.
5: هو صحيح وتكرر هذا، لكن الناس تستريح في الكرسي.
6: قصدي الإنسان ما هو أنت القيم في المسجد، أنت اللي تسير المسجد لو مش الناس. معي أنت اللي تسير الناس المسجد. في عندنا نوعين من الناس، في النوع اللي يستعمل الكراسي هذه خفيفة يعني بشرط أنه ما يقدرش يسجد فقط، لا يستطيع السجود فقط يعني، لكن يقدر يوقف عليه حيلة ويقعمز وكذا وإلى آخره، واستعمال الخفيفة هذه الكراسي الخفيفة الصغيرة هي الأولى بالاستعمال في المساجد. ينبغي استعماله هنا، هذا الأول، هذا الأمر الأصل هكذا يعني أو الأولى كما يقول معي. الشيء الثاني عدم استعمالها ما نقدرش نقول هذه وقف، هذه صدقة جارية وقف وتبقى موقفة عليه. نعم. بس بنوجه كلمة لجان المساجد حاولوا يستغلوا الأشياء التي تصرف إليهم يعني ما يخلوهاش راقدة. الناس يعني لما بعتينها وشارين فلوس فيها يبوها تكون يبو أجرها وأجر العمل بها لمن يستغلها يعني زي ما نقولوا إحنا الآن. فأنت استغلالها في أي مجال، في أي مجال تستغلها فيه، في مركز التحفيظ، في المسجد، في نفس ملاحق المسجد يعني في العبادات التي ممكن أن تستغل. أما عملية البيع حقيقة إلا إذا عدمت الفائدة مطلقا يعني، حتى في الوقف يقول لك بعض الأحيان تبقى قد يأتي زمان ويستحقولها وتستعمل يعني، فلا يتعجل في بيعها أو في التصرف فيها أو بغير ما وقفت له، لأن شرط الواقف زي كالنص شيخ لا ينبغي مخالفته، شرط الواقف اللي يشطى إن زي النص من الأول لما خديتها أنت من الأول عرفها تمشي معك في المسجد يقيم أو يلجنة وتمشيش معك من الأول، وعلى ضوها تقبلها ولا ما تقبلهاش، ما دام قبلتها منها معناها أنت عارف أنك لها استعمال معين لها. وكرر الكلام مرة أخرى يعني ينبغي أن تقدم هي على الكراسي المتعارف عليها على الأقل من يستطيع يعني سيدي من يستطيع أن يستفاد بها.
5: نعم.
6: يعني مستحيل كلهم زي بعضهم، الإعاقة واحدة أو العجز واحد، في اللي كرسي الخفيف هذا يمشي معه وفي اللي يمشي معه، استعملوه واستغلوه عليه قدر ما يمكن أن يستفاد منه، أما بيعه فلا عدم جواز الله أعلم هكذا على الإطلاق يعني.
7: الأخ مختار شيخنا قال فيه امرأة زوجها متوفى وعندها بطاقة إيفاء، بطاقة منحة الزوجة فيها مبلغ من المال وما لقيتش حد يسحب لها المبلغ هذا، وهو الأخ مختار عليه دين في واحد يبي منه فلوس ومش قادر يعطيهم له، أو في واحد يبي منه فلوس فيسأل قال شنو حكم اني ناخذ بطاقة المرأة هذه نعطاها للي يبي مني فلوس، نقول له يعني خذ الفلوس هما يعني اسحبهم من البطاقة ولا نعطي المرأة فلوس كاش؟
8: هو بيسحبهم كيف هذاك؟
7: هذاك ما قالش كيف، قال بيعطيه البطاقة يقول له خذ فلوسك من البطاقة اشري بيهم بضاعة ولا اسحبهم ولا
8: ما نعرفش هذا. إذا كان جعلوها من قبيل السلف أفضل، لأن لو بنقولوا بيع هيك بيع ما في البطاقة بالنقد ينبغي أن يكون يدا بيد، والظاهر أنه بيع يعني. لكن لو قلنا سلف من الأول قال خذ أنت الألف ولا الألفين اللي فيها واعطيني البطاقة لي نردهم البطاقة بشوية بشوية عليا، بشرط أنه هيك يديروا يعني هو يعطي النقد قبل وبعدين يسحب ما في البطاقة. العكس لا، لو سلفات ما في البطاقة وبيرد نقد هذا سلف جرى نفعا. فالموضوع إذا كان احنا يعني بنحملوه على الأسوأ، قول له أنت لما تبي تشري بالبطاقة قول لي باش يكلم المرأة هذه وتكون معاه في مكان السحب، أول ما هذاك يسحب يمدلها المبلغ. هيك لو قلنا دين ماشي الحال، ولو قلنا بيع مال بمال ماشي الحال، وبشرط ألا يكون هناك تفاضل، يعني يأخذ منها ألف يعطيها ألف، يأخذ منها ألف وخمسمية يعطيها ألف وخمسمية، مش يأخذ منها ألف وخمسمية ويعطيها ألف واربعمية ولا ألف واربعمية وخمسين، لأن بعدين يولي ربا تفاضل.
7: نعم، بارك الله فيك شيخنا. أيضا شيخنا هذا سؤال آخر عبر البريد الواتساب، يقول فيه السائل أريد يعني استخراج بطاقة أغراض شخصية لكن ما عنديش من يشحنها في الخارج، فهل أستطيع أن أبيعها بالدينار الليبي مباشرة؟
9: وإذا وجد ماكينات مرخصة محليا، يعني سمعت ان المصرف المركزي رخص لبعض المصارف وصدر بهذا مرسوم يعني مرسوم قبل ايام من المصرف المركزي لشركات الصرافه التي اعتمدت مؤخرا باستعمال نقاط بيع سواء محليه ولا بالدولار، يعني ماكينات يعني تسحب بالدينار وماكينات تسحب بال يعني بالدولار، ماكينات شراء نقاط بيع شراء. ففي هذه الحالة يجوز له أن يشتري منهم بالدينار، لا حرج في ذلك، لأن التقابض حاصل هنا، يعطيهم البطاقة فيها 2000 دولار، يسحبوا 2000 دولار هم ويتفهم معهم قبل ذلك بكم، يعني يقول مثلا 2000 نأخذ منك 15,000 دينار، هو يسحبوا 2000 دولار يوصل لحسابهم، هذا حصل التقابض وهم يقبضوا 15,000 دينار.
2: لقد عانى شعبنا في فلسطين الويلات منذ أن أعلن في سنة 48 عن قيام دولة إسرائيل، ونحن لا نعترف بهذه الدولة، بل هو كيان استيطاني مجرم غاشم احتل أمة أخرى وبلادا ليست بلاده. نعم، هذه الأرض أرض عربية إسلامية، أما ما يسمونه عندهم بأرض الميعاد فهو افتراء وكذب. فلقد مكنت الدول الاستعمارية بريطانيا وغيرها في ذلك تلك الحقبة من الزمن ظلما وعدوانا أن يمكنوا اليهود من دولة فلسطين. من سنة 1948 وهذه الأرض العربية الإسلامية مغتصبة من قبل اليهود، اغتصبها اليهود وأعانهم على ذلك الدول المجرمة التي ظلمت الشعب الفلسطيني. نعم، ترضى من هؤلاء أن تغتصب منه أرضه، بل إن كأفراد من يرضى أن تغتصب منه سيارته أو ما يملكه من متاع أو بيت أو غير ذلك، لا يرضى أحد أن يغتصب منه شيئا ظلما، أن يغتصب منه شيء ظلما لا يرضاه إنسان ولا يرتضيه، وتبقى في نفسه حسرة على ذلك الشيء ولو كان يسيرا.
10: بالنسبة لما ذكرته في حديث سابقة، مسألة قلت بالنسبة لشعر الحاجبين، فهذا أحيانا يصل إلى ذرة الشين، يعني يؤثر على شكل المرأة، فإذا كانت متزوجة وأذن الزوج لها في ذلك لها أن تقصر هذا الشعر، هذا الذي ذكرته وما زلت عليه إلى ساعة هذه. أما إذا كان الشعر عادي، نعم، كشعر النساء المعروف، فإنه لا تعمل ذلك، وإذا عملت فإنها تدخل في الحديث الذي ذكره السائل. وأما إذا كانت غير ذات زوج فالعلماء يتحدثون على أنها لا تفعل ذلك. لماذا؟ لأن هذا يعتبرونه نوعا من الغش،

0: تكون يعني بإجماع العلماء، والله أعلم.
1: وهذه سائلة تقول: إذا كانت العبادات يلهمك الله عز وجل فعلها بالدعاء، فكيف ألهم الدعاء؟ لعلها تقصد الإنسان يستعين على القيام بما أوجبه الله عز وجل عليه بالدعاء بالتوفيق، لأن الأمر كما قال ابن القيم رحمه الله غاية الأمر التوفيق، فإذا منح الله عز وجل التوفيق للعبد فقد ألهمه كل عمل صالح. يعني إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده كما قال أحدهم، لابد من توفيق من الله سبحانه وتعالى يحف العبد في جميع مراحله. نقول الإنسان يستعين بالدعاء لله ويلجأ إليه بأن يعينه على أداء حقه، لأن احنا نقول في كل صلاة: إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. فاحنا نلجأ إلى الله عز وجل بأن يعيننا على ما أوجبه الله عز وجل علينا، نستعين به ونتوكل عليه ونطلب منه التوفيق. هذا الأصل. تقول باهي كيف ألهم الدعاء ما دام الدعاء بيجيب لي الخير هذا كله، كيف ألهم الدعاء؟ الحقيقة الدعاء باب عظيم، من منحه الله عز وجل إياه فقد ألهمه الخير كله. فقد ثبت عن بعض الصحابة أنه قال: لا تحمل هم الإجابة ولكن احمل هم الدعاء، فإذا ألهمك الله الدعاء فإنه وعد بالإجابة. يعني كان بيقول المعضلة كلها في التوفيق للدعاء، إذا وفقك الله عز وجل للدعاء فأبشر بالاستجابة، لكن ربما يصرف الله عز وجل العبد عن الدعاء، وهذه الحقيقة هذا أمر خطير جدا وحرمان. مرات بعض الناس يلهمه الله الدعاء يشوف فيه أنه أمر عادي، لا، ليس أمرا عاديا. كثير من الناس يحرمون الدعاء، تلقى ربي ما يوفقاش لأن ينطرح على أعتاب الله ويفضي بحاجاته إلى الله سبحانه وتعالى. رأى مش كل إنسان يوفق الله أنه يجلس ويرفع يديه إلى الله ويطلب منه الحاجات، فيه اللي محروم من هذا الباب. والحقيقة الدعاء راه شأنه عظيم عظيم جدا جدا، فلذلك الإنسان يعني يلجأ إلى الله بالدعاء ويسأله التوفيق في كل فعل. كيف الإنسان يلهم الله الدعاء؟ يلهم الله عز وجل الدعاء ببذل أسبابه. لما الإنسان يبذل أسباب التوفيق يوفقه الله ويلهمه الدعاء، يأكل الحلال، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ما يستعجلش الدعاء، ما يدعيش دعاء تجريب، هيا خليش نخاصر ندعي وخلاص جت باهي ما جتش باهي، لا لا، يكون على يقين بأن الله سبحانه وتعالى يستجيب له. إذن ذكرنا أن الدعاء مفتاح التوفيق، هذا الدعاء سلاح عظيم، إذا ألهمك الله عز وجل الدعاء فقد ألهمك الخير كله. والإنسان الذي يعني ألهمه الله الدعاء ينبغي له أن يحرص على الحضور فيه والإفضاء إلى الله سبحانه بكل ما يحتاجه الإنسان، ما لا تستصغر شيئا، ما تقولش هذه حاجة بسيطة، ارفع حاجاتك كلها إلى الله. كل شيء ينغص عليك في الدنيا ومسبب لك هم وضيق، شيء ترجوه وتأمله من حوائج الدنيا والآخرة، ارفعه إلى الله سبحانه وتعالى وأنت على ثقة بأن الله عز وجل سيستجيب. فإذا ألهمك الله عز وجل الدعاء فإنه يريد أن يلبي حاجاتك. لذلك قال الشاعر: لو لم ترد نيل ما أرجو وأطلبه من فيض كفك ما ألهمتني الطلبة. يعني يخاطب الله عز وجل وهو في حال قرب، يقول: يا الله، لو أنك لم ترد أن تستجيب لي الدعاء الذي آمله وأرجوه وأطلبه لما ألهمتني أن أطلب. فإذا ألهمك الله عز وجل الطلب فإن الله سبحانه سيستجيب لك، وهو فضل عظيم ومنة عظيمة. واستجلابه قلنا يكون بلزوم الطاعة، يعني بالذات البعد عن أكل الحرام و عدم ترك الأمر بمعروف والنهي عن المنكر، ولا يستبطئ الإنسان الطلب، يقول: له دعيت ودعوت فلم يستجب لي.

0: لا تستعجل. النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني إن الله يستجيب لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت فلم يستجب لي. فالإنسان لا ينبغي أن يكون هذا حاله، يكون حاله هو حال الثقة واليقين بأن الله سبحانه سيستجيب له، وعندها يعني سيستجيب الله عز وجل له الدعاء على ما ورد في الأحوال اللي هي قضاء الحاجة أو دفع البلاء أو ادخار الأجر عند الله سبحانه وتعالى.
1: نعم شيخنا، الأخ عبد الكريم يسأل عن حكم بيع بطاقة الدولار.
2: لا تباع، هذه أمور الانتفاع الشخصي. فإذا كان أنت عندك باش تفعلها وتشحنها وتبيع الدولار اللي بروحك وبتطلع تطلع بها برا تسافر، باهي ما عندكش، وبتقترض وتلقيت من يقرضك وبترد لراس المال، باهي ما عندكش، دسها وبس ما عندكش ما تدير بها.
1: نعم شيخنا، سؤال ورد عبر البريد قريب يعني من مسألة البطاقات، عن مسألة سحب البطاقة بطاقة الدولار داخل ليبيا يعني باستعمال ماكينات الدفع، ماكينات الشراء اللي هي البي او اس، فيسأل عن حكم سحبها داخل البلاد. شيخنا
2: دولار ولا الفلوس؟
1: هو ما ذكرش هو، لكن ممكن شيخنا تفصل يعني الحكم.
2: والله إذا كان هي البطاقة بالفلوس الليبيات هذو الفلوس يعني بطاقة مصرفية، إذا كان الماكينة يملكها المصرف لأنها بتاخذ لك من حسابك طول، يبدو هذه معاش هي مشكلة، كون ياخذوا منك قيمة ما مخدوش هذه تبقى وهي أجرة، نقصوها الأجرة ولا زهدوها هذاك كلام تاني، يبقى جانب اقتصادي. لكن لو كان هي الآلة المملوكة لصراف، هذا ما تتحملش ياخذ منك إجارة، لأن هذه صرف مبادلة، يعطي فيك من فلوسه وفلوسك يحول فيه في مطرح ثاني. نعم. فلابد أن نفرق بينهم، إلا إذا كان بيعطيك يعني لو تغير جنس المال، ممكن أنت بطاقتك فيها ليبي وبطاقتك بتاخذ بها ذهب ولا بتاخذ بها دولار، قلت له يا فلان أنا عندي البطاقة فيها 2000 دينار أعطيني بهم 3 دولار أو 5 دولار ولا 1000 ولا اللي هو، اختلف الجنس. هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال بيعوا كيف شئتم يدا بيد، هذه مدام هي مشحونة بالليبي، لأن اللوائح تأذن بأنها تتداول داخل البلاد، لكن اللي هي مشحونة بالدولار يبقى هذاك يرجع للجهات المعنية، هل أعطاها الإذن في صرفها الداخل عندها مكينة ولا لابد من السفر.
3: هذه سائلة تسأل عبر بريد الصفحة، تقول إن هي تشتغل في التعليم أبلة لها 3 سنوات بدون مرتب، يعني بعقد فقط وبدون رقم مالي، قالت قدمت في بطاقة الإيفاء وطلع اسمي وسحبتهم وصرفت الفلوس، فشن حكم هذا التصرف وهل الفلوس هذا محرام ولا حلال؟
4: أولم يمكنك السؤال قبل أن تفعلي هذا الموضوع؟ لماذا لم تسألي قبل أن تقدمي على هذا العمل؟ وهذه آفة جديدة ابتلينا بها، أن الناس ما يسألوش قبل القدوم على العمل.
3: نعم.
4: بعد ما يقدم في العمل وبعد ما يسحب الفلوس وبعد ما يصرفهم يجي يتفكر يقول لك ما مشروعية هذا الأمر.
3: نعم.
4: اللي يخاف ربي سبحانه وتعالى راهو يسأل من الأول ويبي حقيقة مشروع. وكل يوم نسأله في هذا السؤال، أنا ناخذ الضمان الاجتماعي وقدمت في المنحة، أنا نخدم وما عنديش رقم مالي وقدمت في المنحة، أنا أصلا مش عارف كيف يستطيعوا أن يقدموا في المنحة، بل البعض منهم تقول لك أنا موظفة وقدمت في المنحة ومشت الأمور، يعني ما أعلم كيف طريقتهم في التقديم في هذه المنحة. هل كل من يبعث رسالة يقبلوه؟ باش المفروض أن عندهم من هو متوظف وعندهم الحكومة من هو مش متوظف.
3: نعم.
4: راهو الأمر فيه خلل كبير، كثير من الناس يسألون، ولهذا احنا سؤالنا ونجيب في صفحة وغيرها أن الأمر هذا تسأل فيه الجهة المانحة،
3: وزارة الشؤون الاجتماعية.
4: أيوة، امشوا أسألوا الجهة المانحة، هي اللي تقول لك أنت تستحق، ومفروض من الأول هو الأمر مش بعده، لأن في ناس نفوسها ضعيفة.
3: نعم.
4: في ناس نفوسها ضعيفة ما يضيعش فرصة يحصل فيها مال من الدولة، لأنه كلأ مستباح عنده، أي حاجة جي من الدولة يبي يضربها، حتى يعطوه سيارة متاع دولة يقربعها فوق يلوطي، ما يخلي طريق إلا مقرب على اللي يمشي فيها، يبي يفسدها زايد ناقص. اللي يعطوه شنو يقولوا لها يا شيخ صلاح، هذه اللي يعطوا فيها لما واحد عنده عمل وكذا يعطوا فيه في فلوس زي الأمانة، شنو يقولوا؟ عهدة. أيوة العهدة.
3: نعم.
4: إيه العهدة هذه لما يعطوها لها يفنيها بالفواتير الغير صحيحة.
3: نعم.
4: باش يقولك اصرفتها وين وين وين وين ماشيين. راو هذا الأمر خطير جدا. أنت يا سألت عن منحة أسأل الجهة الماني حبري لهم وفي اللي نجاوبوه يقول كيف وين تمنى كيف درت هالبطاقة. سهلة البطاقة تقدر تديرها. امشي للجهة مانح أسأل أنت تبي الحلال والأحرام وتبي التحري ولا إيه. نمشي نسأل وين وزارة العمل وين الشؤون الاجتماعية وين اللي صدروا هذه البطاقة ونسألهم قول ما يصح لي ولا ما يصح ليش. ومفروض من الأول مش بعد صرف الفلوس يسأل, مفروض من الأول قبل أن نقدم عليها نشوف هل تصح لي ولا ما تصح ليش. هي المنحة هذه قلنا لربات البيوت اللي ما عندهمش عمل,
3: نعم,
4: مش متوظفات في الدولة, لا يتخاضون مرتبات. هذا كلام العام, لكن كون أنت معاشك ضماني ولا شهيد واجب ولا بأي صفة أخرى ولا أنت قلت أنا قاعد ما نأدي في عمل وما زال ما أعطونيش مرتبات. شوف هذه نقدم نسأل الجهة المانحة أقول لها راه أنا هيك وهيك وهيك هل هذه تصح لي ولا ما تصح ليش والله أعلم.
3: نعم بارك الله فيك.
5: الأخت خديجة شيخنا قالت أن فيه امرأة أهدتها مزهريات تحف وجبتهم الحوش وهي شاكة فيهم, الظاهر شاكة أن فيهم سحر أو فيهم شيء من هذا القبيل, فقالت يعني شن ندير لهم كيف تصرف كيف تصرف فيهم.
6: والإنسان لما يشك إذا كان في شك وغيره ممكن يستعمل الرقي يعني يغسل هذه الأشياء بماء مرقي أو غيره, ويقدر أصلا يقدر تخلي يعني مش يوم يأخذهم مش إذا كان شاك فيهم يقدر يهديهم للغير. هو هدية, الهدية المسلم له أن يتصرف فيها, إذا كان شكت فيهم نقدر تهديهم للغير تبعت بعدهم إلى مكان ممكن نغسلهم بماء مرقي إذا شكيت أن فيه شيء نفتشهم نديرهم يعني وهكذا ما فيش بس يعني أن يحتاط الإنسان إذا كان الشخص هذا غير محل ثقة يعني.
5: نعم بارك الله فيك شيخنا.
0: أخ عبد الله من مصراتة قال شن حكم قول صدق الله العظيم بعد القراءة. النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يثبت عنه أنه كان عندما ينتهي من القراءة يعني أنه يقول صدق الله العظيم ولا أنه يأمر أصحابه بذلك, لكن لو قالها شخص لا على وجه السنة يعني مجرد أنه يريد أن يميز بين انتهاء القرآن بين القرآن وبين الكلام الذي سيأتي بعده, والأصل فيها أن الله سبحانه صادق هو الكلام صحيح لكن وضعه يعني قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفة ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا, لكن جعل التصديق بعد انتهاء القراءة هذا هو موضع النزاع بين العلماء. بعض العلماء منع منه خشية أن يعتقد أنه سنة ويظن الناس أنه لا بد من ذكر هذا اللفظ أو ربما يظن أنه من القرآن, هذا بعض العلماء تشدد فيه ومنع منه. بعض العلماء يعني قالوا إذا كان لم يفعله على وجه أنه سنة وإنما مجرد فصل بين القرآن وبين الكلام الآخر فلا بأس بذلك والأمر واسع إن شاء الله. كان يعني لم يصدق ما ينكرش عليه ويقولوا له كيف ما تقول صدق الله العظيم وكذا زي ما يفعل بعض الناس, وإذا صدق بالمقابل ما ينكرش عليه ويقال له فعلت بدعة لأنه لم يفعل على وجه أنها سنة وإنما هو مجرد يعني أخبر بأن الله صادق في قوله وأنه انتهى من تلاوة القرآن, فالأمر واسع إن شاء الله.
7: 90.9 FM
8: لأن الفقه هو منار الطريق وبه تستقيم العبادات والمعاملات, ولأن مذهب الإمام مالك هو إرث الأجداد والمذهب السائد في البلاد, نصحبكم في رحلة فقهية ماتعة نتجول فيها بين أبواب العبادات والمعاملات لنبسط المسائل ونقرب المفاهيم من خلال الكتاب المبارك اختصار الشرح الصغير للعلامة الدردير رحمه الله تعالى. في برنامجكم المتجدد تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي, يسعدنا أن نرافق في هذه الرحلة فضيلة الدكتور محمد سلام الرابطي عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بجامعة طرابلس, يأتيكم يومي الأحد والخميس على تمام الساعة السابعة مساء عبر

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، مرحبا بكم في الحلقة 21 من برنامجكم تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بكلية القانون بجامعة طرابلس. فأهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
1: أهلا وسهلا بكم شيخ عبد الرحمن وبالسادة المستمعين الكرام، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. مستمعين الكرام، بعد أن أنهينا في الحلقة الماضية شرح باب الحج والعمرة من كتاب اختصار الشرح الصغير للشيخ الدردير رحمه الله تعالى، ناسب أن نشرع في حلقة اليوم في بيان حقيقة الزكاة وأحكامها لما لها من تعلق بذبح الهدي في الحج وذبح الأضاحي لغير الحجاج. وقد بدأ المؤلف رحمه الله تعالى باب الزكاة بتعريفها، فقال رحمه الله تعالى: الزكاة وهي السبب الموصل لحل أكل الحيوان اختيارا. تفضل شيخنا.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم يا معلم داود علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. الزكاة طبعا بالتاء ليس بالهمزة. الزكاة قال: وهي السبب الموصل لحل أكل الحيوان اختيارا. من المعلوم أن أكل الحيوان في حال الاضطرار يجوز حتى أكل الميتة. ربنا عز وجل يقول: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، إلى أن قال عز وجل: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. فالكلام ليس في حال الاضطرار، نتكلم في حال الاختيار. ونتكلم عن الحيوان البري في قوله لحل أكل الحيوان، هذا الحيوان البري. أما حيوان البحر فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. فالحيوان البحري لا يحتاج إلى ذكاء، وإنما الكلام عن الحيوان البري. وهي أنواع كما سيأتي للمصنف: الذبح والنحر والعقر فيما يتعلق بالصيد وبما يموت به بالنسبة للجراد عندنا في المذهب.
0: ذبح وهو قطع مميز مسلم أو كتابي جميع الحلقوم والودجين من المقدم بمحدد بلا رفع قبل التمام بنية. تفضل شيخنا.
1: نعم، هذا تعريف للذبح. ونلاحظ أنه قال: وهو قطع مميز، وهنا احتراز عن غير المميز، يعني سواء كان صبي صغير في السن. المميز هو دون البلوغ، لم يبلغ بعد لكن يعقل ويعرف، يعني يسمع الخطاب ويرد الجواب كما قيل في تعريفه، يعني نقول ممكن من 7 سنوات إلى أن يبلغ. يعني إذا صح من المميز فأولى الشخص البالغ، يعني لا يشترط في الذابح أن يكون بالغا، بل يكفي أن يكون مميزا، لكن لا يكون أدنى من 7 سنوات، يعني هذا اللي هو أقل من التمييز. وهذا المميز يعني إذن لا يكون صبيا غير مميز، ولا يكون مجنونا فهو غير مميز، أو كذلك السكران أو المغمى عليه وكذا، هؤلاء كلهم فاقدي التمييز. وهذا المميز سواء أكان مسلما أم كتابيا، لا بأس أن يكون مسلما أم كتابيا، لأن الله عز وجل يقول: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. نعم، وقال: وهو قطع مميز مسلم أو كتابي جميع الحلقوم والودجين من المقدم. عندنا الحلقوم اللي هو القصبة الهوائية، قصبة الهوائية هذه تسمى بالحلقوم يعني، والودجين العرقان اللذان يربطان، أو الوريدان اللذان يربطان بين الدماغ وبين القلب بجانب القصبة الهوائية. وعندنا المريء اللي هو يربط بين الفم وأعلى المعدة، فهذا لا يجب قطعه عندنا، وإن كان يجب في مذهب الشافعي، لكن الذي يجب عندنا في المذهب هو قطع الحلقوم اللي هو القصبة الهوائية، وكذلك قطع الودجين من المقدم، لا يجوز من المؤخر، يعني جي مثلا شاه ولا دجاجة ولا غيره، جي من الخلف، لأن قبل ما توصل بتقول يعني قطعت الرقبة كاملة، حتى مش قلت أنت قطع الودجين وقطع القصبة الهوائية كاملة، قطعتهم كاملة، لكن بدأ بالقطع من الخلف،
0: من قفاها من القفا يعني
1: قالوا هذا سيقتلها قبل أن يصل إلى قطع الودجين وقطع الحلقوم، لأنه سينخعها، النخاع الشوكي هذا اللي هو في العمود الفقري في الفقار، هذا سيقطع قبل أن سيقطعه قبل أن يصل إلى الحلقوم وإلى الودجين. فهذا بنقوله له أنت هي الشاه ماتت أو أنفدت مقاتلها، وسيأتينا المقاتل منها يعني قطع النخاع هذا الشوكي وكذا، فهذا من المقاتل. فإذا لابد أن يكون الذبح من الأمام لا من الخلف.
0: شيخنا لابد أن يكون الموت ناتجا عن قطع الحلقوم والودجين.
1: نعم لا أن تكون قد نفذ مقتل من مقاتلها، وسيأتي تفصيل ذلك بأكثر. لكن مهم هنا الذي يهمنا في التعريف أن من شروط الذبح، لما عرف الذبح قال هو قطع مميز، قلنا المميز ما يكونش يعني مجنون ولا صبي غير مميز، سواء كان مسلما أم كتابيا، الحلقوم والودجين. وقال الحلقوم طبعا سيأتي أن ما يكفيش نصف الحلقوم وكذا، لابد الحلقوم كامل والودجين كاملين، لا يكفي ودج واحد ويترك الآخر فإنها لا تجزي، لابد في الذبح من قطع الودجين كاملين والحلقوم. ولهذا هو عبر بجميع، وهذه من ألفاظ العموم، قال يعني وأصل ألفاظ العموم كله كذا جميع مثله يدل، جميع الحلقوم والودجين من المقدم، قلنا ما يجيش من المؤخر، قال بمحدد يعني هذا المحدد طبعا لا يشترط أن يكون حديدا، حبذا سيأتي أنه من الأفضل أن يكون من حديد، لكن لا بأس لو كان من زجاج أو من حجر لا بأس أن يكون المحدد منها، لكن لا يكون بدق مثلا بضرب بحجر أو غيره يدق العنق، لا يكون هذه موقوذة، لا يعتبر ذبح، لابد قطع الودجين والحلقوم يكون بشيء حاد
0: بمحدد، يعني القطع يكون بشيء حاد.
1: نعم بشيء حاد، سواء كان حديدا أم زجاجا أم حجرا أم غير ذلك، بمحدد بلا رفع قبل التمام بنية، بلا رفع قبل التمام. قالوا هنا الرفع إما أن يكون اختيارا وإما أن يكون اضطرارا، فإن كان وفي كل منهما إما أن يطول أو لا يطول، فإن كان الرفع يسيرا لم يطل فهذا يعني يقال لا بأس، سواء كان اختيارا أم اضطرارا. يعني مثلا أني نذبح في الشاة والسكين غير جيد، فاستعملت سكين آخر أو نظرت يعني وبجانب سكين آخر ناولوني السكين الآخر حتى أذبح، هذا ما فيش بأس يعني الوقت يسير. أو اختيارا عندي سكين بدأت ورفعت شوية، واختيارا لا اضطرارا ورجعت كملت، طالما لم يطل الزمان والوقت ما فيش بأس، سواء كان الرفع اختيارا أم اضطرارا. أما إن طال الزمان يعني مثلا نشوفه هنا، إما أن أكون قد أنفدت مقتل من مقاتلها أو لم أنفد مقتل من مقاتلها، شنو هي المقاتل؟ طبعا عند الودجين من المقاتل كما سيأتي، القصبة الهوائية قطعها أو قطع بعضها ليس من المقاتل، فلو واحد يذبح في شاه مثلا وقص شيء من القصبة الهوائية أو شيء من الجلد وما زال الودجين لم يمسهما، وبعد ذلك رفع أو هربت منه الشاه أو كذا، حتى وإن طال الزمان بعد ذلك أتى بسكين أو حتى يعني تمكن من إمساكها من جديد وذبحها، حتى وإن طال زمان ما فيش بأس لأنه لم ينفد من قاتلها. فهذا التفصيل اللي هو نقول إحنا طال أم لم يطول، طبعا في حالة عدم الطول قلنا جائز سواء كان اختيارا أم اضطرارا، وإذا طال لم يجز يعني خلاص هذه لا تؤكل. مثلا شخص أخذ شاء وقطع أحد الودجين، قطع الحلقوم قصب الهوائية وأحد الودجين ولم يقطع الآخر وطال بعد ذلك، أو فهذا نقول له أنت قد أنفدت مقتل من مقاتلها فلا تجزي، هذه لا يجوز أكلها لأنك أنت وكأنك قتلتها قبل أن تذبحها. إذن قال بمحدد بلا رفع قبل التمام بنية، لأن هذا النسك سواء كان يعني أضحية أو عقيقة أو هدي أو غير ذلك كله يعني لله عز وجل، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي، فلا يجوز الذبح لغير الله عز وجل. ولهذا قال الله عز وجل فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وقال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. ولهذا حتى الفقهاء يذكرون الذكاء في باب العبادات، يعني بعد أن يتكلموا عن الحج وما يتعلق به يتكلمون عن الأضحية وعن الذكاء وعن العقيقة لكونها من العبادات، فلا بد من النية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم
0: بارك الله فيك شيخنا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يضر يسير فصل ولو رفعها اختيارا.
1: نعم، هذا ما أشرنا إليه. قلنا إذا كان الفاصل يسيرا بين رفعه وبين عودته لإكمال الذبح فلا يضر اختيارا كان أو اضطرارا. إشكالنا في الفاصل الطويل إذا كان قد أنفد مقتلا من مقاتلها قبل ذلك. أما إن لم ينفد مقتل من مقاتلها بأن قطع شيء من الجلد فقط أو قطع حتى شيء من القصبة الهوائية طالما لم يقطع الوديجين أو أحدهما، فهذا نقول له أنت في هذه الحالة لا بأس أنك أنت تعود لها لأنك لم تنفد مقاتلها فيما فات حتى وإن طال الوقت.
0: نعم. ثم قال: فلا تجزئ مغلصمة ولا نصف الحلقوم على الأصح.
1: المغلصمة يا شيخ عندنا الجوزة، هذه يقول لها الجوزة أو الحنجرة، نقول الحنجرة، هذه هي تعتبر القصب الهوائية بداية في مقدمة القصب الهوائية. ينبغي لما نذبح الشاة أن تكون هذه القصبة أو هذه الحنجرة أو الجوزة منحازة إلى الرأس، لأن احنا عندنا لابد الذبح هو قطع الحلقوم اللي هو القصبة الهوائية وقطع الودجين. فأنا لو خليت هذه الجوزة أو هذه الحنجرة خليتها جهة البدن، يعني أنا مش هنقطع القصبة الهوائية فما يكونش فيه ذبح، وهي لا تؤكل لا في مذهب مالك. المغلصمة اللي هي انحازت فيها الجوزة هذه أو الحنجرة انحازت إلى البدن، قالوا لا تؤكل لأنها إذا انحازت دليل على أني لم أقطع القصبة الهوائية، وقلنا لا يحصل الذبح إلا بقطع القصبة الهوائية. والمغلصمة هذه لا تؤكل في مذهب مالك ولا في مذهب الشافعي، وإنما تؤكل على مذهب أبي حنيفة. فينبغي يعني هو يميز بين الفتية فيها قبل النزول وبعد النزول، يعني المسلم ينبغي عليها أن ينتبه عند الذبح فيجعل هذه الجوزة أو هذه الحنجرة أو هذه جهة الرأس لا جهة البدن ليكون القطع للقصبة الهوائية، ولا يجزي قطع بعض القصبة الهوائية كما سيأتي، لأنه قال لابد من قطعها كاملة.
0: نعم.
1: نعم.
0: قال: ولا نصف الحلقوم على الأصح.
1: نعم. هذا ما أشرنا إليه.
0: ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى النوع الثاني من أنواع الذكاة فقال: ونحر وهو طعنة بلبة.
1: نعم. النحر يختلف عن الذبح. الذبح عرفناه أنه قطع المميز للحلقوم
0: المسلم. نعم.
1: نعم. المسلم أو الكتابي.
0: نعم. الكتابي.
1: قطع المميز للحلقوم والودجين لكاملهما.
0: نعم.
1: لكن النحر هو طعن بلبة، واللبة هذه هي النقرة التي فوق الترقوة. قال الله عز وجل: كلا إذا بلغت التراقي، يعني الروح. الترقوة هذه اللي هي أعلى الصدر، العظم الذي في أعلى الصدر، و يعني وكأنه ملتقى الصدر مع الرقبة، فيه حزة هنالك يطعن فيها بالمحدد. ونفس الشيء يعني يشترط أن يكون مميز إما كتابي وإما مسلم وإما كتابي، وأن يكون بغير رفع بلا فاصل طويل، ما يكونش فيه فاصل طويل. إذا كان تم تفاصل طويل قبل أن ينجز عليها وقد نفد شيء من مقتلها قبل ذلك فهذه لا تجزئ، وأيضا مثل ما قلنا في الذبح يا شيخ.
0: نعم. بارك الله فيك شيخنا. ثم تكلم المصنف رحمه الله تعالى عن حكم التسمية.
1: وطبعا عندنا النحر يا شيخ والذبح قبل أن تقرأ المعذرة، عندنا الذبح يكون للشاه ويكون للبقر كذلك. البقر طبعا يجزي فيها أو يجوز فيها الذبح ويجوز فيها النحر، مع الكره النحر، الأولى الذبح. وقد قال الله عز وجل: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، فالذبح أولى ومقدم في البقر وإن كان يجزئ فيها النحر. وبالنسبة للإبل والزرافة هذه تنحر، لا يستعمل، لا يجزئ معها الذبح. نعم.
0: نعم. بارك الله فيك شيخنا. ثم تكلم المصنف رحمه الله تعالى عن حكم التسمية عند التذكية وحكم النية في التذكية فقال: ووجب نيتها وذكر اسم الله لمسلم إن ذكر وقدر.
1: نعم. النية يعني هذا من الواجبات، نية استباحة أكل هذا الحيوان بالذكاء، وقلنا الذكاء سواء كانت بالذبح أو بالنحر أو بالعقر بالنسبة للاصطياد. وطبعا ذكر هنا النية وذكر التسمية اللي هي باسم التسمية، يعني سواء بسم الله، سبحان الله، الحمد لله، لا إله، أي ذكر لله عز وجل. وإن كان الأفضل كما ذكره أهل العلم قالوا بسم الله والله أكبر، هذا أفضل شيء في التسمية، لكن أي تسمية فيها ذكر لله عز وجل بتسبيح أو تحميد أو تهليل فهي مجزئة ولا بأس. إذن عندنا النية واجبة، وقلنا هذه لأن عبادة وإنما الأعمال بالنيات، هذا شيء. وبالنسبة للتسمية وهذه النية واجبة مطلقا ليس بالذكر والقدرة ساقطة مع العجز والنسيان، بخلاف التسمية. التسمية واجبة مع الذكر والقدرة بالنسبة للمسلم، قال وذكر اسم الله لمسلم إن ذكر وقدر، يعني غير المسلم اللي هو ذبيحة الكتاب لا يشترط أن يسمي الله عز وجل، لكن يشترط فيه ألا يسمي غير الله، ما يسميش العزير ولا المسيح ابن مريم عليهما السلام ولا غيرهم ممن يعظمون، فلا بد يشترط إذن في الكتاب، وسنأتي على تفصيل أكثر عن الكتاب. لكن الآن إذن التسمية واجبة على من؟ قال واجبة على المسلم
0: الذاكر القادر. نعم.
1: القادر الذاكر. نعم. فإذا أنا كنت ناسي وذبحت الذبيحة، هل تؤكل أو لا تؤكل؟ تؤكل لا بأس، أنا ناوي أستحل هذه الذبيحة ولكني نسيت ما ذكرت اسم الله عز وجل، فقالوا لا بأس تؤكل طالما في النسيان. الخلاف في العمد، إن تعمدت عدم التسمية فمشهور المذهب لا تؤكل عندنا إن تعمدت. وعندنا قول آخر وهو في مذهب الشافعي وممن اختاره ابن عبد البر، قال أن ذبيحة المسلم حتى وإن تعمد ألا يسمي الله عز وجل عليها فهي تؤكل، لأنه ذبح بدينه. كما أن يعني المشرك اللي هو غير الكتابي لا تجوز، المجوسي مثلا لا تجوز ذبيحته وإن ذكر اسم الله عليها، فكذلك المسلم تجوز ذبيحته وإن لم يسم الله عليها، فهذا قول قلنا. لكن مشهور المذهب بالنسبة للعمد لا يجوز أكل الذبيحة التي تعمد الذابح ألا يذكر اسم الله عليها، ويجوز أكل الذبيحة التي نسي الذابح
0: المسلم.
1: نعم. ألا يذكر اسم الله عليه. وقلنا بالنسبة للكتاب لا يشترط فيه أن يسمي الله عليه، يسمي الله عليها، ولكن يشترط ألا يسمي غير الله. نعم. لأن تكون مما أهل به لغير الله، وهذا لا يجوز لنا أكله. وقدر يعني بالنسبة للأخرس أو الأبكم الذي لا يستطيع الكلام، هذه لا تجب في حقه
0: يعاني مثل من جلطة أو شيء أو مرض يمنعه من الكلام،
1: هو مسلم. نعم. مميز تجوز ذبيحته.
0: نعم. نعم. بارك الله فيك شيخنا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى والأفضل بسم الله والله أكبر وهما في الصيد حال الإرسال.
1: نعم. الأفضل في التسمية قلنا يجوز بأي ذكر من أذكار لله عز وجل، تسبيح، تحميد، تهليل، بأي شيء فيه ذكر لله، لكن الأفضل بسم الله والله أكبر. وقال عند الذبح واضح هذا، أو النحر لما بتذبح. طيب في الصيد مثلا اللي عنده فلوبر ولا مقرون ولا غيره بيصطاد أرنب ولا غزال ولا شيء طير، قال عند الإطلاق يعني يقول بسم الله الله أكبر وتطلق الطلقة. وطبعا بتقول لي لا مرات يسمحها وكذا، مش شرط، احنا قلنا لك إنها جهر، المهم تسمي، ولو كانت تسمية سرا. أو اللي يصطاد بالكلب يعني عند إرساله يسمي بسم الله والله أكبر.
0: وكأن قال شيخ وهما أي النية وذكر اسم الله، يعني وهما أي النية وذكر اسم الله، يقصد وهما الضمير يرجع على النية والتسمية.
1: نعم نعم. شنو نقول نحن؟ ما
0: قلت التسمية بس ما
1: باهي. طيب والأفضل بسم الله والله أكبر، ماشي نعاود ولا نزيد وخلاص؟
0: وهما بس
1: نعم. ونلاحظ هنا يا شيخ أنه قال وهما، يعني يشير بذلك إلى النية وإلى التسمية. فكما أن التسمية تكون عند إرسال الكلب أو عند إطلاق الرصاصة أو كذا اللي بيصطاد بها، فكذلك النية. وإذا كان في الذبح يعني النية والتسمية تكون عند الذبح أو عند النحر. نعم.
0: بارك الله فيك شيخنا.
1: وفيه مسألة شيخ اللي هي ما يتعلق بالكتابي. نحن ذكرنا أن ذبيحة الكتابي جائزة وهذا الأصل، وقد قال الله عز وجل وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. لكن من المعلوم يعني ما يذبح الآن في أوروبا واللحوم المستوردة هذه التي المجمدة التي تأتي إلينا، وفيها فتاوى سابقة لدار الإفتاء يعني من 2016 فيها فتوى بهذا الخصوص، ولعلنا سنقرأها بعد قليل. قبل ذلك أذكر ما نظمه الشيخ سالم ولد عدود رحمة الله عليه، ولد عبد الودود هو لكن معروف بولد عدود رحمة الله عليه، من علماء شنقيط ومؤلفاته كثيرة في الفقه وفي اللغة، وهو من علماء المذهب المالكي، وقد نظم مختصر خليل في ما يقارب 17,000 بيتا، فنظم أبياتا تتعلق بذبيحة الكتاب، وقيل إنه نظمها وهو في الطائرة عندما قدمت له وجبة فيها بعض اللحوم اللي هي ليست مذبوحة في بلاد المسلمين، فأخذ التفاحة واكتفى بها، فسئل عن ذلك فقال: تفاحة جنية لتوها خفيفة مثل طعام جوها، حاصل مقتضى نصوص المذهب، اللي هو مذهب مالك، حاصل مقتضى نصوص المذهب تحريم لحم أوروبا المعلب، فإن يقال أهل كتاب، يعني بنقولوا له الشيخ إحنا هم أهل كتاب وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، كيف بنقولوا فيه؟ قال: فإن يقال أهل كتاب قلت قد شاع إلى الإلحاد منهم ملتحد، يعني كثير منهم ملحدين، يعني وإن كان هم في التعداد محسوبين على النصارى أو كذا، لكن في حقيقة الأمر لا دين لهم، هم لا يقرون بالأديان أصلا. فإن يقال أهل كتاب قلت قد شاع إلى الإلحاد منهم ملتحد، ولو فرضناه، يلا فرضنا إنهم أهل كتاب، ولو فرضناه فهم يلغون زكاة ما من ذاك يأكلونه، هم يستبيحون الميت، يعني عندهم طرق في الذبح، شوف
0: بالصاق الكهربائي
1: نعم، المسلمون طريقة الذبح عندهم واحدة، بل حتى اليهود عندهم طريقة ذبح واحدة، دليل على أنها جايتهم من شريعتهم، يعني النصارى ليس لهم طريقة واحدة، الصاق الكهربائي يضربها بمسدس يعني في رأسها حتى تموت، وبعد ذلك يمرون الموس على رقبتها أو شيء، وكذلك عندهم بالخنق
0: أو يعني الذبح الآلي، هذا اللي هو سكين آلي، يعني مش إنسان اللي يذبح، تكون آلة حادة ويمرون عليها دواجن بالذات الطيور،
1: طرق كثيرة دليل على أنهم ليس من شريعتهم، إنما يرونها من الأمور المدنية لا علاقة لها بالدين. قال: ولو فرضناه فهم يلغون زكاة ما من ذاك يأكلون، ولو فرضناها، يلا فرضنا إنهم هم أهل كتاب وفرضنا إنهم يذبحون ذبح
0: يذكون،
1: ولو فرضناها فهم على الأقل غابوا وأكل الميت فيهم مستحل، يعني من شروط أكل ذبيحة الكتاب في مذهبنا، ذكر هذا خليل وذكر ذلك في المختصر وذكره الدردير في أقرب المسالك، قال: إن كان هذا الكتاب ممن يستحل الميت فيشترط ألا يغيب بها، يعني يذبحها قدامنا، وفي حقيقة الأمر إحنا ليس أمامنا، إذن لو هو ما يستبيحش الميتة لا بأس، حتى إن غاب عليها لا بأس، لكن هم يستبيحون الميتة، بل المذابح هذه يعني التي هي في البرازيل وتصدر للعالم أجمع بما فيها ليبيا، يعني هي أقسام، هذا على فرض أنهم صحيح يذبحون على الطريق الإسلامية، يعني عندهم قاطع معين، بل هو نفس القاطع على الطريق الإسلامية وعلى غير، فالأمر مشكل جدا، فلا ينبغي الاستهانة بهذا الأمر، ولهذا قال: ولو فرضناها فهم على الأقل غابوا وأكل الميت فيهم مستحل. ثم بعد ذلك بيّن القول الآخر الذي قال به بعض أهل العلم، وهو ليس من الحزم الحقيقة لكن ذكره: ومن أحس فيهم مس السغبي يقول بقولة ابن العربي، فهي وإن زيفها المفتونة من بعده تؤلف المفتونة، فإن دين الله يسر والحرج عن مقتضى مقاصد الشرع خرج. قال: وآية العقود في طعام أهل الكتاب حجة الإقدام وحجة الإحجام كل مأخوذة مما اقتضته كلمة الموقوذة، لأن هذا كله من باب أن يقتلوا فيها وبعد ذلك يذكوا فيها. قال: والحزم الاكتفاء بالأسماك والخبز والخضار والفواكه، يعني الحزم أن الإنسان ما يقدمش عليها، وفتوى دار الإفتاء في ذلك يعني صدر، هي رقم الفتوى 2813، ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي: ما حكم اللحوم المستوردة وإن عرف مصدرها، وهل تكفي عبارة مذبوح على الطريقة الإسلامية أو حلال؟ الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه، أما بعد، فإن ما يذبح في أوروبا وغيرها من البلاد غير الإسلامية في مجازر غير خاصة بالمسلمين لا يجري في أغلبه على الطريقة الشرعية، ومعظمه من قبيل المنخنقة والموقوذة، فهو ميتة لا يجوز أكله، وذلك للأسباب الآتية. واحد، هذا السبب الأول، شرط ذبيحة أهل الكتاب أن يكون الذابح فعلا من أهل الكتاب، نصراني أو يهودي على دين نصارى أو اليهود. والنصارى في أوروبا وفي غيرها شاع بينهم الإلحاد وعدم الاعتراف بالأديان، وصارت نسبة كبيرة منهم وإن عدوا في الإحصائيات من النصارى فهم في واقع الأمر لا يدينون ولا يعترفون بالخالق ولا بشيء مما جاءت به الأديان السماوية. فذبيحة هؤلاء وإن سموا نصارى مثل ذبيحة المجوس والدهريين والشيوعيين لا يحل أكلها، ولا تستطيع في المجازر أن تميز ما إذا كان الذابح على دين النصارى أو ممن لا دين له، لذا كانت ذبيحته مشكوكا فيها فلا يحل أكلها. السبب الثاني، النصارى اليوم في أوروبا وفي غيرها لا يذبحون، وإنما يقتلون الحيوان كيفما اتفق، بدليل أنه ليست لهم طريقة واحدة في جميع مذابحهم. فلو كانوا يذبحون وفقا لشريعتهم ومعتقدهم لاتفقت طريقتهم في الذبح كما في الحال أو كما هو الحال عند المسلمين وعند اليهود، لأن دين النصارى واحد، فيفترض في الذبح إن كان جاريا على دينهم أن تكون صورته واحدة، لكن الذبح عندهم اليوم معدود من المسائل المدنية وليس من المسائل الدينية العبادية، لذا هم مختلفون فيما بينهم في طريقته اختلافا كبيرا. منهم من يخنق فيطعن الحيوان في صدره بين أضلاعه وينفخه بمنفخ فتمتلئ رئته بالهواء ويموت مخنوقا، ومنهم من يضرب الحيوان بمسدس في رأسه يعني فيموت من ذلك ويقع مصروعا، ثم يعلقه الذابح ويشرطه في رقبته شرطة خفيفة قد تقع يعني قبل موت الحيوان وقد تقع بعده. قال وقد لا يعني تقطعها وتكون جلدية، يعني هذه الشرطة، وقد يدرك السكين الحيوان حيا قبل أن يموت وقد لا يدركه إلا بعد موته. ومن المجازر من يخدر الحيوان بغاز سام مثل غاز أكسيد الكربون، وبعد تخديره بشرطه بالسكين أو بعد تخديره يشرطه بالسكين على نحو ما سبق. ومنهم من يدخل حديدة مذببة في رأس البقر فيصرع ويكتفي بذلك، ومنهم من يصعقه على جنبي رأسه صعقة كهربائية يقع منها على الأرض، ثم يعمل به ما سبق من التدمية في رقبته بالسكين دون التحقق من قطع عروقه، ودون التحقق ما إذا كانت هذه التدمية في رقبته وقعت قبل موت الحيوان أو بعد موته بالصعقة، ومعلوم أنها إذا وقعت بعد موته فلا تفيد تذكيته حتى لو ذكي وقطعت عروقه، طالما أنت ذكيت وذبحت الحلقوم والودجين بعد أن مات هي يعني. قال ولما بقي الفتوى، ولما وقع الشك في الذكاة على هذه الصور المتعددة فلا تحل الذبيحة، لأن الذبيحة لا تحل مع الشك، فقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم الصيد إذا وقع في الماء بعد إصابته بالسهم، وقال للصائد فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك، وقال للذي وجد مع كلبه كلبا آخر فلا تأكل فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على كلب آخر، يعني لما هذا في حديث يعني عدي بن حاتم رضي الله عنه، قال له إن أنت أصبت بسهمك والصيد هرب منك بعد الإصابة وبعد ذلك وجدته في الماء، قال لا تأكله لأنك لا تدري هل سهمك هو الذي قتل أم الماء هو الذي قتل. يعني القاعدة في الشريعة عندنا في حالة الأصل عدم جواز الحيوان إلا إذا تيقن أنه ذكي، أما مجرد الشاك فلا يجيز لنا أن نأكل ما شككنا فيه، وهذا الحديث نص في ذلك. وكذلك قال إن أنت أرسلت كلبك للصيد على أرنب مثلا، وعندما لحقت أدركت وجدت الكلب مع كلبك المعلم أو المعلم عفوا، لأن الله عز وجل قال وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، فالصيد من الكلب غير المعلم لا يجوز، لابد الكلب أن يكون معلم. إن وجدت مع كلبك كلبا آخر غير معلم أيضا قال فلا تأكل لأنك لا تدري هل كلبك هو الذي صاد أم الكلب الآخر. فإذا نأخذ من هذين الحديثين القاعدة الفقهية التي تقول لنا في حالة الشك لا يجوز لنا أن نأكل هذه الذبيحة وهذا الحيوان في حالة شك هل ذكي على الطريقة الإسلامية أم لم يذك على الطريقة الصحيحة أو الشرعية التي تجيز لنا أن نأكل. قال وهذا يدل على أن الحيوان المذبوح لا يؤكل بالشك وأن الأصل فيه المنع حتى تثبت فيه الذكاء الشرعية بيقين، حتى إنه لو اختلطت الميتة بشاة مذكاة يجب اجتناب الجميع احتياطا للتحريم، كما ذكر ذلك يعني القرافي في الفروق وكذلك في إيضاح المسالك. السبب الثالث نكمل بقية الفتوى، قال هذه الطرق في الذبح على النحو السابق من الخنق والصعق والوقذ لو فعلها مسلم بذبيحة لا تؤكل، فكيف إذا كان من يقوم بها غير مسلم نصراني أو متفسخ لا دين له؟ أما عبارة حلال مذبوح على الطريقة الإسلامية الملصقة على الذبائح المستوردة فقد لا تعني شيئا، وهي في معظمها مجرد دعاية تجارية للتسويق السلعة، يمكن لكل شركة بل لكل صاحب دكان إلصاقها لمجرد الكسب ونفاق السلعة، فلا يوثق بها ولا يجوز أكل الذبيحة اعتمادا عليها إلا إذا كانت هذه الشهادة صادرة من جهة موثوق بها راقبت الذبائح بنفسها ذبيحة ذبيحة وأسندت الأمر فيها إلى أناس موثوق بدينهم وأمانتهم وتولوا ذلك بأنفسهم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. انتهت الفتوى وهي صادرة في 7 جمادى الأولى 1437 من الهجرة 16 فبراير 2016، يعني لها 10 سنوات أو يزيد من الآن. وقبل ذلك قد ذكرنا كلام الشيخ ولد عدود رحمة الله عليه، وهو كلام يعني ما اشترطه علماؤنا في المذهب، يعني أن ذبيحة الكتاب لا تجوز إلا إذا كان لا يستبيح الميتة، وإذا كان يستبيح الميتة لابد أنه لا يعني يخلو بها ولا يكون ذبحه من خلفنا لا يغيب بها كما يعبر بها الفقهاء، يعني يكون الذبح أمامنا، وهذان الشرطان غير متوفران. والدليل على ذلك أنه لجنة يعني من دار الإفتاء ذهبت للنظر في هذه المذابح في البرازيل وغيرها، فأرادوا التطلع والنظر في هذه الذبيحة أو الذبائح وما إذا كانت موافقة للشريعة الإسلامية وحلال كما يكتب عليها أم لا، فمنعوا من الدخول والنظر فيها وقالوا هذه زيارة مفاجئة ولابد أن تحددوا موعد، أن نحدد موعد آخر ليجهزوا أنفسهم ويريكم يعني ما تريدونه أنتم. فهذا أمر يعني فيه خلل كبير، فالحزم والورع من المسلم ألا يقدم عليها مع الشك. نعم
0: أيضا يعني قالوا أن حتى لو تأكدنا من أن الذبح ذبيحة كان ذبحا موافقا للأحكام الشرعية قد يحدث الخلط في التعليب والتغليف والنقل والتصدير، يعني
1: نعم
0: فيجب المتابعة حتى إقفال الحاوية وحتى التصدير
1: بالفعل. نعم. وهذا حصل يعني كما ذكر والعهدة على من نقل أن بعض الحاويات يعني كان عليها لأنها مصدرة إلى بعض دول الخليج وهذه فيها جالية غير مسلمة فيصدرون لهم يعني شحنة خنزير ومكتوب عليها على الطريقة الإسلامية، والخنزير ما لا تعمل فيه الذكاء،
0: لا تحله الذكاء،
1: لا هذا خلل فيه كبير. فلهذا ينبغي على أهل الاختصاص وعلى الدولة يعني لا بأس أن نريد الاستيراد منهم نعين أشخاص موثوق في دينهم وأمانتهم ويراقبون هذه العملية، لأن المصنع نفسه اللي هو يصدر للهند وغيرها من الدول غير الإسلامية وتذبح بالصعق وكذا ليس على الطريقة الإسلامية هو نفس المصنع أو نفس المصانع التي تصدر لنا نحن، والخلط وارد. حتى لو فرض قلنا أول شيء احتمال كبير عدم التزامهم على الطريقة الإسلامية لأن اللجنة لم يسمحوا لها بالزيارة المفاجئة ورتبوا لهم موعد، هذا شيء. ولو فرضنا أنهم يلتزمون بالطريقة الإسلامية فالخلل والخلط ويعني وارد جدا بين هذه
0: التعبئة والتغليف أو التصدير والنقل.
1: نعم نعم.
0: أيضا شيخنا مما ذكره أعضاء اللجنة أن اللي وجدوه في المراقب الشرعي اللي وضعينه لمراقبة الذبح هو من مكلف بمراقبة أكثر من سلخانة أو أكثر من مكان للذبح، ويبعد المكان عن الآخر مسافة قد تصل إلى 400 كيلومتر.
1: نعم.
0: فيعني كيف يتأتى المراقبة أكثر المكان يبعد كل منهم على الآخر مسافة يعني كبيرة جدا يعني.
1: لا يتأتى. وكذلك ينبغي يعني أن يكون ثقات الذين يرسلهم، ليس محاباة لكون هذا قريب ويأخذ المال ويقعمس في فندق وكذا وهو في ما يهماش هذا الأمر. لابد يكون موثوق في دينه وفي أمانته، وكل يعني مذبح أو كل سلخانة يعين لها شخص أو شخصان أو أكثر على حسب الحاجة يعني، حتى يكون ورديات يعني، مش هو شخص واحد لعدة مصانع وفي أماكن مختلفة، هذا لا يتأتى، بل في المصنع الواحد عدة أشخاص. ليس من الشرط أن يكونوا مشايخ أو غير ذلك، لكن من الشرط أن يكون موثوق في دينهم وفي أمانتهم،
0: يعلمون أحكام الذكاء الشرعية.
1: نعم الذكاء هذه يعرفها حتى عامة الناس. نعم. من المسلمين. نعم. المطلوب هو أن يكون موثوق في دينه وفي أمانته.
0: نعم. بارك الله فيك شيخنا. مستمعينا الكرام، نخرج إلى فاصل قصير ثم نواصل باقي حلقتنا من برنامجكم تيسير شرح الصغير في الفقه المالكي إن شاء الله تعالى.
2: لأن الفقه هو منار الطريق وبه تستقيم العبادات والمعاملات، ولأن مذهب الإمام مالك هو إرث الأجداد والمذهب السائد في البلاد، نصحبكم في رحلة فقهية ماتعة نتجول فيها بين أبواب العبادات والمعاملات لنبسط المسائل ونقرب المفاهيم من خلال الكتاب المبارك اختصار الشرح الصغير للعلامة الدردير رحمه الله تعالى. في برنامجكم المتجدد تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، يسعدنا أن نرافق في هذه الرحلة فضيلة الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بجامعة طرابلس، يأتيكم يومي الأحد والخميس على تمام الساعة السابعة مساء عبر

0: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، عدنا إليكم بعد فاصل قصير لاستكمال باقي حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي إن شاء الله تعالى. وصلنا عند كلام المصنف على ما تعمل فيه الذكاة وما لا تعمل، حيث قال: وأكل المذكى وإن أيس من حياته بإضناء مرض أو انتفاخ بعشب أو دق عنق بقوة حركة أو شخب دم كسيله في صحيحة. تفضل شيخ.
1: نعم، قال المذكى وإن أضناه المرض، يعني بسبب احنا نقوله المبشومة هو انتفاخ بعشب، هذا المقصود هنا، أو مرض آخر غير البشم، يعني قال أو التوت ركبتها يعني أو دق عنق أو كذا. قال إذا نحن عند الذكاء سواء كانت ذبح أو نحر، تحركت حركة كبيرة، مدت أيديها ورجلها وضمت وكذا، الحركة التي تحصل من الحيوان عند الذبح لو كانت حركة كبيرة دليل على أن ثبوت الحياة فيه، إذا الحركة أو شخب دم، يعني عندما يخرج منها الدم كما هو معلوم بقوة يتدفق منها الدم عند الذبح أو عند النحر، هذا دليل على ثبوت الحياة في ذلك الحيوان المريض الذي يعاني من المرض. قال كسيله في صحيحة، بالنسبة للشاة الصحيحة أو البقرة أو الناقة أو غيرها، لما تبدأ صحيحة وتذبحها مجرد سيلان الدم يكفي، لكن المريضة ينبغي أن يعني يتدفق منها بقوة، هذا المقصود بالشخب،
0: يشخب وشخب نعم.
1: نعم شخب الدم. نعم.
0: قال إن لم ينفذ مقتلها.
1: نعم، ما عندنا المقاتل كما سيشير إليها. نعم. المصنف اللي هي قطع النخاع وكذلك قطع الودجين أو أحدهما وكذلك نثر الدماغ وكذلك نثر الحشوة أو الحشوة بالضم أو الكسر اللي هي يعني أجزاء البطن تخرج خارجها، يعني سواء الكليتين أو القلب أو الرئتين أو غيره، شيء إذا خرج في الخارج هذه نفدت مقاتلها، ما عاش تعمل فيها الذكاء اللي هي نفدت مقتل مقاتلها. وكذلك ثقب مصران، تو الثقب إذا كان في المعدة لا يعد مقتلا من المقاتل فتعمل فيها الذكاء، لكن إذا كان في المصران فلا تعمل فيها الذكاء. فإذا هنا أشار المصنف أو سيذكر المصنف 5 مقاتل إذا نفذت لا تعمل الذكاء في من نفذت هذه أو فيما نفذت مقتل من هذه المقاتل. نعم،
0: هذا شيخنا هو شرط، يعني عدم نفاذ المقتل شرط. نعم. في جواز أكل المذكى الميؤوس من. نعم. من حياته، يعني
1: نعم الميؤوس، مو عندنا ميؤوس من حياتها وعندنا ما نفذت مقاتلها، فالميؤوس من حياتها إذا كان نفذت مقتل من مقاتلها 5 التي ذكرها
0: لا يجوز أكلها،
1: لا يجوز أكلها. لا تعمل فيها الذكاء عندنا.
0: نعم،
1: والمسألة خلاف، والخلاف يعني أصله من قول الله عز وجل، يعني أو في الاستثناء في قول الله عز وجل: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. فهل الاستثناء هنا منقطع أم متصل؟ فمن رأى أن الاستثناء متصل قال يجوز ذبحها حتى وإن كانت قد نفذت مقاتلها النطيحة والمتردية وغيره وما أكل السبع وكذا، قال وإن نفذت
0: مقاتلها ما حي يجوز،
1: يجوز تعمل هي خرج الذكاء منها دم وكذا. نعم. لكن عندنا نحن في مذهبنا هذا المعتمد قالوا هنا الاستثناء منقطع، بل يعني بمعنى بل، إلا هنا بمعنى بل، بل يعني يجوز أكل ما ذكيتم من غير هذه
0: تلك محرمة
1: المحرمات،
0: ويجوز لكم ما ذكيتم.
1: نعم،
0: بل
1: نعم
0: يجوز لكم ما ذكيتم. نعم. نعم. قال إن لم ينفذ مقتلها بقطع نخاع أو ودج أو نثر دماغ أو حشوة وثقب مصران.
1: نعم، بالنسبة لقطع النخاع احنا نقول طبعا نعبر به النخاع اللي في العمود الفقري هذا. نعم. سواء في فقار الرقبة أو أسفل منها وغيره، وقد أشرنا إلى ذلك عند الحديث عن الذبح لابد أن يكون من المقدم قطع الحلقوم والودجين. نعم. ما يكونش من الخلف، قالوا لأن الذي يذبح من الخلف سينخعها، يقطع نخاعها، يكون يعني قتلها هنا، هذه خلاص بدت حكم الميتة لأن هذه منفوذة المقتل، فحتى وإن قطع بعد ذلك وصل إلى الودجين والحلقوم يكون قد وصل إليهما بعد أن نخعها أو قطع نخاعها،
0: على أماتت. نعم.
1: نعم، فالشاة مثلا لكونها سقطت من مرتفع أو ضربتها سيارة أو عن طريق النطح النطيحة وكذا، هذه كلها أو عن طريق الضرب، كلها إذا نفد مقتل من هذه المقاتل الخمس بأن انقطع نخاعها أو انقطع ودج من الودجين أو كلاهما أو نثر الدماغ، طبعا تو لو حصل الضربة في رأسها من جراء السقوط من مرتفع هذه المتردية أو من جراء نطح أو من ضربتها سيارة أو عن طريق ضرب ضربها شخص بصخرة أو غيرها، إن كان يعني لم
0: يجرح فقط يعني
1: الدماغ
0: لم يخرج،
1: نعم. لم يخرج، فهذه يعني لم ينفذ مقتلها، يعني حصلت ضربة اندمغت هي صار كسر في الجمجمة، كل هذا ما يعتبرش يعني نفاذ للمقتل. أمتى يعتبر نفاذ للمقتل؟ إذا انتثر الدماغ اللي في داخل الرأس، هذا
0: خرج يعني جزء من الدماغ،
1: مخ هذا اللي نقول مخ أو الدماغ خرج منه، فهذا يعتبر خلاص. حتى وإن كانت جيت أنت خديت الموس وبت على أساس بتلحق عليها وقصيت قطعت الحلقوم والودجين وخرج منها دم شخب دم يعني خرج منها
0: لا ينفع،
1: دم كثير
0: لا ينفع هذا.
1: وكذلك تحركت وكذا لا ينفع طالما نفذ مقتل من مقاتل. والمقتل الرابع اللي هو قال
0: الحشوة،
1: نثر حشوة أو حشوة اللي هي يعني شيء من الأعضاء اللي هي التي هي داخل المعدة،
0: سموها الفاد يعني
1: داخل البطن، إيه نعم، شيء من الفاد أو البطن أو الكليتين أو غيره خرج خارج، خلاص هذا يعتبر في عداد الميتة. يعني حتى لو أنت جيت قصيت الحلقوم والودجين وشخبت وخرج منها دم وتحركت ما عادش تلحق عليها، تعتبر في عداد الميتة. وكذلك ثقب مصران، كان المصران ثقب من الشاه مثلا لا ينفع معها بعد ذلك الذبح، قالوا لا ثقب المعدة، ثقب المعدة لا يعتبر مقتل من المقاتل.
0: نعم، بارك الله فيك شيخنا. ثم تكلم المصنف رحمه الله تعالى على أسباب نفاذ المقاتل فقال: بخنق أو وقذ أو ترد من علو أو نطح أو أكل سبع أو غير ذلك، وإلا لم تعمل فيها ذكاة كمحرم الأكل من خنزير وحمر أهلية وإن بعد توحش وبغل وفرس.
1: نعم، بالنسبة للكلام الأول هذا سبق وأن أشرنا إليه اللي هو الخنق والوقذ، لقول الله عز وجل: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. فهنا هذه هي التي تسبب، لو هذه لو يعني النطيحة مش محرمة علينا، باهي خروف مثلا حصل نطحة، خليك في العيد بروح هذيك نتكلم عليه في الأضحية وكذا، لكن شاه أو خروف من جراء النطح يعني كسرت رجله أو حصل، طالما لم ينفذ مقتل من المقاتل الخمس التي

0: يعني مقيد بنفاذ مقتل المقاتل.
1: نعم إذا نعم. لم ينفذ مقتلها نطيحة، هي حصلت نطحة ولا ضربتها السيارة، لكن ما انفذش مقتل من مقاتل، يعني لم ينقطع ودج من ودجيها ولم ينتثر دماغها ولا نثر الحشوة اللي هي بداخل بطنها ولا يعني انقطع نخاعها، فهذه يجوز أكلها أو ثقب مصرانها، قلنا ثقب المصران من المقاتل. فهذه المقاتل الخمس إذا لم تنفذ في النطيحة والمتردية وما أكل السبع يجوز تعمل فيها الذكاء وتكون حلال، نقدر نأكلها بالنحر أو بالذبح. طيب لكن إذا نفذ مقتل من المقاتل هذه الذكاء معاش تعمل فيها، معاش تعمل فيها طالما هي ماشي في عداد الموتى، لأنها مش حتقعد، هي خلاص ميتة هذه تعتبر. قال كمحرم الأكل من خنزير. الخنزير أجلكم الله وعافاكم هذا محرم، يعني لحمه ودمه وشحمه، يعني وإن كان التعبير جاء بالجزء أطلق الجزء وأريد الكل، قل لا أجد في أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. فالخنزير كله يعني محرم لا يجوز أكله. طيب
0: وللانتفاع
1: به، ولو ذكي تأخذ أنت وتوجه القبلة وتقول بسم الله الله أكبر ودبح على الطريقة الإسلامية، لا الذكاء ما تعملش فيه لأنه محرم الأكل، فالذكاة لا تعمل فيه، فلا يجوز الانتفاع به جزء من أجزائه لا بجلده ولا بغيرها. طيب إنما لا تحله الحياة مثل الشعر، فالشعر هذا متكلمين فيه لأن هذا الشعر والصوف حتى من الميتة، فذاك فيه محل الكلام، أما ما عدا ذلك دهنه أو غيره لا يجوز الانتفاع به.
0: شيخنا ومر معنا الحكم من ناحية الطهارة والنجاسة في الكلام على
1: حال
0: الطهارة.
1: الحياة
0: نعم حال الحياة هو طاهر يعني
1: نعم حال الحياة
0: لا ينافي يعني كونه طاهر حال الحياة لا ينافي أن حرمة حرمة الأكل
1: وأن فضلاتها نعم. محرمة وأن نعم. حليبة محرمة
0: وأن الذكاء لا تعمل فيه. نعم
1: نعم نعم. قال وحمر أهلية، طبعا الحمار كرمكم الله عندنا الحمار الإنسي أو الأهلي وعندنا الحمار الوحشي. الحمار الوحشي هذا اللي في الغابة وكذا البري هذا هذا صيد يجوز أكله، تعمل فيه الذكاء، كانك أنت لحقت عليه حي تعمل فيه الذكاء، وكانك أنت يعني عن طريق المقرون
0: نويت وسميت
1: وسميت نعم. العقر اللي هو صيد من الصيد يجوز نعم. يعني أو إرسال الكلب إليه
0: المعلم نعم
1: إن تصور هذا الأمر. فالمهم قال نتكلم احنا اللي هي محرمة علينا وما تعملش فيها الذكاء، ما هي الحمر الأهلية أو الإنسية؟ هذه باتفاق عندنا الحمر الأهلية اللي تتربى عندنا ويخدموا عليها الناس وكذا، هذه ما يجوزش أكلها، حرام، ولبنها محرم لأن اللبن يتبع اللحم، فإذا كان اللحم محرم فاللبن محرم كذلك ونجس. قال وحمر أهلية وإن بعد توحش، يعني على فرض أن الحمار الأهلي هذا خش للغابة وبدأ بري ما
0: قاعد لا تنفع فيه الذكاء
1: لا تعمل فيه الذكاء، لكن الحمار الوحشي لو تأنس يعني ربوه داروا في حديقة حيوان غيره وكذا قاعد حلال هذاك، سواء في الغابة ولا أنت ربيته ولا كذا ولا تأنس شوية قاعد حلال تعمل فيه الذكاء. قال وبغل وفرس، بالنسبة للبغل هذا مثل الحمار، والفرس هذا على المشهور أو الأشهر في المذهب هو التحريم إنما تعملش فيه الذكاء، وعندنا قولان آخران في المذهب ذكرهما خليل في التوضيح يعني وهما الكراهة والإباحة، وعلى كونه الخيل يعني يكره أكله أو يباح فتعمل فيه الذكاء، وعلى القول الأشهر في المذهب والذي اقتصر عليه الدردير في أقرب المسالك هو التحريم فلا تعمل فيه الذكاء، يعني ما تعملش الذكاء في الخيل. نعم
0: بارك الله فيك شيخنا. شيخنا لما ذكر المصنف أسباب نفاذ المقاتل قال بخنق أو وقذ، الخنق أو المنخنقة هي كيف صورتها يعني المنخنقة؟
1: مثلا في حبيلة ولا حاجة انخنقت حتى لا تتنفس به، كان احنا لقيناها خلاص،
0: أو زي ما ذكرت شيخنا بكري في الصور في الفتوى ذكروا صورة في البقر يعني
1: نعم يطعنونها نعم. بشيء محدد في صدرها وينفخون رئتين حتى تنخنق، نعم هذا صورة هذا من المنخنقة نعم،
0: يعني هي ماتت بالاختناق
1: بالاختناق لا نعم. لا بالذبح.
0: والوقذ اللي هي الموقودة
1: الوقذ اللي هو الضرب، ما احنا حتى الابيات التي ذكرناها عن الشيخ ولد عدود قالوا آية العقود في طعام أهل الكتاب حجة الإقدام وحجة الإحجام قل مأخوذة مما اقتضته كلمة الموقوذة، يعني اللي ماتت من الضرب جراء ضرب ضربناها سواء برصاصة ضربناها بعصا

0: بحجر بغير ذلك، حتى بعد ذلك بعد أن هي نفذت فيها الضربة وآتت مفعولها فيها وهي خلاص حكم ماتت، ونجي أنا بعتالي نفوت الموس على حلقها ونقول يعني أني أنا ذبحتها، فما تجزيش فيها الذكاء طالما نفذ مقتل من مقاتلها.
1: نعم نعم، بارك الله فيك شيخنا. ثم أنهى المصنف رحمه الله تعالى الكلام على أحكام الذكاء بالكلام عن ذكاء الجنين وشروطه، فقال: وذكاة الجنين ذكاة أمه إن تم خلقه ونبت شعره.
0: نعم، هذا لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ذكاة الجنين ذكاة أمه. فلما إحنا مثلا ذبحنا بقرة أو نحرنا ناقة، وكانت هذه الناقة عشراء يعني، وفيها ما الحكم في جنينها التي بداخلها؟ طيب إحنا الناقة خلاص ما دمنا نحرناها الحمد لله، أو البقرة نحرناها ماشي الأمور تمام، لكن ما الحكم الجنين؟ قالوا الجنين يجوز لنا أكله إن كان قد تمت خلقته، مش في أوائل الخلقة، بأن يكون قد نبت شعره، يعني وصل ما ينبتش هو شعر إلا في المراحل الأخيرة من تكون الجنين، كان هو نبت شعره بنقول إحنا لقينا ميت ولو ميت، لأن ذكاة أمه تعتبر ذكاء له، لكن بهذين الشرطين تمت خلقته ونبت شعره. نعم،
1: قال: فإن خرج حيا لم يؤكل إلا بذكاه إلا أن يبادر فيفوت.
0: نعم، لكن لو احنا ذبحنا الشاة أو البقرة أو نحرنا الناقة وبعد السلخ وجدنا الجنين لا يزال حيا، قالوا كان هو قاعد حي ما تكفيش ذكاة أمه، لابد احنا نذكوه بروحه باهي كويس، لكن كيف اخذت الموسى نبلحق عليه هو مات، قالوا لا بأس، هذا تعتبر ذكاة أمه ذكاة له. نعم، هذا معناه المصنف بقوله فإن خرج حيا لم يؤكل إلا بذكاة، يعني لابد من ذكوه حتى هو ذكاء منفصلة، قال إلا أن يبادر فيفوت، كان يعني اخذت السكين وحاولت أني بننحر ولا نذبح ولا غيره، ولكن هو مات قبل أن أنا أدرك هذا الأمر، فلا بأس ويؤكل وتعتبر ذكاة أمه ذكاة له.
1: نعم، قال: وذكي المزلق إن تحققت حياته وتم بشعر وإلا أو لم ينبت لم تعمل فيه.
0: نعم، يعني السقط ولا احنا نقوله طرحت يعني الشاة أو
1: المجهضة
0: الإجهاضة، قالوا إن كان يعني تحققت حياته أول شيء ما يكونش مجاباته ميت من يومه، لابد يكون يعني استهل صارخا كما نتكلم على يعني يكون صياح ثبتت حياته بعد ولادته أو بعد أن خرج من رحم أمه
1: نزل حيا يعني
0: حيا. نعم، وتكون يعني قال يعني تمت خلقته فيه شعر، فهذا يعني ما نقدروش ناكلوه لننذكوه طالما هو ثبتت حياته، نحن ما ذكيناش أمه.
1: نعم،
0: قاعدة هي.
1: نعم،
0: ولا ماتت أمه حتى على فرض أنها ماتت، أمتى تكون ذكاة لما نكون ذكينا الأم، لكن في الحالة هذه تختلف عن الحالة الأولى، الحالة هذه كونه سقط ما يهمناش أمه قاعدة حية ولا ماتت، نبو نشوفه الجنين هل هو حي أم غير حي، قالوا كان هو ثبتت حياته وتمت خلقته لابد من ذكاته، فإذا ذكيناه يجوز أكله، وكان ما ذكيناش ما يجوزش أكله. نعم،
1: وإلا أو لم ينبت لم تعمل فيه. نعم
0: نعم، فيه مسألة شيخ لعلنا لم نذكرها عند حديثنا عن ما يجب وما ذكر لنا المصنف أنه يجب النية عند الذبح أو النحر وكذا.
1: نعم،
0: وكذلك عند العقر اللي هو الصيد.
1: نعم،
0: وقلنا عند الصيد يكون عند الإرسال.
1: نعم،
0: إرسال الكلب أو عند إطلاق السهم أو الرصاصة أو غير ذلك. عندنا أمر آخر يعني اللي هو استقبال القبلة من المندوبات ليس واجب، فحبذا أنك أنت يعني تستقبل بها القبلة مندوب، لم تستقبل بها القبلة تؤكل، يعني أنا بنذبح شاة ولا بقرة ولا غيرها وما استقبلتش بها القبلة ونويت أني أنا بنذبحها ولا ننحرها ولا غيرها وذكرت اسم الله بسم الله والله أكبر حتى إلى غير القبلة لا بأس، لكن الأفضل أن يستقبل بها القبلة.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. مستمعينا الكرام، وصلنا إلى ختام حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. ولا يسعني في ختام هذه الحلقة إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل ضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور محمد سلام الرابطي، فبارك الله فيك شيخنا وجزاك الله عنا خير الجزاء، والشكر موصول لكم أيها السادة المستمعون الكرام ولجميع العاملين في إذاعة دار الإفتاء المسموعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: الله يبارك فيك شيخنا، هذا سائل أيضا عبر البريد يسأل يقول بينو أستاذ جامعي وفي طالبات يشرف عليهم في بحث التخرج ويتابع فيهم الخاص بالواتساب وكذا، فيسأل على التواصل معهن عبر هذه الوسيلة.
4: نعم، هو التواصل بقصد العلم والتعلم هذا أمر جائز، ما فيه شيء إشكال، ولكن الذي نخشاه أن يتحول الأمر من التعلم والتعليم إلى الغرام والحب والهيام لكثرة أنهم يستمروا بعضهم عادي.
3: نعم.
4: يرتفع التكليف وهذا هو سبب الفساد. لما يعني الإنسان تتبسط في القول معه وتمازحه وبين المرأة والرجل فطول يعني الإنسان يفتح والعياذ بالله باب من أبواب الفاحشة، فينتقل الأمر من أمر مبارك في العلم والتعلم ولا يصبح إلى أمر إلى ذريعة للفساد والفحش. وكم نسمع من القصص الآن اللي صايرة كثير من الزوجات يشتكين من علاقة أزواجهن بالبنات عن طريق الماسنجر وعن طريق الواتساب وعن هذا أمر كثير أصبح أصبحنا نسأل فيه صباح مساء. هذا الأمر شن سبب الأمر هذا؟
3: التساهل في
4: هو التساهل في التواصل. هذه من المصائب الآن اللي ابتلت بها الأسر، يعني صوت وصورة. زمان كان صوت بس، الآن صوت وصورة بين الرجل والمرأة. الصوت والصورة في الأول هدرزة عادية ما فيش باس، ثم ينتقل إلى الأسوأ فالأسوأ فالأسوأ إلى أن تقع الفاحشة الكبيرة والعياذ بالله. والله لا تتصور يا شيخ صلاح كثرة الأسئلة في هذا الأمر. في هذا الأزواج يهجرن أزواجهن زوجاتهن، أزواج يهجرن زوجاتهن لا ينمن معهن، ينتقل لدار الأخرى وتقول أنا نسمع ونسمع حتى في الصوت ونسمع في ليه هذا الفساد هذا. فلهذا احنا نقطع دابر الموضوع من الأول، من الأول نقول لا تتواصل معها في الدراسة، تواصلوا همنا في في في في, في مكان الدراسة.
3: نعم.
4: تواصلوا في مكان بعض الأخوات تقول لك بنعلم القرآن، تبي تعلمها هي تحفظ القرآن وتبي تعلم شباب يا ودي تربحي.
3: نعم.
4: تو يتعلموا في هلبة مشايخ يمشوا يقروا هم لك تتيب هلبة، والله هذا ما يجيب لنا إلا يعني راهو هذا من واقع تجربة نسمعه احنا في الفساد اللي صاير. ولهذا يعني الشيء اللي يكون ذريعة للفساد هو فساد بذاته، ولهذا ننتهي عن ذلك والله أعلم.
5: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: في رحاب القرآن العظيم تنطلق رحلة جديدة، حيث البيان يلتقي بالجمال، وحيث العربية تكشف عن أسرارها البديعة في حلية يزينها كلام الله جل وعلا. مستمعين الكرام، نرافقكم في برنامجكم الأسبوعي حلية اللسان من إعراب القرآن.
1: وبناء على رغبة بعض المتابعين للبرنامج من المهتمين وطلبة العلم، فسنجعل هذه الحلقات بإذن الله في صورة إعراب ميسر لقصار سور القرآن الكريم، بدءا من سورة الناس بإذن الله تعالى،
0: لنغوص معا في روائع الإعراب ونكشف كيف أن الكلمة في كتاب الله موضوعة بميزان دقيق ومعجزة لا يضاهيها بيان. عبر دقائق عامرة بالفائدة نستعرض مواطن الجمال في تراكيب القرآن، ونقترب أكثر من لسان العرب في أرقى تجلياته. كونوا معنا في موعد ثابت كل يوم سبت عند الساعة 8 مساء عبر أثير إذاعتكم المباركة 90.9 FM. يقدمه لكم عصام النجار، المدقق اللغوي بدار الإفتاء.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، أيتها المستمعات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم حلية اللسان من إعراب القرآن. كنا أيها الكرام قد انتهينا في الحلقة السابقة من إعراب سورة العاديات، ونشرع اليوم بإذن الله تعالى في إعراب سورة الزلزلة. يقول تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. معنى زلزلت في قوله إذا زلزلت الأرض أي رجت وحركت بقوة. والزلزال بكسر الزاي الأولى مصدر للفعل زلزل، والزلزال بفتح الزاي الأولى اسم للزلزلة. وقد سميت هذه السورة في كثير من المصاحف وكتب التفسير بسورة الزلزال، ولكن المشهور تسميتها سورة الزلزلة بالمعنى لا بحكاية بعض كلماتها كما في كثير من السور. والأفصح أن نقول في الكلام العام: وقع زلزال في بلد ما بفتح الزاي الأولى، ويجوز وقع زلزال بالكسر لأن استعمال المصدر اسما أو صفة جائز وكثير في كلام العرب. ونقول في المصدر: زلزلت الأرض زلزالا، كما ورد في هذه السورة الكريمة. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول: النفخة الأولى تزلزلها. قال مجاهد: المراد من الزلزلة المذكورة في هذه الآية النفخة الأولى، كقوله تعالى في سورة النازعات: يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، أي تزلزل في النفخة الأولى ثم تزلزل ثانيا فتخرج موتاها وهي الأثقال. وقال آخرون: هذه الزلزلة المذكورة هنا هي الثانية، بدليل أنه تعالى جعل من لوازمها أن الأرض تخرج أثقالها، وذلك إنما يكون في النفخة الثانية. قوله إذا زلزلت: إذا ظرف زمان شرطي غير جازم. وقد ذكرنا من قبل أدوات الشرط الجازمة التي تجزم فعلين، وذكرنا حينها أن من أدوات الشرط ما لا يجزم، ومنه إذا ولو وغيرهما. فإذا ظرف ضمن معنى الشرط وهو غير جازم مبني على السكون في محل نصب على الظرفية، وكثيرا ما نرى المعربين يقولون فيه: خافض لشرطه منصوب بجوابه. وكان هذا الظرف إذا خافضا لشرطه لأنه مضاف دائما إلى ما بعده، فهو مضاف والجملة بعده في محل جر مضاف إليه، وهذه الجملة
زلزلت هي فعل الشرط، وجوابه أي جواب إذا هو الذي عمل فيه النصب على الظرفية، والجواب سيأتينا في قوله تحدث أخبارها، فهو الناصب لإذا عند جمهور المعربين، أي تحدث أخبارها إذا زلزلت زلزالها. وجوز البعض أن يكون العامل فيها أي في إذا قوله يصدر الذي سيأتينا، والبعض يجعل العامل فيها ما بعدها وإن كان معمولا لها بالإضافة تقديرا، وقيل العامل في إذا محذوف تقديره أذكر، أي أذكر إذا زلزلت الأرض زلزالها، وعلى هذا القول تخرج إذا عن الظرفية والشرط. وقوله زلزلت فعل ماض مبني لما لم يسم فاعله، مبني على الفتح وهو فعل الشرط، والتاء في زلزلت حرف تأنيث مبني على السكون المقدر لالتقاء الساكنين، والأرض نائب فاعل مرفوع، علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. وجملة زلزلت الأرض كما ذكرنا في محل جر مضاف إليه. وزلزالها مفعول مطلق للفعل زلزلت، منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهو مضاف والها في آخره، ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه من إضافة المصدر إلى فاعله. والمعنى كما قيل أي زلزلت زلزالها الذي تستحقه، ومثله كما قال الزمخشري أكرم التقي إكرامه وأهن الفاسق إهانته، أي التي يستحقها، والعامة هنا على كسر الزاي زلزالها وقرئ بالفتح زلزالها. قوله بعد ذلك وأخرجت الأرض أثقالها، الواو حرف عطف مبني على الفتح، وأخرج فعل ماض مبني على الفتح الظاهر، والتاء حرف تأنيث مبني على السكون، وحركت بالكسر لالتقاء الساكنين، والأرض فاعل للفعل أخرج مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وأثقال مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة، وهو مضاف وها في آخره، ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. وقال الإنسان ما لها، الواو حرف عطف مبني على الفتح، وقال فعل ماض مبني على الفتح الظاهر على آخره، والإنسان فاعل مرفوع بالفعل قال، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وما في قوله ما لها اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، ولها اللام حرف جر مبني على الفتح، وها ضمير متصل مبني على السكون في محل جر باللام، وشبه الجملة لها في محل رفع خبر المبتدأ ما أو متعلق بمحذوف هو الخبر، وهذه الجملة الاسمية ما لها في محل نصب مقول القول. يومئذ تحدث أخبارها، يوم
ظرف زمان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهو مضاف، وإذ اسم ظرفي مبني على السكون المقدر في محل جر مضاف إليه. والتنوين في إذ عوض من جملة أو جمل محذوفة دل عليها السياق الذي قبلها. وقد تكلمنا عن هذا التنوين، تنوين العوض، عند الحديث عن علامات الاسم في الحلقات الأولى. تحدث فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هي، يعود إلى الأرض. وأخبارها أخبار مفعول به منصوب بالفعل، علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهو مضاف، وها ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. بأن ربك أوحى لها. الباء في بأن حرف جر مبني على الكسر، وأن من أخوات إن الناسخة، حرف توكيد ونصب مصدري مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. ورب في قوله ربك اسم أن منصوب بها، علامة نصبه الفتحة الظاهرة، وهو مضاف، وكاف المخاطب ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه. وأوحى فعل ماض مبني على الفتح المقدر على آخره، منع من ظهوره التعذر، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو. ولها اللام حرف جر مبني على الفتح، وها ضمير متصل مبني على السكون في محل جر باللام، والجار والمجرور متعلقان بالفعل أوحى. والجملة أوحى لها في محل رفع خبر أن الناسخة. وبما أننا ذكرنا في إعراب أن أنها مصدرية، فتأويل المصدر من أن وما بعدها يكون في محل جر بالباء. والتقدير تحدث بوحي ربك لها. قوله بعد ذلك يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. يوم ظرف زمان منصوب، علامة نصبه الفتحة الظاهرة، وهو مضاف، وإذ اسم ظرفي مبني على السكون المقدر في محل جر مضاف إليه. والتنوين هنا أيضا عوض من جملة أو جمل محذوفة. يصدر فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم، علامة رفعه الضمة الظاهرة، والناس فاعل مرفوع بالفعل يصدر، علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. وأشتاتا حال من الناس منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، أي يصدر الناس متفرقين. ليروا اللام حرف جر وتعليل مبني على الكسر لا محل له من الإعراب. ويروا فعل مضارع مبني لما لم يسم فاعله، وهو منصوب بأن مضمرة بعد اللام، هذا على قول البصريين. وعندما ذكرنا أدوات النصب في التي تنصب الفعل المضارع، ذكرنا أن منها ما ينصب بنفسه، وهي أن ولن وكي وإذن،
ومنها ما ينصب بأن مضمرة إما جوازا وإما وجوبا. ومن المواضع التي ينصب الفعل فيها بأن مضمرة هو بعد لام التعليل، هذا عند البصريين. أما الكوفيون فيرون أن هذه الأدوات كلها تنصب وحدها دون حاجة إلى تقدير أن بعدها. وعلى قول البصريين فالفعل يرو هنا منصوب بأن مضمرة بعد اللام، وعلامة نصبه أي الفعل يرو حذف النون نيابة عن الفتحة، لأنه من الأفعال أو الأمثلة الخمسة، أصله يرون فحذفت النون للنصب. وواو الجماعة في يرو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع نائب فاعل، والألف التي بعد الواو تسمى الفارقة. وأن المضمرة بعد لام التعليل في ليروا وما بعدها في تأويل مصدر في محل جر باللام، والجار والمجرور متعلقان بالفعل يصدر. وأعمالهم مفعول به ثان منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وكان مفعولا به ثانيا لأن الواو في قوله يرو وهي نائب الفاعل في محل المفعول به الأول. وهاء الغائب ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. وفي قوله أعمالهم حذف مضاف أي جزاء أعمالهم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. الفاء في فمن قيل للاستئناف وقيل حرف عطف، وهي للتفريع، مبنية على الفتح لا محل لها من الإعراب. ومن اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. ويعمل فعل مضارع مجزوم لأنه فعل الشرط، فهو مجزوم بمن، وعلامة جزمه السكون الظاهر على آخره، وفاعله ضمير مستتر جوازا تقديره هو. ومثقال مفعول به منصوب بالفعل يعمل، علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهو مضاف، وذرة مضاف إليه مجرور، علامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. وخيرا تمييز منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وقوله يره يرى فعل مضارع مجزوم بمن لأنه جواب الشرط، وعلامة جزمه حذف حرف العلة وهي الألف، فأصله يرى بألف معتلة في آخره. وقد عرفنا من قبل أن المضارع المعتل الآخر يجزم بحذف حرف العلة. والهاء في يره ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو. والشرط وجوابه يعمل مثقال ذرة خيرا يره في محل رفع خبر للمبتدأ من. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. ومن اسم شرط جازم يجزم فعلين،
مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، ويعمل فعل مضارع مجزوم بمن، وعلامة جزمه السكون الظاهر على آخره، وهو فعل الشرط، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو. ومثقال مفعول به منصوب بالفعل يعمل، علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهو مضاف، وذرة مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. وشرا إعرابها كإعراب خيرا في الآية السابقة، فهي تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. ويره هنا أيضا كما سبق فعل مضارع مجزوم بمن، وعلامة جزمه حذف حرف العلة وهو الألف، والفتحة دليل عليه، وهاء الغائب ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به، وفاعل الفعل يرى ضمير مستتر جوازا تقديره هو، والشرط وجوابه في محل رفع خبر للمبتدأ من. فأدوات الشرط كما عرفنا من قبل منها، أي التي تجزم العاملة، منها ما هو أسماء، ومنها ما هو حروف، ومنها ما اختلف فيه. فمن أدوات الشرط التي هي أسماء بالاتفاق من وما وأينما وحيثما وكيفما ومتى وأين وأيانا إلى آخره. أما التي اتفقوا على أنها حروف فهي أم الباب، وهي إن تفعل أفعل. واختلفوا في مهما هل هي اسم أو حرف، والأكثر على أنها اسم. واختلفوا كذلك في إذما التي تجزم فعلين، والأكثر على أنها اسم. انتهى إعراب هذه السورة الكريمة. حتى لقاء آخر بإذن الله، أحييكم أيها الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: قال الشيخ أبو محمد رحمه الله: ثم يفيض الماء على شقه الأيمن ثم على شقه الأيسر ثم يتدلك بيديه. تحدث سابقا الشيخ أبو محمد بن أبي زيد عن قضية الغسل وأتى به على الوجه الأكمل، وقال طريقته كالآتي: يبتدئ بإزالة الأذى، يغسل الأذى، ثم بعد ذلك يتحول إلى الوضوء، ويكمل وضوءه الوضوء الشرعي كما هو معروف، ابتداء من غسل اليدين والركوعين إلى الرجلين، ولما ينتهي من هذا يبتدئ في طريقة الغسل، ويبتدئ ذلك بأن يغمس يديه كما ذكر ابن أبي زيد في الإناء، ثم يأخذهما دون أن يأخذ معهما الماء البلل فقط، فيخلل بهما أصول شعره من الخلف إلى الأمام، ولما يخلل بعد ذلك يأخذ 3 غرفات فيها الماء اليدين ويغسل بهذه الغرفات 3 رأسه حتى يصل الماء إلى البشرة. لما ينتهي من هذه يغسل رقبته من الأمام ومن الخلف، ثم بعد ذلك يصل إلى ما يتحدث عنه الآن، وهو مسألة إفاضة الماء على جسده كله، مبتدئا بالشق الأيمن ثم الشق الأيسر. وربما حدثتكم في الماضي لا أعرف عن مسألة بعض العلماء المالكية يقولون بأنه يغسل إلى الركبتين الشق الأيمن، ثم يأتي إلى الشق الأيسر إلى الركبتين كذلك، ثم بعد ذلك يأتي إلى الرجل اليمنى من الركبة إلى الكعبين، ثم يأتي إلى اليسرى وينتهي غسله. وبعضهم أيضا يتحدث عن تقسيم آخر بعد الرأس والرقبة من الجهتين، يتحدث عن إفاضة الماء إلا عند الركبة، ثم بعد ذلك يتحول إلى إفاضة الماء في الجهة الأيسر، ثم يغسل الجزء الأمامي صدره وبطنه، ثم الجزء الخلفي. وبعض علمائنا يرى أن غسل البطن والظهر يأتي في نفس غسل الأطراف والجنبين.
2: شيخنا الأخت فاطمة تسأل عن مسألة الكراسات للطلبة يكون فيها آيات قرآنية، فتخاف يعني أن تمتهن هذه الكراسات، فهل يجوز لها أن تحرقها حتى يعني لا تعرض الآيات التي فيها إلى الامتهان؟
3: لا شك، وإذا كان الكراسات الآن هذا في كل البيوت، إذا كان هي مجرد ورقات تقدر الإنسان ينزع الورقات هذه اللي فيها قرآن يحرقهم، يديرهم نقولوا حين تحت حيط حفرة ولا شيء والله في ويحرقهم ويرد برمادهم ويستخدم بقية الكراسة. وكان هي الكراسة كلها يعني متاع نهاية سنة يعني أكترها فيها كتابة وبيتخلص منها بكل يحرقها بكل ويرتمها وما فيش بأس. وهذا ما فعله الصحابة رضي الله عنهم بعد جمع القرآن، أنهم جمعوا الأشياء اللي كان مكتوب فيها القرآن مثل بعض الجلود والسعف وغيره والأدوات وتم حرقها.
2: نعم شيخنا.
4: أختم بسؤال الأخ يوسف من مصراتة وقد تكون لنا وقفة سريعة فيه. قال الآن فصل الصيف وبدين انقطاع الكهرباء، والحمد لله على كل حال في السراء والضراء، للأسف فرحنا السنين الماضية وزال انقطاع الكهرباء، الآن للأسف رجع انقطاع الكهرباء وبدينا نشوف الكهرباء تنقطع 3 ساعات و4 والحمد لله. إذا رأينا أناسا في دول أخرى فنحمد الله على هذا الأمر ونسأل الله ألا يزيد الأمر علينا يعني شدة، ولكن للأسف بعض الناس لا يسهم في ترشيد الطاقة كذلك، وهذا أمر دائما ما نتكلم عليه. تو الإنسان بالله اللي عنده إنارة زائدة، أنت مثلا نقوله مولع 2 من المكيفات وأنت محتاج لمكيف 1، تعرف لو تطفي المكيف الثاني بنية التخفيف والمساعدة في التخفيف عن الشبكة يكون لك الأجر، لأن الإنسان إذا عمل العمل بنية العبادة يكتب له الأجر. وقياسا على هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له. اللي ما عندهش اللي عنده دابة تانية مش محتاج لها يعطيها الإنسان محتاج لها. أنت الآن عندك مكيفين، أنت محتاج لمكيف، أنت وزوجتك مثلا ما عندكش، والله أنت وزوجتك وأولادك مثلا يسدكم مكيفين، شي يصبح تولي عن المكيف الثالث يصير إسرافا زائدا. وللأسف هذه الإنارات الزائدة، هذا أمر حتى لو كان من داخل الساعة وتقول أني يا شيخ راه داخل الساعة ونخلص فيه، لكن هذه الإنارة الزائدة هي نوع من الإسراف. نعم كلنا نقع في ذلك، لا أبرئ نفسي من هذا، لكن الإنسان يجتهد في هذا الأمر يجتهد. فالأخ يونس قال كذلك تقع في المساجد، المساجد بعض المساجد للأسف تجد المكيفات الكبار هذه زي التلاجة واقفة، والمكيف هذا يسحب فيه نار كبيرة وتجده مشغلا طيلة 24 ساعة، وهذا نوع من الإسراف الزائد. فالإنسان يعني لا بأس يشتغل يفتح المكيف ويفتح الحاجات المحتاج لها من الإنارة، لكن الشيء الزائد يعني فلتساهل. يعني بعض الناس يا جماعة عندهم هذه الثقافة، وبعض الناس لا يبالي أصلا، عادي تلقى في النهار شو يقولوا الفلاش اللي برا والع، واللمبات كلهن والعات، والتكييف والع، وإذا كان خارج الساعة هذه كارثة، وهذا أدهى وأمر، وإذا كانت داخل الساعة فيكون هذا من تبذير المال في غير محله.
5: إذن أيضا هذه سائلة تقول هل تصح صلاة المرأة في سروال واسع؟ طبعا سروال هو يعني هذه عامية، هي في اللغة العربية سراويل للمفرد والجمع سراويلات، فهل تصح صلاة المرأة في السراويل؟ وقميص طويل تقول سروال واسع تقول قميص طويل، وهل يصح صلاة المرأة بدون جوارب؟ يجب على المرأة أن تستر عورتها أثناء الصلاة، يجب عليها أن تستر عورتها أثناء الصلاة، ويجب أن لا يبدو منها إلا الوجه والكفين، يبدو منها الوجه والكفان فقط، لكن غير الوجه والكفين يجب ستره. يقول ابن عاشر رحمه الله وما عدا وجه وكف الحرة يجب ستره كما في العورة، يعني زي عورة النظر. كونها تصلي في سروال واسع وقميص واسع إذا كان لا يشف ما يبينش ما تحته من لون الجلد، ولا يصف ما يحجمش العورة، يعني مش لاصق بكل، يعني هذا ما فيش بأس من الصلاة فيه. إذا كان سروال واسع وقميص واسع تصلي فيه المرأة ويعني تستر جميع بدنها إلى الوجه والكفين، لكن إذا يعني صلت بدون جوارب فذلك لا يبطل الصلاة، الصلاة مش باطلة، لكن يعني الأولى بها والواجب عليها أن تستر كل ما سوى الوجه والكفين، تستر الجسم كله، تخلي وجهها وكفاها فقط أثناء الصلاة. لو فرطت بان منها شيء من الشعر أو بان منها الرجلين ما لبستش الجورب، فهنا نقول صلاتها هي صحيحة لا يبطل ذلك الصلاة، لكن ينبغي لها أن لا تتهاون وأن لا تفعل ذلك، لأن زي ما قلنا واجب عليها ستر يعني جميع الجسد.
0: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
6: شيخنا الكريم المتصل عليه يسأل على الاشتراك في بطاقة الفيزا بينه وبين شخص تاني وتقاسم المكسب، يعني
7: هذه الفيزا اللي دارتها الدولة، هذه الفيزا يا أخ علي خاصة بيك، هذه الفيزا واستعمالها وتعبئتها والنفع منها هو خاص بك أنت، لا يجوز لك أن تهبها، ولا يجوز لك أن تؤجرها، ولا يجوز لك أن تبيعها بحال من الأحوال. حالة واحدة أنت خديت من واحد فلوس مثلا عبها لك ب50,000 وخديت دولار ومثلا وبعتها وبعتها رديت ل50,000، هذه ما فيهاش مشكلة، لكن بشرط ما تتربحش منها، لا شراكة فيها ولا تأجيرها ولا أخذ مقابل عليها، هذا كله حرام لا يجوز.
6: نعم بارك الله فيك شيخنا.
2: شيخنا الأخت سعاد تسأل عن كفارة الحلف الحنث في اليمين لمن تعطى، يعني إذا أراد الحالف أن يخرجها قيمة، هي تقول عندها عائلتين كل عائلة تتكون من 5 أفراد، فهل لها أن
8: تعطي الكفارة لهما؟
9: عائلتين كل عائلة 5 أفراد يعني هذا هو طعام 10 مساكين إذا كانت فيهم صفة الفقر فهذا هو هذه هي الكفارة الإطعام. يعني كل عائلة فيها 5 أنفار سواء كانوا صغار أو كبار يعني حتى ولو كان يعني رضيع لا بأس بذلك. فيعطى لكل مسكين ما قيمته 4 دينار أقله 4 دينار وهو المزي وما يقابل مد من الطعام وما يصلحه من الطعام وما يصلحه يعني من الطعام وما يصلحه الله أعلم. ففي هذه الحالة يعني تكون الكفارة على هذا الوجه بشكل صحيح يعني.
8: نعم شيخنا بارك الله فيكم.
9: هذا هم 10 زي ما قلنا مرات 5 و5 عائلة تقفى 3 عائلة فيها 7 عائلة تقفى وهكذا يعني هم يكون 10 أشخاص يعني.
8: والمقدار شيخنا 40 دينار أو حتى إذا زاد الإنسان يعني
9: لا بأس بذلك زاد فمن عنده فخير وصدقة يعني.
8: نعم شيخنا بارك الله فيكم.
10: قال يعني هل يشترط في الهبة أن يقبل الموهوب له الهبة وأن يكون حاضرا أثناء الهبة؟
11: هو يشترط فيه الحوز يعني والحوز هذا أمر طبيعي أنه يكون هو قابل يعني وأمر طبيعي أنه هو يكون قابل. فما دام قلنا ما هوش قابل هذا ما حادث اصلا فلابد تثبت الحيازه والحيازه كما ذكر الفقهاء يعني هذه شرط يعني من يعني اي شيء شخص تنازل عن املاكه يعني بدون مقابل هذا يعتبر تنازل والتنازل هذا مقابل الهبه. اشترط الفقهاء للهبه حصول الحيازه ونصوا على ذلك نصوص واضحة تقول ابن أبي زيد يعني لا تتم الهبة إلا بالحيازة فإن مات قبل أن تحاز فهي ميراث. الحيازة كيف تكون؟ بأن يرفع الواهب يده عن الشيء الذي واهبه بالكلية يعني ويصرف فيه الشخص الموهوب له تصرفا يدل على التملك حال حياة الواهب حال حياة الواهب. فكان مثلا الحياش وغيره كان ساكن فيها هو بيطلع يفرغها ويمكن الموهوب له من حيازتها ويفعل اي شيء تدل على يعني مثلا يسكن فيها يأجرها يسكن فيها واحد يعني ما منشا حتى مجانا بيسكنها ياخذ مفاتيحها ويسكرها هذه كل حيازه انه اخذ مفاتيح ولا لا هذه حيازه كل حيازه تصاحبها الهبه في حياه الواهب وفي صحه الواهب ولو لم يعني حتى لو ما دارش فيها عمل يعني وما قعدش فيها ولا خلاها يعني حتى لو تركها يعني مهمله هكذا يعني غير مغلقه ما دام حصلت الحيازه فيها فبهذه الطرق تحصل الحيازه كما ذكرنا. المهم ان الهبه شرط الكتابه مو شرط كما ذكرنا قبل قليل لكن لابد ان تثبت هذه الهبه كيف تثبت بشاهدين او بقراره هو نفسه في قرار الواهب وشهادة الشاهدين على ذلك إذا كان هو مات يعني.
10: بالنسبة لشيخنا لحضور الموهوب له هل شرط أن يكون حاضر أثناء الهبة يعني يسمع الهبة من الواهب ولا حاضر مجلس التنازل ولا مش شرط؟
11: لا ما هو شرط يعني ما هو شرط يعني وجوده في أثناء المجلس يعني لكن قبوله وحيازته هذا شرط يعني إن يقبل هبة كان ما قبلهاش يعني ما تصحش الهبة يعني الهبة هذه من العقود والعقود هذه تنعقد بشنو بالإجابة والقبول يعني تلزم صح بالقبض زي ما ذكروا جميع العلم لكن الإجابة والقبول هذه لابد منها كان هو ما قبلهاش ما تمشيش يعني قبول الموهوب له الهبة هذا شرط أساسي. وإحنا زي ما ذكرنا قبل قليل إن ما دام هو شرطنا الحيازة فإذا هذه مسألة القبول هذه تحصيل حاصل كيف نقول هو حاز وهو أصلا ما هوش قابل بها أصلا إذا لم يقبض الموهوب له الهبة ما لا تصبح ملكا له ولا يترتب لها أي أثر شرعي ولا أي أثر قانوني. فالهبة لها أركان يعني زي غيرها من العقود من أهمها الإيجاب يعني هذا عرض الهبة من الواهب والقبول اللي هو موافقة الموهوب له على الهبة وقبولها ومن شروط اللزوم لها هو الحيازة في حياتي الواهب.
10: طيب شيخ، يعني لو كانت الهبة لأكثر من واحد، كأن في حالة الأخ أشرف كأن يعني الهبة لمجموعة أبناء، لو كان أحد الأبناء رفض القبول أو رفض الهبة، هل الهبة شيخنا تبطل للكل أم تبطل في حقه هو بس؟
11: في حقه هو بس يقدر ياخذ، ما يبي شخص حصته ما ياخذهاش، لكن الثاني ما دام اخذوا حصتهم وحزاها ما فيش. بس هو كان يقصد الشيخ ان كل الاخوه يعني راضين بان قابلين بان الهبه لواحد من الاخوه، وان الاب يعني وهبها له. شي واحد من الخوت قال له لا ما قالش ما فيش هبه، يعني اذا هنا عندنا طبعا ما فيش كتابه
10: انكر يعني انكر
11: ايوه انكر احد الورثه. اذا انكر احد الورثه اذا بنجوا لي طرق الاثبات بعدين احنا، اذا انكر احد الورثه حصول الهبه نجوا لي الاثبات. الاثبات كيف نثبته؟ بشهاده شهود.
10: نعم استاذنك شيخنا، ممكن ناخذ طرق الاثبات بعد ما ناخذ الاتصال من عمر. الظاهر انقطع الاتصال بعمر، لو كان في الاستماع ممكن يعيد الاتصال بنا ويرد عليه مباشرة إن شاء الله. تفضل شيخنا تكلم عن طرق إثبات الهبة.
11: إذا يعني أنكر نجولي مسألة طرق الإثبات بما تثبت الهبة، قلنا تثبت الهبة بشاهدي عدل يعني، وهذا زي ما ذكر الفقهاء حتى في مسألة القضاء يعني الهبة هي في حد ذاتها ما هي ما تفتقرش يعني إلى شهادة ولا وثيق. يعني كان حصلة الحيازة والصرف الموهوب له فيما وهب له يعني تصرف الملاك، وهذه هبة ماضية ونحو ذلك يعني ما فيهاش ما. لكن بالنسبة للقضاء، القضاء يعني زي ما قلت لهذا الموضوع ما دام فيه بعض يثبت الهبة وبعضهم لا يثبتها وما عندكش أوراق تثبت ذلك، محلك أنت القضاء هي اللي يقول لك أن الهبة دي ثابتة ولا لا. الهبة ما تثبتش في القضاء إلا بالبينة، والبينة في الأموال يعني تكون يعني بشهدي عدل، ولا يعني حتى في الأموال يعني شاهد يعني شهادة رجل عدل ومرأتين، ولا رجل مع اليمين، يمين صاحب الحق كما نصوا على ذلك. فكان في البينة هذه شهدت يعني شهدت البينة بصحة الهبة، هذا كافي في إثبات الهبة. فأنتم إذا كان عندكم يعني شهود يا إما اثنين من الرجال، ولا رجل ومرأتين، ولا حتى رجل مع يمين صاحب الحق، فتوجه إلى القضاء لإثبات هذه الهبة إذا أنكر بعض الورثة حصول هذه الهبة.
10: آخر سؤال أو شق من سؤال الأخ أشرف، قال يعني لو كان الموهوب له حاز الهبة لكن ما يعرفش، ما عندهش علم ان الحوز هو شرط لتمام الهبه، هل عدم علمه هذا ياثر في الهبه شيء؟
11: هو ما دام حازها ما ياثرش، هذا هو دام حازها عرف انه شرط ولا ما هو شرط. اذا ما هو شرط هو الحيازه حصلت، لكن قلنا يعني ممكن العكس، يعني اذا كان هو مثلا ما حازهاش لانه ما يندريش ان هذا واجب ما يفيدهاش هذا، لا ينتفع بهذا، لان كان المفروض ان يحوزها، واذا لم يحوزها ترجع ميراثا، سواء كان علم أن القبض لازم وإلا ما هوش لازم، ذاك لا يؤثر.
10: أيضا شيخنا الأخ أشرف أسأل عن اللي قال لولده ابني فوق حوشي، هل بهذا يعتبر تنازل له عن السطح؟ هل يعتبر هذا هبة وتنازل ما أنه شيء آخر؟
11: ما هذا ما هوش يعني اسمه ما هوش يعني لفظ من الفاظ يفهم منها التنازل، يعني يكون مثلا هذا حوشك، حتى بعض الواحد يقول هذا حوشك ابني فوق حوشك اسكن في حوشك وغيره. الفقهاء نصوا على ان كل هذه الاشياء ما هيش الفاظ صريحه في مساله الهبه. الهبه صحيح تثبت يعني باي لفظ يدل على التمليك من غير عوض، يعني سواء يعني مثلا يقول وهبت هذا، ملكتك هذا، ولا بشهادة الشهود، لكن في ألفاظ موهمة زي ما ذكرنا ما يعتبروش فيها. يعني مثلا نص الفقهاء أن إذن الأب لأبنائه بالتصرف فيها من غير لفظ يدل على التمليك، قالوا هذا لا يعد تمليك، لا يعد تمليك، لابد الأب أن يصرح بالهبة ولا يصرح بالبيع ويشهد على ذلك. ونصوا يعني بعض الألفاظ، قالوا مثلا زي الرجل اللي يقول هذا مثلا بيت ولدي ولا كرم ابني ولا هذه سيارة ولدي وهذه سيارتك، من الكلمات اللي يقول فيها بضلها بقى، قالوا هذه ليست بشيء ولا يستحق الابن بها شيئا سواء كان صغير ولا كان كبير إلا بالإشهاد، يعني بأن هذه عطية ولا أن هذا هبة ولا أن هذا بيع في حق الأبناء، هذا لابد أن طيب يكون واضحا.
10: طيب شيخنا اللي قال له يعني أبوه ابني فوق حوشي وبني الابن وبعدين توفى الوالد، شن يستحق الابن هذا؟
11: اي نعم، هذا صاحب شبهة، نسمي هذا صاحب شبهة، يعني هو بنى بإذن المالكي، ومن بنى بإذن المالكي فهذا يعامل معاملة صاحب الشبهة، فشن نديروا له لما يجي وقت البيع هو باني بإذن المالك، هو موش

0: عندنا مثلا 200 ألف، باهي الحوش كلها دورين باللي بناه الابن هذا، قولنا 300 ألف، ناخذ 100 ألف هذه نعطاها للابن لأنه بناه بإذن المالكي، وال200 بعدين نقسمها على الورثة جميع بما فيهم هذا الابن.
1: بارك الله فيك شيخنا.
2: هل يجب على المرأة أو يستحب أن تغير الشيب الذي في شعرها؟ وإذا لم تفعل ذلك فهل له أثر على صلاتها وتبطل الصلاة بذلك شيخنا؟
3: لا لا تبطل الصلاة، الصلاة لا تبطل، الصلاة صحيحة ولا حرج عليها. تبي تصبغ شعر رأسها بأي لون آخر من غير السواد جائز، من غير السواد زي الحناء ولا الكتم ولا غيره، والسواد مجرد الأمر أنه مكروه فقط بالسواد، ما صبغتهاش ما ليست آتمة والصلاة صحيحة.
4: نعم بارك الله فيك شيخنا. الأخ خف الله قبل قليل اتصل وسأل، قال إن عنده ولد عمره 17 سنة سمع بي يدخن، ولما سمع بي جاء وكلمة قال لو سمعت بيك تدخن مرة أخرى زوجتي أمك طالقة وزوجتي طالق. بعتالي بعد ما قال الكلام هذا سمع بي يدخن فيسر على الطلاق.
5: أتعجب من مثل هذا حقيقة، يعني ما ذنب الزوجة؟ ما ذنب الزوجة؟ يعني هل تعتقد أن ابنك هذا المراهق الصغير الذي لا يعرف لا مصلحته ولا مصلحة أمه، أنه إن علقت طلاق أمه على هذا أنه سيرتدع؟ هاو يا سيدي وقع الطلاق، هاي تو شنو حصلت أنت؟ يعني وقع الطلاق، والطلاق هذا منهي عنه، وتعليق طلاق منهي عنه. ليش يعني زوجتك هذه اللي يعلم الله بحالها أم صغارك ومولاة بيتك والتي استحللت فرجها بكلمة الله، وهي اللي تعاني في الحوش وتعاني في صغار، وانت تضع حياتك معها وعصمتك ليها عليه فعل، وهذا ولدك يعني سفيه لا يأبه بذلك. والقاعدة عندنا أن الطلاق المعلق يقع بحصول المعلق عليه، هذه قاعدة.
1: نعم.
5: وهذا مذهب جمهور أهل العلم أربعة وأهل الحديث وغيرهم، بل حكي الإجماع في ذلك. فالآن شم بالنسبة لي عندنا أن الوقع الطلاق وقع مدام دخن وحصل المعلق عليه اللي أنت علقت عليه طلاق زوجتك. فإن كنت تقصد واحدة فواحدة، وإن كنت تقصد اثنتان فاثنتان، وإن كنت تقصد ثلاث فثلاث، فإن كان ما قصدته ثلاث فإنه يقع ثلاث وتبين منك بينونة كبرى والله أعلم.
6: أخ عبد الله قال ملاحظة، اللحوم المستوردة قال تحتاج إلى توعية ونشر أكثر، لأن كثير من الناس لا يعلم. هو في الحقيقة دار الإفتاء من سنة 2012 أو مطلع فتوى في قصة اللحوم المستوردة هذه، وكل مرة تتتابع، لكن المرة هذه بس أن فيه لجنة يعني توجهت إلى البرازيل ورأت المذابح وشافت هل يمكن إصلاح الوضع ولا لا، والحقيقة اللي تبين أن الوضع لا يمكن إصلاحه، وأن الحل المثالي باش ناكلوا شيء نطمئن إليه أن يؤتى بالحيوانات حية إلى بلدنا ثم تذبح هنا. إحنا ليبيا الحمد لله مسلمون، وكان ذبحه هنا معش بنفتشه خلاص كلهم مسلمون ومحلولة القضية، لكن والله هل الذابح مسلم ولا مش مسلم؟ هل يعني قدامنا احنا لما تمشي وفد ولجنة يذبحوا بشكل يعني مرضي، وبعدين لما تمشي يديروا ما في راسهم، هل تتغير الذبائح هذه لما توصل؟ هل تفتح الحاويات؟ كلها أسئلة يعني خاصة عندنا القاعدة قلنا أن اللحوم الأصل فيها التحريم، كان في شك، فلذلك يعني اللحوم هذه التي تأتي من بلاد الكفر لا يجوز أكلها. وإن شاء الله والإخوة في القناة لعلهم يعني ينشرون الفتوى هذه، وفي حلقة يعني قدمت في القناة وأنا كنت ضيفا فيها وتكلمنا على هذا الأمر بالتفصيل، فممكن يعودوها أكثر من مرة في الصفحة وفي البرنامج. الله عز وجل يوفقنا للصواب.
7: السؤال الثاني لأمة الله قالت هل يجوز إعطاء كفارة اليمين لطلبة المدارس؟ طبعا هذا لا يجوز يا أمة الله. كفارة اليمين قال الله تعالى فكفارته إطعام 10 مساكين جمع مسكين، والمسكين هو الفقير الذي لا يملك قوت عامه أو الذي لا يملك شيئا، وطلبة المدارس هم طلبة صغار يجب على آبائهم النفقة عليهم. نعم، أنت ما يدريك أن الطالب هذا فقير ولا مش فقير؟ لا، كفارة اليمين لابد أن تعطى للفقراء، لابد من التحري، من السؤال، كون اعطيتها لطلبة فقراء

0: نجيل مدير المدرسة، هل عندكم طلبة فقراء تعرفوا هل هم وتعرفوا ناسهم وتأكدوا من ذلك؟ لا بأس نعطي الكفارة لعشرة منهم، لكن نعطيها هكذا على الولاء اللي جي قدامي نعطيه من كفارة اليمين، هذا لا يجوز. ولا تزال الكفارة في ذمتك يا أمة الله.
1: في سائدة قالت لو سمحت أنا زوجي توفي في يوم 5/9/2024 وتم الدفن يوم 6/9، يا ريت تقول يا امتى نطلع من العدة. اللي بننبه عليه ودائما ننبه عليه أن الدفن لا علاقة له بالعدة. مثلا شخص توفي في البرازيل ولا في أمريكا ولا في أستراليا ولا في ماليزيا ولا، وتأخرت إجراءات استقدامه إلى هذا البلد، عطل 3-4 أيام ودفن مثلا في ربع يوم، مش معنى العدة تبدأ توه. أو مثلا هو مفقود ولقوه بعد شهر في المستشفى ولا شهرين وبعدين يعني جابوه ودفنوه، ما لهاش علاقة. رأوا العدة لا تتعلق بالدفن بوقت الدفن، وإنما تتعلق بوقت الوفاة. إذن الأخت السائلة اللي قالت زوجي توفي يوم 5/9 وتم الدفن يوم 6/9، نقولوا لا عبرة بالدفن وإنما العبرة بأمت الوفاة، لكن لابد أن تكون الوفاة قبل الفجر باش نحسبه اليوم. أما إذا توفي في أثناء اليوم يعني بعد الفجر توفي، هي بتعتد مباشرة لكن لا يحسب اليوم، لأن لما نقول تعتد المرأة 4 أشهر و10 أيام معناها لازم تعتدها كاملة هذه الأيام، لكن كان احنا قلنا لها والله مات الظهر ولا العصر، نقول لها اعتدي من توا وحسبيه، معناها هي ما اعتدتش يوما كاملا، ما حصلتش العدة. فلذلك احنا نقول لها لازم يعني تعتد 4 أشهر و10 أيام كاملة. فإذا توفى قبل الفجر نقول لها احسبي اليوم هذاك، أما إذا توفى يعني من بعد الفجر وبرا فنقول لها اليوم هذا بتعتدي فيه لكن ما ينحسبش، بتبدي تحسبي من غدوة. فلذلك احنا 5/9 اللي توفى فيه مش حنحسبوه، كان هو بعد يعني بعد الفجر. وبعدين يعني 6/9 هو اللي بنحسبوه، هذا أول يوم من العدة. 6/9 كم يوافق؟ 6/9 يوافق 21/0، يوافق كم؟ 21/0. نجول للتقويم هنا بتاع دار الإفتاء نشوفه، يعني 6/9 اللي هو يوافق 21/0، ما هي هذا 6/9/21/0 هنا، هذا 21/0، ما نعرفش لو تقرب الكاميرا، هذا 21/0 يوافق 6/9، بنحسبه من يوم 6 ما هي. وبعدين نقوله من 6 كم يوم؟ 1 2 3 10 أيام اختتيهم في صفر، هذا 10 أيام في صفر، وإحنا قلنا العدة 4 شهور و10 أيام، صفر هذا اخدينا منه 10 أيام. نقوله شن توا عندنا؟ ربيع الأول، ربيع الآخر، جمادة الأولى، جمادة الآخرة، هذا 4 شهور. نهاية جمادة الآخرة تطلع من العدة بعد الغروب، شن يوافق نهاية جمادة الآخرة؟ يوافق يوم 12/1، 12 يناير، 12 في شهر 1 بعد الغروب تكملي العدة. هيك اللي بيحسب العدة، الشهر اللي يبدأ فيه من الهلال نحسبوه كامل سواء كان 29 ولا 30، أما الشهر الذي بدأ فيه من داخل نحسبوه نحسبوه لازم يوفي 30. فأنت جيتي 10 أيام في صفر واخدنا لك 4 شهور كاملة اللي هو نهاية جمادة الآخرة.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: الأخ أحمد شيخنا الكريم يسر على الصلاة الجهرية وقراءة الفاتحة، هل يقرأ أو يسمع من الإمام وينصت يعني؟
4: نعم، قراءة الفاتحة في الفريضة واجبة في كل ركعة، 4 ركعات 3 ركعات 2 ركعات، الصلاة الفاتحة لا صلاة إلا بأم الكتاب، من لم يقرأ بأم الكتاب فصلاته خداش في خداش في خداش. إذن صلاة في قراءة الفاتحة هذه في حق الفذ وحق الإمام، أما المأموم فيجب عليه أن يجتمع للإمام. ويرى علماؤنا حتى أن الصلاة السرية لا يجب فيها على المأموم، ليست واجبة في حق المأموم سواء في استدعت الاجتماع أو لا، وهذا مذهب علمائنا. بعض أهل العلم يرون وجوبها على المأموم في السر، وبعضهم يرون وجوبها حتى في الفريضة في الجهرية، فيرون أنهم يجعلون سكتة بعد الفاتحة حتى يقرأ المأموم لحمل عموم قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة منكم على ذلك. أما علماؤنا والذي نفتي به في دار الإفتاء أن المأموم لا تجب في حقه الفاتحة، والله أعلم.
3: بارك الله فيك شيخنا الكريم.
5: سؤال عبر البريد، شيخنا يسأل عن حكم إخراج السيارة من المصرف، يعني المرابحة. قال مع العلم أن في المصرف هناك مراقب شرعي لاستكمال يعني هذه المعاملة.
6: والله طبعا هو لا شك أن هم المصرف إما أن يكون يملك السيارة وأما بيع مرابحة، فالحق لاختصار المسألة المصارف فيها هيئات شرعية، فاللي بيشتري السيارة يأخذ رقم الهيئة الشرعية ويتصل بها، لأنها هي المسألة حتى من فرع إلى فرع يختلف الأمر. هل الفرع هذا يطبق في اللبائح ولا ما يطبقش؟ من يعرفه يعرف تعرفها الهيئة الشرعية. فلي نقول اللي بيشري يأخذ رقم الهيئة الشرعية من المصرف ويتصل به، بيقول ماني بنشري سيارة من الفرع الفلاني، كان أعطوه الإذن يتوكل على الله، وكان مرات يقول ما تخدش من الفرع الفلاني خذ من غيره لربما. نعم. وكان قالوا الصفقة الفلانية ما تخرج منها ما تخرج منها.
7: يقول الفسكية متاع الماء فيها حشرات، ولكن يعني لم تغير أي وصف من أوصاف الماء، لا لونه ولا طعمه ولا الريحة، فيسأل عن حكم الوضوء بهذا الماء.
8: قاعدة في هذا هذه المسألة في طهارة الماء الذي يتوضأ به أن الماء طاهر أو طاهر لا ينجسه شيء إلا إذا تغير أحد أوصافه، حتى كما ورد في الحديث لونه وطعمه وريحه، وإن كان الحديث من حيث الإسناد فهو ضعيف، لكن كما قال الإمام ابن عبد البر يعني دليله الإجماع، إجماع الأمة على أن الماء إذا لم تتغير أحد أوصافه وبقى على حالته اللي يعرف بالماء المطلق فإنه ماء طهور يصح الوضوء به. فإذا وقع في شيء من هذه الأشياء من الحشرات البسيطة زي ما قلت ولم تغير أحد أوصافه فهو ماء صحيح ويجوز الوضوء به وتطهر به عادة وعبادة لما تعف النفس يعني بالنسبة للعادة يعني.
3: شيخنا الكريم، هذا السائل عبر الصفحة يسأل يقول هل يجوز للمرأة أن تصافح الرجال في وقت العمل؟
4: لا يجوز لامرأة أن تصافح رجلا أجنبيا عنها. كلمة أجنبية هنا مش معناها الرومي ولا الانجليزي ولا في هلبة تقول اجنبي حساب العرف، الكلمة اجنبي بالعرف. قلنا احنا هنا لما يقولوا اجنبي يعني مقصود انه هو يجوز مش من محارمها، يجوز انه يتزوج بها. تقولك ما لا رجل اختي او ما يجوز يتزوج بيها، نقول لا لا حتى هو خاش في الدورة، لانه هو لو كان طلق اختك يقدر يتزوجك، لأن هذا ما لا المحرمية متعره لا تبيح لك أن تتبرجي أمامه أو أن تكشفي حجابك أمامه رجل أختك، لأن هذا يعني صح ما يجوزش أن يجمع بينك وبين أختك في عصمة واحدة، ما قدرش يتزوجك توا، لكن لو أختك توفت ولا طلقت ولا غيره تصبحين يعني ممن يباح له أن يتزوج بهم. المرأة لا يجوز لها المصافحة. ورد النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن مصافحة النساء للرجال، قال والحديث متاع لأن يخاط أحدكم بمخيط يعني بيبرة فيه خير له من أن يصافح امرأة لا تحل له. وهذه المصافحة راهي باب ودريعة للفساد. مرات الإنسان ما في قلبه شيء، لكن لما يصافح فيجي الشيطان ويدخل في نفسه الشهوة وغيره، فهذا يعني يحرم. لهذا هل براه هذه المخالفات تصير في الأعياد وفي العمل في المناسبات؟ لا لا، كل هذا محرم لا يجوز. نعم.
9: معنا اتصال من سالم، تفضل يا سالم.
10: السلام عليكم.
9: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
10: بلي حضرتك، انا اشتريت من شخص ارض.
9: نعم.
10: اشتريت من شخص ارض وبعد حوالي 7-8 سنوات رجع لي القيمه بدون اتفاق، هو من كيف رجع لي قيمه الارض اللي اشتريتها؟
9: ايه،
10: لان انا ما كنت ما سمعليش، هو انا اشتريت منه بالتمام ودفعت فلوس ودفعت 80% من قيمه الارض.
9: نعم.
10: وبعدين هو رجعت للبيعة وجاب لي الفلوس بدون ما يسولني، بس من الفلوس أنا وخلاص يعني.
9: أنت من الأول، أنت من الأول متفقين، أنت من الأول مت، أنت من
10: بعدين زكاة.
9: تمام. أنت من الأول كيف كان اتفاقكم أنتم من الأول؟ اتفاقهم انك انت تخلص تمام. نحكي في السداد الثمن يعني من الأول كنتم متفقين انكم تجزئوا الثمن على معجل ومؤجل ولا كيف؟
10: مازال فينا حوالي 20%
9: مؤجل لمتى كانت هذه؟
10: لا نسمع لي هو لما سمع لي من التحميل
9: لما شني؟
10: لما يكتب لي الارض تنزل لي
9: ايه ايه
10: هو ما تنزل ليش على الارض والمبلغ انا وجاهز نقول المبلغ بتاعك جاهز عندي
9: ايه
10: ونكتب العقد
9: ايه
10: في ماطل
9: كم لها المدة الكلام هذا؟
10: والله هي حوالي 8 سنوات.
9: لا يعني كم امتى جهزت انت المبلغ وقلت له راهو جاهز؟
10: جاهز المبلغ من حوالي 4 سنوات 5 سنوات.
9: تمام جاوب.
11: وين طلع
10: هو؟
11: وين
10: طلع؟ اولا وثانيا انا الان زمي المبلغ بعد الزكاه تاعنا دخل الزكاه تاع رمضان
9: إيه؟
10: المبلغ جاني الان.
9: تمام
11: يا
9: سالم
11: السيد سالم
10: انا مزبط.
11: نعم السيد سالم انت لما رد لك الفلوس قبلتهم منه ولا شني؟
10: قبلتهم بدون هو بعث لي معوضه بدون يقول لي شيء.
11: لا انت تقدر ما تقبلش ولا قلت له خلاص ولا قلت له تراجعت على البيع انت؟
10: لا نقدر لكن خلاص قبل.
11: والله هذيك راجع عليك انت
9: قبل هو قال تو
11: اه خلاص اذا قبلت اقالته من البيع ومن اقال مؤمنا اقاله الله يوم القيامه وقال عثرته يوم القيامه فانت لك فيها اجر باذن الله تعالى خلاص تمام ما دام احتسبتها لله. هو من ناحيه الشرعيه لو قاعد ما قبلتش راني قلت لك عندك خيار القبول وعدم القبول لكن ما دام قبلت معناه تم الإجابة والقبول في رد البيع وإن شاء الله أنت اعتبر نفسك أنك أقلت عثرته والله عز وجل يجزيك خيرا يوم القيامة بهذه الإقالة.
10: هو كثير مع ولده عملني كأني أنا أستلخ
9: كان شني؟
11: مسلفه
10: ولده مسلف. ما قالليش إيه. إنك رجعت البيعة ولده إيه. قال لي شكرا استبرت علينا وبارك الله فيك وكذا كأنه هو أوحى لولده بأني أنا رجعت البيعة.
11: والله تو أنت أدرتها لله يا سيد سالم خليها تكمل لله وإن شاء الله أجرك حاصل
10: إن شاء الله
11: أجرك حاصل يا رب.
9: تسمع جواب من الشيخ
11: لكن في جديد في جديد تقدر لو أبرمت صفقة وتمت الصفقة بالإجابة والقبول وأراد صاحبها أن يتراجع لك أن ترفض تقول لا خلاص طمينا وما لأن البيع لازم لو كان كل بيع نقعد الراجع في الطرف الثاني أمتى يقول باهي ولا يقول لا بعد ذلك لا يستقر بيع على حاله فللمسلم أن يرفض رد البيع من واحد منهم يبي يرد سواء البايع ولا المشتري للطرف الآخر المعاكس أن يرفض الرد وله أن يقيل ويرد وله الأجر يوم القيامة بإذن الله تعالى.
12: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
13: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.
12: هذه الحلقة إعادة.
14: تحيل مدارك الظلماء نورا.
15: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الإخوة المشاهدون والمستمعون السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا بكم وحياكم الله تعالى في حلقة جديدة مع برنامج مع دار الإفتاء. أقول في مستهلها رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يسرني أن أستقبل أسئلتكم واستفساراتكم لأجيب عنها بما يفتح الله به سبحانه وتعالى علي على أرقام هواتف البرنامج وهي 0494-466-054-096-456-81. كما يمكنكم الاتصال بنا أو مراسلتنا عبر الفايبر أو الواتساب على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة، وكذلك متابعتنا على البث المباشر عبر الموقع الرسمي لقناة التناصح، وكذلك عبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9، وكذلك على قناة دار الإفتاء الليبية على التردد 11137 عمودي على النايل سات. ريثما نستقبل أول الاتصالات فإني أجيب على يعني ما ورد على صفحة البرنامج. هذه الأخت إيناس موافي تقول: السلام عليكم ورحمة الله، أريد أن أسأل سؤالا. أنا صائمة من يوم الاثنين حتى يوم الخميس اللي هو هذا اليوم، هل يجوز أن أواصل صيامي الجمعة والسبت ولأيام أخرى متواصلة أو لا؟ خلينا نستقبل هذا الاتصال. نعم يونس من مصرات. نعم يا يونس،
16: حياك الله شيخ هشام.
15: اهلا وسهلا بكم يا مرحبا.
16: الله بارك الله فيك، دي ان شاء الله موفق للخير
15: ان شاء الله. امين واياكم
16: والتبات لاخوتنا في غزه، لغزه ان شاء الله باذن الله ان شاء الله.
15: امين.
16: نعم. بارك الله فيكم، والله هو بخلنا في سؤال دي ما تعودنا على توجيهاتكم الطيب، هي مهمه جدا يعني، فبارك الله فيكم. والله نبو الحقيقة ما في ذلك الشك، الأمور كلها واضحة، ولذاتكم المقرة دي وشيوخنا المباركين يعني ما شاركوا مشاردة وواردة إلا والله خصوصا في الأوضاع اللي احنا فيها. فنتمنى منك كلمة الحقيقة اختصار الأسئلة اللي مفيدة جدا، وحقيقة في بعض الأسئلة من الناس بارك الله فيهم أفادتنا وفادهم. نتمنى منك كلمة معاش تكرار خصوصا وكان ينبه عليه من العلماء والسياسية، وكل شيء واضح وضوح الشمس يعني. وعلماء ما قصروش يعني، بل إن شاء الله ربي يجزيهم خير ويصبرهم عليهم مما فيه يعني.
15: آمين. نعم
16: نعم، فمشكور جدا، إن شاء الله ربي يصلح حالنا جميعا ووفقنا للخير
15: إن شاء الله. اللهم آمين. بارك الله فيك.
16: مشكور.
15: شكرا سيدي يونس، بارك الله فيك.
16: الله فيك.
15: شكرا جميعا إن شاء الله. طيب إذن صار الأخت إيناس هذه تسأل، قالت هي صايمة من يوم الاثنين إلى يوم الخميس، هل يجوز أن تصوم وتواصل يوم الجمعة والسبت؟ أقول نعم لا شيء في ذلك، نعم لها أن تواصل الصيام. يعني هو حتى الذي نهى العلماء عنه على الكراهة أو كذا هو سرد الصيام الأيام الطويلة جدا التي تبعث على الملل أو على المشقة، لكن هي صائمة من يوم الاثنين إلى يوم الخميس، يجوز أن تصوم يوم الجمعة. صيام يوم الجمعة عند المالكية لا شيء فيه ولو صيم هذا اليوم وحده، وعند بعض أهل العلم يعني نهي عن إفراد يوم الجمعة بالصيام إلا أن يصام يوم قبله أو يصام يوم بعده، وبالتالي هي مدام صائمة اليوم اللي هو الخميس فلها أن تصوم يوم الغد ولها أن تصوم يوم السبت كذلك، ولا شيء عليها إن شاء الله تعالى. نعم. أم أنس من بنغازي. عليكم السلام ورحمة الله.
17: يا شيخ عندي بعض الأسئلة لو سمحت.
15: ماشي تفضلي.
17: السؤال الأول اللي بنسأل عليه الدولار متاع المصرف، يعني شو الحكم فيه يعني؟
15: نعم.
17: 2000 دولار.
15: نعم.
17: والسؤال الثاني النوافل، بعد نقدر نسافر يعني النوافل نصليهن ولا شو الحكم تاعهن؟
15: حكم النوافل في السفر.
17: أيوة. والسؤال الدعاء الاستفتاح بعد نبدأ الصلاة، نقولها قبل التكبير الصلاة ولا بعدها؟
15: ماشي.
17: تكبير الإحرام ولا بعد الأفكار يعني اللي قبل ماشي. الصلاة يعني.
15: تسمعين تسمعين الجواب إن شاء الله.
17: والسؤال الثاني معلش يا شيخنا، الإقامة أنا نصلي في الحوش يعني لازم بعد نسمع وقت الإقامة نصلي ولا كيف؟ الفجر ولا الظهر ولا أي فريضة يعني، ولا نصلي على طول الفريضة خلاص بدون ما نسمع بدون ما الراجل الإقامة؟
15: أنت تسألي على الإقامة؟ آه تسألي يعني حتى تقام الإقامة في المسجد.
17: أيوة نصلي نهت ولا نستنى انتقام الإقامة في المسجد؟
15: نعم تسمعين الجواب إن شاء الله.
17: بارك الله فيك، جزاك الله عنا كل خير
15: وإياكم جميعا إن شاء الله. نعم. طيب
0: إذن هذا سؤال الأخت ناس أجبناها أنها لا بأس بصيام يوم الجمعة، قلنا إحنا عندنا المالكية لا شيء في صيامه ولو أفرد بالصيام، وحتى على بعض من ينهى عنه من أهل العلم فإنها قد صامت قبله يوم الخميس. هذا الأخ محمد نوري يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا أريد أن أسأل عن العمل في المصارف التجارية، هل هو حرام أو حلال؟ أقول العمل في المصارف التجارية يتوقف على نوع العمل، فإذا كانت المصارف التجارية تتعامل بالربا لا يجوز العمل في المصرف لا موظفا ولا حارسا ولا حتى عامل نظافة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولكن نحن في بلادنا والحمد لله إلى الآن لا يوجد عندنا تشريع يبيح الربا علنا والعياذ بالله في المصارف، ما زال العمل قائما بالقانون رقم 1 لسنة 2013 بتحريم الربا، وبالتالي فالعمل الآن في المصارف أنا لا أستطيع أن أقول هو حرام، لأن المصارف عندنا لا تتعامل بالربا، لا يوجد تشريع يتعامل بسببه الموظفون بالربا. فإن قلت لي توجد معاملات ومخالفات وأخطاء وكذا في المصارف، أقول هذا يوجد في كل مؤسسة، كل مؤسسة توجد فيها، وبالتالي فنحن نريد أن يدخل أهل الخير ونريد أن يدخل الصالحون والمصلحون إلى المصارف حتى تتقوم المعاملات وحتى تكون على الوجه الصحيح. لكن الإنسان إذا أراد التورع وقال إن العمل في المصارف ربما يؤدي به إلى كذا، خلاص الورع مطلوب من الإنسان، لكنني لا يمكنني أن أقول إن العمل في المصارف التجارية في ليبيا اليوم حرام، لا يمكن أن أقول هذا القول. لماذا؟ لأنه لا يوجد عندنا تشريع يبيح الربا ويبيح القروض الربوية في المصرف، وما وقع من بعض الأخطاء هذه توجد في كل مكان كما أسلفت. لكن لو لا قدر الله أبيحت القروض الربوية أو بعض المصارف تتعامل بالربا علنا وتتعامل بالفوائد المصرفية، فلا يجوز حينئذ العمل في هذه المصارف مهما كانت الوظيفة الموكلة إلى العامل حينئذ. هذه أيضا الأخت أم روبي، هكذا تقول أم روبي بن يونس، تقول: السلام عليكم، بالله عليكم أنا أسأل عن المطلقة وهي في العدة، هل تطلع عادي والله عدتها زي الأرملة؟ نعم، يعني النساء أو بعض الناس يعني بعضهم يخلطون بين عدة المتوفى عنها زوجها وعدة المطلقة. فعدة المتوفى عنها زوجها اللي هي إما 4 أشهر و10 أيام وإما وضع الحمل، وعدة المطلقة التي طلقت عدتها إما 3 أطهار إن كانت من ذوات الحيض، أو عدتها 3 أشهر إن كانت ممن لا تحيض، أو يعني لكبرها لكبر السن أو لصغرها، وتكون عدتها الوضع الحمل إذا كانت حاملا. يتفق أو تتفق عدة المتوفى عنها زوجها مع عدة المطلقة في أن كل منهما يجب عليها المكث في البيت في أيام العدة ما بين صلاة العشاء الآخرة لصلاة العشاء إلى طلوع الفجر. فالمتوفى عنها زوجها والمطلقة كلتاهما لا يجوز لها الخروج من بيت العدة بعد أذان العشاء، من أذان العشاء إلى طلوع الفجر، إلا لضرورة ملحة. أما إذا لم توجد ضرورة لا يجوز لكل منهما الخروج. لكن عندنا المتوفى عنها زوجها ممنوعة من الزينة وممنوعة من التطيب، وهذا في حق المطلقة مكروه كراهة فقط وليس محرما. إذن كل من المتوفى عنها زوجها اللي هي الأرملة كما قالت هي، وكذلك المطلقة، كل منهما في العدة تخرجان في النهار لحاجتهما الموظفة وغيرها، لكن من أذان العشاء إلى طلوع الفجر لا تخرج إلا لضرورة. نعم، من معنا؟ منصور من زليط.
18: حسام.
0: نعم.
18: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله، تفضل سيد منصور.
18: بارك الله فيك يا شيخ حسام.
0: وفيكم بارك الله، تفضل.
19: شيخ منصور يا شيخ عصام، عندي ثلاث أسئلة من فضلك.
0: نعم.
19: السؤال الأول، عندي زوجتي يا شيخ منصور يا شيخ عصام.
0: نعم.
19: طبعا عندها خوش وقطعة قارب باهي.
0: نعم.
19: لكن طبعا هي وخواتها الثانيات في الانفتاج، يعني حالتها يعني في وحدة بتبني وحدة فقيرة، عرفت؟
0: يعني هو الحوش هذا،
19: هي طبعا الحوش اخوتها مش يبيعوا الحوش،
0: الحوش
19: هي طبعا الاخوات الاخرى بيبيعوا.
0: طيب
19: ايوه، حوش ورثه طبعا، الام والاب متوفين لما فتره،
0: الاخوه لا يريدون البيع،
19: ما يبوش يبيعوا. ما فيه اثنين تقريبا يبوا يبيعوا، الاخرين متمسكين ما يبوش يبيعوا.
0: من ساكن فيه المنزل الان؟
19: لا هو منزل طبعا مؤجر، منزل قديم ومؤجرين.
0: ايوه
19: ايوه
0: تمام، باي. هذا السؤال الاول.
19: ايوه، السؤال الثاني طبعا الدعاء لافتتاح الصلاه، يا نحن عندنا في المذهب المالكي ولا
0: ما عندناش، لكن تو نتكلموا عليه. حاضر.
19: ايوه، دعاء افتتاح الصلاه. السؤال الثالث، انا تو طبعا اصلي في صلاه الضحى وصلاه الفجر لكن بالفاتحه بس دون سوره.
0: طيب ماشي، تسمع الجواب ان شاء الله.
19: وأكد لي على نبغى توجيه يا شيخ عصام بالله، كثرة الحوادث في ليبيا ومشاكل الطلاق والميراد، هذين الثلاثة في مشاكل كثيرة في ليبيا يا شيخ عصام بالله.
0: صحيح، ربنا يفرج على
19: الله، هذين عمد بين بل والله الطلاق والحوادث والمشاكل الميراد، لو ما يخلاش حوش منهم.
0: تمام إن شاء الله، شكرا لك. تسمع الجواب سيد منصور، بارك الله فيك. أبو أحمد من بنغازي. نعم يا أبا أحمد.
20: السلام عليكم يا شيخ.
0: عليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
20: يا شيخ، ما حكم الصلاة بملابس الذبح، ملابس الذبح عليها الدم تاع الخروف يا شيخ؟
0: ما حكم الصلاة بملابس الذبح؟
20: إيه.
0: يعني أنت ذبحت خروف.
20: إيه جاء عليه الدم.
0: إيه تمام.
20: هل يجوز أم لا يا شيخ؟
0: ماشي، تسمع. عندك سؤال آخر؟
20: بارك الله. لا بارك الله فيك، شكرا
0: شكرا. لا وبارك الله فيك، وبارك الله فيكم كذلك إن شاء الله، شكرا. نعم. طيب إذا صار احنا جاوبنا عليه، الأخت اللي تسأل عليه هذه عليه المطلقة في العدة. في نقطة ننبه عليها في مسألة العدة، تأتينا الأسئلة في منظومة الإفتاء عن حكم ذهاب المرأة المطلقة في العدة للعمرة، هذا لا يجوز. المرأة في العدة سواء كانت عدة وفاة أو عدة طلاق، هي مأمورة بأن تمكث في بيت العدة حتى يبلغ الكتاب أجله، أي حتى تخرج من العدة. وبالتالي هذا من خلال منظومة الإفتاء نرى أن أكثر من يسأل عنهم هم النساء المطلقات. المرأة المطلقة مكسور خاطرها وطالعة من الطلاق وكذا، فيريد الأب والله الأخ والله كذا أن يجبر بخاطرها، يقولها بنقلك للعمرة. ما ينفعش تمشي العمرة في زمن العدة. هو عمر رضي الله عنه كان يرد المتوفى عنهن أزواجهن، يردهن من البيداء وهن ماشيات للحج، فما بالك في مسألة العمرة وما بالك في الطلاق. فالمرأة في العدة لا تخرج للسفر لين تكمل عدتها. من معنا؟ خالد من غريان. نعم يا خالد.
21: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
21: نسأل الله أن يحبك شيخ عصام
0: وإياكم جميعا إن شاء الله،
21: ويطول في عمرك
0: على طاعته. تفضل.
21: شيخ ماني عندي سؤال.
0: نعم.
21: طبعا أني أمس كنت في سفر، طلعت من غريان لطرابلس.
0: نعم.
21: دخلت في مسجد وقت صلاة الظهر.
0: نعم.
21: سبقتني ركعة، لما صليت طبعا الإمام زاد ركعة بعد التشهد الأخير. فسجدت سجود سهو بعد السلام، أنا سجدت معاه.
0: أنت أدركت الركعة الرابعة؟
21: لا، أنا أدركت الركعة الثانية من صلاة الظهر.
0: أدركت الركعة الثانية والثالثة والرابعة.
21: وهو كذلك يا شيخنا.
0: تمام.
21: الإمام بعد التشهد الأخير زاد ركعة أخرى. فهو غلط طبعا، فزاد ركعة أخرى، فأني تبعته وسجدت معاه سجود سهو بعد السلام. فبعد ما تمت الصلاة وقت سألته قال لي أنت مفروض أقضيت ما فاتك، ما سجدتش معاي. مفروض تقضي الركعة الأولى لفتاتك.
0: باهي نسألك لما الإمام قام لخامسة نبهوه المصلين تو أنت منكم يعني نبهتوه أنتم اللي خلفه قلتوا له سبحان الله
21: قالوا سبحان الله لكن هو ما سمعش ما سمعش ومكمل هو
0: باهي كويس باهي أنت السؤال الآن لما قمت معاه للخامسة تعرف أنها خامسة؟
21: إيه يعني بعد ما دركت الركعة الثانية عرفت أن هذه ركعة
0: لأنك أنت دركت الثانية وتشهدت معاه وصليت الثالثة والرابعة كيف هو بعد الرابعة ينود لي خامسة أنت بتكون عرفته؟
21: هو أخطأ الإمام
0: أنا عارف الإمام أخطأ أنت لما تبعته تعلم أنه قام لخامسة أو لا تعلم؟
21: أعلم أنه قام لخامسة
0: أي وصار أنت أدركته وأنت تعلم أنه قام لخامسة
21: وهو كذلك شيخنا
0: ماشي تمام إن شاء الله تسمع الجواب علي من طرابلس تفضل يا علي
1: السلام عليكم شيخ كيف
0: عليكم حالك؟ السلام ورحمة الله مرحبا
1: بارك الله فيك والله يا شيخ عندي استفسار أنا عندي صديقي يخدم مبرمج فعرضت عليه شركة متاع منظومات أنه هو يشتغل معه في منظومة لكن المنظومة هذه بوفاها لشركات التأمين
0: نعم.
1: فأنا سمعت مرة أن فيه أنواع من التأمين فيه تكافلي وتجاري أو شيء زي هيك فهو قاعد مش فاهم الموضوع كويس لكن خوفا من أن يكون صاحب الشركة أو صاحب المنظومة هذا مرات يضحك عليه يقول له لا هذا تكافلي هو بيفهم الفرق بيناتهم بس في حالة هل هو كان خدم على المنظومة هي هل حيجيه إثم في حالة أن هم استعملوها في التأمين التجاري أو لا فياريت يا شيخ تفصلنا في الموضوع باش نفهمه وهل عليه ذنب هو أصلا كان اشتغل في منظومة زي هذه تباع أو لا
0: بارك الله فيك تسمع الجواب إن شاء الله حاضر بإذن الله محمد من صبرات لعلنا نختم به نعم سيد محمد
2: السلام عليكم ورحمة الله شيخ
0: عليكم السلام ورحمة الله أهلا وسهلا
2: بارك الله فيك وجزاك الله خير وإن شاء الله في ميزان حسناتك أنت وكل علماء إن شاء الله
0: وإياكم جميعا وإياكم جميعا
2: شيخنا صابر بالله نبدو ثلاثة حزلهن جد
0: إيه
2: تقريبا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم
0: نعم
2: ثلاثة هزلهن جد باي عندنا مرة شيخ صارت الموقف هو وقعدنا نناقش فيها يعني كنا في سجن أبو سليم جمعونا في الميدان طبعا جمعنا أمر السجن
0: نعم
2: ويعني وزي قال أنتم تصلوا وأنتم قالوا أنتم تصلوا لمكة سجن لمكة وإحنا قالوا نصلوا قبلتنا الفاتيكان يعني هيك بهذا اللفظ قالها يعني
0: هذا قالها السجان هو
2: قال يا رئيس السجن يا عامر المسلاتي ايه قال انتم تصلوا انتم قبلتكم الكعبة واحنا قبلتنا الفاتيكان احنا نصلوا الفاتيكان من اليوم قال معك تصلوا بهذا اللفظ قال معك تصلوا توقف الصلاة الى الابد بهذا اللفظ قال بس يعني. موقفه هذا
0: بالله إيه صار هو يعني
2: هو مات وقدم الى الله سبحانه وتعالى الله يعني حكم الله فيه
0: يعني منعكم هذا الشخص من الصلاة
2: طلع له من الصلاة بالضرب بالعصا يضربنا بالعصا واحنا نصلي في صلاة الظهر
0: ماشي تسمع الجواب حاضر يا حش الله بإذن الله جميعا طيب إذن عليه بركة الله نجيب الآن على الأسئلة خلينا نجيب على أسئلة المتصلين ثم إن بقي لدينا وقت نجيب على باقي أسئلة الصفحة إن شاء الله هذا الأخ يونس من مصراتة بارك الله فيه هو يعني أثنى على دور المشايخ في هذا البرنامج وقال أنتم تقدمون يعني ما فيه النصح للناس وهذا واجبنا نعم وهذه القناة أصلا قناة تناصح قائمة على النصيحة هكذا التناصح كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله وكتابه ورسوله وأئمة المسلمين وعامتهم فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومن إخواننا في هذه القناة وأن يغفر لنا أخطاءنا وأن يثبتنا على القول الثابت إن شاء الله وبارك الله في الأخ يونس الأخت أم أنس من بنغازي لديها أربعة أسئلة السؤال الأول قالت ما حكم الدولار متاع المصارف هذا الدولار هذا السؤال على 2000 دولار طبعا سؤال متكرر كل يوم وأقول الجواب الأمر لا يزال على حاله ما دام أن المصرف المركزي لم يلغي دور شركات الصرافة أو بالأحرى لم يصحح دورها ويعني ما تأخذه من المال وطريقة التعامل معها، ما لم يصحح ذلك فالأمر باق على التحريم. فدار الإفتاء تنظر إلى أن هذا العقد من المركزي إلى أن يأخذه الدولار، يأخذه الزبون، تنظر إليه كعقد واحد، وبالتالي متى حصل هذا الخلل فإنه لا يجوز. وما زالت الدار تفتي بالتوقف في مسألة الدولار إلى تاريخ اليوم، والدار دار الإفتاء أدت ما عليها، فراسلت المركزي وانتظرته وأحرجته من خلال أجوبة المشايخ، إلى أن اضطر المصرف المركزي ورد على دار الإفتاء في شهر أظن في 11/5 الماضي، ودار الإفتاء درست هذا الرد وردت عليه بطريقة إصلاح هذا العمل يعني، وإلى الآن لم تتلقى ردا من المركزي ولم نسمع بالتعديل. والمسلم يتحرى الحلال والحرام، أما مسألة راو كيف الناس والناس خدو والناس فاتحين وكلام زي هذا، نحن المسلمين يعني نتوقف ما أحله الله نفعله وما حرمه الله نجتنبه. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني قال الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. وبالتالي فيا أخت أم أنس، للأسف الدولار لا يزال الأمر على حاله من المنع، وإذا تم الإصلاح وأصلح المصرف المركزي ستبادر دار الإفتاء وستفتي الناس وتخبرهم بذلك، وهذا أمر لا نملكه. نحن مهمة مؤسستنا أن تدرس هذه العقود وهذه التصرفات وهذه الممارسات من الجهات العامة والخاصة، وتبين حكم الله سبحانه وتعالى بما يتضح لها، وهي تعتمد على الإفتاء الجماعي وعلى التشاور داخل مؤسسة دار الإفتاء. هذه الأخت أم أنس أيضا في سؤالي الثاني تقول ما حكم النوافل في السفر؟ النوافل مطلوبة يعني، ولكن في السفر يعني قد تخفف بعض النوافل تيسيرا على الإنسان، وبالتالي لا إشكال في ذلك. يعني ممكن تسأليني تقولي لي إيش هي النوافل التي لا أتركها في السفر، أقول لك لا تتركي الفجر لأنها رغيبة، والشفع والوتر هذه لا تتركيها، وهذه فقهاءنا قالوا حتى من عليه فوائت وعليه قضاء صلوات لم يصليها قالوا يترك النوافل إلا السنن المؤكدة اللي هن الوتر والكسوف والاستسقاء والعيدان اللي هن صلاة العيد الأضحى وعيد الفطر، ولا يترك كذلك رغيبة الفجر. نعم، فالمهم يا أخت أم أنس لا تتركي في السفر من النوافل صلاة الفجر التي هي رغيبة، ولا تتركي أيضا الشفع والوتر. السؤال الثالث للأخت أم أنس هو نفس هذا السؤال الثاني للأخ منصور من زليطن، يسأل عن دعاء الاستفتاح. دعاء الاستفتاح هو أن يقول المصلي بعد قوله الله أكبر يقول دعاء الاستفتاح، هذا لم يقل به المالكية. المالكية مذهبنا لا يقولون بدعاء الاستفتاح، بل مذهب المالكية أن تقول الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. فالمالكية يكرهون الاستعاذة ويكرهون البسملة في صلاة الفريضة إلا إذا أتى بها المصلي خروجا من الخلاف، ولا يقولون بدعاء الاستفتاح. هل قالوا هذا عن هوى؟ معاذ الله، بل قالوه لما ثبت من حديث أنس كما في الصحيح أنه صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فكانوا يستفتحون الصلاة بي الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. فاستنبط المالكية كراهة الاستعاذة في الصلاة وكراهة البسملة في صلاة الفريضة، وأيضا يكرهون دعاء الاستفتاح. لكن تقول لي هل كل العلماء لا يقولون بدعاء الاستفتاح؟ أقول لا، ثبت عن بعض أهل العلم القول بدعاء الاستفتاح وأنه وردت فيه بعض الأحاديث، وهكذا خلاف العلماء ليس خلاف هوى وتشهن ومزاج، إنما هو إعمال للأدلة. هذا يترجح عنده حديث أنس فيقول بكراهة دعاء الاستفتاح، وهذا يترجح عنده الدليل الذي يقول بدعاء الاستفتاح اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، أو الدعاء الآخر في صلاة في دعاء الاستفتاح. نعم، يعني وبالتالي فيعني هذه أمور لا ينكر فيها أحد على أحد. أما المالكية فلا يقولون بدعاء الاستفتاح كما أسلفت، ويقولون بكراهة التعوذ، لا يعني لا يتعوذون في الصلاة، حتى البسملة عندنا مكروهة إلا إذا فعل الإنسان خروجا من الخلاف، لأن الشافعية عندهم البسملة جزء من الفاتحة، وبالتالي فإذا فعل خروجا من الخلاف فتكون مندوبة في حقه. فأنت يا أخ منصور يا أخ أنس، نعم دعاء الاستفتاح عند القائلين به يكون بعد التكبير فورا، بعد التكبير فورا بعد تكبيرة الإحرام، وكما أسلفت مذهب المالكية لا يقول بدعاء الاستفتاح. السؤال الرابع للأخت أم أنس، قالت: هل المرأة إذا سمعت الأذان وأرادت أن تصلي الفريضة في بيتها هل يجوز لها الصلاة بمجرد سماع الأذان أو تنتظر حتى تقام الصلاة في المسجد؟ أقول: لا، لا يجب عليها الانتظار ولا يندب حتى في حقها. فالمرأة مجرد ما تسمع الأذان يجوز، المرأة وغيرها يجوز لها الصلاة، ولكن الأفضل والأحسن أن تنتظر حتى تسمع الأذان كاملا وتحكي الأذان كما يقول المؤذن، ثم تقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، بعد ذلك: اللهم رب هذه الدعوة التامة الصلاة القائمة، ثم لها أن تصلي. إذن من أراد أن يصلي في بيته كالمرأة أو الإنسان الذي لم يذهب إلى المسجد أو المريض أو كذا، هذا لا ينتظر الإقامة. الإقامة هذه ينتظرها من يريد الصلاة في المسجد، هذا هو الذي يكره في حقه أن يصلي قبل الفريضة في المسجد لما يؤدي إليه من الطعن في الإمام. أما من يصلي في البيت فهذا لا يجب عليه الانتظار حتى تقام الصلاة في المسجد، ما علاقته وهو يصلي في بيته، بل يبقى على الأصل العام من استحباب الصلاة في أول وقتها. نعم. الأخ منصور من زليطن له عدة أسئلة كذلك. السؤال الأول قال: زوجتي ورثت بيتا عن أهلها، هي وشركاء وفي الميراث، قال: زوجتي وعندها أخوات وعندها إخوة لهم بيت ورثوه عن أبيهم، البيت هذا الآن مستأجر، قال: زوجتي تريد البيع، وبعض الأخوات تريد البيع، والإخوة لا يريدون البيع، قال: هل يجبرون على البيع؟ أقول في الجواب: إذا كان هذا البيت كبيرا يمكن قسمته. طبعا هذا مستبعد شوي في السؤال، لكن نحن نذكر كل احتمالات. إذا كان يمكن قسمة البيت على الفريضة الشرعية، نقول مثلا بيت يتكون مثلا نقول من 4 أدوار وكل دور فيها 2 من الشقق يمكن قسمتها، خلاص، فهنا لا يجبرون على البيع، لا يجبر على البيع من أباه، بل يقسم بينهم حسب الفريضة الشرعية. ولكن إذا كان البيت لا يقبل القسمة، زي أغلب بيوت نحن تلقى وارتين على أبوهم حوش مثلا زي هذا، ممكن فيها 4 ديار وحمام ومطبخ وكذا، وبعض الإخوة يقول: لاني والله مانيش بايع. هذا مش كيف يبرى، يجب أن ينتبه الناس. هذا العلماء قالوا: من يعني الشركاء في البيت والله في غيره، إذا كان لا يمكن قسمته بينهم على الفريضة الشرعية فإنه يجبر على البيع من أباه. شو معنى أباه؟ امتنع منه. أما هذا الأخ: لا، احنا بنقعد ناخذ الميراث. تباهي الأخت اللي تبي ميراثها من بوها، هذا حرام، هذا من التعطيل حقوق الله، هذا المفروض يرفع الأمر للقاضي والقاضي يجبرهم على البيع. باي كيف يكون البيع؟ يوضع البيت في المزاد، حطوه في المزاد، أكتر سعر، بشريه واحد من الإخوة بأعلى سعر يتفضل، بشريه شخص أجنبي يتفضل. أما هذه السياسة للأسف اللي هي لوثة من لوثات الجاهلية ما زالت في مجتمعنا، أن الأخ والله الإخوة يقولوا: لا إحنا والله مناش بايعين، والله إخواتنا يوسعوا باله مناش بايعين. تبايع الأخت تبي حقها، تريد حقها في ميراثها من أبيها. نعم، إذا كان يمكن القسمة لا يجبر أحد على البيع، كل واحد نعطوه نصيبه ويأخذه. بأي لما ما يمكنش القسمة، مثلا بيت زي ما ذكرنا فيها 4 ديار وفيه 3 ولا 4 أخوات وفيها 3 ولا 4 إخوة ولا أكتر، ما يتصورش أن الدار بتنقسم بين 3 والممر بين 6 وكذا، ما يتصورش. وبالتالي يوضع هذا البيت في المزاد وأعلى سعر يعني يوجد
15: فإنه يباع، والذي يرفض القسمة يجبره القاضي على ذلك. لماذا؟ لأن رفض البيت هنا، رفض البيع هنا هو مانع من إيصال الحقوق، هو وسيلة لمنع الناس من الوصول إلى حقوقهم في الميراث الشرعي الذي تكفل الله سبحانه وتعالى ببيانه في قول الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. لكن إذا تراضى كل الأطراف، قالوا إحنا مناش بايعين ورضوا بأن يبقى هذا البيت على الإيجار، خلاص يقتسمون الأجرة حسب الفريضة الشرعية، فإذا أراد بعضهم البيع يباع كما أسلفت. السؤال الثالث للأخ منصور، قال: صلاة الفجر هل تصلى بالفاتحة فقط أو بالفاتحة وسورة؟ أقول ثبت الأمران، ثبت الأمران، يعني ثبت أن صلاة الفجر تكون بالفاتحة فقط، وثبت أيضا أنها يقرأ في الركعة الأولى الفاتحة وقل أيها الكافرون، والركعة الثانية الفاتحة وقل هو الله أحد. ومشهور مذهب مالك في صلاة الفجر الفاتحة فقط، واستدلوا على ذلك بأن عائشة رضي الله عنها رأت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الفجر، فكان يعني قالت: حتى شككت هل قرأ الفاتحة أو لم يقرأ، للدلالة على أنه يعني قرأ الفاتحة فقط. وبالتالي فبعض أهل العلم قال تقرأ في الفجر قل أيها الكافرون في الركعة الأولى وقل هو الله أحد في الركعة الثانية، ومنهم من قال يقتصر على الفاتحة ولا شيء في ذلك. أما صلاة الضحى فالأصل فيها أن تقرأ فيها السورة بعد الفاتحة، هذا الأصل أنك تقرأ فاتحة وسورة، باهي لو لم يقرأ السورة في صلاة النفل هل في سجود؟ لا، نعم ترك السورة في صلاة الفريضة سهوا في السجود، نعم. أما ترك السورة في صلاة النفل هذا لا يضر، فيجوز الاقتصار على الفاتحة فقط. السؤال الرابع للأخ منصور، قال: أكبر ثلاث مشاكل في راية يعانى أو يعاني منها المجتمع في بلادنا، قال: مشاكل الميراث ومشاكل الطلاق ومشاكل الحوادث في على الطرقات. وأقول هذه وغيرها، نعم المشاكل كثيرة، ونحن نحاول في هذا البرنامج وغيره أن نصلح قدر الإمكان، فإذا ورد إلينا السؤال فإننا نجيب بإسهاب في مثل هذه الأمور، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوال الجميع. السيد أبو أحمد من بنغازي قال: ما حكم الصلاة بالملابس التي ذبح الإنسان فيها شاة فأصابه شيء من دمها؟ أبو أحمد هذا قال: أنا ذبحت خروف، ذبح شاه كذا، وقال تلطخت ثيابي بالدم وصليت بالدم. أقول إحنا عندنا إزالة النجاسة عن بدن المصلي وثوبه عن بدن المصلي، نعم، ومحموله ومكانه إما واجب مع الذكر والقدرة، وهذا هو القول الأقوى، أو مشهور مع الذكر سنة مع الذكر والقدرة، وهو كذلك قول قوي. لكن يا أخ أبو أحمد، الدم الخارج حين الذبح هذا من الدم المسفوح، هذا نجس، هذا نجس، لأن إحنا عندنا لما يذبح الإنسان الدم اللي يخرج حين الذبح يسمى الدم المسفوح، وهذا نجس ويحرم، كما قال الله سبحانه وتعالى: حرمت عليكم الميتة والدم. فالواجب عليك أنك أنت لو ذبحت وأصابت ثيابك شيء من النجاسة من هذا الدم، فالواجب أن تغسل هذا الدم قبل أن تدخل إلى الصلاة، يعني نعم هذا الواجب عليك. أما اللي فات مدام أنك أنت خرج الوقت ولم تفعل، ماشي صلاتك صحيحة، لكن عرفت الآن الحكم، فالواجب عليك أن تحتاط في مثل هذا الأمر. ولهذا فقهاءنا قالوا: الجزار ينبغي أن يعد ثوبا خاصا للصلاة، لأن الجزار هذا دائما ثيابه معرضة للتلطخ بالدم، والدم نجس كما ذكرنا، خاصة الدم المسفوح،
0: والدم الخارج من القلب. نعم الدم الذي في العروق هذا طاهر، وبالتالي قالوا الجزار يستحب لو أن يخصص لبسة بدلة سورية خاصة بيش بالجزارة بالخدمة، ولما يجي وقت الصلاة يحول السورية هذه ويلبس سورية أخرى. هذا هو الأصل للإنسان، ولكن لو أنه اضطر للذبح ولطخ الثياب فالحمد لله تزال النجاسة هذه ويصلي الإنسان، ولا يجوز له ابتداء أن يصلي بالنجاسة حيث علم بها وكان قادرا على إزالتها، على إزالتها. وإحنا كما ذكرنا يعني عندنا فيها قولان مشهوران في حكم إزالة النجاسة. نعم. طيب هذا سؤال أبي أحمد أجبنا عنه. عندنا سؤال الأخ خالد من غريان، السؤال يقول قال أني كنت في سفر من غريان إلى طرابلس، وقال أني دخلت المسجد ووجدت الإمام يصلي بالناس، قال أدركت معه الركعة الثانية وجلست للتشهد، وأدركت معه الثالثة والرابعة، قال لما كمل السجود الرابعة قال أني ظنيت أنه سيجلس للتشهد، كمل الإمام إذا به يقوم للخامسة. فنيت وسألت الأخ خالد، قلت له يا خالد هل أنت تعلم أن الإمام قام لخامسة أو أنك لا تعلم؟ قال أنا حقيقة الأمر نعلم. أنت مدام علمت أنه قام لخامسة لا يجوز للمأموم أن يقوم مع الإمام إلى ركعة زائدة وهو يعلم أنها زائدة، صلاته باطلة المأموم مش الإمام. رأى تخيل، ركز معي يا خالد، الإمام قام للخامسة ساهيا، هذا صلاة صحيحة. أما أنت إذا اتبعته وأنت تعلم أنه قام لركعة خامسة صلاتك باطلة، هذه زيادة فعلية في الصلاة تبطل الصلاة، فصلاتك باطلة ويجب عليك إعادتها. ولهذا احنا عندنا قاعدة انتبهوا له، إذا قام الإمام لركعة خامسة في الرباعية أو لرابعة في الثلاثية أو لثالثة في الثنائية وهو الصبح، فالواجب على المأمومين أن يسبحوا للإمام لأنه سهى، أن يقولوا له سبحان الله. طيب فلو أنه استمر هو الإمام سبحوا له، لكن هو في رأيه أنه على حق وأنهم هم المخطئون، صلاته هو صحيحة لأنه هو ماذا لم يعلم أنه قام لركعة زائدة، لكن ماذا يفعل المأمومون خلفه؟ ينتظرون، يقعدوا جالسين لين الإمام ينوض للخامسة زي هذه، ويركع ويرفع ويسجد ويجلس بين السجدتين ويسجد السجدة الأخرى ويجلس للتشهد وبعدين يسلموا معه، لا يتبعونه. كيف نتبع إمام في ركعة زائدة وأنا أعلم أنه زاد زيادة فعلية في الصلاة عمدا، والزيادة الفعلية في الصلاة عمدا زيادة الركن تبطل الصلاة. وبالتالي أنا أقول يا خالد في هذه المسألة، الإمام الذي قام لخامسة صلاته صحيحة، هو قام ساهيا، نعم قام ساهيا. طيب إذا كان بعض الناس اتبعوه وهم يعلمون أنه قام لخامسة، يعلمون واتبعوه هكذا أو جهلا منهم، الجهل يعني يعرف زيادة ولكن يظن أنك لابد تتبعه، هؤلاء صلاتهم باطلة. والذين اتبعوا الإمام وقاموا معه لخامسة وهم لا يعلمون أنها خامسة، لأن في ناس رأوا يركع ويسجد في الصلاة وواحد دهنة شبحوين في حوازتهم وواحد دهنة أبصر كذا، يعني يهملون الخشوع، فلما قام الإمام قام يقولني والله ما نعلم به، تبعت حساب الرابعة، هذا صلاة صحيحة. لماذا؟ لأنه لم يتعمد تلك الزيادة. لكن أنت يا أخ خالد أنا سألتك تعرف، قلت لي نعرف أنه قام لخامسة، كيف نتبع الإمام وإحنا عندنا؟ حتى لو تقول لي والله يا شيخ راني نجهل هذه الأحكام، الجاهل هنا كالعامد. أنا عندي فرق ما بين ناسي عامد، ناسي وتبعت الإمام وانت ناسي أنه يزيد صلاتك صحيحة، تبعت الإمام وأنت تعلم أنها زيادة صلاتك باطلة ويجب عليك إعادتها. أما الإمام هذا صلاته صحيحة، قام ساهيا، هذا خلاص هذا عليه سجود بعدي لأنه زاد في الصلاة. الأخ علي من طرابلس قال أني عندي صديقي يشتغل مبرمج في شركة برمجيات،
15: قال وعرضت عليه الشركة أن يعمل منظومة لإحدى شركات التأمين، فهو يسأل ما الحكم في هذا؟ نقول هو يسأل قالوا هل شركات التأمين عليه وتيرة واحدة؟ أقول التأمين إذا كان التأمين تأمينا تجاريا، شركات التأمين التجاري اللي هي تاخذ من الناس زي التأمين على السيارات والتأمين على الحياة والتأمين على الممتلكات وكذا، تأخذ منهم أموالا مقابل هذا الأمر، فإذا حصلت لهم كوارث والله حوادث والله كذا فإنها يعني تدفع لهم، وإن لم يحصل شيء فضاعت عليهم أموالهم. هذا هو التأمين التجاري المحرم، هذا لا يجوز لأنه من قبيل الغرر، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر. أما التأمين التكافلي الذي يكون الأصل فيه أنه لا يقوم على التجارة، ما يقومش على الربح، وإنما يقوم على التكافل، ولهذا هل بناس يسألوا زي

لما نلموا 30 كل شهر هادين 900 دينار كل شهر بنحطهم في صندوق. لا قدر الله حد يصير له حادث، يصير له حريقة، تصير له كارثة، يمرض له حد كذا، احنا بنعاونوه بهذا المال. هذا شو نسموه؟ هذا نسميه تأمينا تكافليا. ليش سميناه تأمين؟ هو القصد أنهم أمنوا هذا المبلغ، هذا المبلغ لظروف وحوادث يتوقعون حصولها في المستقبل، لا يقصدون غررا بذلك. ولهذا هل الإنسان اللي يخد في 30 يدفع في 30 متاعات التأمين اللي مدايريننا للمرض ومدايريننا للحوادث ولكذا، هل ينتظر هذا الأمر؟ هل يدعي ربه يقول أن يجيه المرض باش يحصل التأمين؟ هذا ما يتصورش إنسان عاقل. إذن القصد منا ماذا؟ هو التكافل والتعاون. أما التأمين التجاري زي شركات التأمين اللي هي شدير أنها تجيك أنت مثلا يقولك لابد تأمن على سيارتك، تدفع 75 دينار تأمين لمدة سنة. لو ما فيش، نعم لو ما فيش حوادث والله ما فيش كذا، خلاص يقولك والله راحت عليك 75. ومرات يدفع 75 ويطلع من شركة التأمين البعيد يدير حادث يدفعوا له 7000 ولا 10. إذن هو دخول على الغرر، دخول على الغرر. فإحنا سؤالنا طبعا مش حكم اللي هو طبعا التأمين التجاري إذا كان أجبر عليه الإنسان جبرا من الدولة زيادة لا بأس به، لكن إحنا الحمد لله بدي عندنا الآن شركات تأمين تكافلية، وبدت عندنا حتى نوافذ ومكاتب لبعض شركات التأمين. فالواجب على الإنسان اليوم أن إذا أراد أن يأمن سيارته يبحث عن شركات التأمين التكافلي التي تقوم ابتداء على التكافل والتعاون، وليس القصد منها الربح. وإذا كان ما عرفش ممكن يتواصل مع دار الإفتاء، فلهم معرفة بأسماء شركات التأمين التكافلي. وطبعا هي مراتب، في شركات ممكن كلها تأمين تكافلي، وفي بعض منها فروع منها تكافلي، وفي بعض منها مكاتب. فأنت يا أخ، يا أخ علي، أنت الواجب عليك أنك تقول أنا من حقي نسأل عليه اسم الشركة التي تريدون عمل المنظومة لها. من حقك تسأل، أنك أنت قلت أنا من حقي نعرف، لأن لو طلعت أنها شركة تأمين تجاري ما يجوز لكش أنك تساعدهم تقولوا أنتم منكم الغرر وأنا مني المنظومة، هذا حرام، هذا يعانى على الإثم والعدوان. وبالتالي قالوا لك لا أنت مش تبعك، أنت المهم تصنع المنظومة. لا، ما يجوز الإنسان الموظف يقولوا لا دير أي منظومة، يقول ماشي. تراي في منظومات في أمور محرمة، في منظومات توضع في عقود محرمة وفي معاملات ربا ومعاملات غرر. لا، احنا عندنا الإنسان لا يجوز له أن يعين غيره إلا على ما فيه اللي هو إلا على المباح. أما الشيء المحرم هل تجوز الإعانة فيه؟ لا تجوز الإعانة فيه. فأنت أخ علي من حقك تسأل، أعطوني اسم الشركة، وكأنك ما عندكش عليها معلومات اسأل عنها، أو تواصل مع دار الإفتاء، مع منظومة دار الإفتاء، فلعل المشايخ يعينونك على معرفة هذه الشركة، هل هي من قبيل التأمين التجاري أو التأمين التكافلي. ومن حقك أيضا أن تقول حتى أنك تطلب طريقة عملهم، لأنك أنت الآن ستقدم لهم منظومة في ذلك. نعم. الأخ محمد من صبراتة اسأل عن حديث ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. نعم، هذا حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود وغيره، أنه قال صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة، وفي رواية والعتق. لكن هو سؤال أخ محمد، الحاج محمد من صبراته، أعتقد السؤال ما يتوافقش مع هذا الحديث. يعني إذا زوج الإنسان هازلا يلزمه النكاح، إذا طلق هازلا يلزمه النكاح، إذا راجع زوجته هازلا يلزمه النكاح. لكن هو سؤال ما يتوافقش مع هذا. هو سؤال قال كنت أنا سجينا في بوسليم، فقال السجان ولا المسؤول ولا كذا قال لنا كلاما كبيرا. شي قال لهم؟ لقاهم يصلوا في الظهر، على رواية الحاج محمد قال لنا أنتم تصلون للكعبة وأنا أصلي للفاتيكان. والعياذ بالله، هذا الكلام كفر وردة. هذا مش دوت ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، لا، هذاك قيل في ماذا؟ هذا الكلام ردة والعياذ بالله، كفر. إنسان لو قال لناس قالهم أنتوا تصلوا للكعبة والبعيد هو يصلي للفاتيكان، الفاتيكان هذا معناه راهو هذا مجمع النصارى، هذا الكلام كفر.

عياذ بالله كفر. فمثل هذا الكلام لا يجوز. قائله إذا كان حيا يعني هذا يجب عليه أن لا أدري، وكانه ذهب إلى يعني هو مات، الله أعلم، نحن لا ندري، ربما تاب بعد ذلك لم يتب، نحن لا ندري هذا. المهم هذه الكلمة يعني سجان والله شرطي والله عسكري والله غيره يلقى واحد يصلي يقول له أنت تصلي للكعبة والعياذ بالله قال نصلي للفاتيكان، هذا كفر، هذا كفر وردة عن دين الإسلام والعياذ بالله سبحانه وتعالى. إذا صدرت من الإنسان المسلم ارتد عن دين الإسلام وبانت منه زوجته يجب عليه أن ينطق الشهادتين وأن يرجع إلى الإسلام، يدخل إلى الإسلام ويغتسل على الخلاف في ذلك. وإذا كان متزوجا فيحتاج إلى عقد جديد حتى يرد زوجته إلى عصمته. فهذا كلمة يعني هذا فيما يتعلق بهذا الأمر. أما حديث ثلاث جدهن جد فهذا كما ذكرنا في النكاح الزواج والطلاق والرجعة وفي رواية والعتق. هذا هكذا أكملنا الإجابة على هذه الأسئلة، فما كان من صواب فمن الله سبحانه وتعالى له المنة والفضل، وما كان من خطأ فمن قصوري وتقصيري وقلة زادي، وأبرأ إلى الله سبحانه وتعالى من ذلك، حتى ألتقي بكم في حلقة جديدة بإذن الله سبحانه وتعالى. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤاً أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.

أأنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك.

شريك له أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه وأن

من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد،

0: العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله.
1: يقولها 100 مرة.
0: سبحان

0: يقولها 100 مرة:
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد،

0: له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله
1: يقولها 100 مرة.
0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: من رياض الصالحين، باب استحباب بيان الكلام وإيضاحه للمخاطب وتكريره ليفهم إذا لم يفهم إلا بذلك. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها 3 حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم 3. رواه البخاري. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما فصلا يفهمه كل من يسمعه. رواه أبو داود. من رياض الصالحين. باب إصغاء الجليس لحديث جليسه الذي ليس بحرام واستنصات العالم والواعظ حاضر مجلسه. عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: استنصت الناس، ثم قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. متفق عليه.
4: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
3: باب الوعظ والاقتصاد فيه. عن أبي وائل شقيق بن سلمة قال: كان ابن مسعود رضي الله عنه يذكرنا في كل خميس، فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، لوددت أنك ذكرتنا كل يوم. فقال: أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم وإني أتخولكم بالموعظة، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السامة علينا. متفق عليه. وعن أبي اليقظان عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة. رواه مسلم. وعن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال: بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم، فقلت: يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم، فقلت: وثكل أمياه، ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، ولكن قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: يا رسول الله، إني حديث عهد بجاهلية، وقد جاء الله بالإسلام، وإن منا رجالا يأتون الكهان. قال: فلا تأتهم. قلت: ومنا رجال يتطيرون. قال: ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم. رواه مسلم. وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، وذكر الحديث. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
4: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
3: باب الوقار والسكينة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا قط ضاحكا حتى ترى منه لهواته، إنما كان يتبسم. متفق عليه.
4: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
3: باب الندب إلى إتيان الصلاة والعلم ونحوهما من العبادات بالسكينة والوقار. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. متفق عليه. زاد مسلم في رواية له: فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه دفع مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، سمع النبي صلى الله عليه وسلم وراءه زجرا شديدا وضربا وصوتا للإبل، فأشار بصوته إليهم وقال: أيها الناس، عليكم بالسكينة، فإن البر ليس بالإيضاع. رواه البخاري وروى مسلم بعضه.
4: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
3: باب إكرام الضيف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. متفق عليه. وعن أبي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قالوا: أما جائزته يا رسول الله؟ قال: يومه وليلته، والضيافة 3 أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: لا يحل لمسلم أن يقيم عند أخيه حتى يؤثمه. قالوا: يا رسول الله، وكيف يؤثمه؟ قال: يقيم عنده ولا شيء له يقريه به.
4: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
3: باب النهي عن تولية الإمارة والقضاء وغيرهما من الولايات لمن سألها أو حرص عليها فعرض بها. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم أنا ورجلان من بني عمي، فقال أحدهما: يا رسول الله، أمرنا على بعض ما ولاك الله عز وجل. وقال الآخر مثل ذلك، فقال: إنا والله لا نولي هذا العمل أحدا سأله أو أحدا حرص عليه. متفق عليه.
4: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين. باب الحياء وفضله والحث على التخلق به. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال صلى الله عليه وسلم: دعه فإن الحياء من الإيمان. متفق عليه. وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: الحياء خير كله، أو قال: الحياء كله خير. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه. متفق عليه.
5: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب حفظ السر. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه ثم ينشر سرها. رواه مسلم.
2: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه حين تأيمت بنته حفصة قال: لقيت عثمان بن عفان رضي الله عنه، فعرضت عليه حفصة فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر. قال: سأنظر في أمري. فلبثت ليالي ثم لقيني فقال: قد بدا لي أن لا أتزوج يومي هذا. فلقيت أبا بكر رضي الله عنه فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر. فصمت أبو بكر رضي الله عنه فلم يرجع إلي شيئا، فكنت عليه أوجد مني على عثمان. فلبث ليالي ثم خطبها النبي صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه. فلقيني أبو بكر فقال: لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك شيئا. فقلت: نعم. قال: فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت علي، إلا أني كنت علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها، فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تركها النبي صلى الله عليه وسلم لقبلتها. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عنده، فأقبلت فاطمة رضي الله عنها تمشي، ما تخطئ من مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فلما رآها رحب بها وقال: مرحبا بابنتي، ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله، ثم سارها فبكت بكاء شديدا، فلما رأى جزعها سارها الثانية فضحكت، فقلت لها: خصك رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين نسائه بالسرار، ثم أنت تبكين؟ فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم سألتها: ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: ما كنت أفشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم سره.
4: فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت عزمت عليك بما لي عليك من الحق، لما حدثتني ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت أما الآن فنعم، أما حين سارني في المرة الأولى فأخبرني أن جبريل كان يعارضه القرآن في كل سنة مرة أو مرتين، وأنه عارضه الآن مرتين، وإني لأرى الأجل إلا قد اقترب، فاتق الله واصبري، فإنه نعم السلف أنا لك. فبكيت بكاء الذي رأيت. فلما رأى جزعي سارني الثانية فقال يا فاطمة، أما ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة؟ فضحكت ضحكي الذي رأيت. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. وعن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ألعب مع الغلمان، فسلم علينا فبعثني إلى حاجة فأبطأت على أمي، فلما جئت قالت ما حبسك؟ فقلت بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة. قالت ما حاجته؟ قلت إنها سر. قالت لا تخبرن بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. قال أنس والله لو حدثت به أحدا لحدثتك به يا ثابت. رواه مسلم، وروى البخاري بعضه مختصرا.
5: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب الوفاء بالعهد وإنجاز الوعد. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. متفق عليه. زاد في رواية لمسلم وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربع أن كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا أؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم لو قد جاء مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا، فلم يجئ مال البحرين حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء مال البحرين أمر أبو بكر رضي الله عنه فنادى من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة أو دين فليأتنا. فأتيته وقلت له إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي كذا وكذا، فحثى لي حثية فعددتها فإذا هي 500، فقال لي خذ مثليها. متفق عليه.
5: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب النهي عن سؤال الإمارة واختيار ترك الولايات إذا لم يتعين عليه أو تدعو حاجة إليه. وعن أبي سعيد عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإن أعطيتها عن مسألة أكلت إليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك. متفق عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. رواه مسلم. وعنه قال: قلت: يا رسول الله، ألا تستعملني؟ فضرب بيده على منكبي ثم قال: يا أبا ذر، إنك ضعيف وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة. رواه البخاري.
5: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب حث السلطان والقاضي وغيرهما من ولاة الأمور على اتخاذ وزير صالح، وتحذيرهم من قرناء السوء والقبول منهم. عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان: بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، والمعصوم من عصم الله. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بالأمير خيرا جعل له وزير صدق، إن نسي ذكره، وإن ذكر أعانه، وإذا أراد به غير ذلك جعل له وزير سوء، إن نسي لم يذكره، وإن ذكر لم يعن. رواه أبو داود بإسناد جيد على شرط مسلم.
5: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب المحافظة على ما اعتاده من الخير. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل. متفق عليه.
5: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب استحباب طيب الكلام وطلاقة الوجه عند اللقاء. وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والكلمة الطيبة صدقة. متفق عليه، وهو بعض حديث تقدم بطوله. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. رواه مسلم.
5: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب استحباب التبشير والتهنئة بالخير. وعن أبي إبراهيم ويقال أبو محمد ويقال أبو معاوية عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر خديجة رضي الله عنها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. متفق عليه. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه توضأ في بيته ثم خرج فقال: لألزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأكونن معه يومي هذا. فجاء المسجد فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: ها هنا. قال: فخرجت على أثره أسأل عنه حتى دخل بئر أريس، فجلست عند الباب حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته وتوضأ، فقمت إليه فإذا هو قد جلس على بئر أريس وتوسط قفها وكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر، فسلمت عليه ثم انصرفت. فجلست عند الباب فقلت: لأكونن بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم. فجاء أبو بكر رضي الله عنه فدفع الباب، فقلت: من هذا؟ فقال أبو بكر، فقلت: على رسلك. ثم ذهبت فقلت: يا رسول الله، هذا أبو بكر يستأذن. فقال: ائذن له وبشره بالجنة. فأقبلت حتى قلت لأبي بكر: ادخل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنة. فدخل أبو بكر حتى جلس عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم معه في القف، ودل رجليه في البئر كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكشف عن ساقيه، ثم رجعت وجلست وقد تركت أخي يتوضأ ويلحقني. فقلت: إن يرد الله بفلان يريد أخاه خيرا يأتي به. فإذا إنسان يحرك الباب، فقلت: من هذا؟ فقال: عمر بن الخطاب. فقلت: على رسلك. ثم جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه وقلت: هذا عمر يستأذن. فقال: ائذن له وبشره بالجنة. فجئت عمر فقلت: أذن ويبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. فدخل فجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في القف عن يساره، ودل رجليه في البئر، ثم رجعت فجلست. فقلت: إن يرد الله بفلان خيرا يعني أخاه يأتي به. فجاء إنسان فحرك الباب، فقلت: من هذا؟ فقال: عثمان بن عفان. فقلت: على رسلك. وجئت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: ائذن له وبشره بالجنة مع بلوى تصيبه. فجئت فقلت: ادخل ويبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة مع بلوى تصيبك. فدخل فوجد القف قد ملئ، فجلس وجاههم من الشق الآخر. قال سعيد بن المسيب: فأولتها قبورهم. متفق عليه. وزاد في رواية: وأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ الباب. وفيها أن عثمان حين بشره حمد الله تعالى ثم قال: الله المستعان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعنا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما في نفر، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أظهرنا فأبطأ علينا، وخشينا أن يقتطع دوننا وفزعنا فقمنا، فكنت أول من فزع، فخرجت أبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيت حائطا للأنصار لبني النجار، فدرت به هل أجد له بابا؟ فلم أجد، فإذا ربيع يدخل في جوف حائط من بئر خارجه، والربيع الجدول الصغير، فاحتفرت فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أبو هريرة؟ فقلت: نعم يا رسول الله. قال: ما شأنك؟ قلت: كنت بين أظهرنا فقمت فأبطأت علينا، فخشينا أن تقتطع دوننا ففزعنا فكنت أول من فزع، فأتيت هذا الحائط فاحتفرت كما يحتفر الثعلب وهؤلاء الناس ورائي. فقال: يا أبا هريرة، وأعطاني نعليه فقال: اذهب بنعلي هاتين، فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. وذكر الحديث بطوله. رواه مسلم. وعن ابن شماسة قال: حضرنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وهو في سياقة الموت فبكى طويلا وحول وجهه إلى الجدار، فجعل ابنه يقول: يا أبتاه، أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ فأقبل بوجهه فقال: إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إني قد كنت على أطباق ثلاث، لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني، ولا أحب إلي من أن أكون قد استمكنت منه فقتلته، فلو مت على تلك الحال لكنت من أهل النار. فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: أبسط يمينك فلأبايعك. فبسط يمينه فقبضت يدي فقال: ما لك يا عمرو؟ قلت: أردت أن أشترط. قال: تشترط ماذا؟ قلت: أن يغفر لي. قال: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله، وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل في عيني منه إجلالا له، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت، لأني لم أكن أملأ عيني منه وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه، ولو مت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة، ثم ولينا أشياء ما أدري ما حالي فيها، فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار، فإذا دفنتموني فشنوا علي التراب شنا، ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم وأنظر ما أراجع به رسل ربي. رواه مسلم.
5: من رياض الصالحين.
4: باب وداع الصاحب ووصيته عند فراقه للسفر وغيره والدعاء له وطلب الدعاء منه. حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه الذي سبق في باب إكرام أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا خطيبا، فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، إنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. رواه مسلم. وعن أبي سليمان مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون، فأقمنا عنده 20 ليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا، فظن أن اشتقنا أهلنا، فسألنا عمن تركنا من أهلنا، فأخبرناه فقال: ارجعوا إلى أهليكم، فأقيموا فيهم الصلاة، وعلموهم ومروهم، وصلوا صلاة كذا في حين كذا، وصلوا كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. متفق عليه. زاد البخاري في رواية له: وصلوا كما رأيتموني أصلي. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة فأذن وقال: لا تنسانا يا أخي من دعائك. فقال كلمة: ما يسرني أن لي بها الدنيا. وفي رواية قال: أشركنا يا أخي في دعائك. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن سالم بن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول للرجل إذا أراد سفرا: أدن مني حتى أودعك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعنا، فيقول: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن عبد الله بن يزيد الخطمي الصحابي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يودع الجيش قال: أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. حديث صحيح، رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح. وعن أنس رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أريد سفرا فزودني. فقال: زودك الله التقوى. قال: زدني. قال: وغفر ذنبك. قال: زدني. قال: ويسر لك الخير حيثما كنت. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن.
5: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب الاستخارة والمشاورة. وعن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كالسورة من القرآن. يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به، قال: ويسمي حاجته. رواه البخاري.
5: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب استحباب الذهاب إلى العيد وعيادة المريض والحج والغزو والجنازة ونحوها من طريق، والرجوع من طريق آخر لتكثير مواضع العبادة. عن جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق. رواه البخاري. قوله خالف الطريق يعني ذهب في طريق ورجع في طريق آخر. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس، وإذا دخل مكة دخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى. متفق عليه.
5: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب استحباب تقديم اليمين في كل ما هو من باب التكريم. وعن عائشة رضي الله عنها

0: وسلم اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت اليسرى لخلائه وما كان من أذى. حديث صحيح رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح. وعن أم عطية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهن في غسل ابنته زينب رضي الله عنها: ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، لتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. متفق عليه. وعن حفصة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه، ويجعل يساره لما سوى ذلك. رواه أبو داود وغيره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بأيمانكم. حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى منى فأتى الجمرة فرماها، ثم أتى منزله بمنى ونحر، ثم قال للحلاق: خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر، ثم جعل يعطيه الناس. متفق عليه. وفي رواية: لما رمى الجمرة ونحر نسكه وحلق، ناول الحلاق شقه الأيمن فحلقه، ثم دعا أبا طلحة الأنصاري رضي الله عنه فأعطاه إياه، ثم ناوله الشق الأيسر فقال: احلق، فحلقه فأعطاه أبا طلحة فقال: اقسمه بين الناس.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب التسمية في أوله والحمد في آخره. وعن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى، فإذا نسي أن يذكر اسم الله تعالى في أوله فليقل: بسم الله أوله وآخره. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله تعالى عند دخوله وعند طعامه، قال الشيطان لأصحابه: لا مبيت لكم ولا عشاء. وإذا دخل فلم يذكر الله تعالى عند دخوله، قال الشيطان: أدركتم المبيت. وإذا لم يذكر الله تعالى عند طعامه قال: أدركتم المبيت والعشاء. رواه مسلم. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كنا إذا حضرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع يده، وإنا حضرنا معه مرة طعاما فجاءت جارية كأنها تدفع فذهبت لتضع يدها في الطعام، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها، ثم جاء أعرابي كأنما يدفع فأخذ بيده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يستحل الطعام ألا يذكر اسم الله تعالى عليه، وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها،

0: فأخذت بيدها، فجاء بهذا الأعرابي ليستحل به، فأخذت بيده، والذي نفسي بيده إن يده في يدي مع يديهما. ثم ذكر اسم الله تعالى وأكل. رواه مسلم. وعن أمية بن مخشي الصحابي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يأكل، فلم يسمي الله تعالى حتى لم يبقى من طعامه إلا لقمة، فلما رفعها إلى فيه قال: بسم الله أوله وآخره. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: ما زال الشيطان يأكل معه، فلما ذكر اسم الله استقاء ما في بطنه. رواه أبو داود والنسائي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل طعاما في ستة من أصحابه، فجاء أعرابي فأكله بلقمتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه لو سمى لكفاكم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع مائدته قال: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفئ ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. رواه البخاري. وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل طعاما فقال: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه أبو داود وقال: حديث حسن.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب لا يعيب الطعام واستحباب مدحه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهله الأدم فقالوا: ما عندنا إلا خل، فدعا به فجعل يأكل ويقول: نعم الأدم الخل، نعم الأدم الخل. رواه مسلم.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب ما يقوله من حضر الطعام وهو صائم إذا لم يفطر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصل، وإن كان مفطرا فليطعم. رواه مسلم.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب ما يقوله من دعي إلى طعام فتبعه غيره. عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: دعا رجل النبي صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه له خامس خمسة، فتبعهم رجل، فلما بلغ الباب قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا تبعنا، فإن شئت أن تأذن له وإن شئت رجع. قال: بل آذن له يا رسول الله. متفق عليه.
1: من رياض الصالحين.
2: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: فقه الحديث برنامج يستعرض نصوصا من الأحاديث النبوية ويبين كيف استنبط الفقهاء الأحكام الشرعية منها كسبب ورود الحديث والدلالة اللغوية للألفاظ المؤثرة في الحكم الفقهي وعلة النهي وعلاقتها بمقاصد الشرع. فقه الحديث برنامج يستضيف فضيلة الشيخ الدكتور النفات موسى عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية، يأتيكم يوم الجمعة على تمام الساعة 8:00 مساء.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم فقه الحديث، ويسرني في مستهل حلقة اليوم أن أرحب بضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور النفاتي موسى، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وأستاذ الفقه وأصوله بجامعة طرابلس. فأهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
5: الله يبارك فيك وجزاكم الله خير إن شاء الله.
4: بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. مستمعين الكرام، لا زال حديثنا عما ورد النهي فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم للغرر، وكنا شرعنا في الحلقة الماضية في الكلام عن نهيه صلى الله عليه وسلم عن البيع قبل القبض. فقد روى مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. زاد إسماعيل: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. وأخرج البخاري عن سفيان قال: الذي حفظناه من عمرو بن دينار سمع طاووسا يقول: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: أما الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو الطعام أن يباع حتى يقبض. قال ابن عباس: ولا أحسب كل شيء إلا مثله. وروى البخاري أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لقد رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتاعون جزافا، يعني الطعام، يضربون أي يبيعوه في مكانهم حتى يؤوه إلى رحالهم. شيخنا، بعد أن تعرفنا في الحلقة الماضية على الصورة المقصورة بالنهي عن البيع قبل القبض، وعلمنا العلة التي من أجلها ورد النهي، ترد علينا الأسئلة الآتية. وأولى هذه الأسئلة: ما حكم هذا البيع لو وقع بهذه الكيفية المنهية عنها؟
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد. نعم، كما ذكرتم بارك الله فيكم، تقدم في الحلقة الماضية ما يتعلق بالتعريف بصورة هذا البيع الذي ورد عليه نهي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن يبيع الإنسان الشيء قبل أن يقوم بقبضه. ولكن حكم هذا البيع، الحق أن الفقهاء اتفقوا على أن النهي للتحريم، فيحرم عليه الإنسان أن يتعاطى مثل هذا البيع، أن يشتري الشيء وقبل أن يقوم بحوزه وقبضه يقوم ببيعه أو ببيع شيء منه. هذا ما يتعلق بالتحريم، وهذا التحريم يعني مع كون هذا الفعل هو محرم كذلك يقتضي الفساد. والمراد باقتضاء الفساد أن الصفقة فاسدة ولا بد فيها من الفسخ، والفسخ هو أن يرد المال إلى المشتري وترد السلعة إلى من باعها. هذا ما يتعلق بالمعنى المراد بالفسخ. ومن مقتضيات الفساد أنه لا ينقل الملكية، فمن حاز الشيء وهي السلعة فهو كأنما سرقها أو كأنه قاطع طريق أو سارق ليست له على الحقيقة، ومن قبض المال كذلك المال ليس له بوجه شرعي. فعليه المسلم يتقي الله سبحانه وتعالى عند حوزه للمال أن يكون على كيفما أراده الله سبحانه وتعالى ليحقق حل هذا المال، سواء من جهة السلعة أو من جهة النقد. ولكن الواقع مع اتفاقهم على هذا الحكم، هم اختلفوا، أي العلماء الأئمة اختلفوا في مورد هذا النهي، هل يا ترى هو يختص بالطعام أم هو عام بجميع السلع، سواء كان تنقل حتى مواد البناء والألبسة وغيره، أو يا ترى هو خاص بما يوزن ويكال. فهذه يعني صور أو أحوال متعددة، الفقهاء اختلفوا في هذه المسألة من خلال هذا الوجه. فلو استعرضنا بشكل سريع أقوال العلماء في هذه المسألة، أقوال المالكية، فقهاء المالكية الإمام مالك رحمه الله ومعه، قالوا إن هذا النهي هو يختص بالطعام دون غيره، بالطعام، فالنهي يقيد بقيد أنه لابد أن يكون من طعام، وكذلك أن يكون من المكيل والموزون بخلاف غيره. فهذا إذن ما يتعلق بقول المالكية، ولذلك لا يعتبرونه من الممنوع أن يبيع إنسان شيء قبل قبضه إذا لم يكن من الأطعمة، كصاحب مواد البناء مثلا لما اشترى سيارة من الإسمنت أو من الحديد، وقبل أن تصل هذه السيارة إلى حوزته هو اشتراها ولو بالهاتف، له أن يبيع منها قنطار أو اثنين أو أكثر أو كلها من الإسمنت أو من الحديد. وكذلك صاحب نقول إحنا ما اللي يبيعوا في الألبسة والأحذية وسائر ما يقتنيه الإنسان إلا الطعام فلا بد من قبضه. هذا ما يتعلق بقول المالكية، وهذا الحمد لله في سعة من هذا الباب، أنه مقيد بالطعام وأنه فيما يكال ويوزن منه. لكن لو جينا لأقوال الأئمة الآخرين، منهم من يرى بأن النهي هو يتعلق بجميع السلع باختلاف أنواعها، سواء كانت من الأطعمة أو غيرها، وسواء كانت مما يكال ويوزن أو كان مما يباع جزافا هكذا بالكومة، فكله ممنوع، فالنهي على إطلاقه
4: يدخل فيه شخص حتى العقارات، يعني
5: حتى العقارات كلها داخلة. ولهذا لما قالوا لهم أنتم شو بتقولوا في حديث الطعام، نهى النبي صلى الله عليه وسلم بيع الطعام قبل قبضه،
4: نعم.
5: فبعضهم أجاب على هذه المسألة، هذه اللي نتخذوها فقهاء المالكية قيد. الفقهاء الآخرين قالوا هذه لا مفهوم لها، والمراد بالمفهوم هو أن يأتي مثلا وصف من أوصاف الشيء، ولكن هذا الوصف الذي يذكر قد يكون هو مراد من النبي صلى الله عليه وسلم أو من الخطاب الشرعي، أحيانا يكون حتى من القرآن، قد يكون مقصود لتقييد الحكم الشرعي، ولكن أحيانا لا يتبه لتقييد الحكم الشرعي فيقولون لا مفهوم له، وبالتالي يكون ليدل على يعني شيء آخر أراده صلى الله عليه وسلم، يعني كمثل هذه المسألة أن لأهمية الطعام ومنزل الطعام،
4: تنويه به يعني،
5: والتنويه ومعرفة، وكما هو معلوم ذكر الخاص بعد العام يدل على شرفه ويدل على مكانته،
4: نعم.
5: ولذلك قالوا هذا ذكر الطعام لا يخصص الحكم بأنه يختص به دون سائر السرع. هذا إذن ما يتعلق بهذه المسألة. كذلك لما قالوا لهم، ذكروا لهم المكيل والموزون، قال وإن ذكر في بعض يعني في بعض النصوص أنه اشتراه بكيل، وهذا اتخذوه الفقهاء المالكية كذلك قيد، لكن قالوا هذا إنما لم يذكر لأجل تقييد الحكم، وإنما هو للغالب فقط.
4: الشيخ نائل في رواية البخاري من حديث ابن عباس، قال ابن عباس رضي الله عنه بعد رواية الحديث: ولا أحسب كل شيء إلا مثله.
5: يعني نعم. ولذلك الحقيقة هو قول لا يستهان به،
4: نعم.
5: لذلك من الأعلام الكبار اللي قالوا به سفيان الثوري وابن عيينة والإمام الشافعي والحسن محمد بن الحسن الشيباني، وكذلك هو قول لابن عباس وجابر بن عبد الله من الصحابة،
4: نعم.
5: وهؤلاء يعني مما عانهم على هذا القول مع ما تقدم ذكره هو ما ذكر عن ابن عباس كذلك كما ذكرتم،
4: نعم.
5: بارك الله فيكم، أنه قال ولا أحسب كل شيء إلا مثله،
4: نعم.
5: يعني وإن ذكر الطعام، يبدو أنه ذكر الطعام في حضرة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ولكن ابن عباس عمم الحكم على كل الأشياء التي تباع، بأن التاجر يعني لو أراد أن يحتاط لا يبيع شيء إلا بعد قبضه. هذا على خلاف طبعا كما تقدم قول المالكية التي نخصوا وضيقوا النهي في مداري أو في مجال الأطعمة فقط. هذا القول نقول الثاني بعد قول المالكية. هناك قول آخر، طبعا القول الأول يدخلون حتى العقارات قبل قبضها وحوزها، لكن القول الثاني
4: في جميع السلع، عام في جميع السلع يعني.
5: في كل ما يباع،
4: نعم،
5: من منقول أو غير منقول. الفريق آخر من الفقهاء قالوا نعم، هذا النهي هو في جميع ما يباع لكن في غير العقار، فالعقار يستثنى من هذه العلة. وقالوا السبب في هذا لأن العقارات لا يمكن قبضها ونقلها من مكان لآخر، وكأنهم مالوا إلى أن علة النهي هي تنقل البضائع والسلع لتشاهد وترى، وهذه منعدمة في العقار ولا مش منعدمة؟
4: منعدمة ثابتة.
5: منعدمة ثابتة. نعم. إذا قلنا حتى يعني السلع فيها طمأنينة بما يسمى بالأمن الغذائي عند الناس، أن لما إنسان وحتى وفي الحق أن النفس تطمئن حتى للسلع الأخرى.
4: نعم.
5: تولوا أن الناس يعني يبقوا في على طريق عام وشبحوا شاحنات كثيرة جدا بالإسمنت، كثيرة جدا أخرى بالحديد، كثيرة جدا بالخشاب، يعني سائر ما هو يحتاجه الناس. هذه ما تزيد الناس إلا طمأنينة.
4: صحيح.
5: نعم. ولكن وإن كان الطعام هو أحوج، فهذا قول من قال بهذا، قال لكن العقار لما كان لا ينقل لا يشترط في هذا الشرط.
4: وإن كان الآن شيخنا في العصر الحديث وصلوا يعني بتقنيات معينة إلى أن العقارات حتى القديمة يعني ينقلونها، عقارات من حجارة يعني ينقلونها كما هي يعني.
5: نعم. ترفع،
4: حطوا يعني رافعات هيدروليكية تحت العقار.
5: نعم.
4: ويرفعوه كامل يعني بسيارات ضخمة يعني.
5: نعم.
4: لكن قليل يعني، هذا شاذ ما يقاسش عليه
5: يعني، ينقل إلى محل آخر،
4: ينقل إلى محل آخر، لكن قليل جدا يعني. إيه.
5: ولكن
4: الأصل فيها قاعدة كما كالسابق يعني ثابتة في
5: ثابتة يعني. ثابتة. ولكن هو شيخ راهو حتى ولو تصورنا هذه الصورة وإن كانت غريبة في مجتمعنا الآن.
4: نعم.
5: لكن ليست غريب هي في المجتمعات الأخرى كلها تنقل.
4: نعم. صحيح.
5: كتلة واحدة. إيه. لكن قد يرد عليها أمر يجي القائل يقول هل هي بهذه الطريقة تسمى عقار أم تسمى أشياء جاهزة كأنها مصنعة؟
4: أما لا، اللغز شيخنا بخلاف البيوت الجاهزة هذه بروحها.
5: نعم.
4: لا، العقارات يعني بيوت حتى قديمة من الحجارة ومن الخرسانة والمسلحة والإسمنت المسلح كما هي تنقل بالرافعة هيدروليكية.
5: نعم. هذا ما أردت. نعم. قوله هل يترى إذا رفع البيت وصار مرفوع كأنه كتلة؟
4: نعم.
5: منقولة منك إلى آخر.
4: إيه. هل لا زال يطلق عليه اسم البيت؟
5: هل يطلق عليه اسم عقار بالذات أو هو أو هي سلعة وحجارة وكذا وكذا؟
4: إيه. نعم.
5: هذا أنا ما أعرف شيء حاجة. نعم. لكن هذا أهو من باب يعني إثراء المسألة.
4: نعم.
5: إيه. كذلك هذا إذن القول الذين ذكروا بأن هذا يختص بهذا الجانب،
4: قول أبو حنيفة يعني.
5: نعم. نعم. ولهم على هذا أدلة مذكورة في هذا الباب، منهما روي عنه صلى الله عليه وسلم عندما قال لأسيد رضي الله عنه، عتاب بن أسيد قال له إني قد بعثتك إلى أهل الله وأهل مكة فانههم عن بيع ما لم يقبضوا
4: بإطلاق.
5: نعم، بإطلاق. فلما قال له فانههم عن بيع ما لم يقبضوا يعني عمت كل السلع.
4: نعم.
5: سواء أطعمة وغير الأطعمة. ولهذا قالوا كلمة ما في كلمة ما لم يقبضوا هذه عامة تفيد العموم في كل ما لا يعقل. هذه حجتهم. هناك قول آخر في هذه المسألة، قالوا إنما النهي هو نعم ممنوع لكن عما فيه حق توفية، والمراد بما فيه حق توفية هو ما يكال أو يوزن أو يعد. أما ما لا يكال أو يوزن أو يعد خرج به هذا كالجزاف أو الجزاف، لأنه يملك نقول حبي مجرد ما يعقد.
4: نعم.
5: عقد البيع هو في الواقع انتقل إلى ملكية،
4: تنتقل الملكية. نعم.
5: تنتقل الملكية
4: عقد البيع. نعم.
5: نعم. لكن الشاهد لما فيه حق توفية الضمان لا ينتقل إلا بالكيل والتفريغ في محله،
4: إلا بالاستيفاء. نعم.
5: إلا بالاستيفاء. نعم. وهو قبض حقيقي. قبض حقيقي. فمنهم من قال إنما الذي لا يباع قبل القبض ما فيه حق توفية وهو ما يكال أو يوزن أو يعد،
4: يعني يشمل الطعام وغيره.
5: نعم. نعم. بهذه
4: هذا الفرق بينه وبين قول المالكية يعني.
5: هذا فرق بينهم قول المالكية. فهذوما نظروا لأن علة الكيل والوزن هي العلة. فأدخلت الطعام وغير الطعام. قالوا هذا القول هو منسوب من الصحابة رضي الله عنهم لعثمان بن عفان وبعد السلف كسعيد بن المسيب والحسن البصري وإسحاق بن راهوي رضي الله عنهم أجمعين، ونسب هذا القول حتى للإمام أحمد. كما تقدم النظر كل لعلة الكيل والوزن، فأدخلت كل ما هو موزون ومكيل حتى من غير الطعام.
4: نعم.
5: يعني بيدخل الإسمنت هنا أو لا يدخل؟ إذا كان قلنا يباع بالقنطار هذا ما يكال ويوزن
4: بيدخل. نعم.
5: يدخل. فإذا كل ما يكال ويوزن، فإذا هذا العرض السريع كلهم اتفقوا، ولكنها أقوال هي هذا يسمى من خلاف القوي. لكن ألطف الأقوال في الواقع لو نظرنا إلى هذه الأقوال هو قول المالكية.
4: خاص بالطعام المكيل والموزون والمعدود فقط يعني.
5: والمعدود فقط. نعم.
4: طيب شيخنا، متى يكون النهي سببا في فساد العقد مع الإثم، ومتى يقتصر على الإثم فقط؟
5: الحق أن هذه من المسائل المهمة في باب المعاملات بصفة عامة، لما يتعلق بحياة كل مسلم والتجار خاصة. أننا لابد أن نعلم بأن ما يتقرب به إلى الله وما يتعبد به، الأمر لا يختص بالصلاة والصوم والحج وكذا، ثم إذا ركننا إلى الدنيا ظننا بأن الدنيا هي عبارة عن لوائح وقواعد لتنظيم الحياة كما يقول البعض. فإذا ما نظمت حياتنا من غير استضاح حلت كل الصور، نقول لهم لا، كله مما يتعبد به وكله مما يتقرب به إلى الله عز وجل. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صور كثيرة من المعاملات، ولكن الحلال هو أكثر، إنما المنهي عنه محدود. أما جاء فيه نهي في القرآن الكريم أو في السنة النبوية المطهرة، الإثم حاصل على أي حال، من خالفه وقع فيه فهو آثم. لكن هل هذا يقتضي الفساد وبالتالي يلزم الإنسان برد السلعة إلى البائع ويلزم البائع برد الثمن إلى المشتري وهو الفسخ، أم يا ترى العقد ماضي ولهم أن يستغفروا الله سبحانه وتعالى ويتوبوا فقط؟ فقال العلماء ننظر إلى العلة، إن كانت العلة هي في حق الله سبحانه وتعالى تتعلق بالله، زي ما تعلق إذا تعلقت العلة بمسألة الربا أو الجهالة أو الغرر، فهذا كله حق لله عز وجل. لا يحل للمتبايعين أن يتراضيا عليه، حتى ولو قال البائع رضيت بالمجازفة والمشتري قال رضيت بالمجازفة، فنقولهم لا، هذا مش ليكم، أنتم ترضوا بالربا ولا بالغرر ولا بالجهالة، فهو حق الله. فهذا إذا ما وقعت صفقة يجب على التاجر أن يرد السلعة إلى البائع وترد يرد الثمن للمشتري.
4: نعم.
5: ثم بعد ذلك إذا أراد كل منهم الإمضاء في التبايع يعقد عقد
4: جديد.
5: نعم. عقد جديد. نعم. فهذا إذن متى يجب علينا الفسخ. أما إذا التزم العقد الإثم دون ضرورة الفسخ، إذا كانت العلة هي تتعلق بحق من حقوق العباد، إذا تعلقت بحق من حقوق العباد، وهي مسائل كثيرة كمسائل الغش مثلا في البيع والشراء، إذا اكتشف الإنسان أن البيع مغشوش، مثل تلقي الركبان، مثل النجش، فهذه كلها يظلم فيها طرف دون طرف، مع أن فيها حق الله لكن يبرز فيها حق العباد. فنقول لهني أنت أيها المظلوم إن حل العقد من جهتك مع صحته، يأتم الظالم إذا كان هو غش البضاعة غشها أو ارتكب مخالفة، نقول له أنت آثم، ولكن الطرف الآخر هو يخير بين أن يمضي العقد ويكون صحيح والآخر يتوب، وبين أن ترد. وهذا لعلها تقدمت عندنا بيع المصرات، اخذوها دليل الفقهاء على هذا، مع أن ما فيها من غش المصرات، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقضي عليهم بالرد، وإنما خير المشتري وخيره بعد ثلاث حلبات وهو بخير النظرين.
4: يعني الخيرة تنفي الضرر.
5: الخيرة تنفي الضرر، هذه قاعدة فقهية، الخيرة تنفي الضرر. نعم. لكن لابد ألا تكون في حق الله.
4: نعم.
5: مجيش واحد يقول أنت والله دخلت على مجازفة غرر أو مجازفة جهالة ونقول أن خيرك، لا تخير لطرف على طرف آخر
4: أو مقامرة. اللي كان في ما كانت لحق الله العقد يعني يفسد مع الإثم،
5: مع الإثم.
4: ما كانت لحق العباد فيه إثم، لكن العقد يكون موقوفا على رضا الطرف المظلوم.
5: الطرف المظلوم. نعم.
4: نعم. طيب بارك الله فيك شيخنا. شيخنا لو عدنا إلى قول المالكية اللي قالوا أن النهي يختص بالطعام المكير والموزون والمعدود، هل الطعام محدد بما يقتات ويدخر، أم أنه يعني مطلق سواء كان في المقتات والمدخر أم غيره يعني؟
5: والله هي هذه المسألة، قضية الطعام ينبغي ألا يغفل عليها التجار، لأن أحيانا نلاحظ أن الفقهاء يقيدونه بما يقتات ويدخر.
4: نعم.
5: وأحيانا القضية تقيد بمطلق الطعام، لأن ما يقتات ويدخر أحيانا يطلق عليه الطعام الربوي اللي يجري فيه ربا الفضل وربا النساء، بينما مطلق الطعام حتى هو راه لا يخلو أحيانا من نوع من أنواع الربا، وهي ما يسمى بربا النسيئة. ولو ضربنا مثال لأجل بيان هذه المسألة، يعني ما يقتات ويدخر هو الشيء الذي يؤكل كقوت ويدخر يبقى فترة طويلة زي الشعير والتمر يخزن يعني. نعم زي التمر والشعير ونحو هذا، فهذا هو الذي يطلق عليه أنه ما يقتات ويدخر يجري فيه ربا النساء وربا النسيئة وربا الفضل وتجئ فيه الزكاة، وهو معني في هذا الموضوع. لكن بعض الأطعمة الأخرى هي تؤكل لكنها ليست على سبيل القوت ولا تدخر، يدخل في هذا الفواكه وسائر الأطعمة، الفواكه وسائر الأطعمة والخضار هي مأكولات
4: لكن يسرع عليها فساد، يعني غير قابل للتخزين طويل الأمد
5: نعم أولا فقدت الصفتين،
4: نعم.
5: فقدت عدم البقاء يسرع عليها الفساد من جهة، والجانب الآخر أنها لا تقتات، يعني لا تؤكل على أنها قوت تقوم عليه الحياة. يعني ما يجيش واحد يقول اليوم مثلا غداي تفاح والله غداي موز مثلا يعني، لكن يقدر يقول غداي أرز مثلا سبول شعير ماشي، لأن هذه القوت، لكن هذه كفواكه. فعلى كل حال لكن في هذه القضية بالذات في بيع الأطعمة قبل قبضها المسألة عامة
4: تشمل يعني سواء المقتات وغير المقتات، المدخر وغير المدخر،
5: المدخر وغير المدخر،
4: الربوي وغير الربوي،
5: الربوي وغير الربوي. ولذلك أحيانا تلحق معهم حتى المصلحات، وهذه مسألة مهمة لأن بعض
4: الملح والبهارات
5: داخلة كلها، وهذه كلها تؤخذ من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، من هذه السنة النبوية المطهرة، لما عليه الصلاة والسلام ذكر أصناف الربا لما قال التمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير ذكر الملح بالملح، يعني في الأثمان ذكر الذهب بالذهب والفضة في الربويات الأطعمة، ذكر لنا صلى الله عليه وسلم الشعير بالشعير والبر بالبر، ثم ذكر التمر بالتمر وذكر
4: الملح بالملح،
5: الملح بالملح. هذه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كله هو في غاية الحكمة والبلاغة والمراد العالي. ففي ذلك الموطن ولعلها يأتينا إن شاء الله في حديث الربويات بإذن الله عز وجل
4: إن شاء الله،
5: أنه ذكر العالي من الطعام وهو البر في وقتهم، وذكر الخشن من الطعام وهو الشعير، لأن الشعير قاسم مشترك يعلف للحيوان ويأكله الإنسان، بخلاف
4: البر. نعم.
5: بخلاف البر تول الحين ممكن أعلى من درجة الأرز، ما يجيش واحد يعلف الأرز لفرس ولا لبقر مثلا،
4: صحيح.
5: لأن هذا أصبح صنف عالي، بينما الشعير ماشي يأكله الإنسان ويأكله الآدمي ثم
4: والحيوان. نعم
5: نعم
4: الإنسان والحيوان،
5: الإنسان والحيوان، بارك
4: نعم.
5: الله فيك.
4: نعم.
5: وذكر صلى الله عليه وسلم من من من من من, من بلاغة الخطاب ذكر صنف من الأطعمة ما يؤكل على وجه التلدد والتفكه، ثم ذكر صنف آخر ما هو مصلح للطعام. هو لا يؤكل بذاته، لا يراد لذاته، ولكن هو لإصلاح غيره وهو الملح.
4: نعم.
5: فما يجيش واحد يقول أني حتى فطوري والله غذائي ملح، هذا ما يجيش طبعا، لكن هذا لابد من أن يصلح شيء، وكل واحد هو كل صنف الحكم لا يختص به، وإنما يدخل ما شاركه في العلة.
4: طيب شيخنا، هم المالكية لما تكلموا على الطعام المكير والموزون والمعدود، هل يشمل، هل كلامهم يشمل حتى المشروبات؟
5: هو الحق المشروبات بعض الأشياء لو عبرنا بالسوائل،
4: نعم
5: نعم في باب الربا تدخل،
4: نعم.
5: ولذلك لما لعلها تأتينا هذه في أحاديث لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأصناف،
4: نعم.
5: في ذلك الموطن سنجد أن الفقهاء عدوا النبيذ وعدوا الخل وعدوا وهي سوائل، لكنها تؤكل يعني تشرب ويستفاد منها،
4: نعم.
5: ويعني كلها هذه ذكروها إلا الماء، إلا الماء يعني لم يعدوش على أنه يعني
4: عندهم المطعوم والمشروب سواء، عندهم المالكية المطعوم والمشروب سواء،
5: نعم. غير احنا طبعا الآن
4: إلا الماء بس،
5: إلا الماء،
4: نعم.
5: إلا الماء، وسيأتينا هذا في الربويات لأنهم ذكروا الخل بالخل والأنبذة وكذا، هذا مما يدل على أن السوائل هي قد تدخل كما أدخل الملح
4: والتوابل
5: التوابل وسائر الأبزار الأخرى.
4: طيب شيخنا، بعض الناس معروفهم ببيع البذور والزراريع، وهذه البذور والزراريع هي أصل للمطعومات، هل يشملها النهي؟
5: الحق أن هذه الأشياء لم يغفل عنها الفقهاء فيما يتعلق ببذور الأشياء، نعم هي أصل في الأطعمة، لو جئنا الآن للسبول وجئنا للشعير هو بذور تزرع، وبل حتى ما يؤكل من خضار الآن نقول إحنا القرع وغيره والقتة هذه تزرع،
4: صحيح.
5: ولهذا الفقهاء نصوا على أحكامها.
4: حتى الجزر فيه زريعة الجزر.
5: نعم في زريعة في زريعة. فلهذا الفقهاء الحق أنهم قسموا هذه البذور وهذه الزراريع قسموها إلى نوعين. فقالوا نوع منها أي من هذه البذور ما يؤكل هو في ذاته كبذر ما يؤكل.
4: نعم.
5: أو ما يخرج منه الزيت. فما يؤكل وما يخرج منه الزيت هذا يعني هو يلحق بالأطعمة وإن كانت زريعة يعني.
4: زي الكتان زيت الكتان ونحو ذلك.
5: نعم زي أولا حتى هذا اللي مجرد أنه يؤكل نقول حبوب الكسبر هذا والحب السوداء والزراريع اللي يخرج منها الزيت زي الفجل الأحمر وحب الزيتون هذه كلها هي لابد أن يحتاط بأنها لا تباع قبل القبض. يعني لو اشتري واحد مثلا كمية من الكسبر وما شابهه الآن اللي يبيعوا في الزريعة هذه يبيعوا في القصب يبيعوا في ما يسمى ببذر الكتان والأصناف الكثيرة فنقول لهم ما تقولوش أن هذه بذور وأنها زريعة لأن هذه تؤكل أو أنه يستخرج منها الزيت ولذلك تعامل معاملة الطعام لا يباع منها شيء قبل القبض. أحيانا التاجر الصغير اشترى سلعة ضرب نقول حنيل اتصل بصاحب الجملة فاشترى منه قنطار من الفول والله من العدس والله من هذه الأشياء فما يجيش مثلا صاحبه يقول لا والله جايتني السلعة فلانية يقول لما لا بيع لي منها زوز كيلو توجين تسلمهم العشية ونقول له أنت ممنوع لأن وين شريت أنت العدس أو شريت الكسبر ولا شريت كذا لكن هذه ما دام أنت لم تقبضها لا يحل لك أن تبيع منها حتى كيلو إلى أن تقبض. هذا النوع الأول. أما النوع الثاني فقالوا هي بذور في حد ذاتها لا تؤكل ولا يستخرج منها الزيت فهذه يعني شأنها شأن بقية العروض الأخرى عند المالكية لأنهم خصوا النهي بالطعام وضربوا لنا أمثلة على هذا يعني تو مثلا لما ذكروا بزريعة البرسيم هذه الزريعة لا يؤكل لا تؤكل الزريعة البذور
4: ولا المحصول الناتج
5: ولا المحصول لأنها علف للحيوان
4: علف الدوابنا.
5: وذكروا لنا مثال زريعة المعدنوس مثلا ويدخل معها الآن زريعة ما شبهها من الأشياء التي الذي لا تؤكل يعني مثل زريعة الجرجير وغيرها فهذه في حد ذاتها من العروض لكن بخلاف ما لو نبتت في الأرض فهذه يعني البرسيم والمعدنوس وغيرها هذه لأن ما فيش واحد يرحي نقول إحنا وياكل زريعة
4: البرسيم ولا زريعة المعدنوس
5: يعني. بالضبط نعم بخلاف الأولى زي الكسبرة وغيرها فهي تراد لأن تنبت ويأكل الخضار وتراد
4: لزيتها ولنفسها
5: ولحبها ذاتها نعم نعم فهذا إذا التاجر يفرق بين الزريع والبذور هل هي تؤكل في ذاتها فبالتالي تعامل معاملة الطعام أو أنها لا تؤكل في ذاتها فلا تعامل معاملة الطعام.
4: طيب شيخنا المالكية عرفنا أنهم يعني خصوا النهي بالطعام المكيل والموزون والمعدود لكن بما استدلوا أو ما هي أدلتهم على هذا التخصيص تخصيص هو النهي في منع بيع الطعام قبل قبضه يعني وهل تخصيصهم هذا على إطلاقه أم هناك تقييد؟
5: هي في الواقع كما تقدم في إرادة الأحكام أن المالكية قيدوا أو خصصوا الحكم بالطعام
4: نعم المكيل والموزون والمعدود
5: نعم نعم. أما الأدلة التي اعتمدوا عليها لا شك أن هذا سؤال طيب يا شيخ باعتبار أن نحن نعتقد أن كل أصحاب المذاهب وكل العلماء لا يخلو العلماء من أدلة.
4: وانت شيخنا قبل يعني بداية الحلقة يعني أشرت لأدلة يعني كل قول من الأقوال الأربعة يعني كل قول له أدلة أشرت إلى بعضها نعم
5: نعم نعم غاية ما في الأمر أن الأدلة هذه تتفاوت من حيث القوة ومن حيث الدلالة ومن حيث إذا كان هي من حيث القوة بيميل الإمام للترجيح وإذا كان من حيث الدلالة بيستعمل الضوابط الأصولية في دلالة الكلمات على المعاني وهذا هو محل الاجتهاد الذي يتقنه أهل الاجتهاد. ولذلك لما نقول إحنا الأخذ أو العمل بالكتاب والسنة العمل بالكتاب والسنة هذا من اللي يستنبط الحكم المجتهد المجتهد. أما عامة الناس فكتاب الله يتلو كتاب الله عز وجل ويتعلم السنة النبوية لتوقيرها ولكن لما يريد الحكم الشرعي ربي سبحانه وتعالى قال فاسألوا أهل الذكر
4: كنتم لا تعلمون.
5: إن كنتم لا تعلمون. إذا جينا لهذا السؤال وهي قضية
4: أدلة المالكية.
5: أدلة المالكية. روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث الذي رواه الإمام مالك، قال عليه الصلاة والسلام: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. زاد بعضه في بعض الروايات قال: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه.
4: نعم.
5: فلا يبيعه حتى يقبضه. فهذا إذن هو صريح بأنه صرح بالنهي عن الطعام خاصة دون سائر السلع، خصه بالذكر. وكذلك ما روي في بعض الروايات الأخرى أنه صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع أحد طعاما اشتراه بكيل حتى يستوفيه،
4: خاص بالطعام يعني،
5: خاص بالطعام من جهة
4: المكيل.
5: ومن جهة أخرى قال بكيل حتى يستوفيه. ولذلك هذه من حيث الأدلة، لما نجول القيود التي قيد بها العلماء أو فقهاء المالكية هذا الحكم، نلقى القيود هي في الواقع متعددة. منها لما قال يعني، لأنه ذكر يعني إذا قال في النهي أن يبيع أحد طعاما اشتراه يعني
4: كان
5: الامتلاك
4: يعني
5: على عن طريق الشراء.
4: نعم.
5: وهل الامتلاك لا يكون عن طريق الشراء ولا في طرق أخرى؟
4: في طرق أخرى، في هبة، فيه ميراث، فيه.
5: أيوة. نعم. إذن يقابل الشراء الطرق الأخرى التي هي ليست من باب العوض.
4: نعم.
5: أحيانا الإنسان يكون وارث، أحيانا يوهب إليه، يؤتى إليه بهدية، يتصدق عليه بصدقة. فلذلك جعلوا أو أخذوا من هذه النصوص المذكورة، قال القيد الأول أن يكون قد امتلكه بمعاوضة. المعاوضة يعني بدل
4: عوض
5: في عوض، سواء فلوس أو سلعة أخرى قايضه بها. وبهذا الباب يعني ينهى عن بيع الطعام الذي أخذ بثمن أو مقابل، بمقابل سواء كان هذا المقابل نقدي أو عرض من العروض. لكن لو امتلكه بهبة أو صدقة فله أن يبيع هذا الطعام
4: قبل أن يقبضه،
5: قبل أن يقبضه. وهذا عند المالكية.
4: محل النهي في الطعام اللي مشترى بعوض،
5: بعوض
4: أو
5: نعم. لكن لو جاء واحد
4: متحصل عليه بعوض،
5: كلمه واحد قال أنت يا فلان أهو أعطيتك هدية قنطار شعير أو صدقة بأي وصف من الأوصاف، أو راه مات فلان ورثتك جاء نصيبك قنطار شعير، قبل لا يوصل
4: يقدر يبيعه قبل ما يقبضه،
5: يقدر يبيعه قبل ما يقبضه. هذا ما يتعلق بقضية الاستيفاء، قضية المعاوضة. عندهم قيد آخر، القيد الثاني: إذا كان المبيع طعاما ودل عليه قوله طعاما فغير الطعام لا يمنع. ولذلك هذا القيد اللي خرجوا به بكري،
4: هذا أصل قولهم يعني.
5: أصل قولهم أنه مخصوص بالطعام. القيد الآخر أن يكون مما فيه حق توفية. الحق التوفية اللي هو يعني شيء يحتاج إلى ميزان أو يحتاج إلى مكيل.
4: نعم.
5: اللي هي الآن اللي تكال بها الأشياء، نقول حين المد والمرطة وغيرها، أو يعني شيء يحتاج إلى عد. فلذلك هذا أخرج الجزاف أو الجزاف، وهي الكومة. إذا كان الإنسان اشترى كومة من غير شرط الكيل.
4: نعم.
5: فهذه خرجت من قضية أنه
4: هل يجوز بيعها قبل القبض يعني؟
5: يجوز بيعها قبل قبضها. وسيأتينا حتى مفهوم القبض في قضية الجزاف هذا. فعلى كل حال خرجت بقوله بكيل حتى يستوفيه، بكيل حتى يستوفيه. فنأخذ من هذا أن الذي لا يحتاج إلى كيل ولا يحتاج إلى استفاء هو لا علاقة له بالنهي، لا علاقة له،
4: ليس محل للنهي يعني.
5: ليس محل للنهي. نعم، ليس محل للنهي. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. لكن بعضهم المالكية لما ذكروا هذه المسألة وهو إخراج الجزاف وهو الذي لا يحتاج إلى مكيل، احتاجوا للدفاع عن أنفسهم من بعض الاعتراضات أو مناقش بعض الاعتراضات. لأن منهم من قال بل حتى الجزاف داخل. السبب قالوا ما روي عن عبد الله بن عمر أنهم كانوا يضربون على ذلك، اللي يشري كومة نقول إحنا من الشعير.
4: نعم.
5: أو من كذا، كانوا يضربون إذا باعها المشتري قبل أن يقوم بنقلها إلى محل آخر. فهذا ظاهر الحال.
4: حديث المرة معنا حديث البخاري.
5: حديث البخاري.
4: لقد رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتاعون جزافا يعني الطعام.
5: نعم.
4: يضربون أن يبيعوه في مكانهم حتى يؤوه إلى رحالهم.
5: نعم. وتو لو أخذنا بظهر العبارة الجزاف داخل معنا في النهي.
4: داخل في النهي.
5: داخل في النهي.
4: بل كانوا يضربون عليه.
5: بل كانوا يضربون.
4: نعم.
5: وهذا مما يؤيد.
4: نعم.
5: مما يؤيد يعني ضرورة التمسك بالحكم الشرعي.
4: نعم.
5: ويؤيد أن ولي الأمر مسؤول على تصرفات التجار.
4: طيب شيخنا كيف رد المالكية على هذا الحديث يعني؟
5: رد المالكية على هذا الحديث قالوا علينا ننظر في سبب الضرب وسبب المنع، هل يترى هو لأجل بيعه قبل قبضه أم لأمر آخر؟ قالوا إنما هو لأمر آخر، غير الأحاديث سيقت فيما في محل واحد. فقالوا إنما هم الحق أمروا بنقله يعني من مكان إلى آخر لأنهم كانوا يبتعون بالعينة. يبتعون بالعينة، فلأجل أن يفوتوا على البائع والمشتري صفقة العينة أمر المشتري بنقله، لأن العينة هي في الواقع تقتضي النقل، ولا ضرورة أن تبقى السلعة في محلها، هي بتبقى السلعة في محلها. ولذلك إحنا كمثال الآن عملي، لأنها بيع العينة قد يجري الآن على أيدي بعض الناس نسأل الله العافية. لو يجي إنسان بيشتري جهاز نقول حين نقال والله اللي هو تجري كثير في النقالات والأشياء هذه، يدخل المشتري مثلا للتاجر يقول له بكم هذا الجهاز وبنخلصه بعد 3 شهور ولا 6 شهور، يقول له هذا يكلفك 1000 دينار مثلا يعني، بعد ما يستلمه ويقلبه يقول له باهي بعد 6 شهور مثلا أو كذا نجيب لك 1000 دينار، يقول له أني بنبيعه، يقول لك أنا بتبيعه نشره منك، لكن باش بيشريه منه هو باع بألف، كم بيشريه؟ بيشريه بالأدنى ولا بالمساوي؟
4: بالأدنى بسبعمية بتمية بخمسمية.
5: أيوة. لأن هذا يبي نقد فيده. هذا ما يسمى عند أهل المصارف التورق.
4: نعم.
5: تورق، يبي الورق، الورق. فهذا يبقى هذا يقول لأني تبي تونا نعطيك 700 فيدك وخليه مطرح، فهو يخليه إلا في مكانه ويأخذ 700. فهذه الصفقة ممنوعة لبيع العينة لأنها آلت إلى صفقة ربوية، خرج ب700 وسيعود بعد 6 شهور
4: حيل على الربا يعني
5: بألف،
4: كأن من لو سلفها ألف وعطاها بدل 1500 يعني أو 600.
5: نعم. أقرضه 700 ليردها ألف.
4: نعم.
5: أقرضه 700 ويردها ألف، وألغيت السلعة، سقطت السلعة، لكن لما هو ينقلها لو أخذ
4: نفس السلعة يبيعها عشرات المرات.
5: بالضبط. لكن الشاهد أنه ينقلون أمر يضربون على نقله، لو صاحب النقال اللي محتاج للنقد، لأن هذا أصبح الحل من الحلول في بعض الأحوال مثل نعم. ظرف الإعلان يسيد يشريه النقال ولا يشري الجهاز،
4: أطلع بيعه في مكان تاني،
5: بيعه لطرف ثالث،
4: طرف ثالث،
5: يبيعه لطرف ثالث، خلاص تنفك المسألة.
4: نعم.
5: يبقى مباح.
4: نعم.
5: فقال عند المالكية، المالكية قال لماذا يضربون على هذه الكومة التي تباع في محلها حتى لا يقعون في بيع العينة؟ مش لكونها يعني بيعت لأنها قبل
4: الطعام، ليس يعني من باب بيع الطعام قبل قبضه.
5: نعم.
4: من باب العينة يعني،
5: من باب العينة، من باب العينة. وبالتالي العلة أصبح في فرق عند المالكية.
4: نعم.
5: في هذه المسألة.
4: طيب شيخنا بهذا يعني علمنا وجه الاختلاف في بيع الجزاف قبل قبضه ودليل المالكية وكيف ردوا على الحديث ابن عمر في البخاري.
5: نعم.
4: لكن شيخنا ما وجه الخلاف بين الفقهاء في منع بيع الطعام غير المعاوضة، يعني الطعام اللي المتحصل عليه بلا عوض؟
5: نعم.
4: لماذا يعني قيد المالكية أن يكون متحصل عليه بعوض، وفي من الفقهاء من رأى أنه سواء تحصل عليه بعوض أم بغير عوض؟ ما وجه الاختلاف بين الفقهاء في هذا القيد يعني؟
5: هو في الواقع الفقهاء المالكية من الأمور التي يعني تذكر لفقهاء الإمام مالك أنه إذا جرى خلاف حتى قديما يبقى خلاف حين قوي، لأن هذا خلافه الذي ذكروا أقوالهم منهم صحابة رضي الله عنهم اللي قالوا بالمنع المطلق كابن عباس اللي قال لا أرى كل شيء إلا مثله.
4: نعم.
5: ولكن إذا جرى الخلاف ذكروا بأن من طرق أو من منهجية الإمام مالك أنه يقدم في قول كبار فقهاء الصحابة كأبي بكر وعمر وعبد الله بن عمر وأمثال هؤلاء الناس، يعني يترجح قول هؤلاء على أقوال غيرهم. ولهذا لما جوا لبيع المعاوضة قالوا هذا ما روي عن زيد بن أسلم وابن عمر. زيد بن أسلم رضي الله عنه يعني، وكان هذا يعني من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان حليفا للأنصار، وكذلك ابن عمر كان هؤلاء يقولون لا بأس ببيع الحظوظ من الطعام قبل قبضها، والمراد ببيع الحظوظ
4: المتحصل عليه بلا عوض، يعني
5: المتحصل عليه بلا عوض
4: حظك يعني من
5: نعم منها. نعم، احيانا على سبيل المثال لو ان نقول احنا فيه وقفيه معينه توزع على فقراء، يقول يا فلان انت راهو عندك
4: نصيبك من
5: نصيبك من التمر والله، نصيبك من الشعير او مرطه شعير بيجيك من الوقف والله من كذا، فله ان يبيع
4: او مثلا سهمك من الغنيمه غني من الجهاد مثلا يعني.
5: نعم نعم نعم نعم هذا اذا من هذا قال ممنوع. لكن في الحق ان وجه الخلاف لماذا بعض العلماء تمسكوا بعموم المنع، لان المالكيه لم يمنعوا البيع الطعام الخالي من المعاوضه، لكن منهم من منعها. هني يجي يمكن وجه الخلاف في هذا الباب. قالوا المالكيه استدلوا ومع غيرهم كذلك على هذا المعنى بما رواه الإمام مالك أنه بلغه أن صكوكا خرجت الناس في زمان مروان بن الحكم من منطقة تسمى منطقة الجار، وهي منطقة في ضواحي المدينة المنورة، في ضواحي المدينة المنورة، يعني عطايا بتعطى من ولي الأمر بتوزع على الناس طعام، ولكن قبل أن يأتي يحضر الطعام بعض الناس قدمت لهم صكوك للاستلام، نقول احنا هذه الأطعمة لاستلامها، فلما أخذوا هذه الصكوك صار بعضهم قد يقوم ببيع هذا الصك، لأن الصك اللي هو في حكم الواصل في وقتنا هذا يحمل مكتوب فيه نقول احنا كمية معينة من الطعام، لما تحضر بيستلمها، فاللي يشريها يمشي هو يستلم الكمية هذه.
4: كأنهم باعوا الواصلات يعني.
5: كأنهم باعوا الواصلات. فلما صارت الواصلات تتنقل من يد إلى آخر من الذي أعطيت له أولا ثم للثاني وهكذا، ذهب زيد بن ثابت رحمه الله رضي الله عنه وارضاه ورحمه ورحم جميع المسلمين،
4: أمين،
5: وهو الصحابي مشهور معروف، ورجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى مروان بن الحكم ثم قال أتحل بيع الربا يا مروان؟ وهني هذا بناخذ منه يعني خطورة بيع الطعام قبل قبضه، لأن صوروه في صورة
4: الربا،
5: صوروه في صورة الربا. قالوا أتحل بيع الربا يا مروان؟ فقال رضي الله عنه أعوذ بالله وما ذاك. فقال هذه الصكوك تبايعها الناس ثم باعوها قبل أن يستوفوها. قالوا الصكوك اللي وزعتها باعوها وتبايعوها، يعني لم يقتصروا على الصفقة الأولى ولكن صارت تتنقل.
4: نعم.
5: وحينئذ قالوا بعث مروان الحرس والجند ينزعونها من أيدي الناس ويردونها إلى أهلها، يعني وين صاحبها الأول تو هذا، وكأنه فسخ يعني رد.
4: لكن شيخنا هذا الحديث يعني فيه أن هي أعطيت لهم يعني كأنها هبة أو عطية من الإمام أو من
5: عطية من غير عوض. نعم.
4: عطية من غير عوض.
5: نعم.
4: مع هذا يعني أمر الحراس بنزعها من
5: بنزعها الناس. وهذا هو وجه الخلاف. قالوا الفقهاء قالوا هل الإنكار حصل على الصفقة الأولى؟ والله الإنكار حصل على ما ترتب عليها من صفقات
4: التبايع اللي صار بين الناس.
5: التبايع. الفقهاء المالكية قالوا الإنكار لم يكن عن الصفقة الأولى، يعني اللي قبض في الأول الصك
4: وباع أول مرة هذا ما فيش إشكال،
5: هذا مش محل الإشكال لأنه أخذها من غير عوض، وبناء على قول عبد الله بن عمر ومن معه من الصحابة. لكن الإنكار صار بعد ذلك لما استلم الواصل اللي هو المشتري الثاني صار يبيعها لثالث، والثالث ربما باعها لآخر، فألغيت وردت إلى الأول.
4: ما وجه الإنكار شيخنا هنا؟
5: هني الإنكار لأن هم اتفقوا على فسخ هذا العقود، اتفقوا على فسخها، لكن خلاف أي العقدين فسخ؟ هل فسخ العقد الثاني الذي استلم من الأول هو الذي فسخ؟ هذا متفقين على فسخه الثاني. إحنا عندنا توا عقدين، عقد اللي أخذ الصك الأول من غير عوض وباعه، هذا عقد رقم واحد. جاي نقول إحنا المحتاج والله يستحق العطاء، أخذ الورقة وباعها لسين، هذا العقد رقم واحد. جاي سين هذا من الناس باعها لطرف ثالث، هذا العقد الثاني. تو العقد الثاني هذا محل اتفاق على أنه
4: فاسد أو
5: أنه فاسد وأنه وقع عليه الفسخ. لأن ردت العقود ردت، لكن الخلاف في هل توقفت في العقد الأول أم لا، يعني هل فسخ الثاني فقط والأول كان سالم
4: أم يعني أن الفسخ طال حتى العقد الأول يعني.
5: أم طال حتى العقد الأول.
4: المالكية قالوا أن العقد الأول سليم،
5: العقد الأول سليم الفسخ
4: والفساد.
5: نعم بناء على قول عبد الله بن عمر.
4: نعم وزيد بن أسلم.
5: وزيد بن أسلم. لكن الفقهاء الآخرين فهمهم قالوا إنما ردت إلى أهلها، وإذا قلنا ردت إلى أهلها ردت إلى اللي ملك الورقة الأولى بكل بكل.
4: نعم.
5: معناه حتى هو عقدها فسخ.
4: فسخ.
5: فسخ عقده. هذا إذن ما يتعلق بوجه الخلاف بين المالكية وغيرهم في قضية بيع المعاوضة. لكن العقود العقد الثاني الذي هو بعوض هذا متفقين اثنين على أنه فاسد. لكن لكي الموعظة اللي تأخذ يا شيخ عبد الرحمن، الموعظة اللي تأخذ الخاص بأنفسنا والخاص بالتجار، أن زيد بن ثابت سماه ربا، والربا توعده الله سبحانه وتعالى كما هو معلوم.
4: نعم بارك الله فيك شيخنا. طيب شيخنا، من الضوابط الأصولية حن العام عن الخاص، فيخصص النص العام بالنص الخاص، فهل يمكن القول بأن من أدلة المالكية هذه القاعدة الأصولية لعموم النهي في بيع السلع قبل قبضها وخصوص النهي في الطعام أن يباع قبل قبضه؟
5: نعم، هو في الواقع هي هذه القاعدة الأصولية معروفة تجري بين لعلها في عموم المذاهب.
4: نعم.
5: وهي إذا عارض الخاص العام يحمل العام على الخاص.
4: نعم.
5: لكن في الواقع قالوا في هذه القضية لا يمكن تفعيل هذه القاعدة. والسبب في هذا لأن لابد أن يكون الأول الخطاب الأول عام والثاني خاص، باش يحمل عليه لابد أن يكون في تنافي بين الخطاب الأول والثاني. التنافي وهو أن يكون أحدهما معارض للآخر باش يحمل عليه. وبالتالي كنهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ليس عند الإنسان، ما ليس عندك، هذا هذا هذا نهي عام. كل ما ليس عند الإنسان نهي أن يقوم ببيعه، كل ما هو غير مملوك عام. ولكن نجد ما يقابله وما يعارضه الرخصة في جواز بيع السلم. وبيع السلم جائز الإنسان يبيع السلم قبل أن يملك السلعة.
4: وهذه صورته صورة بيع ما ليس عندك، لكنه مستثنى ومرخص فيه.
5: نعم. وهل هي متفقة مع الخطاب الأول ولا معارضة؟
4: معارضة.
5: معارضة. لأن الأول في فقعتنها نهي عن بيع الإنسان ما لا يملك.
4: نعم.
5: والثاني مجوزة.
4: نعم.
5: إذن اللي قالوا لأجل تفعيل هذه القاعدة حمل العام على الخاص
4: يجب أن يقع هناك تعارض. يعني.
5: يجب أن يكون هناك تعارض. هذا مثال. قالوا بخلاف لما لو لم يكن هناك تعارض، إذا كان فيش تعارض. ومنه قوله تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، مطلق نفس.
4: صحيح.
5: يحرم قتلها ولا يحرم؟
4: يحرم،
5: يحرم قتلها. ثم جاء بعد ذلك قبلها قوله تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. تنهي عن القتل هني لعموم النفس ولا للأولاد؟
4: للأولاد.
5: للأولاد. هل نقول هذه خاصة بالأولاد، خصص العموم؟
4: لا، لأن لا تعارض بينهما يعني.
5: لا تعارض بينهما، إنما هذا ذكر لبعض أفراد العام. هذا ذكر لبعض أفراد العام، وذكر بعض أفراد العام المنسجم معه في الحكم في الواقع لا يحتاج منا إلى تخصيص، إنما علينا نبحث على سبب التخصيص، على سبب
4: الذكر يعني.
5: سبب الذكر.
4: التنويه به هل فيه؟
5: أي. نعم. نعم. أحيانا لأهمية الموضوع، أحيانا لأنه سأل عنه سائل وهكذا، وأحيانا لأهميته، وأحيانا للتأكيد، وأحيانا للتعظيم. ومنه قوله تعالى حافظوا على الصلوات
4: والصلاة الوسطى.
5: والصلاة الوسطى ما نقولش لا والله ما المحافظة على الصلوات سنة. كلها واجبة.
4: ما نقولش يعني ذكرت الصلاة الوسطى بعد الصلوات فهذا يعني خاص
5: ألغيت
4: يحمل عليه العام. نعم.
5: نعم نعم، إنما ذكر الثاني لأهميته ولتعظيمه. نعم. كذلك في الحق أن قالوا ما يتعلق بهذه المسألة فيما يتعلق بالعام والخاص، ممن ذكر هذه المسألة الحقيقة الإمام القرافي رحمه الله صاحب كتاب الفروق.
4: نعم.
5: وحين نعرف أن كتاب الفروق راه الواقع يا شيخ عبد الرحمن من أهم وأعظم كتب الفقهاء المالكية التي ذكرت القواعد وذكرت معها الفروق التي تفرق بين القاعدة والأخرى، وينتفع به حتى في ذكر بعض الفروع المذكورة فيه.
4: فروع الفقهية، نعم صح.
5: نعم نعم. ولذلك قالوا ذكروا هذا وعزز هذا من الشاط، وهو يعلق على كلام القرافي

0: مثلا في احتمال ما يمكنش احنا نحمله المعنى اللي فيه احتمال على معنى واحد دون
1: الاخر.
0: نعم. دون الاخر. ولذلك يعني يبقى التخصيص، يمكن نقول تخصيص المالكية الحقيقة في هذا المعنى بذكر الطعام دون غيره لا من باب حمل العمل الخاص، ولكن يمكن يقال أن هذا من عمل أهل المدينة. فيعني عمل يبدو أنه مما طبعا كما ذكر العلماء أقوال لهؤلاء الفقهاء قالوا هذا التخصيص بعمل أهل المدينة، وعمل أهل المدينة كما هو معروف لم يسلم به كل الفقهاء، إنما هذا هو أصل من أصول مذهب الإمام مالك. وبهذا الباب يتبين لنا أن إذا خصصنا عموم النهي بعمل أهل المدينة يبقى يخرج لنا هذا النوع.
1: طيب شيخنا، هو عمل أهل المدينة مر معنا في مسألة التقييد المالكية، منع بيع الطعام اللي هو بالطعام المشترى أو المتحصل عليه بالمعاوضة. مر معنا أن المالكية والإمام مالك رحمه الله احتج بإجماع أهل المدينة على هذا التقييد، أنه هو خاص أو مقيد بالطعام المتحصل عليه بالعوض بالمعاوضة. والآن كما ذكرت شيخنا يعني أن المالكية خصصوا العموم النهي بعمل أهل المدينة.
0: نعم.
1: هذا الذكر للاحتجاج بعمل أهل المدينة، هل عمل أهل المدينة حجة في كل العصور؟ وما وجه الاحتجاج به عند الإمام مالك رحمه الله؟
0: هو أما ما يتعلق بقضية العصور، عمل المدينة ليس مقصود أنهم في كل عصر من عصور كل من سكن مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتج بقوله وعمله، بل المراد به يعني من كان في عصر الصحابة والتابعين. من كان في عصر الصحابة الذين التقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، التابع هو من اجتمع بصحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. السبب لأن الصحابة في الواقع استصحبوا أعمالا هي من عهد النبوة،
1: استمروا بالعمل عليها يعني.
0: بالعمل عليها استصحبوها من عهد النبوة لما كان عليه الصلاة والسلام،
1: ورثوها عن آبائهم،
0: ورثوها هم عاشوها الصحابة،
1: عاشوها الصحابة،
0: عاشوها الصحابة يعني نعم، وثم التابعين ورثوها عن الصحابة وشاهدوا التطبيق. لأن لو حصرنا هذه المسألة بأن عمل المدينة هم الصحابة والتابعين، كل منهما شاهد الآخر. الصحابة عايشوها في عهد النبوة، والتابعين شاهدوا التطبيق من الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، التابعي هذا. فبعضهم قال صارت هذه المسألة في قوة المتواتر، لأن العمل لم يختص به إنسان واحد، وإنما هي جماعة عن جماعة نقلت لنا هذا الفعل،
1: كحديث متواتر يعني. الفرق أن هناك يعني قول وهنا فعل يعني.
0: نعم،
1: جماعة عن جماعة يستحيل توطؤهم عن كده.
0: نعم. وممكن التفريق الآخر أن أن أن أن الحديث المتواتر هو المسند.
1: نعم.
0: هو المسند، إنما نقوله أخبر فلان وفلان وفلان حتى تصل يصرح بذكر النبي صلى الله عليه وسلم.
1: صحيح.
0: نعم. لكن عمل الصحابة هو عمل متوارث، ويسلم الناس بأن هذا مستصحب من عهد النبوة، مستصحب من عهد النبوة. ولهذا الإمام الشاطبي لما ذكر هذه المسألة قال تقديم ما استمر عليه العمل بين أغلب أهل المدينة. يعني لما نشوف غالب أهل المدينة استمر عملهم على شيء فهذا يدل على فضله وعلى تقديمه، ولكن لابد من التنويه إلى أنه لا يعني إلغاء ما قابل عمل أهل المدينة، لأن كما ذكر الإمام مالك لما أخبروه في عهده قالوا ننسخ الموطأ ويوزع
1: على الأمصار. نعم. على الأمصار رفض ذلك.
0: قال تفرق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بما معهم.
1: نعم.
0: لكن الانطباع الذي يذكر بأن غالب الفعل هو في الغالب الشائع، لما نقول الغالب على أفضل الوجوه، هذا أقل اعتبار، إن لم تكن الوجوه الأخرى منسوخة.
1: أقل شيء يعني قلنا أن العمل هذا مقدم، أن هذا هو الأحسن، هو الأفضل، هو المقدم،
0: هو إما أن يكون مقدم على أنه باب الأولوية. ولربما تو بذكر بعض الأمثلة التي ذكروها لربما يكون حتى قد تعرض حتى للنسخ.

0: طيب شيخنا، لربما يعني نرجئ ذكر هذه الأمثلة إلى الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، نظرا لانتهاء الوقت المخصص لحلقة اليوم. فمستمعينا الكرام، بهذا نصل إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم فقه الحديث، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى، نستكمل فيها الحديث عن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل قبضه، ونأتي على ذكر بعض الأمثلة التي تبين المراد بعمل أهل المدينة إن شاء الله تعالى. وفي ختام هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل ضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور نفاتي موسى، فبارك الله فيك شيخنا وجزاك الله خيرا، والشكر موصول لكم أيها السادة المستمعون الكرام ولجميع العاملين في إذاعة دار الإفتاء المسموعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: الأمر الثاني، قال عندي أخوي الكبير طلب حقه من أبوه، للأسف هلبة من نسمع فيهم أسئلة يقولوا طلب حقه من الميراث، يعني كيف الإبن يتجرأ ويقول لي أبوه أعطيني حقي من الميراث؟ الميراث ما يكونش إلا بعد الوفاة، يعني أنت بترت أبوك وهو حي تقول أعطيني حقي من الميراث؟ لا، قول أعطيني هبة، أنا الآن محتاج، وأعطيني من مال الله الذي أعطاك يا والدي، أعطيني توا حاجة خلين يعني نحرك روحي بها وكذا، لكن مش نقول أعطيني حقي في الميراث كأني بنقول لأنت بتموت وأنا بناخذ منك الميراث، هذا ما يليقش، هذا ما في شيء أدب من إنسان لبوه أعطيني حقي في الميراث. إذن قلنا ما يليقش أن الابن يقول لي والدة أعطيني حقي من الميراث، يقول أعطيني هبة من مالك ماشي الحال، لكن يقول أش يعني اللي بحقه في الميراث. عموما هو قال يعني طلب من والدة حقه في الميراث وأعطاه الوالد وأوصى قبل مماتي بعدم ميراث أخي، يعني قال أنا أعطيك توا الشيء هذا الأرض ولا البيت ولا كذا بشرط أنه ما تاخذش الميراث بعدين. هذا يفرق العلماء بين يعني أن يكون الشرط مع الهبة ولا يكون متأخرا عنها. كان هو قال أعطيني يا والدي بيت ولا أرض ولا كذا وأعطاه، وبعدها بفترة قال أراه لكن ما فيش ميراث، قالوا كان هكي الهبة صحيحة والشرط باطل، الهبة أخذها صحيحة ولكن الشرط باطل، يقدر يطالب بحقه من الميراث. ليش يقدر يطالب بحقه من الميراث؟ لأنه يعني لأن الميراث لم يجب، فهذا أسقط الحق قبل وجوبه، الحق اللي أسقطه وتنازل عليه وقال أنا ما نبيشي أصلا مازال لم يجب له، وإنما يجب الميراث بوفاة المورث، لن يموت والده بعدين يصبح حق الميراث قائما له ويستطيع أن يتنازل عنه بعد ثبوته، لكن الحق قبل ثبوته قاعد ما تبتش ليه ما يصحش أن يتنازل عليه، تنازل عليه باطل، وبالتالي كان وهبلة. وبعدين بعد الهبة شرطه قال أراه ما تاخذش من الميراث، له أن يطالب يعني بالميراث بعد وفاة والده. لكن إذا كان الشرط مع الهبة في الوثيقة ولا في اللفظ لما كتب له ولا لما قال له، قال أراه بنعطيك الأرض هذا أو الأرض هذه أو العقار هذا أو البناء هذا لكن بشرط أنك ما تاخذش الميراث، فهذه هبة باطلة، الهبة باطلة وترجع كلها ميراث. كان هي موجودة بيت ولا أرض ولا قعد عند الابن، نقولوا له رد للورثة ويخش الميراث للجميع. وكان هو صرفة مثلا مال ولا كذا ولا سكن فيه والورثة يبوا يتراضوا على شيء، فيعني يخصم من قيمة الهبة اللي اخداها، يخصم من الميراث. نقوله مثلا هو ميراث اطلع يعني 100,000 مثلا والهبة اللي اخداها 80,000، نقوله انت مازلت الحقنا 20,000 فقط. فهذا حال الهبة، اما ان تكون مشروطة مع يعني اما ان يكون شرط الميراث مع الهبة معها في الوثيقة او في اللفظ فهذه هبة باطلة وترجع ميراث كلها للورثة، واما ان تكون بعد الهبة وبالتالي الهبة صحيحة والشرط باطل.
3: المطلقة في العدة هل تخرج من المنزل مع أهلها أو لا يجوز لها ذلك؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، المطلقة في حال العدة هي لا زالت في حكم الزوجة، في حكم يعني فيما يتعلق بأحكام الزوج، ولهذا ينبغي للمطلقة أن تتقيد بحركتها التي كانت أيام الزوجية، يعني المحيط الاجتماعي التي كانت تتحرك فيه المرأة أيام كانت مع زوجها، يعني عندها فيه إذن ضمني، كانت تخرج للسوق مثلا من فريدات تمشي لمدرستها، كان هي مدرسة كانها طالبة تمشي تقرأ، أقارب معينين كانت تمشي لهم أيام الزوجية، فهذه تمشي لا بأس. أما ما عدا ذلك إذا كان جد عليها شيء أو أشياء كانت يعني تحتاج إلى إذن فينبغي أنها تستأذن تستأذن. والتنبيه لهذه المسألة، ينبغي أن نتخلص من الفجور، لأن من المعروف في مجتمعنا المرأة أحيانا لو أنها هي تبي تستأذن من الزوج، الزوج هم الآن في حال خصومة، وبالتالي في الغالب أنه بيعترض على كل شيء، ونقول له فاتق الله سبحانه وتعالى ولا تعترض إلا على المفاسد.
1: نعم. تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا. هذه الحلقة إعادة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون والمشاهدون جميعا، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج فتوى. برنامج فتوى الذي يأتيكم كل يوم عبر أثير إذاعتكم من الساعة 11 صباحا حتى الساعة 1 ظهرا. يسرنا استقبال أسئلتكم واستفساراتكم الشرعية عبر أرقام التواصل 092-092-15-0 092-092-16-0. كما يمكنكم متابعة بث الإذاعة على الترددين 90.9 FM 97.9 FM. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. نبدأ في استقبال الأسئلة. عندنا بعض الأسئلة الواردة على التطبيق إلى حين ورود الاتصالات من الإخوة المتصلين. هذا سائل يسأل عن حكم قراءة القرآن من الهاتف من غير وضوء. الجواب على ذلك: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الذي عليه جماهير أهل العلم هو وجوب الوضوء لمس المصحف، ليس لقراءة القرآن. فيجوز للمسلم أن يقرأ القرآن من غير وضوء إذا كان من حفظه أو من الهاتف النقال. الهاتف النقال القراءة منه لا يشترط لها الطهارة، الوضوء يشترط لمس المصحف، يشترط لمس المصحف وليس لمن أراد أن يقرأ من الهاتف. عندنا اتصال الأخت أم محمد، تفضلي.
2: السلام عليكم.
1: صباح الخير. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يومك طيب أخت محمد، تفضلي.
2: يا شيخ، أنا نبي نسألك. عندي أختي توفى عنا زوجها من سنة تقريبا.
1: نعم.
2: وهي وقاعدين أهل زوجها ما عطوهاش حقوقها، وهي قاعدة حاليا بين إيجار وبين هيكي ومن غير شغل، ويعني كيف ممكن تتصرف معهم؟ وهي ما تبيش توصل لأي حاجة، يعني مشاكل هيكي تبيعها والدنيا.
1: هي طالبت بيها ولا ما طالبتش؟
2: نعم،
1: هي طالبت، كلمتهم ولا ما كلمتهمش؟
2: يعني كلمتهم اكثر من مره.
1: ايه، وشنو يقولوا لها هم؟ يعني يقول لها ما عندناش، ولا يقول لها مازال
2: وحاضر او تو بنجيب وقاعدين ما درناش الطريقه الشرعيه او مش عارف شنو. وهي متبهد لا يعلم بظروفها الا الله، يعني امراه لحالها وقاعده بين ايجار وبين هنايا، يعني حتى مصدر دخل ثابت ما عندهاش.
1: وعندها أولاد منا يعني؟
2: لا، مع الأسف ما عندهاش أولاد.
1: يعني حصتها هي بس الربع، يعني هي ما عندهاش أولاد بكل، ولا عندها أولاد هو من غيرها هي؟
2: لا لا لا لا لا، هو عنده أولاد ولا هي عندها أولاد، يعني هم اثنين ما عندهمش أولاد.
1: يعني هي طالب الربع متاعها، يعني حصتها من الميراث
2: يعني مبدئيا هي على الأقل يعطى حتى جزء من حقوقها، على الأقل تلقى وين تسكن، تلقى وين تصرف. هذا هو يعني بعدين أنت يحلوا مشاكلهم بعدين ساهل.
1: صحيح.
2: علما إن هم يعني يقدروا يحلوا هذه المشاكل.
1: تمام نجاوبك عن ذلك دكتور محمد بإذن الله.
2: أما شكرا شيخ بركلوتي.
1: الله يسلمك. الأخت أم محمود فضلي. قطع اتصال الأخت أم محمود. من السؤال الأخت أم محمد، عدم إعطاء الزوجة حقها من الميراث هذا لا شك أنه محرم وإثم. وما يقولش واحد مثلا لهم بيعطاها لكن ما زال غير بعض الإجراءات وهذا، هذا التأخير هذا في نفسه في إثم. يعني حرمان الزوجة من ميراثها ولا منح من حقها الشرعي هذا محرم كبيرة من كبائر الذنوب، وهذا الظلم بين ومخالفة صريحة لأحكام الشرع، لأن الله جل وعلا أوجب للمرأة نصيبها من الميراث وحدد ذلك بدقة في القرآن الكريم، ومن يحرمها منه فهو معتد على حدود الله جل وعلا، لأن الله جل وعلا بعد في سورة النساء بعد ما ذكر ميراث الزوجة وميراث الزوج قال تلك حدود الله ومن يطيع الله ورسوله ندخله جنات تجري من تحتها الأنهار، بعدين قالت ماذا، ومن يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده ندخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهم. فالذي يحرم المرأة من نصيبها من الميراث هذا معتد على حدود الله جل وعلا، وهذا فيه تشبه بفعل أهل الجاهلية اللي كان يمنع في النساء ويمنع في الأطفال من الإرث. ف إذا لم تتنازل المرأة عن حقها وطالبت به فيجب أن يعطى لها هذا الحق، ولا يجوز التأخير، ولا يجوز التأخير بحال من الأحوال، لأن هذا الأمر يعني هل يعقل أن الإنسان بأشد الحاجة، يعني هو في إيجار وبأشد الحاجة إلى الأموال ونحو ذلك يماطلون هذا الأمر، لا تنعطوا بعدين كل مرة يماطلوا لين يضيع في حاجة الإنسان وهو في أحلك الظروف للمال، وإلى أن ينقص النصيب أو يتغير أو يقول لك مراتي موت أو نحو ذلك من الأشياء اللي يتضرعون بها. فبالتالي راه تأخير القسمة هذا إثم لا شك فيه، وهذا أمر محرم ولا يجوز ذلك بحال. والمرأة هذه نصحها يعني إذا لم يعطوها حقها في هذه الفترة طالب الطرق القانونية، تمشي المحاكم وطالب الطرق القانونية، لأن هي مرة طالبت مرة واثنين وثلاثة وأربعة، فالإنسان ما هوش عذر لي إنه يقول لا والله إني من بيش نوصل لدرجة المحاكم وغيره. بل بعض الناس للأسف يزعل لما توصل المحاكم، معقول إحنا وصلت بينات المحاكم وغير ذلك، لأنك أنت رفضت أن تعطي الحق لأصحابه. بما يعني هل يلام صاحب الحق إنه يشكي ومشي للمحكمة؟ هذه عادات جاهلية وأمور باطلة. الإنسان طالب بحق لها سنة كاملة، الله جل وعلا حدد لها نصيبا واضحا بدقة في الميراث، هي تأخذ الربع لأنه هو ما عندهاش أبناء. تمام، بأي حق تمنع هذه المرأة من حقها ولا تأخر فيها سنة وهي بإيجار وكذا والناس يلمونها وهي ما عندهاش ما تصرف وانت تمنع فيها من هذا الحق؟ أعطيها حقها الذي أعطاه الله عز وجل إياه، هذا مش انت أعطيه إلا الله جل وعلا أعطاه هذا الحق، فهي عندها نصيب في هذا الحق، يجب أن يعطى لها هذا الحق ولا تحرم منه. وهل يعني لدرجة لو انت منعتها وتمشي للمحكمة وطالب بحقها تقولها لا مش لا لا وسط المحاكم وماذا وسط المحاكم تويبان وتويبان، شنو اللي هو تويبان والإماج؟ هي غير ملامة في ذلك، حتى لو ذهبت للمحكمة وطالبت بحقها هذا الشرع هو من أعطاها هذا الحق. يعني إنسان يطالب بحقها بصورة ودية يمنعه يمشي للقاضي ويلزمهم بإعطاء المرأة حقها ولا تمنع منه، ولا يجوز أن تتأخروا عن ذلك أبدا. شن هي الفريضة؟ هي أمور بسيطة جدا، تمشي المحكمة في يوم تتمها، مش تقعد سنة هكذا والإنسان بيشد الحاجة إلى المال والناس لملة والناس تسمي ما عندهاش حق أجار ويحرم من حقي مالي عنده مش قادر يوصل فيه. هذه من الأمور اللي يجب على الناس أن تهتم بها وأن تعتني بها وأن تعطي كل ذي حق حقه، وما يدرناش بعض العادات اللي موجود لا مازال هو المس ميت كيف ميت ومن اللي مشهور وقعد ويطالبوا بالميراث كأنه هو سارق، يعني هو مجرد وفاة الميت انتقل الحق للورثة ولهم أن يطالب به حتى من ثاني يوم، مش يجي بعد شهور الطالب يقول لا محل ميت شهور وكيف تبون نقسم وتبون عيب وكيف ما هذه الأمور لأنها مخالفة للشرع. الشرع أعطاك هذا طالب حكم ثاني يوم، هو الناس مش أسبوع أسبوعين وشهر وشهرين وبعدين طالب لهم أن يطالبوا بذلك. لكن تحت بسنة وكل بيعذار لا لا مش من حقه كيف يطالب فيه ومازال الميت قريب ولا لا كيف يشكي في المحكمة ونحو ذلك. كل هذه أعذار باطلة وأعذار واهية له أن يشتكي إلى المحكمة ويذهب إلى القاضي ويأخذ حقه، له أن يطالب حقه بعد وفاة الميت في أي وقت إن كان من غير تأخير، وما نبدوش نتعذر بأعذار واهية حتى نمنع صاحب الحق من حقه. الله جل وعلا حدد ذلك بوضوح، وهذه نصيحة للناس جميعا إذا أرادوا أن يعيشوا بأمان ويطبقوا شرع الله جل وعلا، والإنسان يعمل إذا أراد رضا الله جل وعلا فليعطي كل ذي حق حقه كما قسم الله جل وعلا. الميراث هو الشيء الوحيد اللي الله جل وعلا بنفسه تولى قسمته في كتابه جل وعلا، أمر واضح بيّم لا إشكال فيه، حقوق واضحة جدا جدا. تجد في بعض المسائل الأخرى المالية وغيرها قواعد عامة، لكن هذه قواعد تفصيلية حددت كل ذي حق حقه بدون يعني أي شك في ذلك وبدون منازعات وبدون أي شيء، حقها واضح كما هو في القرآن الكريم، يعطى لها المرأة حقها، لا يجوز أن نتأخر في إعطاء هذا الحق لهذه المرأة، ونسأل الله أن يهديهم الصراط المستقيم. عند اتصال أخ أبو يوسف تفضل.
3: السلام عليكم.
1: نهارك طيب، نهارك مبارك، تفضل. كانت تسكر الراديو بس مش نسمعك واضح.
3: كنت أخير صلاة العشاء لا نصف وانا طاش عديك
1: عندنا الأخ عبد الله، تولى الأخ يبوس فيرجع الصوت مش واضح.
4: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: مرحبا شيخ، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير.
1: نعمتكم مبارك. الله يسلمك بارك فيك.
4: الشيخ عندي سؤال، من كم سنة مررت يعني بمحنة وضيق، فنذرت نذرا لأن خرجني الله منها لا أذبحن خروفا أتصدق به. نعم. ففي هذه السنة يسر الله لي الحمد لله، فكان لي أقرباء في عيد الأضحى، أقرباء فقراء يعني لم يستطيعوا أن يشتروا أضحية، فاشتريت خروفا لنذرا يعني خاطر الخروف مضحي به، فتصدقت به عليهم. فهل يكون هذه الطرقة النذر تنفع؟ والله لا تكون النذر اللي نذرت به.
1: أنت يعني أنت نذرت أنك بتذبح خروف يعني مش بتعطيه كامل كده مو؟
4: نعم نعم إيه نذرت.
1: وأنت أعطيت لهم هيك ضحوا به هم؟
4: نعم.
1: وانت اعطيت لهم اعطيتهم خروف كامل ضحوا به يعني؟
4: بالفعل هذا ليس صحيح.
1: ما هي تمام، نوضح ذلك، نوضح ان
4: شاء الله.
1: نعم تمام تمام
4: ان شاء الله. ما بارك الله فيك.
1: عندنا الاخ يوسف رجع من جديد، تفضل اخ يوسف. معي تسمع فيا؟
5: ألو.
1: أيوة نعم.
5: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: مرحبا.
1: والله تمام التمام الحمد لله. الله يسلمك بارك الله فيك. إيه تفضل.
5: من السطر الأول، هل جاء نص الحديث أو زيادة العلماء في أفضلية أخير صلاة العشاء؟
1: هل ماذا صح ماذا؟
5: لعب.
1: هل صح الحديث في تأخير صلاة العشاء؟
5: الأفضلية في تأخير صلاة العشاء جاء بأنه
1: تمام. تمام تمام تأخير العشاء.
5: والشطر الثاني، هل يحظى الإنسان بأجر صلاة الجماعة عندما يقف بأهل بيته نفس الدرجة اللي هي تبسط جماعة متزن أو أقل؟
1: نعم تمام.
5: وصل
1: السؤال الثاني، بارك الله فيك بارك الله
5: وصل
1: فيك.
5: يا دكتور
1: وصل واضح واضح السؤال. نعم نبدا بالسؤال الاخ عبد الله، الجمع بين العلماء تكلم عن مساله الجمع بين الاضحيه والنذر، ما يجوز ان يذبح العبد حتى يعني حتى لو نفسه هو يعني ذبيحه واحده عن الأضحية والنذر، لأن كل واحد منهم عبادة مستقلة مقصودة بذاتها ولا تندرج يعني إحداهما في الأخرى، ما يصحش تشريك الاثنين في نية واحدة. وكذلك هو نذر أن يذبح هذا الخروف، يعني هو نادر يذبح الخروف هذا ويتصدق به، ما يمشيش يعني هو ما نواش أن يعطيه لفقير والفقير بعد ذلك يتصرف به، لا هو نادر أن يذبح الخروف ويوزع لحمه، إذا كان نادر أن يذبح الخروف ويوزع لحمه هذا لابد أن يوزعه على الفقراء والمساكين، ما قالش أن نأخذ خروف يعني مثلا نعطيه لفقير والفقير بعد أن تملكه له أن يفعل به ما شاء، يضحي به بيع يعني، ففي فرق بين الصورتين. إذا الإنسان ندر أن يذبح شاة فعليه أن يعني ينفذ الندر كما هو، الندر ينفذه كما هو، يذبح الندر ويتصدق بلحمه على الفقراء والمحتاجين. أما إذا نوى التصدق بخروف بأكمله وهذا ظهر أنه غير مقصود، هذا له يعطيه الفقير والفقير له أن يفعل به ما شاء، له أن يفعل به ما شاء، فبالتالي هذا يعيد النذر لأن النذر لم ينفذه كما هو يعني. نعم، عندنا اتصال من أخ سعد. الأخ سعد معنا.
6: السلام عليكم الشيخ،
1: يومك مبارك، تفضل.
6: تحية ليك شيخ، تحية لنا،
1: تحية مبارك شيخ سعد، تفضل، بارك الله فيك. الله يسلمك
6: بارك فيك. يعني الشيخ حبات المغرب وما زلتش في الركعتين الأول والثانية حتى أنا انترجت السلام.
1: عودي سؤال من الأول، كيف قلت لي؟ صليت؟
6: قلت لك في صلاة المغرب بين الركعة الأولى والثانية ما زلتش يعني حتى انا قلت السلام سهوا يمكن
1: والله يعني للتشهد ما جلستش يعني قمت مباشره ثاني يعني. لم تتشهد
6: سقطت من حتى السلام بين الركعتين الاولى والثانيه
1: يعني التشهد الاول ما درتهاش يعني. تمام التشهد ومتى تذكرت بعد السلام
6: عشان هم قلت السلام مع
1: باي. تمام تمام نقول وش ندير ان شاء الله باذن الله ان شاء الله.
6: لا تشال شيخ،
1: واضح السؤال واضح.
6: شكرا جزاك الله خير، بارك الله فيك.
1: الله يسلمك بارك. الأخت أم هارون تفضلي.
7: ألو، السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
7: شيخ مثلا أنا نادر أن أول ما حد يعيني في التعيين خصوص العمل متاعي أن أول ما عاش بيكون لي هو نعطيه له.
1: إيه تمام
7: باهي، وتوانا الحمد لله تعينت بعد سنوات طويلة يعني من 2007 هذا هو التعيين، في 2024 طلع تعييني وطلع الإفراج. المعاش هذا تو اللي بينزل لي بإذن الله نعطيه للشخص اللي عيني، مش قال لي لا أنا ما نفديش منك ولا حاجة صحيتي وبارك الله فيك، في شخص مريض طفل مريض يستحق مساعدة نعطيه هذا المعاش بدلة.
1: تمام تمام تمام، جاوبوك عن ذلك.
7: باهي شيخ، سؤال ثاني بالله.
1: نعم، انت ما قلتيلاش النادر هذا من الاول، ما قلتيلاش اني راهو نادر اللي بيساعدني نعطيه، هذا بينك وبين نفسك درتيه شهاده يعني.
7: لا لا ما قلتلاش، هو عن طريق خوي عرفت.
1: ايه يعني هذا بينك وبين نفسك انت مديرتيه شهاده يعني.
7: نعم
1: انت مديرتيه بينك وبين نفسك يعني، اي واحد بيساعدني انا بنعطيه.
7: اي حد بيخدمني وبيدير لي تعييني بيكون اول معاش يعني كفرحه، هي مش كرشوه ولا حاجه يعني.
1: تمام تمام،
7: شكرا الله
1: يفتح عليك. تمام ان شاء الله باذن الله. نرجع لسؤال عندنا الاخ سالم قبل. نعم الاخ سالم.
8: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
8: كيف حالك؟ طيب كيف؟
1: تمام الحمد لله الحمد لله، بارك الله فيك، تفضل.
8: لو سمحت لك فيه صلاه الجمعه من فاتتها الخطبه دي الجمعه.
1: ايه
8: نعم، ولحق يعني في ضرب، فلحق مع لما لحق على المسجد لحق عليه يكون بدين الصلاه، هل يصلي معاهم جمعه او ياتي بركعتين بعد ان هم يدين ظهر؟
1: باه حاضر حاضر،
8: بارك الله فيك.
1: نعم نرجع لاجابه الاسئله. عندنا الاخ أبو يوسف، الأخ عبد الله، جبنا تكلم عن مسألة الندر، وقلنا ندر إذا ندر الإنسان يذبح خروفا يجب عليه أن يذبح الخروف كما التزم، يعني ما يجوزش أن يكتفي بشراء الخروف مثل المذبوح ولا جاهز ولا يعطي الخروف كامل زي ما هو، لا يعطي العبرة في الندر هي براقة الدم وتوزيع لحمة يعني كما يعني يوزع اللحم هذا كما حدد الشرع. وطريقة الوفاء زي ما قلنا يذبح خروف بنفسه ولا يوكل من يذبحه ويوزع لحم على الفقراء والمحتاجين، من يجوز أن يبدل النذر هذا أو طريقة أو يعطيه بأي أمر آخر. عندنا الأخ أبو يوسف سأل سؤالين. السؤال الأول يتكلم عن مسألة تأخير صلاة العشاء، حكم تأخير صلاة العشاء وكلام أهل العلم في مسألة تأخير صلاة العشاء. قال هل صح أحاديث تأخير يعني صلاة العشاء أم لا، وهل يستحب ذلك أم لا؟ نعم ورد في ذلك عدة أحاديث يعني في صلاة العشاء وهي حديث صحيحة وتكلم عليها العلم. حديث العشاء كثيرة منها: لولا أن أشق لأمتي لأمرتم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل، أو في رواية بعض الأحفاد إلى نصف الليل. والحديث الأخرى: لولا ضعف الضعيف وسقم السقيم لأمرت بهذه الصلاة، يعني العشاء أن تؤخر إلى شطر الليل. لكن لما تكلم أهل العلم على هذه المسألة تكلموا لا يعني حتى في الشروح من هذه الحديث قالوا ما يصحش لولا أن أشق، واضحة كلها يعني قالوا ما يصحش الأئمة هذا الأمر، لأنه يعني أمر بالتخفيف وقال فيهم الضعيف وفيهم الحاجة، فترك تطويل الأئمة هذا هو المستحب. وعلماء الملكية تكلموا عن مسألة تأخير العشاء والمعتمد في المذهب يعني هل هو ثلث الليل، يعني في خلاف في آخر الوقت العشاء الاختياري، وهذا خلاف مشهور ومعروف في المذهب، هل هو يعني إلى ثلث الليل ولا إلى نصف الليل، ففي كلام مشهور عند المالكية في ذلك. لكن المهم مسألة التأخير صلاة العشاء الخلاف فيها مشهور بين أهل العلم، وبين من يرى استحباب الصلاة في وقتها يعني هو الأولى، وبين من يرى تأخير العشاء هو الأولى أخذا بظواهر هذه الحديث. إذن من قال بظواهر هذا الحديث قال يستحب تأخير العشاء إلى ثلث الليل ولا إلى نصفه لمن لا يشق عليه ذلك، وهذا راه بعض أهل العلم. ومن أهل العلم من يرى استحباب الصلاة في وقتها هو الأولى، وهذا أيضا قول آخر لبعض أهل العلم. المهم أن ما يفوتش الوقت العشاء الاختياري هو إلى ثلث الليل، ما يتعمدش التأخير لما بعده، يصبح ذلك يعني يؤدي الصلاة في وقت الضرورة، وهذا لا يجوز إلا لأهل الأعذار، لا يجوز إلا لأهل الأعذار. السؤال اللي بعد الأخ عبد الله قال هل صلاة الجماعة في المسجد أفضل أم في البيت أفضل؟ صلاة الجماعة في المسجد أفضل، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم، صلاة الجماعة في المسجد أفضل، والله تبارك وتعالى يقول واركعوا مع الراكعين، والله تبارك وتعالى يعني الصلاة في المسجد أفضل وفيها الأجر مضاعف، الأجر مضاعف 27 درجة، هذه صلاة تفضل صلاة الفدي ب 27 درجة، هذه خاصة بالمسجد عند علمائنا. وكذلك في فضل خطوات المسجد، كل خطوة يخطوها الرجل للمسجد يعني ترفع درجة وتحط عنا خطيئة. فهذا بالنسبة لصلاة الفرض، الصلاة يعني جماعة في المسجد أفضل كما ذكرنا، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني في حديث كثير من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. فالأصل في الرجل أن يؤدي الصلاة جماعة في المسجد، ولا ينبغي للرجل أن يفوت الجماعة في المسجد بسبب أن يصلي يعني جماعة بأهله يعني بزوجته أو بأولاده وغير ذلك، لا. ويقدر يعني عند كثير من أهل العلم يصلي بهم جماعة بعد ذلك، يعني إعادة لفضل الجماعة على قول بعض المذاهب الأخرى يعني. فالمهم أن صلاة الرجل في المسجد أفضل من صلاته في مع أهل بيته، هذا بالنسبة للفريضة. في النوافل البيت أفضل، المرأة البيت أفضل. نأتي بعد ذلك إلى أن الأخ سعد سأل يعني من نسي التشهد الأول، من نسي التشهد الأول هذا الأصل إذا تذكر قبل السلام يزول قبل السلام، وإذا لم يتذكر حتى يعني حتى سلم كما ذكر هو يزول بعد السلام، يزول بعد السلام. إذن الأصل أنه هذا النقص يزول له قبل السلام، لأنه يعني تذكر بعد السلام يزول له بعد السلام، لأن السنة القبلية قد تفعل بعد السلام إذا نسيها، لا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. عندنا الأخت مهارون سألت سؤال، قالت هي دارت نذر منها لها يعني، وقالت أني اللي بيساعدني في تعيين أو كذا أني بنعطيه أول مرتب. هي ابتداء ما ننصحش أي واحد يفعل هذا، لأن قد يكون دليعة للرشوة ونحو ذلك، لكن هي قالت أني درت هذا بيني وبين نفسي، يعني ما لم ألزم أحدا بشيء لينزل مرتبي، وبعدين هو ما باش يأخذ الأمر هذا، وحسنا منه أنه لم يأخذ هذا الأمر، لأنه شك أن هذا الأمر قد يكون يعني مقابل الفعل هذا، وهو يعني شفع شفاعة، والشفاعة هذه أرادها تكون لله عز وجل ومساعد لله تبارك وتعالى، فما أخذاش من هذا الأمر. هي تتصدق به، نعم يجوز لها أن تعطي هذا المبلغ لمن للشخص الطفل هذا اللي هو محتاج كما ذكرت، يجوز لها ذلك ولها الأجر إن شاء الله تبارك وتعالى. عندنا اتصال قبل نجاوب سؤال الأخ سالم، عندنا الأخ يوسف.
9: ايه
1: نهارا طيب.
9: كيف اصبحت كويس الحمد لله.
1: نهارك مبارك، تفضل خذ يوسف.
9: شوية بس زيد صوتك يكون عندي واضح الصوت، بس بين استفسر سؤال، عندي سؤال ديني.
1: تفضل تفضل نسمع فيك انا.
9: التالي هذين المرابح متاع الإسلامية هذين اللي يأخذ فيه في المصارف.
1: نعم.
9: السيارات وزيناتات هذين اللي يأخذ فيه في المصارف ما يكون ربا والله التالي.
1: أنت تبي السيارة ولا تبي السيولة بعدين؟ أنت بتبيعها وتأخذ الكاش يعني؟
9: أنا نأخذ السيارة ونمشي بيها، نبي السيارة.
1: أنت تبي السيارة بتسوقها ولا بتبيعها تبي فلوس كاش؟
9: أنا السيارة نأخذها ونبيعها، لو بدك ببيع برا والله مو يشوفها تكين سعر بيع نبيع لي متى هم ما عرفت كيف.
1: تمام تمام
9: واضح. نبيعها إن شاء الله.
1: واضح السؤال واضح. نجاوبك فني يوسف ان شاء الله.
9: هم باي مراد نبيع ليهم هم بسعر ما وباي نبيع برا.
1: تمام تمام نجاوبوك عندك.
9: انا نبي نعرف يكون رضا والله ما يكون رضا، انا نقدم اجراءاتي من مصرف ونبي ناخذ من مصرف.
1: تمام تمام تمام نجاوبوك عندك فني يوسف. عندنا الاخ طارق.
10: السلام عليكم دكتور.
1: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، يومك طيب يومك مبارك.
10: صحة جيدة إن شاء الله.
1: الحمد لله رب العالمين.
10: ما شاء الله. الكلام عن استفسار الله إذا ممكن. جوا مثلاً بالزكاة.
1: إيه نعم.
10: يعني أنا مثلاً أريد أزكي وعندي مثلاً مبلغ الزكاة الواجب مثلاً 5000 دينار مثلاً.
1: عندك.
10: على صيدليات مثلاً 5 صيدليات. كل صيدلية قطعة بطاقة المصرف. وقل له خذ 1000 دينار وانطوا للمحتاجين أدوية مثل المرات يجي أي واحد قيمة 1000 دينار، هل هذه يعني تصرف يعني صحيح يعني الزكاة؟
1: تمام تمام نجاوبوك ذلك إن شاء الله بإذن الله.
10: الله يسلمك. الله يسلمك.
1: عندنا أخت زينب.
11: أيوة السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل زينب.
11: كل سنة وانتم طيبين، عليكم بخير والصحة والعمر إن شاء الله.
1: آمين آمين وإياكم يا رب العالمين. آمين.
11: وعلى بلادنا كلها.
1: آمين.
11: ألو.
1: إيه نعم نسمع فيك نسمع فيك، تفضل يا أخت زينب.
11: صوت ما عندكش يا أستاذ.
1: إيه تفضل نسمع فيك، الصوت واضح.
11: يزيد فضلك. نبي مساعدة منكم.
1: إيه تفضلي.
11: مش بالمال، المال عندي أنا أعطيكم بارك الله فيك. يزيد فضلك. يتيمة.
1: نعم.
11: ولي 14 عام مش مطلقة، قلت مشلولة حشاك.
1: نعم.
11: وصيرة وحارمني من 3 أولاد وبنتين، ما عنديش كان ربي، وحوشي حشاك كلها حشرات ومهجور كي مش طبيعي مش طبي، ما فيش حتى المية. ومشيت لجميع الأماكن حتى الظهر كي استاذوا بي ما بوش ياخذوا لي حق، كلهم يقولوا ما عندها حد ما عندها حد.
1: عندك أنت ثلاثة أبناء وحارمك منهم يعني؟
11: نعم.
1: أنت حارمك حتى من رؤية الأبناء؟
11: إيه، وما عنديش لا أبو لا أم لا أخو لا عم. كان جيح في الحوش تبكي، الحوش مش طبيعي، حشك كل حشرات، بوك الشاش وعناكب ومقصور، لا فيدة التلفزيون لا مكيف، الواشنا بتلول مسكرات. نسكن في الجليدة من ورشفانة من أولاد حامد.
1: ايه تمام. تمام تمام اخت زينب، ان شاء الله نتكلم عن الامر ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. عندنا الاخ سالم سال لي صلاه الجمعه، قال لي فتاه الخطبتين هل يصلي معهم الجمعه ولا يصلي ركعات؟ وابتداء الانسان يجب عليه اذا سمع اذان الجمعه، الاذان اللي يكون عنده حضور الامام لو ولد، أن يسعى لها يعني، وما يتأخرش يعني حتى يوصل لدان الثاني ويكون لدان الثاني هو خارج المسجد. لا يعني لا يجوز لغير صاحب عذر أن يتخلف عن حضور الخطبة. ومن أدرك ركعة من الصلاة بصفة عامة سواء الجمعة ولا غيرها فقد أدرك الصلاة. فمن أدرك يعني من صلاة الجمعة ركعة واحدة فليضيف إليها أخرى، ومن لم يدرك أي ركعة هذا يصلي أربعا. وإذا الإنسان إذا فاتته خطبتي الجمعة وصلى معهم الركعتين الصلاة يعني صلاة صحيحة، ولا يجب عليه أن يضيف يعني لفتاة الخطبة أن يصلي ركعتين أخريات. وهذا هو مذهب جماهير أهل العلم في الأئمة الأربعة، وتكلموا عنها كل علماء الحديث الترمذي وأبو داود وغيره، تكلموا عن باب من أدرك من الجمعة ركعة وغيره، وذكروا فيها كلام أهل العلم في هذه المسألة. وهذا هو قول يعني أكثر أهل العلم. نعم يعني ورد عن بعض السلف غيره مثلا لفتاة الخطبة يصلي أربع وغير نحو ذلك، لكن معظم حديث لا تصح أو هي أقوال لبعضهم، لكن الذي عليه جماهير أهل العلم أن من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة. فبالتالي اللي صلى ركعتين الجمعة هذا صلى الجمعة وصلاته صحيحة، وإن كانت فاتتهم فاته أجر عظيم بدركه لخطبة الجمعة. عند أسئلة أخرى، الأخ يوسف سأل عن مسألة المرابحة، والمرابحة دائما في كل الحلقات الحقيقة نتكلم عنها. المرابحة لا إشكال فيها إن شاء الله تبارك وتعالى، لكن يشترط لها أمرين: الأمر الأول المتابعة المدقق الشرعي للمصرف، والأمر الثاني ألا يبيعها لنفس المعرض الذي اشترى منه المصرف. هو ذكر الأخ يوسف أمر، قال إني بنشوف كان سعرهم هم خير نبيع لهم، وكان ما سعر برا خير نبيع لي برا. نقول لا، لا يجوز أن تبيع لهم، هم في الغالب هو سعرهم هم خير، في الغالب هم أصلا إنه السيارة عنده في مكانه وعارف سيارته، فهو بيعطيك فيها سعر أكثر من السعر اللي برا، هذا في الغالب وهذا قطعا يعني. فبالتالي لا، إحنا نقولك أصلا جيت أغلى ولا مش أغلى، لا يجوز لك أن تبيع لنفس المعرض الذي اشترى من المصرف. في جميع الأحوال تبي السيارة بعد الشراء خذها وطلعها برا وبيعها لمن شئت إذا أردت البيع، لكن ما تبيعهاش لنفس المعرض الذي اشترى منه المصرف، وهذا أمر واجب. عندنا الأخ طارق سأل على مسألة الزكاة، قال إني مثلا نفرض أن علي زكاة 5000 دينار، وأني نبي نعطيه للفقراء، نجي لصاحب الصيدلية نعطيه المبلغ هذا نحول له، ونعطيه البطاقة ونحول المبلغ، نقول له كل ما يجيك فقير أعطيه دواء، يعني أعطيه دواء بدل ما نعطوه الأمر. فالأصل نقوله بالنسبة للأمر هذا، الأصل أن زكاة المال يعني تعطى مالا، زكاة المال تعطى مالا، ما نعطوهاش من البضائع، ما نعطوهاش من البضاعة والأقمشة والنفس الغذية يعني البضائع نفسها سواء المال ولا عروض التجارة، هذه تعطى مالا ولا تعطى نقودا ولا تعطى يعني بضاعة. فالمال تعطى مال، ما نعطوش نقود، ما نعطوش دواء ولا ما أكل وإلا شرب، بل يعطى تعطى النقود نقودا كما هي، هذا هو الأصل. ومسألة إخراجها يعني بغير النقود هذه لها ضوابط أخرى وأحوال أخرى ما تنطبقش عليك في هذه الحالة، فبالتالي يجب أن يعطى المال كما هو. الفقراء ما تعرفش الفقراء، يمكن أن توكل بعض الجهات والأعمال الخيرية والناس اللي واثق فيهم والغيرة، تعطيهم الفلوس تقول لهم هذه زكاة وأعطاها لي مستحقي، هذه توكل في إخراج الزكاة ما فيش بأس، يعطاها للصاحب الدواء وغيره. فهذا أعطيتهم بضاعة، الأصل أنه ما تعطاش بضاعة، وفي محذور آخر أصلا كثير منهم يعني مش كلهم محتاجين ولا غير ذلك، مرات في لحد محتاج دواء، كثير من الناس هذه يدير فيها يعني سواء في الخبز ولا في غير، يجي يقول خلاص أنا خلص حق الخبز بعشرين دينار 30 دينار ووزعها، وهذا صدقة. كثير من الناس اللي يشوف الخبز مش فقير وغيره، وكلما كان المال هذا الصدقة اللي محتاج كلما كان الأجر أكثر. ونفس الأدوية مش كل اللي يوزع لهم هم فقراء ومحتاجين، وصاحب الصيدلية هذا زبائن اللي مش هيعرفهم يعني بصورة تفصيلية وكذا، يعني هذا فقير ونحو ذلك، قد يعرف بعضهم، الغالب انه ما يعرفهمش، قد يعني ما يعرفش صورتهم الأساسية. انت أسأل عن الفقراء بنفسك وأعطيهم المال مالا وليس دواء، أعطيهم مالا وهو يشتري به دواء ويشتري به لباس ويشتري به أكل ويشتري به ما يحتاجه، هذا هو الأصل. عندنا الأخ زينب تكلمت عن بحاجة لمساعدة وعندها حتى 3 أبناء يعني ومحروبة منهم وذلك، وهذا نصيحة لكل أجهزة الدولة اللي تسمع فينا ونحو ذلك، أن يساعدوا هذه الأخ بما يستطيعون، ومساعدة المسلم في أي أمر من الأمور لا شك أنها يعني فيها أجر عظيم، وتيسير تفريج الكربات عن من فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وفي الوقت هذه لا شك أنها تمر بضائقة وتمر بظروف، فالأجهزة الأمنية خصوصا في المنطقة عليهم أن يساعد الأخت بما يستطيعون، وكذلك الأهل المنطقة وهذه القبيلة. وهذا نصيحة لكل الناس، يعني اللي حاول مثلا المرأة ترعى في أيتام نحو ذلك، منعت حقها جد يعني ما عندهاش، يعني ما يجوز لهذا المنطقة وهذه القبيلة يعرفوا أن الأخت هذه مثلا محتاج تحرم من أبنائه، هو مساكتين متحشمين منه يقول لا ما عنده حد، ما عنده حد، الناس توقف معها مفروض ما توقفهاش. وذلك أجهزة الدولة مهما كان هو عنده ولا ما عندهاش، أنت توقف معه الضعيف، توقف مع المسكين، وهذا سبب من أسباب التمكين وسبب من أسباب نصرة الله جل وعلا. يعني كثير من الناس حتى اللي عندهم ظلم نحو ذلك، لكن لما يعني كما جاء إنما تنصرون بضعفائكم، المرأة الضعيفة هذه محروم مرات أبنائها وبيتها في حالة يرثى له نحو ذلك، مساعدتها والوقوف معها من قبل أجهزتنا الأمنية وجيرانها ومنطقتها، هذا فيه أجر عظيم لهم، وهذا أمر واجب لا يجوز لأحد أن يتخلف عنه بأي حال من الأحوال. في أسئلة عندنا أخرى، يعني سائلة تسألت هل يجب على الزوج دفع ثمن الرضاعة الطبيعية للأم يعني لزوجته، يعني لو الأم أرضعت الطفل هل لازم الأب يدفع للأم ثمن الحليب لو هي طلبت ذلك أم لا؟ المسألة هذه هي جتنا يعني مؤخرا من قبل يعني بعض الناس، يعني وإن كانت وجدت يعني في بعض المذاهب الأخرى، لكن هو مذهب المالكية هو أن يعني لا يجب على الزوج دفع ثمن الحليب ولوجبة الرضاعة لزوجته ما دامت هي في عصمته، يعني ما دامت المرأة في عصمته الإرضاع هذا واجب عليها شرعا، وهذه الرضاعة مسؤولية مشتركة ضمن الأسرة، لذلك يرفق يعني عدم استحقاقها أجرة منفصلة لمسألة للحليب هذا، يعني لما تأخذ أجرة منفصلة لمسألة الحليب، وهذا هو مذهب المالكية في ذلك. بزيدها يعني ما تتقوى به ويعطاها بعض الحاجات اللي هي بحاجة إليها حتى تتقوى ويزيد الحليب، هذا تكلم عليه الفقهاء، يعني لو أعطى الزوج مالا ومبلغ من المال تشجيعا لها وإحسانا لها فترة الرضاع هذا أمر طيب وهذا لا بأس به وهذا أمر يعني مستحب، لكن الزوجة المطلقة هذه أمر آخر، يعني ما تجبرش على الرضاعة ونحو ذلك، لكن المرأة ما دامت هي في عصمة الزوج يجب، هذا حق من الحقوق، حق من الحقوق الزوجية، وليس من حق المرأة أن تطلب مالا مقابل الإرضاع ما دامت هي زوجة وعلى ذمة زوجها، لأن الرضاع في حال الزوجية كما ذكرنا هو حق واجب عليها. في كثير من الأمور أصبحت عند بعض الناس يعني يشوفوا نوع من سمفاجمة الترندات وغير هذه، كل مرة يطلب حاجة، وين العيدية بحال لها أمر واجب، وين عيديتي بخلوها أمر واجب تعطاها في كل عيد ولا كذا، أمر كأنه حق من حقوق الواجب اللي ميزوش أن يتخلف، وكل مرة كذا لا أعطوا مبلغ الفلاني، شو إلا حق الخدمة، لا لابد خادمة وواجب عليها نجيب لها خادمة، وفي يجيبوا في بعض المذاهب الأخرى ونحو ذلك يجيبوا نفس الأمر هذا، لما يجيبوا الرضاع يلقوا في قول في مسألة أنه مش واجب على الرضاع ونحو ذلك، يدروا تندوا نوع من الأمر هذا، ولا حتى المرأة لما ترضع لك ابنك وهي قاعدة على دمتك لا تجيب لها حق الحليب ونحو ذلك، كل مرة يزيد هذا الأمر مش واقف عند أمر واحد. وزابوا مسألة المصروف، لا بروح من غير هو يوفر لها أكل وشرب ولباس وعلاج ونحو ذلك، لا واجب عليه ان يعطاها مصروف جد ومصروف جد، هذه كلها امور غير واجب، يعني مش واجب عليه ان يعطاها، ما دام يوفر هذه الامور الواجبه اللي واجب عليه الاكل والشرب واللباس والعلاج، لا يجب عليه اكثر من ذلك، لا يجب عليه يعطي هديه، لا واجب عليه مساله الرضاع يعطي مبلغ الرضاع، ولا واجب عليه يعطي مصروف نحو ذلك، ان اعطاه يعني بكرم منه وفضل هذا لا حرج عليه في ذلك، وهذا امر مستحب يعين زوجته ويوفر لها ما تحتاج، هذا أمر طيب وما فيش إشكال، لكن نحن نحكي لمسة الوجوب وغيره هو غير واجب عليه ذلك. نعم عندنا اتصال، حنا العم السايح تفضل. انقطع اتصال العم السايح، نرجع إلى الأسئلة الأخرى، عندما زالت بعض الأسئلة على التطبيق ما جبناهاش، هذا سأل لي مسألة إعطاء الأضحية لغير المسلمين هل يجوز ذلك وإلا لا؟ هو في الحقيقة الإمام مالك كره ذلك، يعني الإمام مالك هو ثبت المالكية يكره إطعام غير المسلمين من الأضحية، في غير ذلك الصدقة ما فيش إشكال، في غير الأضحية الأضحية فيها قربة وفيها معنى تعبدي، فالإمام مالك لما سئل عن ذلك قال غيرهم أحب إلينا، يعني لما سئل عن مثل النصارى والحلال قال غيرهم أحب إلينا، فبالتالي عند الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى يعطى هذا الأمر للمسلمين، ويتصدق بلحم الأضحية للمسلمين وليس لغيرهم بخلاف بقية هذه الأمور. هذا قال هل يجوز تغميض العينين في الدعاء والصلاة أو لا؟ بالنسبة لتغميض العينين في الدعاء الأمر فيه واسع، فيه شيء باس، يعني إذا كان يساعد على الخشوع ولا حضور القلب ولا يمنع تشتت الدهن، تشتت الدهن للإنسان يتشتت الأمر فيه واسع، وإن كان يعني عدم التغميض العينين هو الأفضل، حتى يعني ما تشبهوش في بعض الطوائف يعني وبعض أو هو ممكن يجيب لك حتى النعاسة ونحو ذلك، هذا هو الأفضل يعني. أما بالنسبة للصلاة فالأفضل إبقاء العينين مفتوحتين وكما هما، ويكره التغميض لأنه يخالف السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فبالتالي تغميض العينين في الصلاة هذا فيه كراهة، لكن في الدعاء الأمر فيه واسع، في شيء ما يدل على المنع، إذا رأى أنه يساعد على الخشوع وحضور القلب ما فيه اشتباس، وتركه هو الأولى حتى نتجنب يعني ما يفعل بعض الطوائف أو بعض الفرق الأخرى. نعم عندنا مازالت بعض الأسئلة على تطبيق الواتساب، هذا سأل يسأل مسألة السقط الذي يعني في حال أجهضت المرأة متى يكون شفيعا لها، هل يشفع عليه إذا كان مثلا يسعى المدة، إذا كان مثلا مدة شهر ونصف قال هل يشفع لوالدته أم لا. الوارد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم نفسي بيده، يعني اللي وارد في ذلك عدة أحاديث في مسألة السقط، بعضها فيها صح وبعضها في ضعف، لكن اللي اتفق عليه العلم أن هذا مقيد بنفخ الروح، والذي نفسي بيده أن سقط ليجر بأمه إلى الجنة إذا احتسبته، هذا مقيد بسقط نفخ فيه الروح، ونفخ الروح لا يكون إلا بعد مرور 120 يوما كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا محل اتفاق بين الفقهاء، نفخ الروح لا يكون إلا بعد 4 أشهر، وهذا حتى يعني معروف عند الأطباء والمختصين نحو ذلك في اكتمال الأجزاء. يعني هو ما في شك ان ما من مصيبه يصيبها المسلم الا كفر الله بها عن خطاياه، وان المرء ماجور على ذلك، وان المرء حتى لو حصل نجاته بالاسبوع الاول والاسبوع الثاني والشهر الاول ان هي ماجوره على ذلك، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مصيبه يصاب بها المسلم الا كفر الله بها عن خطاياه، وحتى الشوكه يشاكها المسلم الا كفر الله بها عن خطاياه، وما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكوا إلا كفر الله بعن خطايا. هذا كلها يعني وردت فيها الحديث، وتشمل هذه المرأة اللي حصلت الإجهاض في الشهر الأول أو في الشهرين الأوليين، وهذا كله طبعا مشروط بالصبر واحتسابها الأجر لله جل وعلا، وعدم الجزع وعدم الاعتراض على قضاء الله جل وعلا وقدر الله تبارك وتعالى. فإذا احتسب الإنسان بذلك فإنه يؤجر على ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. لكن مسألة الشفاعة هذه مقيدة ما ذكرنا بنفخ الروح فيه، وهذا لا يكون إلا بعد مرور 120 يوما كما ورد في الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بهذا يعني قد نكون قد أكملنا الجزء الأول من حلقة اليوم، بعد إن شاء الله دقائق سوف نبدأ الجزء الثاني من برنامج فتوى. أسأل الله لي ولكم التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: سيد غيث. تفضل سيد غيث. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله يا شيخ.
0: الله يحييك، اهلا وسهلا بك سيد.
1: تحية ليك وانت المشايخ اللي معاك ودار والتعليم بالإذاعة، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير من المنابر.
2: سعدا وجلانا علم الشريعة باب.
3: من أعظم المعاصي المالية الربا، يعني تميز بقوله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وانت حصلت 1000 ولا حصلت 20000 ولا حصلت 100 ولا حتى مليون، ولا قدر الله لحصل هالقيمة هذه حصل غضب الله وأعلن عليه الحرب من الله ورسوله، شدير به المليون ولا شدير بالمليار ولا شدير حتى بالدنيا كلها. يعني من عاد الله وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا سينتفع بالدنيا؟
4: الهبة لا يشترط في، يعني لا بد فيها من الحوز، يعني يشترط في الهبة الحوز في حياة الواهب، يعني في حياة الأم لابد تسلم للبنت حتى تكون هذه الهبة نافذة وصحيحة شرعا.
5: الصلاة سواء كانت حاضرة أو فائتة لا تصح إلا بالقيام، والقيام ركن من أركان الصلاة، فإذا عجز عن القيام بسبب كبر في السن أو مرض أو طال عليه الأمر وشق، يعني مثلا يصلي في القضاء وكثر عليه الأمر حتى لم يستطع القيام أو كان القيام شديدا عليه، جاز له أن يصلي قاعدا.
6: في ثوب مجتهد فقها وبرهانا.
7: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
8: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها.

0: والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الأخوة المستمعون والمشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في الجزء الثاني من برنامج الفتوى الذي يأتيكم عبر أثير إذاعتكم من الساعة 11 صباحا حتى الساعة 1 ظهرا. يسرنا استقبال أسئلتكم واستفساراتكم الشرعية عبر أرقام التواصل 092-092-15-0 ورقم الثاني 092-092-16-0. عندنا بعض الأسئلة ما زالت على تطبيق الواتساب نجيب عنها، ثم بعد ذلك يعني من أراد الاتصال فليتصل على الأرقام المذكورة قبل قليل. هذا سائل يسأل قال: السلام عليكم ورحمة الله، كنت في العيادة فقامت امرأة من كرسيها فجلست مكانها وأنا امرأة، فقالت نعم نأخذ السؤال اتصال الآن ثم بعد ذلك نذكر سؤال الأخت. نعم الأخ عبد الله تفضل.
1: نعم
0: تفضل أخوي عبد الله تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يومك طيب.
1: مساء الخير يا شيخ.
0: يومك مبارك أخوي عبد الله تفضل.
1: الله يا شيخ بالله عندي سؤال، عندي ولد من دوله الحاجات الخاصه يعني مريض هو
0: اي ان شاء الله ربي يشفيه.
1: نعم وعنده مبلغ من المال
0: اي نعم
1: محفوظ به، خوته يبوا يخدموا بالفلوس هذيلا.
0: نعم
1: تمام، شو هي الطريقه الشرعيه اللي مش نضمن له حقه به؟ يعني هل هو تو عنده ذهب، يعني هو اللي عنده ذهب يعني بيبيعوا الذهب هم وبيخدموا بالفلوس،
0: فالطريقة
1: مش عارف يا شيخ.
0: تمام بإذن الله. بالنسبة لي نبدأ السؤال الأخت السائلة في التطبيق. قالت: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كنت في العيادة فقامت امرأة من كرسيها فجلست مكانها وأنا امرأة، فقالت لي الأخت الذي بجانبي: لا يجوز الجلوس في مكانها مباشرة، اتركيه حتى يبرد. أنا ما أعرف أن هذا صحيح في حالة كان الرجل جالس رجلا فلا يجوز لي الجلوس في مكانه مباشرة، أرجو فتواكم بالخصوص في حالة الرجال وحالة النساء. في الحقيقة ما فيش يعني دليل من الشرع، يعني الدليل من الكتاب والسنة يمنع ذلك، يعني يجوز يعني الأصل لا يجوز في الشريعة الإسلامية، لا يوجد دليل يحرم الجلوس على كرسي ولا مكان لا يزال دافئا ولا لا يزال ساخنا إثر قيام الشخص الآخر منه، وسواء كان يعني حتى رجل أو امرأة. وإن كان يعني ورد عن بعض أهل العلم باب الورع ومن باب الاحتياط كراهية أن يجلس الرجل في المكان اللي قامت من المرأة حتى يبرد، وهذا يعني جاء يعني يقول هذا ينسب لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان ينهى يعني أن يقعد الرجل مكان جلوس المرأة حتى تمضي فترة زمنية بحيث يصبح جلوسها يعني باردا، وهذا كله سد للذريعة وقطع لما يترتب على هذا الأمر من الفتنة. وهذا يعني يعني ورد عن عبد الله بن عمر، لكن ما فيش يعني من الدليل من الشرع ما يمنع ذلك، خصوصا لما تكون مرأة، هذا أمر لم يأتي به دليل، فيجوز المرأة أنك إذا كانت المرأة تجلس مكانها مباشرة هو بارد هو يعني ولا ساخن ونحو ذلك، كل هذا لا إشكال فيه إن شاء الله تبارك وتعالى. أحد يطلع من في الأماكن العامة مثلا يكون في أماكن عامة فالمقعد خالي ونحو ذلك ما فيش الجلوس، يعني يقدر الإنسان يجلس فيه مباشرة لما يكون في وسائل النقل ولا في مستشفيات ونحو ذلك، واحد قام مباشرة تقدر تجلس أنت بعده مباشرة لا إشكال فيه إن شاء الله تبارك وتعالى. عندنا سؤال الأخ عبد الله سأل سؤال وهو يعني بيشغلوا الاستثمار في أموال الصغير، هذا أموال الأيتام الصغار واستثمار الأموال، التجار في أموال اليتامى ونحو ذلك الأصل فيه الجواز إذا كان يعني اتخذ الاحتياطيات اللازمة. الله جل وعلا يعني في أول الأمر ذكر يعني أمر عظيم وهو مسألة أموال اليتامى والتساهل فيها والله

0: أخذها بغير حق. فقال الله جل وعلا: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. كلمة التي هي أحسن المقصود بها هي الأكثر نفعا لليتيم، زي ما يقول المفسرين هي الأكثر نفعا لليتيم. فبالتالي المتاجرة والمضاربة فيه يعني كانها نفس نسبة السوق والله نسبة كويسة، المهم أنها تكون يعني مأمونة العواقب في الغالب، صح، وبيدخل على الربح والخسارة لكن مأمونة العواقب في الغالب. يعني أولادك مثلا مش بيجربوا محل جديد كيف فاتحينه وما يفهموش في التجارة وخاشين بتبيع لهم انت الدهب هذا وبياخدوه لا، وإذا كان مثلا أهل الخبرة قالوا الدهب هذا يقعد له والدهب هذا كل يوم في الزايد خليه يقعد الدهب زي ما هو، فهم بياخدوا ذهب وبياخدوا بيه أشياء أخرى وبيقسم المربح بالنص، وكان قاعد لذهب يقعد له هو ربح أفضل خليه ذهب هو أفضل. فالمسألة هذه بتستشير فيها هذه الخبرة. عمر الخطاب يقول: تجري في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة. لكن هو الآن إحنا الحقيقة نشوف في مبالغ الزكاة ربما بقاها في زكاة هو أولى من أن يشربها، هم يربها محل والمحل هذا مش حيوصل أرباح البقائها في يعني زيادة الزكاة للذهب اللي هو الموجود الآن. فالأخ الكريم نوضح لك أمر الله جل وعلا يقول: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن. هذا عشان يدل لأن الشخص راوي اللي ليه ولاية على الشخص اليتيم يجوز له أن يدفع المال مال مضاربة يعني يخدم به، لكن والله هو يخدم به حتى هو مضارب، ولكن يكون بالتي هي أحسن. فما تجيش لوحدين أولادك خاشين تجارة جديدة وما همش فاهمين الوضع 100% وبيجربوا وكذا، راح الفلوس على الشخص اليتيم هذا. طبعا هذا ما ذكرتناش هو أخوك ولا كذا، مش واضح لي في السؤال من هو المال هذا اللي من هو بالضبط، لكن إذا كان يتيم اللي هو أخوك ولا نحو ذلك ما يجوزش التساهل فيه بهذا الأمر إلا بالتي هي أحسن، إلا بالتي هي أحسن. والعلماء تكلموا لمس القائم لليتيم ونحو ذلك قالوا لي أن يتصرف في هذه الأمور لكن لمصلحة اليتيم دون تساهل من ذلك. عندنا اتصال، الأخ عبد الله تفضل. إيه نعم الأخ خالد تفضل.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يومك مبارك ويتفضل.
1: أني عندي طبعا سؤال يسألنا أنا يوم الثلاثاء كل فترة.
0: نعم.
1: يعني متجاوز مسافة قصر طبعا أنا يوم الأيام طلع فترة بتشتغل على مسافة
0: صلاة. تمام.
1: لما صليت وراء شخص مقيم هو طبعا إمام أي هم
0: هو سجد سجود السهو بعد السلام وانت مسبوق ولا
1: أنا معاه صليت معاه
0: ايه
1: من اول الصلاة
0: ايه
1: هو لما تبعته في السهو بعد السلام يعني خطأ قال المفروض انت مقبعنيش كل سجود السهو
0: هلاش
1: ما هو قال لي سجود السهو بعد السلام قال لي مفروض كملت يعني يفروض تكمل بعدالي سجود السهو لكن مقبعنيش في السهو بعد السلام.
0: انت مسبوق يعني اول ما جيت هل فاتتك ركعات مسبوق انت يعني؟
1: لا ما فاتتنيش ركعات انا من اول الصلاة معاه.
0: هو الامام مسافر هو؟
1: نعم.
0: وانت مقيم؟
1: نعم.
0: تمام الامام مسافر وانت مقيم. تمام.
1: تمام
0: الصلاة. خلاص تمام يعني انت سجدت بعد قبل ما تكمل ركعات يعني. تمام من نفس مثل المسبوق. تمام معنا الأخ عبد المجيد تفضل.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي عبد المجيد.
2: عليكم سعيد مبارك.
0: يومكم مبارك. تفضل أخوي تفضل.
2: سيد الشيخ أنا طلع شهريا من الدخل بتاعي في صدقة عليه وعلى أبوه وعلى أمه رحمة الله عليهم وعلى جميع المسلمين.
0: آمين.
2: عملا بقول عونا بقول الله تعالى وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم.
0: نعم.
2: الآية هذه في أموالهم حق معلوم، هل نحدد القيمة اللي بنسددها ولا نخليها حسب المصاريف الشهرية وحسب الدخل وحسب
0: ما فيش إشكال، هذه أنا ما فيها واسع لكن نوضحه لك حاضر بإذن الله.
2: يعني هذا نحدد نسبة معينة من الدخل للسرقة ولا نخليها مفتوحة؟
0: أنت ما هوش واجبة يعني ما عندكش مبلغ واجبة فيه الزكاة يعني؟
2: لا لا مش واصل، مش واصل الزكاة. لا
0: مش واصل النظام
2: يعني تقريبا حوالي 60,000 60,000 ما وصلش زكاة تقريبا.
0: تمام تمام تمام. طب يعني المبلغ اللي تعطيه هل هو محدد يعني بنسبة معينة وإلا تقدر تصدق كيف ما شئت يعني؟ تمام.
2: أيوة بزن الحمد لله.
0: الله يسلمك ويبارك فيك. الله يسلمك ويبارك فيك. نعم عندنا بعض الأسئلة تستوعبنا الأخ عبد الله، أن الأخ خالد تكلم عن مسألة سجود السهو للمسبوق، هو نفس حكم المسبوق تماما يعني متى يأتي بسجود السهو في حال سجود السهو إذا كان يعني إماما، وإذا الإمام كان مسافر وصلى خلفه المقيم، و إذا يعني إذا وسجد الإمام سجودا بعديا هل يأتي السجود البعدي مع الإمام أم بعد ذلك؟ يقوم به بعد ذلك، يقوم به بعد ذلك إذا ما قال للإمام تماما، لأن هو هذا سجود بعدي وليس سجود قبلي. سجود اللي فاتت ركعة فأكثر من القيام يعني ما يسجدش مع الإمام، إذا سلم الإمام وسجد بعديا لا تتابعه، بل يعني مباشرة قم فورا لقضاء ما فاتك، وبعد ما تقضي ما فاتك تتم صلاتك وتسلم من الصلاة، ثم بعد ذلك اسجد السجود البعدي اسجد السجود البعدي لنفسك. وهذا نفس مسألة السجود البعدي للمسبوق، ونفسه عند الآن ديك حكم المسبوق، يعني المسبوق ما يسجدش لا يسجد للسهو ليكون مسبوق، وإنما يسجد تبعا لإمامه إذا سهى، إذا سهى الإمام سجد وتبعه المسبوق، وإذا لم يسهى الإمام فلا يسهى المسبوق إلا إذا سهى في من فرد بفعله بعد إمامه. نعم نختم. محمد فضلي.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: كيف الحال يا شيخ؟
0: الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. فضلي أختي.
3: بالله يا شيخ معلش ناخذ من وقتك شوية، عندي سؤال. سؤالي بخصوص البطاقة بتاع الدولار.
0: نعم تفضلي.
3: السؤال بخصوص انها هي ربا، انا هذه جد ما حاولت بنفهمها كيف قصة انها هي ربا، انا ما فيش حد قدر يوضح لنا الموضوع. هو يا شيخ الدولار هو مش يجي من المصرف نفسه، يعني من حقنا احنا كشعب ومن يعني بس كل ما نقوله يعني يصرفونا فيه مصرف، خش فيه ممتنة يعني فكيف قصة انها هي ربا؟ هي ما فهمتهاش يا شيخ.
0: انت تقصد الدولار بتاع 2000 دولار؟
3: ايه
0: ما هو هو ماهوش هي الدولة
3: واحنا ما عندناش يعني نحط 13,000 وناخد الدولار فنبغى لما نبيعوها للمكاتب، يعني كل السوق تقولوا انت انها هي ربا، فقصة ربا احياني يعني معلش مع احترامي يا شيخ بتساير عقلي يعني كوني اني
0: ما تمام تمام يعني تمام ما فيش باس. نوضحولك الاخت محمد، انت تو حاليا الدولة ما جاتش اعطتك كتلك يعني نعطي لكل واحد 100 دولار ولا 1000 دولار ياخذهم مجانا، كان اعطتك مجانا قالت لك نقول لك بري اشريهم بري خذيهم منها وخذيهم منها ما فيش اشكال، لان الدولة اعطت المبلغ هذا مجانا، لكن الدولة كانت دائرة مصرف وتبيع في الدولار بيعان، يعني واحد يبيع في الدولار بيعان بالطريقة هذه، فهو انت لما بتشتري منها بتكون عندك راس مال بتشتري منها هذا الشيء، لكن هو يعني انت في الحقيقة ما تبيعيش فيه حاليا انت، وانت شو تديري؟ انت تجيلي شخص عنده فلوس تقولي له انا ما عنديش هذا الامر وانا نبيك تشري انت الدولار خذه انت، فهو بيسلفك فلوس في الحقيقة بيسلفك وبياخذ ربع على ذلك، يعني يسلفك 13,000 و وبيتم هذا الإجراء وبيعه هو مثلا 16 وبيعه يعطيك أنت 1000 دينار هو يأخذ 2000. فالشرع يقول إن الاقتراض يعني القرض هذا لفائدة محرم، يعني ما يجوز إنسان يقرض شخص قرض ويأخذ عليه مقابل، هذا أمر في حال أقرضك هو. في حالة تانية اللي هو موجود عند بعض الناس هو يبيع في البطاقة بيعان هيك يعني، ولا بيع في الرقم الوطني، ولا بيبيع في كذا، ما هوش تم مع الإجراء بالنص ولا كذا زي ما يدير بعض الناس. هذه فيها إشكال تاني، شنو هو؟ إن أنت شو اللي تملكيه حاليا؟ أنت مش الدولة أعطتلك، الدولة أعطتك حقك، اللي بيشتري يشتري، وأنت تقدك عندك فلوس شريتي اشتريتي، ما عندكش ما تشتريش. فأنت شنو اللي بعتيه؟ بعتيه عبارة عن حق منفعة، المنافع هذه ما تباعش، يعني بمعنى ما فيش. كل مثلا سبيل المثال، انت تو عندك مواطن ليبي عندك الحق في العلاج في مستشفيات مجانا، تقدر تجي واحد مثلا من مصر ولا من اي بلد اخر تقولي له انا من حقي نعالج في المستشفى مجانا، انا ما عالجتش تو ما مرتش او نبيع لك انا حقي في العلاج، ما نقولوا ما تبيعهاش. نفس الامر هذا، الدوله تعطي كل واحد مواطن يبي يسافر يبي يعالج يبي سياحه نحو ذلك 2000 دينار يشريهم شري، ما عطتهمش مجانا، عطتهم شريت بيع فيهم 6 جنيه و30 ولا 6 جنيه و40 قرش. فاللي عنده فلوس وبيشتري يشتري، اللي ما عندهاش ما يشتريش. لكن ما يجيش لي واحد، الناس اللي عندها فلوس تستغل في الناس اللي ما عندهاش فلوس، وسببت أزمة في الدولة ولا أصبح في مضاربة على الدولار بسبب شنو؟ بسبب أن الناس أصبحت تبيع في حق المنفعة هذا، أصبح الناس يبيعوا في حق المنفعة هذا، وكتر الطلب على الدولار، وهو في الحقيقة حق منفعة، يعني حق الانتفاع ما هوش حق منفعة، هو حق انتفاع، وهذا ما يجوزش بيعه. هذه الأمر كان واضح يعني.
3: ماشي، بارك الله فيك.
0: وفيك بارك الله فيك. بارك الله.
4: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله. أنا الأخ صايح، تفضل. الله يسلمك.
4: بارك الله فيك يا عم الشيخ، جزاكم الله خير إن شاء الله.
0: آمين آمين آمين.
4: وإن شاء الله مزال حسناتنا يا ولدي، إن شاء الله مزال حسناتنا.
0: آمين أجمعين إن شاء الله وياكم أخوي، بارك الله فيك.
4: أنا اليوم اللي فات كنت إمام بشخص، أنا ولد عمي قاعد فيه وصل له الأشياء بايو.
0: نعم.
4: أنا كنت إمام.
0: نعم.
4: بعد ركعة الثالثة المهم قبل علي الوضوء أثناء الصلاة.
0: باه
4: خرجت أنا طلقت السلام وخرجت من الصلاة عطوه خرج، هل صح حكي ولا أكيد ولا يكمل ولا أكيد؟
0: نعم. هو بوحده يكمل هو، تمام، ما كملش هو، شن دار هو؟
4: لا طلع معي نيحة هو.
0: خلاص كمل معاك وعودت الصلاة من جديد بعدين يعني.
4: خلنا نقولك شدونا بعدين. مشيت وضيت أنا مرة ثانية وصلنا من جديد.
0: تمام
4: هكي هو.
0: تمام ذكية. تمام.
4: بس نفسك سؤال ثاني معناته سمحني.
0: هو كان يقدر يكمل.
4: صار هاني هذه نباه لأن ديما تعرض على اللي أسئلة هكي شوية في مجتمعنا وكذا هكي.
0: خلاص أنت اللي عندك أسئلة تفضل، حنوضحوا لها النقطة هذه شنو المفروض كان يديرها هو. وحنوضحوا بإذن الله. به تمام.
4: أنا خرجت من الصلاة، أنا المفروض هكي خرجت من الصلاة ويكمل ولا؟
0: يكمل زي الاستخلاف، زي ما استخلف إمام ثاني في الاسمة. زي ما يصير استخلاف، انت كان تصلي في صلاة الجماعة في المسجد والإمام صار له أمر ومقضى على الوضوء مثلا، يكلف حد إمام خلفه ويكمل الصلاة. هذه مش صيادتكم قبل، نفس لم يكونوا 10 لازم يكون واحد.
4: لكن أنا شخص ثاني كيف نديره؟
0: يكمل هو الصلاة،
4: يكمل الصلاة،
0: يكمل لوحده.
4: ايوه الله يرحمه ويديك. سؤال ثاني بالله.
0: نعم.
4: عندنا امرأة هيك متزوجة شخص بايو، المهم مسيباتها قاعدة على عصم تاهية، مسيباتها سنتين ثلاثة هيك وهي مدرسة ودارة سيارة وتمشي وانسبي وتجي وانسبي، يعني شين الوضع هذا كي يعني؟ ما مش ممنوع تطلع من بيتها من غير ابن زوجها تهيال هيك نعرف.
0: ايه هو علاش ما طلقهاش؟ ولا شنو السبب الخلاف؟ وخلاف بيناتهم ولا شنو؟
4: الخلاف ما واخد زوج ولا ثلاثة ثانيات، وهي ما تبيش، وهو ما وصلوش الطلاق. ايوه. فهي جت لحشم ولها تمشي للمدرسة وتمشي تزور في اقربها وتطلع سيارتها وتخش وكذا، هذا نبي له شرح بالله.
0: تمام، تكلم عن حكم خروج المرأة هذه وكيف التعامل معها. تمام.
4: هذه هي
0: قاعده في عصمه الرجعه. نعم هي في عصمه، مش جاز الخروج الا باذن، ما دام قاعده زوجها اذا اضطرت. أيوة. ولا ارات ان ضرر ولا غيره تمشي للقاضي وتطلب الطلاق للضرر يطلق. يعني طلقت تاخذها كذا، لكن ما دام زوجة هي لها احكام الزوجية، ما تخرجش ولا الا باذن الزوج يعني، الا لمسائل ضرورية.
4: ايوه الله يرحم والديك
0: انت. ولدينا ولديك ان شاء الله.
4: الله يرحم والديك.
0: امين امين امين وياكم. عندنا الاخ ناصر، تفضل.
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
5: بارك الله فيكم
0: وحياكم. وفيكم بارك الله. تفضل اخوي ناصر.
5: انا راجل عندي ملحق الدولار هذه.
0: اي نعم.
5: طبعا انا زوجتي
0: ثانيه. ايه.
5: وهي دخلي بسيط ثانيه. فبعت واحده في شهر رمضان وواحده وفوت على العيد، وبعتها في العيد وخذيت لها ضحيه انا.
0: بحكم
5: ان الراتب انا متاهل مرتين. والمره الاولى لما نزلت الثانيه طلبت الطلاق، مشينا قدام القاضي والقاضي اعطاها نقطه، خلاها المرات 100 دينار يا شيخ سمعت. وتو طبعا انا موظف في الداخليه. جايبين انا في الرواتب ودخلي تو شهري 800 دينار، ما عنديش استطاعة اني حتى نوفر قوت يومي سمعت. فوفرت البطاقة الأولى لشهر رمضان، البطاقة الثانية بعتها في عيد وخذت دخلتي وعيد، ما حكم ذلك يا شيخ.
0: تمام تمام تمام.
5: الظروف الظروف يعني بقى الله، ما عنديش حتى سيارة يا شيخ تمام.
0: نعم نعم.
5: حتى العمر 53 عام، مش شبكة الصحة ومش شبكة الإمكانيات، ما الله المستعان خلاص. اللهم إن كان هذا الحال يرضيك في ذهني.
0: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله خلينا نجاوبك عن ذلك ان شاء الله. عندنا الاخ احمد، تفضل.
6: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
0: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل اخوي احمد.
6: حالك يا شيخ؟ طيب
0: الحمد لله الحمد لله.
6: بالله يا شيخ، هل يجوز لمراه ملقبه ان هي تمشي لدكتور اسنان ويخدم لها سنها بحكم ان هو دكتور كويس و وحتى
0: سعره
6: كويس يعني؟
0: تمام تمام جابوك عن ذلك ان شاء الله.
6: الله يفتح عليك.
0: الله يسلمك بارك فيك. نرجع للإجابة عن الأسئلة الواردة. آخر الأسئلة اللي أجبنا عنها، أجبنا عن سؤال في السائل عن المسبوق وتكلمنا عنه بالنسبة لسؤال الأخ اللي سأل عن الصلاة المسبوق والكلام عنها، وأجبناه عن ذلك وقلنا إذا سجد الإمام للسهو يعني قبل السلام يلزم المسبوق أن يسجد معه ولا يعيد، ونفس حكم المسبوق هذا يعتبر الآن كأنه فاتوا ركعتين. المسافر هذا المقيم الذي صلى خلف المسافر كأنه هو الآن مسبوق في كل الأحكام الواردة. وذكرنا أن إذا كان السجود بعد السلام لا يسجد المسبوق حتى يقضي صلاته، ثم يسجد السجود السهو بعد ذلك. بعد أن الأخ عبد المجيد سأل على قول الله جل وعلا وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، وقال أن نعطي ثمب لكل فترة بناء على هذه الآية، كيف أحدد هذا المبلغ وهو ما هوش واصل النصاب. طبعا الآية الكريمة وردت مرتين في القرآن، في سورة الداريات وسورة المعارج. في سورة الداريات وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، وفي سورة المعارج والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. يعني في الآيتين الله جل وعلا يتكلم عن المتقين، ومن أهم صفات المتقين أنهم يجعلون في أموالهم نصيبا معلوما يعطونه للسائلين وللمحرومين. وكثير من أهل العلم فسر الحق المعلوم هذا بالزكاة المفروضة، فسره بالزكاة المفروضة. فالإنسان إذا يعني يجب عليه أن يخرج من زكاته إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، ومش المعنى أنه يخرج زكاة من ماله بدون تحقق الشروط المعروفة اللي هو أهمها بلغ النصاب وحول الحول. إذا أراد الإنسان منه من نفسه أن يخرج مالا، مش فرض عليه من باب الاستحباب، وبيعطي من كل من كل مرتب جزء من المبلغ، ولا ما فيش إشكال في ذلك، ولك الأجر إن شاء الله تبارك وتعالى. وهذا أمر مش فرض عليك، لكن وما هوش محدد بنسبة معينة، تقدر تعطي مرتبك 50 دينار 100 دينار أكثر أقل كما أردت بدون فرض على ذلك، إذا لم تتوفر تتحقق الشروط الشرعية في وجوب الزكاة. عندنا الأخ السايح سأل مسألة نقض الوضوء والطهارة ونحو ذلك والاستخلاف، ويعني لعلنا أجبناه عن ذلك، وسألني مسألة نقض الوضوء إذا كان الإنسان، طبعا إذا كان الإنسان هو يعني في عدة أحوال، مسألة الاستخلاف اللي موجود لما كان يصلي منفردا وانقضى وانتقض الوضوء، هذا يجب عليه يعني أن يقطع الصلاة فورا ويذهب للصلاة ثم يبدأ يعود صلاته من جديد. وإذا كان إمام ومعه مأموم واحد، يخرج الإمام من الصلاة فورا للوضوء، والمأموم هذا يتقدم ليقف في مكان الإمام ويكمل يعني باقي صلاته منفردا، لأن الجماعة ما صحش إلا باثنين بعد خروج الإمام، فهو يكمل صلاته منفردا. ويعني يجوز للمأموم أن يكمل صلاته، ولا يلزمه يعني إعادة يعني يتم الصلاة وحده هنا، ولا يلزمه إعادة الصلاة. هو ما عرفش اللي صار في الحالة هذه، إنه ما عرفش الإمام خرج حتى هو خرج معه، وبعدين عود الصلاة من جديد. صحيح تصح فعلهم صحيح، وإن كان هو خلاف الأولى، لكن فعلهم صحيح لا حرج عليهم في ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. عندنا الأخ ناصر سألني مسألة أنه بحاجة إلى المال، وعنده يعني معظم المال مشي للعائلة الأولى ولدفع النفقة، المرتب لم يتبقى منه إلا اليسير، ومع ذلك فباع البطاقة وقدمها وضح نحو ذلك. وإحنا الفتاوى دار الإفتاء واضحة في هذا الأمر، أن بيع البطاقة فارغة لا يجوز، وبالتالي لا يجوز أخذها لأي أحد كان. وما فيش فرق هنا، الحرام لا يوجد فيه فرق يعني بين شخص محتاج وشخص غير محتاج، الحرام محرم للجميع والحلال مباح للجميع. فإذا كان الأمر محرما لا يجوز للمسلم أن يقترب منه ويتحمل الإنسان. ما هوش واجب عليك أنك تشتري أضحية، ما هوش واجب عليك أنك يعني تشتري أضحية حتى تبيع البطاقة، ففعلك هذا محرم، لكن بما أن الأمر مضى استغفر الله تبارك وتعالى ولا تعود لهذا الأمر مجددا. في بعض الأمور هي يعني السنن، ما يجيش الأمر أن أخذ أن ندير حرام من أجل أن ندير سنة، والله أن نصر في أمور يعني زائدة بناء على ذلك. هو الحقيقة نستغرب يعني كثير من الناس يعني يتساهل في مسألة الدين كثيرا، والحقيقة هذا يعني كثير من الناس يعني تساهلوا فيه تساهلا كبيرا، مسألة الاستغراق حتى في الديون، ومقابل ماذا يعني تساهلوا ماذا كله بسبب التوسع في المباحات، ما هوش يعني يصرف في أمر هو مهم وإلا أمر ضروري وإلى نحو ذلك. هو أمور يا أما أنها مباحات أو يعني في الخلاصة أنها ما هيش من الأمور الواجبة على المرء، ولا يعني ولا الأمور الضرورية حتى في حياته، وحصل توسع من الناس في هذا، يعني يركب على نفسه دين ما عندهش مشكلة من أجل أمور هو يشوفها مهمة، لا ويركب على نفسه الدين ويتساهل في هذا. رأوا يعني للناس نوضح للناس أن رأوا حتى مسألة الدين، الدين راهو ياخذه الانسان لحاجه. النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يستعيد دوما اللهم من الهم والحزن والعز والكسل والجبن والبخل والجبن وضلع الدين وقدر الرجال. يعني الحقيقه من اهم نشد الهموم وطأ على المرء هو هم الدين. حتى العرب كانت تقول معني لا هم الا هم الدين ولا وجع الا وجع العين. الدين هذا هم بالليل ومذل بالنهار، يشغل بال الانسان ويكدر حاله ويكسر فؤاده، حتى صاحبه يستخفي يبدأ عن العباد، فيصبح يعني مهموم القلب ومهموم ومغموم. وحتى لو رأه الناس يعني فرحا مسرورا، هو في الحقيقة يعني ذليل وخسير وحسير كسير. وحتى لو رأوا الناس يعني أنه يمشي وكذا، لكن هو هم الدين هو يعني استغرق هذا الشخص. فنستغرب في الحقيقة من كثير من الناس التساهل في أمر الديون والتساهل في أمر يعني مستطاع حتى بعض المحرمات من أجل أمر إما أن يكون مستحب هو أمر مباح ونقدر ما نصرفاش. يعني هل من المعقول يعني اللي نشوفه فيه من كثير من الناس أن يستلف مبلغ كبير من أجل أن يعني يشري يعتات لبيته ولا من أجل أن يشري شيء معين ويقول لا ضروري وكذا؟ ما هوش ضروري هذا الأمر، يعني ما هوش ضروري. النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ كثيرا من مسألة الدين، وكان يستعيذ كثيرا من المهثي من المغرم، وقال له يا رسول الله ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ قال يعني فقال لهم إن الرجل إذا غرم يعني حدث فكذب وبعد فأخلف. يعني لما يكثر عليه الدين ايش اللي بيصير له؟ بيخش في كبائر اخرى، يبدي يعطي، وهذا نشوفه فيه في الواقع، يبدي يعطي في مواعيد اخرى او اسبوع جاي يجيب لك او اسبوع اللي بعده وكذا، يصبح عنده الكذب ويعطي في مواعيد ويخلف فيها، وانه بيسدد في نهايه الشهر وهو يعني تمر السنوات وهو يعني ديما يكذب ويوعد ويخلف. و يعني العلماء تكلموا عن مسألة الدين وقالوا راه من أكبر من الكبائر من الذنوب اللي هي بعد يعني من المحرمات، وإن الإنسان يأخذ في ديون وهو لا ينوي ردها بعد ذلك، يعني أن يموت الرجل وعليه دين ولا يترك قضاء لهذا الدين. هذا عدوه العلماء من الكبائر، إن يعني ودين يعاقب عليه الإنسان حتى في قبره. النبي صلى الله عليه وسلم لما قلت في جاء في أحد الصحابة لما توفي الرجل وغسلناه وكفناه وحنطناه أتوا به للنبي صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني قال عليه دين، قال عليه ديناران انصرف. النبي صلى الله عليه وسلم ما بيش صلي عليه، مشي جاء الصحابة أبو قتادة وتحملهم أبو قتادة، فقال لهم علي يا رسول الله، هما قال الديناران علي يا رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال قد أوفى الله يعني حق الغريم وبرئ منهم الميت. ف يعني فصلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وبعدين بعد يومين تلاقى هو وابو قتاده صحابي، فقال ما فعل الديناران؟ قال انما مات امس، امس هو مات تردهم سهلاتهم. فعاد اليه من الغد، ف يعني جاء ابو قتاده للنبي صلى الله عليه وسلم قال قضيت الدين رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الان بردت جلدته، الان بردت جلدته. فالناس اللي عليها ديون خذوا يتساهلوا في مسألة الديون من أجل مباحات، ومش مباحات ضرورية، لا مباحات يعني ما هوش بحاجة لها أصلا، ما هيش ضرورية. يعني في أم في حلويات يقدر يقعد بلاها، في بعض المشروبات، بعض الأشياء اللي أولاده ما هوش ضروري، ما هوش من الإفطار الضروري. يعني مسألة الإفطار الضروري العادي يقدر يأخذ الخبز وغير، هذا أمر واضح ما يكدش فيه الخبز ولا الأشياء اللي مع الخبز، لكن نبدأ بهذا نوع العصائر ونوع المشروبات ونوع الحلويات ونوع الزبادي ونحو ذلك، ويقدر هو كان في كينا عنها يقدر ينقص هذه الأشياء إلى وما يأخذش الدين بناء على ذلك. الناس ما يبدأش يسأل النبي صلى الله عليه وسلم من مات عليه دينار يعني فالقضاء فليس بالدينار والدرهم لكن بالحسنات والسيئات. القضاء يوم القيامة راه يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس ثم دينار ولا درهم، دخول الجنة معلق بقضاء الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولد نفسه بيده لو قتل رجل في سبيل الله ثم عاش ثم قتل في سبيل الله وعليه دين ما دخل الجنة حتى يقضي دينه. أبو هريرة رضي الله عنه كان عنده كلام واضح في هذا، قال الإنسان اللي الموسر ما كان عليه دين فأيسر، يعني واحد عليه دين وقدر يخلص وما خلصش هذا فلم يقضي فهو كآكل السحتي. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث أيضا آخر حديث عظيم قال يعني من فارق الروح الجسد وهو بريء من ثلاث دخل الجنة، ذكر منها الدين يعني الكبر والدين والغلول. يعني الإنسان يموت بريء من الدين ما هذا من أسباب دخول الجنة، هذا أمر عظيم للمسلم. لماذا كثير من الناس أصبح عندهم تساهل في هذا الأمر وتساهل كبير في الحقيقة، ما هو تساهل بسيط، يتساهلون في أخذ الدين في أمور يعني ليس هو بحاجة له، ليس هو في الحقيقة أمر مضطر، مش ما هوش مضطر ليه أبدا ولا هو بحاجة إليه، وأصبح يعني يتساهلون فيه تساهلا عجيبا. يتساهلون فيه تساهلا عجيبا. والغريب ان بعض الناس حتى كان هو محتاج، يعني هو التعقل والاتزان اللي يدعو اليه الشرع والعرف، ان الانسان ما يلجاش للدين الا للضروره، وان الانسان يكبح جماع هوى نفسه ويأطرها حتى على ان يعف نفسه، ما يبداش يعني يمد اليه الى ما هو دونه، يعني حتى يعني دائما يكون عنده رضا. الإنسان اللي يرضى بما قسم الله له، هذا هو الإنسان القنوع، وهذا هو اللي يعيش في حياته وما يبداش يعني يحتاج إلى ما عند الناس، ودائما عنده عادي يريق ماء عينيه بيسر وسهولة، ويبدأ عنده تساهل في هذا الأمر يعني. نعم، من اتصال الأخت محمود، فضلي.
7: السلام عليكم شيخ.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
7: النيرة استفدنا هلبا من القناة صراحة. عندي سؤال لو سمحت يا شيخ. أنا كنت مسؤولة على أخ مريض.
0: نعم.
7: وعنده طبعا معاش ضماني.
0: نعم.
7: واضطريت مرة إني نسلف منه مبلغ، هذا نسلف لحد أذني معطيته المبلغ هذا. المهم فاتت الأيام وتوفى الأخ هذا، والمبلغ ما رداش، الشخص اللي سلفته ما ردش المبلغ، قاعد يماكل وما ردش. فهل المبلغ هذا دين على رقبتي ولا قد يكيف الحل المتصرف؟ ولو سمحت عندي سؤال ثاني.
0: أنت اللي خذت المبلغ أنت ولا منا؟
7: عندما يخشى الله من عباده العلماء.
0: أين؟
7: بس لها لو سمحت.
0: باهي. أنت اللي المبلغ أنت اللي خذتيه ولا هو اللي خذاه؟
7: لا، المبلغ أنا سلفت من فلوس هذا الأخ في شخص ثاني يعني.
0: باه، ومات الشخص الآخر وما ردش هذا المبلغ يعني؟
7: لا ما ماتش الشخص اللي خدي الفلوس، ما ماتش صاحب الفلوس هو اللي توفى.
0: إيه، وعنده ليه ورثة صاحب.
7: نعتبر وكيل يعني، أنا نعتبر وكيلة عليه يعني. أنا كنت مصرف في فلوس ده، وعندي مثلا خاتم البسلة مصرف عليه من ماله هو يعني.
0: تمام
7: بارك الله فيك.
0: عندنا الأخ محمد.
8: السلام عليكم ورحمة الله شيخ.
0: عليكم السلام ورحمة الله أخوي محمد، فضل.
8: بارك الله فيك شيخ، نجزاكم الله خير، إن شاء الله ربي يرضى بكم الأمة، وإن شاء الله في جزاكم حسناتكم.
0: آمين آمين آمين.
8: الله يحفظ شيخنا الفاضل، شيخ الفاضل وكل إخوانا معه في دار الدعاء.
0: آمين وإياكم يا رب.
8: فاضل والله في واحد دائما يهلك يقول علي اليمين علي اليمين، قلت يا رجل هو علي اليمين عند احنا راكبنا في الصلاة تبقي لا يكيس وكلي، قال لي انا ما نخطب سكة نخطب يمين، قلت يا رجل علي اليمين عرفا وفي مذهبنا هو فراق يعني اليمين هو الله تعالى واخذنا منكم متاخر وثالثة هو المتاخر واليمين هذا. قال لا مرة ثانية قال ما معش نحبه باليمين، نحرم بالفار نحرم بالفار خش النار.
0: تمام.
8: فتويك يا شيخ بالله كلمة علي اليمين أرى مستهدفين فهوانا كلمة علي اليمين علي اليمين كلها ما إباتي وقلت لا أنا ما نخطبش يعني شنو الحكم فهوانا.
0: تمام نجاوبوك عن ذلك أخونا محمد إن شاء الله. فالعودة إلى تعقيب، هو بعد جابنا الأخ ناصر، لكن هو يعني أحببت أن أذكر بفائدة، لأن رأيت كثير من الناس يتساهل في مسألة الديون نحو ذلك، وأن كثير من الناس لا يتحرجون عن ذلك، حتى بعضهم زي ما قلنا يعني يستدين ويقترض من أجل يعني أمور ما هوش هو يعني بحاجة لها أصلا، وأصبح تساهل من الناس في هذا. لذلك حبيت يعني أن أذكرهم بهذا الأمر، وأن الإنسان يكون عنده قناعة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم ارضى بما قسم الله لك تكون أغنى الناس. يعني بعض الناس حتى يتحرج من أخذ الزكاة المشروعة، ولكن ما يتحرجش من أخذ الأموال ديون في الدمة وديون ونحو ذلك، ولا لا زكاة يعني مش مستحق، لكن زكاة الديون يعني ياخذها بدون، وهذا غلط يعني. الدين هذا احق بالحرج، الزكاه يعني في النهايه حق للفقراء على الاغنياء، اوجب الله ذلك يعني على يعني رحمه ورفقا يعني بالفقراء. الفقراء أوجب الله على الأغنياء أن يعطوا هذا المال، فهذا حق واجب عليهم، يعني مش جميل أن يعطوا هذا الأمر. لذلك نشوف فيه أن بعض الناس يستغرق في الديون من أجل الزواج ولا نحو ذلك، وهو مستحق للزكاة يقدر يأخذ الزكاة إذا كان هو مستحق فعلا، لكن يبدأش يصرف لي يتوسع في الديون حتى هو في من أجل أمور، من أجل أن يبي منزل أفضل منزل وآخر الإصدارات وآخر الأشياء ونحو ذلك، ويصير له توسع في هذا ويبدأ يتوسع في هذا كله بسبب عدم وجود القناعة، والإنسان عنده طمع زايد وأصبح التساهل في هذا. فنصيحتي للناس أن يقدروا من مسألة الديون ما استطاعوا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ كثيرا من الدين ومن ضلع الدين وغلبة الرجال، وهذا ويكرر ذلك كثيرا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فعلينا أن نقتدي به عليه الصلاة والسلام ونستعيذ من الدين، مش نستغرق فيه دائما ونكثر منه كل يوم وليلة في أمور زي ما ذكرنا هي ما هي ضرورية. وهذا اللي نشاهده في نادر جدا اللي يستلف من أجل علاج ولا أمر ضروري جدا في أمور، لأن كلها تساؤلات في أمور يقدر هو يستغني عنه ويعيش بلاها أصلا، وما هيش هي من الأمور الضرورية. عندنا الأخ أحمد سأل عن حكم المرأة ملتزمة ونحو ذلك وتعالج عند طبيب النساء. الأصل أنه لا يجوز العلاج عند طبيب النساء ما دامت وجدت طبيبة، وفي الحقيقة وتوجد طبيبات وطبيبات متقينات، يعني مسألة أنه هو أرخص ولا ذلك هذا ما هوش عذر، يعني المرأة تدفع حتى بسعر أغلى وتعالج عند امرأة، وهذا أمر. والأمر الثاني مسألة أن متقنة، وذلك فيه طبيبات متقنات، يعني الأمور كثير من الأشياء هي مش ضرورية يعني، وفي طبيبات في الحقيقة متقنات وانتشت. ومسألة العلاج الأسنان من الأمور اللي مايش يعني الأمور الخطيرة اللي حتى يعني اللي ممكن يصير فيها، يعني نقول في فرق، يعني بعض الأمراض ممكن يعني وجود الأطباء الرجال بيكونوا أكفأ في بعض الأمراض اللي هي متعلقة بحياة الإنسان وبوفاته فعلا، وبعض الرجال يعني بيكون أكفأ فيها، لكن النساء انتشرت الحقيقة انتشار كبير، وطيبات النساء يعني بالمئات كما نقول بالألاف، وموجودين في كل الأماكن والأسعار متقاربة من بعضها، والكفاءة يعني توجد كفاءة صح، مثلا قد توجد أشياء يعني أكثر الناس بعضهم شهرة من الرجال وغير ذلك، لكن يوجد نساء مختصات ومتقينات ومشتغلين عندهم وبالسنوات وما شيء الأمور. فالأصل أنه ما يجوزش العلاج عند رجل، خصوصا النساء ده يعني فيه يعني الأمر النساء خصوصا فيه شغل كبير يختلف، يعني بعض الأمراض حتى الباطن قد لا يراها، قد ممكن يسمع منها بعض الأشياء فقط ويعطيها دواء ونحو ذلك وما يستلزم، لكن العلاج المرأة يلزم منا بقاء فترة طويلة في يعني لعلاجها وللخدمة ونحو ذلك، فهو الأصل فيه هو المنع وعدم ذهابها وتكتفي بالعلاج عند امرأة. عندنا الأخت محمود عندها أسئلة، سؤالها الأول قد سلفت مبلغ لأحد وهي كانت وكيلة عنه ونحو ذلك، وهذا الشخص ما رداش، يعني الآن مات ذلك الشخص، الآن يرد المبلغ، هذا المبلغ ما زال في ذمته ويجب عليه أن يرد هذا المبلغ ويعطى المال للورثة، مال تقول الديون هذه يجب أن ترد إلى ورثة الميت، ينتقل جميع الأموال التي تركها الميت وبما فيها الديون إلى الورثة، وتقسم حسب الفريضة الشرعية، تقسم حسب الفريضة الشرعية. عندها الأخت أم محمود عندها سؤال آخر، سألت عن قول الله جل وعلا إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء، هذه الآية جاءت في سياق قول الله جل وعلا ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فخرج في سورة فاطر فأخرجنا به ثمرات مختلفة ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالسلون يقولوا يعني لا يخشى الله جل وعلا حق الخشية إلا العلماء الذين عرفوا الله تبارك وتعالى حق معرفته، هذه فهم معروف في اللغة إنما يخشى الله مفعول به والعلماء هي الفاعل، وصار تقديما للمفعول به على الفعل. يعني الآية أن العلماء هم أشد خشية لله جل وعلا، يعني إنما يخشى الله تبارك وتعالى حق الخشية هم العلماء العارفون بالله تبارك وتعالى، لأنه كلما كانت المعرفة بالله جل وعلا وبصفاته وصفات كماله كلما كانت المعرفة به أتم وأكمل، كانت الخشية هنا شنو أعظم وأكثر كما ذكر أهل العلم في تفسير هذه الآية. فالآية تكلم عليه مسألة الكون ومسألة إنزال الماء من السماء وإخراج التمرات المختلفات الألوان، وثم انتقد إلى مسألة ألوان الجبال وألوان الصخور وهذا كله وكذلك شبه ألوان التمار وتنوع التمار ونحو ذلك، كل هذا الأمر تكلم الله جل وعلا عنه. ثم بعد ذلك قال إن العلماء اللي يتلو كتاب الله تبارك وتعالى ويتدبرونه ويدركون معني هم الذين يخشون الله تبارك وتعالى حق خشيته. فالعلماء هم الذين يتدبرون، هم اللي يدبروا في الكون، يدبروا في هذا الكتاب، ويعرفون الله جل وعلا حق معرفته، ويعرفون الله جل وعلا بآثار بقدرته وآثار صنعته وحقيقة إبداعه، فهم يخشونه ويتقونه حقا ويعبدونه حقا. فهذا هو تفسير هذه الآية كما ذكر أهل العلم، مش حد ما زي ما يفسرها مثل بعض منهم بالصورة الظاهرة الناس إنما يخشى الله من عباد العلماء الله يخشى، لا إنما يخشى العلماء الله هي فتقديم يعني تقديم للمفعول به على الفاعل. عندنا الأخ محمد سأل على مسألة العلي اليمين والحلف بالطلاق، والحلف بالطلاق هو أمر محرم، يجوز للمسلم أن يحلف إلا بالله تبارك وتعالى. يعني الحلف يعني لا يجوز للمسلم أن يقسم إلا بالله تبارك وتعالى. وتساهل بعض الناس يعني في هذا، يجب أن يتقوا الله تبارك وتعالى ولا يجوز التساهل بأي حال من الأحوال في هذا، هذا من الإيمان المبتدع. يعني الحلف بالطلاق يعني هذا أمر محرم، ولفظ تعليل اليمين زي ما قال لك محمد هو في عرفنا في العرف الغالب هو أنهم يقصدون به الطلاق، فإذا قصد به صاحب الطلاق هذا وقع طلاقه. فهو قال لما سألت قلت له أحلف اليمين، قال لا نحلف باليسار، أنت أحلف بالله عز وجل، إذا أردت أن تحلف بل أحلف بالله زي ما قال لك النبي صلى الله عليه وسلم كان حالفا فليحلف بالله وليصمت، أنت لماذا تحلف باليمين؟ في النهاية هو أمر مهم، إذا كان يقصد باليمين الله تبارك وتعالى يعني هنا نقول ما هو ميقاش طلاق وإن قصد به لفظ اليمين، لكن إذا كان يقصد به الطلاق فده الحلف هذا لا يجوز، ويقع الطلاق إن خالف ما حلف عليه، غالف ما حلف عليه. فاللفظ كلمة اليمين يعني اللفظ زي ما قلنا مهم، يعني كان مثلا قال وأيم الله لأفعلن كذا ونحو ذلك، اللي ينوي الحلف بصفة الله عز وجل يعني هذا شيء آخر، والقسم بها جائز، وعند أهل العلم تكلموا على مسألة ذكر يعني مسألة الحلف بالصفات ونحو ذلك، كما ذكر الله جل وعلا أن إبليس قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، وزما يعني زما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل اللي يغمس في الجنة فيقول هل رأيت يعني بؤسا قط، فيقول لا وعزتك وجلالك. فهذه لا يخذوه بها يعني أهل العلم مسألة الصفات وأن القسم بصفة من صفات الله تبارك وتعالى، وكان بعض العلم يقول لا بد فهم من النية أن يكون يعني هي مش الألفاظ الصريحة في القسم الصرفش يعني القسم إلا بالنية، ولكن لعليه جمهور العلم أنها تنعقد بذلك، فإذا نوى بها الطلاق فيقع الطلاق، ولذلك في عرفنا هي لفظنا لفظ الطلاق وعليه تحمل إذا لم تكن له نية أنه حلف بالله جل وعلا، فلا لا يجوز للناس أن يتساهلوا في ذلك. عند اتصال، لعل الاتصال هنا غير موجود، فهذا هو آخر الأسئلة اللي جبنا عنها سؤال الأخ محمود وكلام عن اليمين وتساهل الناس في هذا اللفظ. وبعض الناس لعله في الحقيقة ولا يعرف هذا، لكن يعني لا يجوز للناس أن يتساهلوا وأن يحلفوا بأيمان الطلاق، فالتساهل في هذا الحقيقة يعني من الأمور التي ينبغي للناس عدم التساهل فيها، ينبغي للناس عدم التساهل فيها. لفظ اليمين يعني ينصرف إلى الطلاق في عرف أهل البلد، في عرف أهل البلد في ليبيا هنا، وإذا علقه على شيء معين زي إحضار السيارة ونحو ذلك يقع يعني بوقوع المعلق عليه، وهذا قول يعني جماهير أهل العلم في هذا. في بهذا نكون قد أكملنا الجزء الثاني من حلقة اليوم من برنامج فتوى. أسأل الله لي ولكم التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
9: هذه الحلقة إعادة.
10: مستمعين الكرام، كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى.

0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: هذا سؤال شيخنا عبر الواتساب من الأخ محمد، يسأل عن حكم التصوير الفوتوغرافي واعتباره أحد مصادر الدخل والاعتماد عليه أساسيا.
2: هو تو السؤال من شقين. حكم التصوير الفوتوغرافي هذا ما فيه شي باس، يعني التصوير الفوتوغرافي الأصل فيه الجواز، وهو التصوير هذا لا يعد، يعني جمهور المعاصرين ما اعتبروش داخل في الأحاديث الواردة في تحريم التصوير، وقالوا أن العلة يعني في تحريم التصوير في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون وكل مصور في النار وغيره، قالوا العلة بيّنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. العلة هي قوله صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون يضاهون خلق الله، فالعلة هي مضاهات خلق الله تبارك وتعالى. أما الإنسان الذي يقوم بالتصوير الفوتوغرافي فهذا لا يعد يعني من باب التشبه بخلق الله تبارك وتعالى، وإنما هو فيه حبس ظل فقط، يعني تصوير فيه حبس للظل اللي هو خلق الله، يعني هو خلق الله نفسه، فهذا لا يدخل في التحريم. يعني التصوير الفوتوغرافي ليس هو التصوير المنهي عنه في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما يعني كما نص على ذلك أهل العلم. يعني إحنا مش نوضحه أكثر، اسم التصوير لما نطلق فيه على التقاط الأشياء الأشكال الفوتوغرافية هذا إطلاق سموه فيه إطلاق مجازي، يعني مش نشبهه بالتصوير اللغوي. لما تعرف المعنى اللغوي تعرف معنى اسمه، يعني الكلمة الفوتو بالإنجليزية الفوتوغرافي، الفوتو يعني تعني الضوء، يعني الضوء، والجرافيك يعني اللي هو الرسم ولا الكتابة. فإذا كان الرسم هذاك شيء آخر، رسم الأشياء ونحتها وجعلها، هذاك هذا هو الوارد في الحديث اللي هو فيه مضاهات خلق الله تبارك وتعالى. لكن هذا اللي هو التصوير اللي هو غير مجسم، تصوير الأشياء الفوتوغرافية، هذا سميناه مجازا، يعني مش نشبهه بالتصوير اللغوي. والتصوير في أصل الوضع اللغوي اللي هو صور، يعني دال حاجة مجسمة، جعل له صورة مجسمة. لما نشوف المعاجم اللغوية يعني صور، شو معنى صور؟ يعني جعل له صورة مجسمة، وتصاوير يعني التماثيل، حتى نشوفه في المعاجم اللغوية التصاوير التماثيل. لكن التصوير الفوتوغرافي هذا يختلف عن التصوير الوارد في النهي الشرعي، هذا مغاير في الحقيقة ومغاير في علة التحريم. مغاير في الحقيقة هاي ذكرناه، يعني الفوتوغرافي هو حبس ظل، والتصوير الذي ورد النهي عنه في الحديث هو التماثيل، يعني ما جعل على مثال سابق، يعني فيه أبعاد التاتة، يعني مثال وتمثال. وحتى لما نشوف اللغة يقولك التمثال الصورة، وهكذا نفسه. هذا والشيء الثاني مغاير له في العلة، وهذه ذكرناه، هذه ذكرناه لأن العلة هي مضاهات خلق الله تبارك وتعالى. زي الشخص اللي هو صانع الأصنام هذا أشد عذابا، لأنه فيها مضاهات العبادة والمضاهاة. لكن لما زالت علة التحريم اللي هي العبادة والمضاهاة، هنا زال التحريم ويجوز اتخاذ هذه الصور الفوتوغرافية ويجوز استعمال. إذا سلمنا يعني شيخ عبد الرحمن من هذا الأمر اللي هو حكم التصوير الفوتوغرافي في أصله، شن قعد لنا مسألة تانية، حكم اتخاذ التصوير مهنة. هذا تو من غير مسألة النهي الوارد في مسألة التصوير واللي تكلمنا عنها، لكن العمل في مهنة التصوير فيها محاذير أخرى. شن هي المحاذير الأخرى؟ وطبعا يعني لما في شك إن في بعض التصوير يعني مهم وفي خدمة حتى للإسلام والمسلمين، زي تصوير البرامج الفضائية الدينية وتصوير بعض البرامج العلمية وهذا. لكن احنا نحكي كواقع، احنا عايشين كواقع هنا في ليبيا ونشوفه في اللي يشتغلوا في التصوير هذا شنو، يعني اما يمشي بيشتغل فيهم في الاعراس، هذا الناس اللي صور فيهم، يا اما بيشتغل في تصوير بعض المناسبات الافراح، وبعض منها فيها تصوير النساء، وبعض منها فيها يعني تصوير العروس والعروسين، وبعض منها تصوير اماكن مختلطه فيها النساء، وبعض منها تصوير اماكن فيها فتن. فنجو هنا يعني مسألة تانية، نقولوا حكم يعني محل التصوير ولا الاستوديو هذا يتوقف على حكم التصوير، وشن هو نوعية الأشياء اللي صور فيها، وهل تخلو ذلك من المحرمات ولا لا. فإذا كان يعني الصور هذه فها صور محرمة، زي صور نساء يعني، ولا صور رجال مثلا عورات أو نحو ذلك، ولا صور هذا يكون الأمر محرما. تصوير الأعراس وغيرها هذه غالبا في مجتمعاتنا لا تخلو من محاذير، ومقولش لا لا ما في حد وخشت مرأة وصورتهم وكذا، الصور حتورها بعد ذلك. يعني مهما كان انت حني توا عايش في بيئة فيش واحد يقول الصورة قاعدت من 30-40 سنة ما شافها حد، بعد فترة كل مرة حد بيشوفه، مرة بطيح في يد هذا ومرة في يد هذا، وهذه ورثها لزوجها وهكذا تتداول الصور. وغالبا الصور لا تخلو من محاذير على المدى الزمني البعيد، على المدى الزمن البعيد مهما حافظ الإنسان ففيه وحدين غير ما حالم حيشوفوا هذه الصور، مدام هذه الصور لنساء. فما يعني ما يخفاش أن أغلب الصور ما تخلوش من صور نساء، وبعض منهم متبرجات ولا متزينات ولا يعني مظهرات لأجزاء من البدن مما لا يحل لهن أن يظهرنه إلا لزوج أو محرم. وبعض من الأشياء أصلا لا يجوز حتى للمحرم أن يراها أيضا، فهذا أيضا فيه إشكال. تصوير الحفلات الغنائية ولا الحفلات الموسيقية ولا المهرجانات كل فيه غالبا فيه تبرج وفيه نساء، فهذا أيضا لا يجوز تصويره. إذا اتخذ مهنة، ولو وين المهنة هذه؟ إذا كان في تصوير برامج دينية أو برامج علمية بحتة أو برامج وثائقية هذه ما فيهاش بس، لكن إذا كان تتخذها مهنة في الأفراح والتصوير بعض المقاطع والأشياء المضحكة وبعض العرسان وبعض ذلك، فهذا أخي الكريم لا ننصحك بأن تكون هذه مهنة لك، لأنها لا تخلو من محاذير. مهما حاولت تقول من الأول لا تون حاول تون دير، لا لا رد بالك تسهل في هذا الأمر من الأول سيبة، ومن ترك شيء لله يعوضه الله خيرا منه.
3: هذا سائل عبر البريد يسأل عن حكم الجمعيات التي يقوم بها الأقارب ويستلمها يعني أحدهم في نهاية الشهر.
4: مسألة الجمعيات نقول احنا التكافلية نسموها مثلا، اللي هي كل مساهم في الجمعية هذه يدفع مثلا 1000 جنيه، 10 أنفار يكون محصل جمعية 10,000 جنيه، ويديروها بالدور وكل شهر يجمعوا الجمعية هذه ويأخذها واحد منهم. هذه من المسائل اللي اختلف فيها الفقهاء حقيقة. فمنهم من جعلها من قبيل القرض بمنفعة، لأن أنت هنا بتقرض السهم بتاعك هذا بتقرضه لغيرك وبعتاد بيجمع بتنتفع به. ومن العلماء وهذا ما يفتى به عندنا رأوا جواز ذلك وأنه من التكافل، ويعني يغفر في مسألة الإقراض، هنا تبتعد مسألة أن يكون إقراض يعني.

0: تسدد مثلا كل شهر ولا يموت ولا غيره، فتحدث ولا يهرب يعني يأخذ نصيبه ثم لا يسدد للآخرين، فتحدث فيه كثير من المشاكل. نحن نقول له جائزة لكن بشرط أن تكون يعني فيها ضمان لجميع المساهمين، والله أعلم.
1: نعم بارك الله فيك شيخك.
2: شيخنا سؤال آخر ورد عبر البريد يتعلق بالإجارة، وهو يعني شخص يقول أجر مخزن لشخص ما فتعثر في سداد قيمة الأجار، وهو عنده بضاعة يعني المستأجر عنده بضاعة تركها في المخزن ومعش يعني كما تقول تواصل مع صاحب المخزن المؤجر، فيسأل صاحب المخزن يقول هل يجوز لي أن أبيع هذه البضاعة ويعني أخذ منها ثمن الإيجار أو لا؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للمؤجر إذا يعني لم يستطع إكمال عقد الإيجار فيفسخ عقد الإيجارة، إنه الإيجارة من تكون مجاومة أو مشاهرة أو كما يقال يعني سنوية يعني، فإذا عز فعلى المؤجر أن يطالب صاحب هذه البضاعة يعني
2: بسداد
3: ثمن الإيجار وإخراج بضاعته، هذا هو الأصل. لكن بيعها هكذا يعني واستيفاء الحق يعني بالذات كما يقال عنه يعني
2: ظفر بالحق،
3: ظفر بالحق، فهنا في هذه الحالة يعني أعلم موضع خلاف، فالأولى به أن لا يفعل هذا الأمر، لأن حتى تثمين البضاعة هنا وسعر التي تثمن به، وهل هذا الأمر يعني هل هذا الرجل يعني حي أو غير حي، يعني هل الأمر هذا البضاعة آلت تاركة إلى غيره، وإثبات مدة الإيجار ما سدد وما لم يسدد، حقيقة لا يسلم به هكذا، وإلا كل إنسان يعني تصرف من تلقاء نفسه ولا ضاعت الحقوق. فالأولى به أن لا يتصرف من تلقاء نفسه وأن يرفع أمره
2: يطالب بحقه،
3: يطالب بحقه والله أعلم. نعم. نعم
2: شيخنا بارك الله فيك.
4: بشير من طرابلس قال للأسف الحاج بشير إن شاء الله ربي يفرج عليه ويفرج عليه كل أهلنا في هذا الوطن وعلى كل المسلمين، قال بالله عليك نحن في بلد مليء بالبترول والغاز، وقال المدة هذه كل يوم نسمع زيادة في الإنتاج زيادة في النفط، قال أنا رجل متقاعد ناخذ في 900 دينار، وحسب كلامه متقاعد من 2013 قبل زيادة المرتبات، قال وأنا عاجز عن ضروريات الحياة. قال هذه مسؤولية من؟ أقول هذه مسؤولية كل مسؤول في هذه البلاد، هذه مسؤولية الحكومة ومسؤولية البرلمان ومسؤولية جميع الأجهزة التي لا علاقة، وبالتالي هو يكلم فيها على عقيلة تعقيلة صالح. هل هذا الرجل هو عنده ذرة من وطنية؟ والله أنا أظن أنه ليس عنده ذرة من وطنية، فضلا عن أن يكون له ذرة من خوف الله سبحانه وتعالى في هذا الوطن، وإلا هم البرلمان يأخذوا في هذه المرتبات العالية ولا يتركون موطئ يعني شيئا فيه إضرار بالمواطن إلا فعلوا. عقيلة صالح الآن حتى تخفيض الدولار رفض ويقطر فيه تقطير بالشرنقة من 27 للعشرين، ومع ذلك لأن يا جماعة ره لا يشعر بك إلا من كان مثلك. هؤلاء اللي ياخذوا في 30,000 ولا 40,000 وشيكات مفتوحة وبدل سكن وبدل كذا، بالله بيشعر بيك أنت المواطن الكادح. لكن يا حاج بشير أنا سؤالي ليك ولغيرك، هل يجوز لعاقل من المتقاعدين اليوم أن يقف في صف هؤلاء الظلمة؟ هل بالله عليك متقاعد تاخذ في 900 وتلقاه يصفق لي لحفتر ويصفق لصغار حفتر ويصفق للمجرمين وللوزراء الفاسدين سواء في حكومة الوحدة الوطنية والله في حكومة حمد؟ والله هؤلاء اللي ينبغي الإنسان يعني حتى اللي تسلم عليه منهم مغسل يدك من بعد، يعني هؤلاء لا يشعرون بأحوال الناس ولا بظروفهم. المتقاعدين الآن ياخذوا في 900، ما الإجراءات التي اتخذتها الحكومات لأمثال هؤلاء؟ وأغلب المتقاعدين كل أعمارهم فوق 60، اللي يعاني من الأمراض واللي يعاني من كذا، وفي اللي راه عنده بنيات قاعدات في رقبته، وفي اللي ساكن بالإيجار، وفي اللي ظروف الصحية أبدا. ولهذا أقول للأسف في ليبيا الغني يزداد غنا والفقير يزداد فقرا. هو الحل مش أنك 900 تخليه إلا 2000، الحل أنك تخفض الأسعار. ما الفائدة بالله عليك 900 تحط له 2000 وحكة الطماطم اللي كانت بخمسة تولي له بسبعة والدوال اللي كان ياخد فيه ب20 يولي ب100، ما الفائدة؟ ولهذا لم يجني الناس من زيادة المرتبات في ليبيا إلا زيادة الضنك وزيادة ضيق المعيشة، هذا الواقع. لكن للأسف في ليبيا يتصارع هؤلاء.

0: هؤلاء المجرمون، هؤلاء السراق، زي جماعة حفتر، هذا يسكر لي النفط شي خاسر عليه. لكن اللي توجعك تلقى بعض هؤلاء الأغرار من الناس، من الناس اللي مش فاهمة، ويجي يصفق له، والله هو ما حاسبك ولا يعلم بيك حتى حي، انت والله ميت. ونحن عندما نتكلم على الفساد رأوا في كل جهة، في الشرق في الغرب، فنحن نبرأ إلى الله من كل مسؤول فاسد أخذ مال الليبيين بغير حق، واستغل منصبه ونفوذه في جني المال وفي نفع أقاربه وفي نفع حاشيته. والذي يعزينا هو أن الله تعالى سينتقم منهم لا محالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. بالله الوزير الفلاني ورئيس المصلحة ورئيس المؤسسة وين لقاها يهدف الأموال ويقول لك أهدى للنادي الفلاني 50 مليون واعطيه للجهة الفلانية 30 مليون. احنا المفروض في ليبيا عندنا ورقة وبيرو، قديش مرتبك؟ حتى رئيس الحكومة، أي وزير كم مرتبك أنت؟ كم مرتب رئيس الحكومة؟ مرتب 30 ألف 40 ألف، تعال نديروا الحسبة. أما في ليبيا يا جماعة كل من يتكلم على الملايين لما دخل للحكومة فاعلم أنه سارق، لأن قبل ما يخش للحكومة والله قبل ما يبدأ يتاجر وفي الميليشيات وغيرها تلقاه في اللول ما عنداش ولا دينار، وبعدين يصبح يقولك فلان شاري صفة محلات ب3 مليون. تباهي وين يا جماعة؟ مش عندنا قانون المرتبات في ليبيا؟ هو الموظف حتى اللي مرتبة محترم، قاضي والله عضو التدريس والله غيره، يقول لك أنا مش اللقط حق سيارة نبي عامين والله نبي كذا، مش يبني حوش يقعد فيها 7 و8 سنوات. يجي لي شخص مجرد ما يعني يوما ما يوضع في منصب رفيع خلال 6 شهور يقول لك والله واخد كذا في كذا. نسأل الله أن يصلح حال الجميع.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.
1: هذه الحلقة إعادة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أرحم الراحمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها المشاهدون والمستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بكم على قناتكم قناة التناصح المرئية والمسموعة في برنامجكم مع دار الإفتاء، الذي نجيب فيه عن أسئلتكم واستفساراتكم التي ترد إلينا عبر أرقام هواتف البرنامج 094-466-56-80 094-466-56-81، والأرقام ظاهرة أسفل الشاشة. كما يمكنكم الاتصال بنا أو مراسلتنا عبر الواتساب على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة، ويمكنكم أيضا متابعتنا على البث المباشر عبر الموقع الرسمي لقناة التناصح، وعبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9 FM، وعلى قناة دار الإفتاء الليبية على التردد 111.37 عمودي على النايلسات. ونأخذ أول اتصال، الأخ يونس من مصراتة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: بارك الله فيك وطال عمرك إن شاء الله، وجزاك الله خير وعلمنا الطيبين، ونسأل الله العزة والثبات لإخوتنا في غزة، واجعل كيد الظالمين في نحورهم إن شاء الله.
0: آمين يا رب العالمين.
1: والله بقدر ما هو سؤال بيعلمنا الحقيقة احترامنا ليك، نشوف مشايخنا بارك الله فيهم يعني، وأنت ديما تكرر فيها وتنصح بناسنا الله يصلح عليهم يعني. والله نتكلم مع لساني، نشوف في تدخلات للأسف أن من الناس نعتبرهم يعني لا بأس بهم. أسئلة حقيقة، حتى نشوف بعض العلماء الطيبين يعني يقعدوا في مواقف يعلم الله بحالي يعني. نتمنى من أخوة بعض الناس يدخلوا يكون أسئلة ممتازة، وإحنا استفدنا من حاجات، والأمور السياسية ولحظة واضحة صبح ولا أنتم تنادي المساء ووضح من وضوح الشمس، فهي كلمة لأخوتنا أكثر من تبارك الله فيكم إن شاء الله، ونسأل الله أن يبشرنا بشار الخير وفتنا كف الظالمين، وبارك الله فيك استاذ عبد الرحمن.
0: اللهم امين، بارك الله فيك.
1: الله يفتح لك الدنيا ديواني واخرك.
0: وإياكم ان شاء الله. الاخ صلاح من جدابية.
2: السلام عليكم ورحمة الله.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: سؤال عجيب يا شيخ، في والد عنده ارض، قبض ارض تمام، وعلى نساء قبض الارض هذه تمام. ابن الكبير قال لا نبي ايش؟ نبوها الارض، يا باكي ناخذوها وكذا. فوالده قال له فكني ماني بيش مشاكل طبعا مع الناس، قال لا ناخذها انا، قال له باهي عادي اجري عليها في المحاكم وكذا، وكانك حزت خذها انت لك انت. هذا والشيء حي، هي والده حي كان تمام؟ وبعدها بعد العين هاز سجلها بس باتها وكذا، وطابت لهم الارض، طابت لهم الهمهم، سووا محكمات المحكمه. الاب الوالد هذا ما عادش مشى للارض ولا عاد شافها، وخلاص انه تعرف عليها بين هذا اخوته وخواته وامه وكذا، ان الارض ولدنا فلان تمام؟ توفى الشيء، وبعد فترة الابن هذا جاب يبيع الأرض، طبعا بعد يبيع الأرض ما زالت بس بالوالد، هي بس الورثة. فالورثة قالوا لا ده بينا بس باتنا نبوا منه، نبوا قرأتنا من ميراث باتنا، هذه ميراث. فهمت؟
0: هو الوالد بعد ما حكمت المحكمة يعني كل الناس يعرفوا أنها أعطاها لفلان، وما عادش يتصرف فيها هو ولا شيء، وهذاك الولد يتصرف ولا في حياة أبوه.
2: المشكلة الناس هلا
0: يعني مشهورة أنها له، هو يتصرف فيها هو زي يعني يغرس فيها، باني فيها، مدير مأجر حاجة ولا
2: لا حاجة بس يعني حاجة، وتحط عليها حيط صور وكان خلاص
0: دار عليها صور. أيوه
2: تقريبا هيك يعني. أيوه يا شيخ، شكرا بارك الله فيك.
0: الله يبارك فيك. معنا الأخ عبد الله من بنغازي.
3: السلام عليكم يا شيخ.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أخ عبد الله.
3: الله ما مانا ولا تنسى نصيبك من الدنيا، بارك الله فيك يا شيخ.
0: الله يسلمك إن شاء الله. واضح إن شاء الله يا أخ عبد الله. هذا سؤال من أخت تقول أنا مطلقة وعندي بنتين، والدهم توفي وعندهم عم وعمة، هل تورث العمة في البنات؟ ما كانت تقصدي تورث من خوها، ماشي الحال، لكن شن علاقتها بالبنات؟ يعني الآن توفي زوجك، مش زوجك، هو طلق قبل، فأنت معاش عندك ميراث، توفي هو وخلى بنتين، البنتين عندهم الثلثين، وبما أنه ما فيش فرع وارث ذكر، فالباقي بياخذوه يعني عمهم وعمتهم، العصبة بيقسموه يعني العم تلتين والعمة تلت من الباقي، يعني التلت اللي مازال، مش تلتين خذوه بنويتك، تلت تلت، والتلت اللي مازال بيقسموه العم والعمة تلتين وتلت، هذا في أخوهم اللي توفي. أما البنتين هذا بنويتك، شن علاقة العمة بهم؟ العمة مش وارثة منهم، كان ميراثهم هم، تقصدي إذا كان فهمت السؤال. معنا اتصال الأخت مروة من طرابلس.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: أنا مشتغل في مدرسة خاصة، بحي ما عنديش شهادة. أصحاب المدرسة بحكم كفاءتي ممتازة وعطائي ممتاز قالوا لي نعينك وحنا نوفروا لك شهادة، هل هيك يجوز ولا لا؟
0: بيعينوك في الدولة؟
4: إيه.
0: واضح إن شاء الله.
4: والشهادة منهم على أساس؟
0: هم مدرسة كيف ولا بيجيبوا لك من الجامعة؟ من جامعة.
4: ما فهمتش، هم قالوا لي إن بحكم عطائك ممتاز وكل شيء مفروض حتى بدل لي حتى في خاطر يوفروا لي كل شيء في العام.
0: واضح إن شاء الله.
4: تمام، مشكور، بارك الله فيك.
0: وفيك إن شاء الله. من معانا؟ من معانا؟ الأخ عبد الله من بني وليد.
5: شيخ.
0: الأخ عبد الله تفضل.
5: حاك شيخ، شو الأخبار؟
0: الله يرحم والديك، بارك الله فيك، تفضل.
5: قلت لك ما حكم اللي عليها سنوات من القضاء ويقضي مثلا كل مع كل وقت يقضي في يوم،
0: وهو شاب ولا كبير؟ شاباني.
5: لا باه، يا 40 سنة.
0: شبيب باه.
5: باه. ما مثلا زي تو دخل وقت العصر وهو مثلا صلى الظهر والعصر من القضاء، يصلي العصر اللي توه ويكمل المغرب العشاء والصبح عادي، مثلا يعني تدخل اوقات مع اوقات القضاء.
0: ما فيش باس.
5: مش يجوز الترتيب يعني من الظهر للصبح؟ ما
0: ترتيب بين الفوايت لما تجي حاضره وصلاها، معليش.
5: وحتى نافله مثلا،
0: يعني مثلا بيصلي راتبه ولا حاجه،
5: ايه مثلا توصل ركعتين بتاعت العصر وهو مازال ما كملش اليوم بتاعه في القضاء.
0: ايه.
5: وبيستمر بيكمل.
0: تسمع ان شاء الله الاجابه.
5: شكرا.
0: عفوا. هذا ايضا سؤال يقول هل يجوز اعطاء زكاه مالي لاخي الذي يوجد به اعاقه ومتزوج ودخله محدود جدا، يتقاضى مرتب تضامن في حدود 7. السائل الكريم، العبرة بالحاجة، إذا كان محتاجا يعني 700 دينار مش سدينا وما عندهاش دخل آخر، فيه اللي مش موظف من الدولة لكن يملك أراضي، يملك عقارات، عنده ورثة، هذا ليس فقيرا، مش المعيار هو مرتب الدولة. لكن إذا كان هو لا ما عندهاش إيراد من أي جهة أخرى وعنده 700 هذا متاع التضامن فقط، فلا شك أنه في ظل غلاء الأسعار هذه وهو معه عيلة واحد، هذا لا شك أنه محتاج ويعطى من الزكاة. معنا اتصال الأخ معاذ من طرابلس.
6: حياك شيخ، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أخ معاذ.
6: نبدو بربي إن شاء الله ينصر عنا في غزة.
0: اللهم آمين يا رب العالمين.
6: اللهم انصرهم يا رب العالمين. انصرهم على منعدهم يا رب العالمين. بدأت نسألك يا شيخ. وانا توا باني في حوش ورده، باهي دور ثالث. ولما بنيت طبعا خوتي ما يجيش واقفين، فقالوا لي ابني
0: هو الورثه هذه من بوك رحمه الله.
6: ولما
0: بنيت هو متوفي. واخوتك واخواتك ما فيش واحد اعترض على البناء، خذيت منهم اذن؟
6: لا ما اعترضش، خذيت منهم اذن واصلا ما يجيش يمكن، عرفت؟ فانا بنيت خذيتها كلها يعني. فأنا تقريبا نعرف الحكم وسأل عليه قبل، لكن شني يعني نعرف نبي نعرف اذا كان مثلا افرض نكره وبعدين هم قالوا لا احنا مثلا ما قلنا لاش ابني فكيف ال
0: قديش ليك انت سنه تو ساكن؟
6: من 2013
0: باني.
6: من 2013 باني
0: لك 13 سنه يعني ساكن.
6: ايه
0: واضح. ايه
6: بارك الله فيك شيخنا
0: وفيكم ان شاء الله. هذا سائل يقول ما حكم شراء العملة الدولار للأغراض الشخصية؟ تكلمنا على هذا مرارا وقلنا أن المعاملة مشبوهة لوجود شركات الصرافة التي تارة ينص يعني ما جاء عن المركزي ينص على أنها تشتري العملة وتارة يقول بأنها وسيطة فلا بد من بيان حالها. فإذا كانت مشترية فلا بد أن تقبض الدولار ويقبض المركزي الدينار، وبعدين في العقد مع المواطن لا بد أن يحصل البيع المواطن قبض الدينار منه وتقبيضه للإقباضه للدولار في نفس الوقت العقد والقبض للعوضين في مجلس واحد إذا كان هي مشترية. أما إذا كانت وسيطة مجرد هي وسيطة المركزي هو اللي يبيع في الدولار والمواطن هو اللي يشري، إذن ما سبب الأجرة التي تأخذها شركات الصرافة؟ بأي وجه حق تأخذ في عمولة إذا كان المصرف المركزي هو اللي يجيب في الدولار والمصرف التجاري هو اللي يعني يخصم من حساب المواطن الدينار ويحوله في الحساب الوسيط ويخصم الدولار يحطه في الحساب الوسيط بعدين يحط الدولار في حساب المواطن أو يعطيه له كاش وكذلك يحول المال للمركزي؟ إذا كان المصرف التجاري هو اللي يقوم بهذه العمليات كلها والمصرف المركزي هو اللي يجيب في الدولار، فشركات الصرافة شن اللي تدير فيه بالضبط وعلاش تأخذ في العمولة؟ لابد من إيضاح هذا الأمر، وإلا فإن الأمر غامض وما يصحش أن واحد يقدم عليه والحالة هذه. معنا اتصال.
7: السلام عليكم.
0: سارة من صبرات تفضلي. وعليكم السلام.
7: حفظكم الله شيخنا الأفاضل قبل كل شيء وبارك في عمركم إن شاء الله.
0: أمين. وإياك تفضلي.
7: والله يا شيخ طبعا أنا محتارة في شيء ومتعب يعني مخليني ديما نفكر فيه يعني.
0: أسألي شنو هو سؤالك مباشرة؟
7: نبي نعرف يعني. طبعا أنا قبل سنين معدودة متاع 5-6 سنين هيك فاتوا كنت مخطوبة لشخص ولكن الشخص هذا طبعا جالي بوي لكن في نفس الوقت لبستيش جبه ما فيش يعني شيء أمه كل شيء وخلاص يعني الأمور ولت 300 واضحة زي ما يقول بس ما فيش أي شيء تاني أي خطة تانية يعني. على العموم إن شاء الله ربي سمحني ويغفر لي كنت متواصل معاه في التليفون وكل شيء نبي نعرف طبعه وطبعي وكذا وكل شيء. والله يا شيخ تعبنا فترة فهمت ففي حاجات أنا ما تقبلتهاش وفي حاجات يعني ما حسيتش روحي إن أنا مدي إن هذا الزوج يعني اللي أنا أتمنى فهمتني فبديت نضحك في روحي يعني أنا ما نعرفش كيف بديت نضحك في روحي ما عرفتش كيف نوصلها لها تحشمت ما عرفتش كيف صح هذا كله كنت كنت كيف نفكر إن أنا نسحب روحي وخلاص بدون أي ما نقول أي شيء وهو قاعد يتواصل معي ما فهم شيء والحقيقة ما هي تعلق بي وكل شيء لكن أنا ما عش عرفت كيف نقولها لك حشمت فخلاص بديت
0: كل مرة اختصري شوي يا با ايه
7: بدي حس خلاص تصلوا وتم أنني مع خلاص معش نبتي وتمام بس هو قاعد يتحسب هنا حسبي الله وكذا
0: جايب هدايا هو
7: نعم
0: جايب لك هدايا
7: لا جايب فلوس مش هدايا
0: رديتهم لهذا من الفلوس ولا لا؟
7: هي هذه هم الفلوس ما عرفتش في ناس قالوا لي هذه هدية من الخطب والخطب ما يردولاش أنا ما عشت فهمت هذه هي وحاجة تانية قصة الفلوس في نفس الوقت قصة إن أنا انسحبت هيكي من غير ما نقول وبعدين قاعد يتحسب فيها فأنا قعدت لحد اللحظة هذه وأنا قصة تحسيبة أنا قعدت في دماغي ربي عاقبني يعني إن أنا مثلاً هل ربي عقبني على الشيء هذا ان انا انسحبت غير ما نقول يعني الاسباب اللي خلتني تحشمت فهمتني
0: واضح تسمعي ان شاء الله الاجابه اخت ساره
7: ان شاء الله شكرا بارك الله فيك
0: عفوا فيك ان شاء الله اذا هذا سائل او سائله يقول أو تقول أنا حلفت على القرآن أن بنتي ما تشدش التليفون، ونبي ندفع كفارة 10 دنانير لابن أختي مصاب بمرض وضعهم المادي سيء، والعلم هو عنده عملية قلب مفتوح، هل ندفع عليه الكفارة؟ بالنسبة للحلف على القرآن، هو حلف بصفة من صفات الله تعالى وهي صفة الكلام، فالقرآن وكلام الله، اللي يحلف بالله أو باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته فهذا يمين منعقد، واليمين هذا إذا بر فيه ويعني لم يحنث لم يلزمه شيء، وإذا حنث في هذا اليمين تلزمه الكفارة، والكفارة إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، يا إما يطعم المساكين هذم يجيبهم ويدير لهم وجبتين غداء ولا عشاء، ولا غداء وغداء وعشاء وعشاء، أو يعطي القيمة وهي كما قدرتها دار الإفتاء في آخر مرة 5 دينارات لكل مسكين، 5 × 10 = 50، يعني الكفارة تعطيها لعشرة أفراد محتاجين سواء كانوا من عائلة واحدة أو مش من عائلة واحدة، وسواء كانوا صغارا أو كبارا، لكن الصغار تعطيهم ما يشبع الكبار، وكان كسوة الكبار، مش يعطيهم كسوة صغار وماكلة صغار، يعني يعطيهم ما يشبع الكبار والكسوة ما يكسو الكبار، يعملهم يعني ب5 دينار كلهم يعني. فإذا كان لقى عيلة مكونة من 10 يقدر يعطيهم 50 دينار مع بعضهم لرب الأسرة، أو إذا كان بيقسم 5 غادي و5 في عيلة تانية، ولا 3 و3 و4 وهكذا، المهم يعني لابد أن يشمل 10 مساكين، ما تعطاش لمسكين واحد. وبعدين هذا اللي قلتي هذا مصاب بمرض وولد أختك، هذا إذا كان عند أبوه يجب على أبيه أن ينفق عليه، كان هو صغير يعني، وكون عامل عملية قلب ولا كذا مليه ولا مريض مليش علاقة بالفقر، هي العبرة بالفقر، إذا كان فقيرا هو أو كان من ينفق عليه فقيرا ما عنداش، هذاك يعطى، واللي يعطى حصة واحد بس، ما يجيش تقولي بنعطيه كله للشخص هذا، ما يصحش هذا. الأخ يونس من مصراهتة، أو ناخذ اتصال الأخ عبد الرحمن من طرابلس، تفضل.
8: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
8: خير يا شيخ، فعلك.
0: أهلين يا أخ عبد الرحمن، تفضل.
8: إن شاء الله في ميزان حسناتك يا شيخ.
0: اللهم أمين وإياكم، بارك الله فيك.
8: الشيخ في عند الشافعة والوتر عند العشاء، في ناس هي تصلي فيها 3 ركعات، ركعتين شافعة وركعة الوتر، يجوز هذه ولا لازم نصلي شافعة بروحها والوتر بروحها؟
0: يعني في اللي يوصل فيهم 3 ركعات مع بعض.
8: آه.
0: واضح إن شاء الله.
8: في عندي سؤال آخر يا شيخ.
0: تفضل.
8: في ناس تدوي 3 عيدات وفي ناس تدوي عيدين، عيد الأضحى وعيد الفطر، عاش فهمنا إحنا عيد الميلود والأضحى والفطر ولا 2 ولا الغو 1 ولا ما عاش فهمت؟
0: العيد عيدان، عيد المسلمين عيد الفطر وعيد الأضحى بس.
8: وعيد الميلود؟
0: هذا مش عيد. ليس عيدا هذا.
8: آه. بارك الله فيك، إن شاء الله في ميزان حسناتك.
0: إن شاء الله، بارك الله فيك. إذا الأخ يونس من مصراته قال نصيحة، يبي قال الإخوة اللي يسألوا، قال حاولوا أن تكون الأسئلة مفيدة للجميع وتكون واقعية، وهذا لا شك أنه أمر مهم جدا، وأنا نبهت على ذلك مرارا وقلنا هو البرنامج ساعة ناقصة، يعني 50 دقيقة أو 55 دقيقة، فمدى بينا يعني يعم النفع في الأسئلة اللي أو الحاجة تكون واقعية مش افتراضية، في اللي يسأل في أسئلة من وحي الخيال، وفي اللي يسأل في أسئلة مسابقات. احنا هنا في برنامج الفتوى هذا نبو الناس اللي عنده إشكالية وقعت له في العبادات أو في المعاملات وهي بالفعل واقعة ويبي لها حل، هذا مدى بينا حتى باش يعم النفع. القضايا السياسية المعروفة حتى هي قصدي يعني قريب كل حلقة نعاوده فيها، أعتقد أنها من الوضوح بمكان، قضية إخواننا في غزة ومقدسات الأمة وقضية المجرمين والظلمة، هذا شبه يعني في كل البرامج والحلقات نتكلم عليها. فالوقت هذا العزيز اللي هو شوية مدابين يكون في شيء يعم نفعه الناس، والباقي الأشياء هذه كلها معلومة ونكرر فيها أكثر من مرة. الفساد المالي اللي صاير، والفساد الإداري، والتسيب، والواسطة، والمحسوبية، والصفقات المشبوهة، وال يعني التقصير في العمل، هذه كلها قضايا ديما نتكلم فيها الحقيقة، يكاد كل حلقة أن نعود في الكلام هذا. فبارك الله في الأخ يونس. بالنسبة للأخ صلاح من جدابية، قال فيه شخص عنده أرض، والأرض هذه عليها نزاع، وهو ما عنداش بال باش يدورها، فولده قعد يقول له أرضنا وكذا. واحد قال له أبوه برا أنت يعني أسعى في القضاء، وكان جبتها خودها الأرض. قالوا بالفعل حكمة المحكمة واستلم الأرض، والوالد خلاه، والأهل يعرفوا أنه عطيها له، وهو دار فيها صور يعني حازها. بعدين بعد ما توفي الوالد، الأبناء الآن قالوا له نبوا حصتنا. علاش؟ قالوا لأنها باسم بونا قاعدة باسم الأب. فابتداء التوثيق هذا وكونها باسم فلان وباسم فلان، هذا أمر قانوني لإثبات الحقوق فقط، لكن راه شرعا ما دام الأب أعطى هذه الهبة لابنه، وابنه قبض هذه الهبة وتصرف فيها تصرف الملاك، والأب لم ينازعه فيها ولم يعتصرها ما ردهاش. في بعض الأباء يعطيه وبعدين يأخذها منه، بدت معاش هبة بعدين خلاص ردها، لكن الأب ما ردهاش منه وخلاه يتصرف فيها حتى وفاته لين مات. فما يجوزش للأب لأخوته أن يجوا ينازعوه فيها بحجة قانونية وهم يعرفوا أنه باطل. رأى النبي صلى الله عليه وسلم حذر من أن يقتطع المسلم حق أخيه المسلم بغير حق. هو يعرف أن أبوه عطيه، لكن هو يتمسك بثغرة قانونية اللي هي أن والله الأرض قاعدة باسم الوالد. أرى هذا شرعا لا يحل له الحرام. مرات هو يمشي يترافع، هو تو لو ترافع وأثبت الإبن بشهادة الشهود أن أباه أعطاه وأنه حاز، أرى ما ليهم شيء أصلا. لكن لو افترضنا أن القانون حكم لهم بناء على شبهة أن هذه قاعدة على ملك الوالد، أرى هذا لا يحل لهم شرعا أن يأخذوها. لكن لا بأس أن يطيب الإبن يعني خاطر إخوانه، ما فيش بأس، يقولهم أنتم خوتي وهي الأرض أعطاها لأبوي، لكن أنا بنحسبكم في بعض المال باش نطيب نفوسكم به، ما فيش بأس. هذا من الصلة، ومن يعني من صلة الرحم، ومن البر والإحسان إلى إخوته، وهذا يعني ينزع ما في القلوب من غل ومن حسد. مرات علاش أعطاه أبوي وما أعطاناش إحنا، يقعد فيه غل عليك أو غل على والدك. لو أنت طيبت نفوسهم ببعض الشيء أنت تكون هنا أحسنت بإذن الله. والشخص اللي يدير الشيء هذا لله سبحانه وتعالى، أراه ربي يبارك له في القليل فيصيره كثيرا. مرات إنسان يعني يستأثر بمال الدنيا حتى هو من حقه، لكن بسبب يقاطع خوته ويخلي في في في الصدور ضغينة بين الإخوة ويتورتها الأبناء من بعدهم، ماذا به الإنسان يصفي قلوب خوته ويعطيهم يحسبهم في بعض الشيء، يقولهم أنا شرعا راني سألت وهذا من حقي أنا، لأني أنا يعني وهبها لي بوي وأنا قبضت هذه الهبة وحزتها وفي شهود على هذا. لكن مع هذا أنا أنتم خوتي وبنحسبكم في شيء، هذا يكون كويس إن شاء الله. الأخ عبد الله من بنغازي قال نبي شن معنى قول الله سبحانه وتعالى ولا تنس نصيبك من الدنيا؟ هذه طبعا جت بعد قول الله تعالى وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. هذه جت في قصة قارون وكيف يعني انشغل بالدنيا وركن إلى الباطل بسبب هذه الدنيا، وقال أوتيته على علم عندي، ولم ينسب الفضل لله، ولم يشكر الله، ما وفرش المال فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، بل وقف مع الظالم فرعون حفاظا على جاهه وماله. فالله عز وجل يعني ذكر بالآخرة وأن الدنيا دون الآخرة لا تساوي شيئا، فقال وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. لكن قد يفهم منها إن معناها طلق الدنيا ثلاثا ومعادش تقبل للدنيا بكل وكذا. فالقرآن عنده منهج توازن في النظر للآخرة والدنيا، فقال ولا تنسى نصيبك من الدنيا، يعني لا راو مش معناها تنصرف إلى الآخرة بالكلية بحيث تسيب عيلتك وأهلك بدون كسب أو يعني دون عمل. لذلك سيدنا عمر لما رأى شخصا في المسجد فعلاه بالدرة وقال له أخرج، لما لقاه يطلب في الرزق قال فإن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. يعني الإنسان قد يعني يزين له الشيطان تعلقه بالآخرة فيترك السعي لرزق الدنيا لعياله اللي هو واجب عليه يعني رزقهم والسعي لإطعامهم وكسوتهم لإطعامهم وكسوتهم. مرات الشيطان يقول لا لن تنعزل وكذا، لا ما عندناش الرهبانية هذه في ديننا، وإنما ديننا يصحب الإنسان في كل شؤونه، في العبادة يصحبك الدين، في العمل يصحبك الدين. كيف يصحبك العمل في الدين؟ لأنك تخلص لله في هذا العمل وتنوي به امتثال أمر الله في النفقة الواجبة على أبوك وأمك صغارك اللي هم، وكذلك تخلص في العمل لأنك تراقب الله سبحانه وتعالى، تؤدي العمل على أكمل وجه. فالمؤمن في عبادة حتى وهو يسعى في رزق عياله ويراقب الله، ما يأخذش الحرام يأخذ الحلال فقط. لذلك هذا الدين اللي هو شامل لكل جوانب الحياة، إذا كان بيسعى في الرزق يسعى بالحلال، إذا كان بيحكم يحكم بما يرضي الله سبحانه وتعالى، إذا كان هو يعني في مدرس يعني يعطي الطلبة حقهم ويتقيد بساعات العمل اللي يتعاقد عليها ويخلص في العمل، إذا كان طبيبا، إذا كان تاجرا يصدق ويبين ويخرج ما وجب عليه من الزكاة، وهذا كل الإنسان يعني يصحبه دينه في كل مراحله. لذلك الإنسان مع جعل الآخرة هي الهم وهي الغاية لا ينبغي له أن ينسى نصيبه من الدنيا الذي يعبر به إلى الآخرة. الإنسان يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. مرات الفقر يخليه يقدم على المحرمات، مرات الجوع والحاجة تخليه يقدم على المحرمات، أقل شيء حتى مش المحرمات تخليه يعني يمد يده ويعني يكسو نفسه بذل السؤال. والمؤمن لا ينبغي له أن يذل نفسه، المؤمن يعني ينبغي أن يكون عزيزا مرفوع الرأس، ما يمدش يده يمشي يسعى للكسب والكد. هذا المعنى، أن يتوازن الإنسان في حاجات الآخرة وحاجات الدنيا ويجعل الآخرة هي الهم وهي المقصد وهي الغاية، لكن يعني يستعين على الوصول إلى الآخرة بشيء من متاع الدنيا باش يوصل للآخرة. الأخت مروة من طرابلس قالت أنا نشتغل في مدرسة خاصة ولكن ما عنديش شهادة، قالت بحكم كفاءتي المدرسة اللي نقري فيها قالوا لي بنوفروا لك شهادة وبنعينوك ونوفروا لك كل المتطلبات. يا أخت مروة هذا لا يجوز، هذا حرام شرعا، هذا تزوير. إذا كان عندك كفاءة، الكفاءة هذه الدرس بها في المدارس الخاصة اللي عارفينك عندك كفاءة ومش محتاجين لشهادة، عادي تقدري تديري يعني تفتحي دروس خصوصية في البيت، تقدري تقري في مدارس خاصة بدون تزوير شهادة، تقولي لهم أنا ما عندي الشهادة لكن متقنة ديروا لي اختبار وكذا. يعني أما تبي تعيين نقول لك بري اشتركي في يعني في المدرسة من إعدادي من ثانوي من كذا، وبعدين تخشي الجامعة المفتوحة وتكملي موادك ويبدأ عندك شهادة صحيحة مش مزورة، وبعدين تجري على التعيين بهذه الشهادة. أما هم بيقولوا لك والله لأن عندك كفاءة بنمشي نحطوك في التعليم العالي التعليم العام في الدولة، والدولة تشترط الشهادة فإحنا بنزوروا لك شهادة لأن عندك كفاءة، ما يصحش، هذا حرام وتزوير ما ترضيش به ولا يرضى الله عز وجل بذلك. المدرسة الخاصة تقوليهم أنا بدون شهادة ويدوروا لك امتحان، يلقوا عندك كفاءة يقول لك عادي درسي عندنا. أما نظام التعيين في الدولة لابد أن تكون عندك شهادة، والشهادة لا ينبغي أن تزور، تكون شهادة حقيقية. الأخ عبد الله من بني وليد قال من عليه سنوات من القضاء وقال هو عمره في 40، قال يقضي كل يوم معاه يوم. لا يا أخ عبد الله ما يقضيش كل يوم معاه يوم، بس هذا الكبير في السن اللي عنده يعني صعوبة وعسر في الصلوات ممكن نقوله هذا شيخ كبير ويكفيه يوم مع اليوم. الشاب راهو يصلي أقل حاجة قالوا العلماء وقتين، والأفضل له أن يصلي خمسة مع كل يوم خمسة، ما يندريش على الموت أمتى يأتيه. فلذلك لما تمر سنة وهو يصلي خمسة وقات كل يوم خمسة أيام مع كل يوم، حيلقى روحه يعني مع كل سنة كمل خمسة سنوات، وبالتالي هذا يعد مجتهدا إذا توفاه الله عز وجل قبل أن يؤدي ما عليه. نرجو الله أن يعني يعفو عنه
9: اللهم اعفو عنا وعنه، لكن انه يقعد هو متكاسل ويصلي يوم مع كل يوم هذا لا يكفيه راهو يا اخ عبد الله، لازم يجتهد يحاول يصلي خمسه. هي شن طريقها راهو مش هلبه يعني خمسه. شوفوا احنا نشدوا في تليفوناتنا بالساعتين وبالثلاث، وهذه الصلوات اللي هي بيصلي خمس ايام ما تاخذش منا يعني حتى ممكن نصف ساعه ولا ساعه الا ربع ما تاخذش منه، وهو ما يحطهمش مع بعضهم. مثلا بعد الظهر يدير يوم، ظهر عصر مغرب عشاء صبح، مثلا بعد العصر يدير يوم، بعد المغرب يدير يوم، بعد العشاء وهكذا. فيصلي يعني مع كل يوم خمس ايام اذا استطاع، هذا هو الذي ينبغي، اقل حاجه يومين مع كل يوم اقل شيء. قال هو هل لما تجي الصلاه الحاضره، مثلا انا صليت ظهر وعصر ومغرب بس، وبعدين جاء العصر صلاه العصر صليت العصر، بعدين منصلي مغرب، ما فيش بأس عادي، الترتيب في الفوائد فيما بينها مش في الحاضرة. بعدين هو سأل قال بالنسبة للنافلة، يا أخ عبد الله لا تصلي نافلة وانت عليك قضاء، ما يجيش واحد يتصدق وهو عليه زكاة، وفي الديون اللي عليك بس. أما زي الوتر مثلا، هذا الشفع والوتر هذا السنة المؤكدة، والفجر رغيبة الفجر معليش، لكن نوافل المطلقة ما تصليش نوافل وانت عليك يعني قضاء. أبدأ بالقضاء قبل، عمر وقتك بالقضاء، بعد ما ربي من عليك بإتمام القضاء بعدين تقدر تصلي من النوافل ما شئت، لأن النوافل هذه تطوع، والفرائض هذا شيء أنت محاسب على تركه، فما يليقش أن الإنسان يسيب الواجب عليه وينشغل بالمندوب وهو قاعد ذمت عامرة بالواجب. ينشغل بالواجب أولا. الأخ معاذ من طرابلس، بارك الله فيك على دعائك لإخواننا في غزة، نسأل الله عز وجل أن يفرج عنهم وأن ينصرهم وأن ينصر الإسلام وأهله في كل مكان، وأن يفضح الأهل الباطل وأهل النفاق والمجرمين والظالمين، نسأل الله أن يفضحهم وأن يبطل كيدهم وأن يخلص الأمة من شرورهم. قال الأخ معاذ، قال أنا باني في حوش ورثة وبنيت بإذن الورثة، وقال لي ساكن 13 سنة، قال أنا خايف توا بعد الوقت هذا ممكن يدعي الورثة أن يقولوا لا والله ما استدنش منا. لا يا أخ معاد، ما ينفعهمش حتى لو قالوا الكلام هذا. علاش ما ينفعهمش؟ لأن سكوتهم 13 سنة قرينة، ما فيش واحد منهم لرفع فيه قضية ولا كلم أقارب وقالهم تعالوا راوا بني في فوق الحوش متاعنا وإحنا مش راضيين، ما فيش أي شيء من هذا القبيل، لا فيه يعني شكوى ولا فيه طلب وساطة اجتماعية ولا شيء. سكوتهم المدة هذه كلها هذا قرينة على أنهم راضون وأنهم يعلمون بهذا البناء. أنت وكان هم مش راضيين من لما بنيت راو كلموك، يا سيدي أنت عندك وجاهة وقوة، لكن قل شيء مشيت رفعت قضية وما حصلت شيء، مشيت لي وجهاء اجتماعيين وما حصلت شيء، لكن في حاجة فيه شيء يدل على عدم الرضا، لكن هم ساكتين 13 سنة وتو بيرود واحد بيقول احنا راهم مش راضيين، هذا ما يصدقهم في حد الكلام هذا ولا يقبل. إذا كان يبوا يبيعوا فمن حقهم البيع، كان بيقولوا احنا والله كل واحد بيمشي في حاله وراهم بنبيعوا، يبيعوا، لكن كيف؟ أنت قلت مثلا دورين كان حوش العيلة وانت بنيت الثالث، يجيبوا يعني أكثر من سمسار يقوم يقولهم والله هذه الأرض في المكان هذا وفيها الدورين هذوم حقهم 500,000 مثلا، بعد بناء الدور الثالث عليهم الآن يساووا 700 مثلا بالدور الثالث، إذن أنت تستحق 200 هذوم، وبعدين الخمسمية يقعدوا ميراث للجميع وتخش أنت معاهم في هذا الميراث. إذن اللي بنيته بإذن بروحك هذا ليك حق بروحك، ما يشاركك في حد. أما البناء اللي كان للورثة جميعا هو والأرض، هذاك تشتركوا فيه مع بعضكم إذا كان تبوا تبيعوا، لأن هذا إذا كان يعني لا يقسم، يعني غالبا إحنا الحياش تلقى الورثة هلبة وما يسدش بيقسموا مثلا كل واحد 40 متر ولا 30 ما يجي شيء، والبيت كذلك لا يقسم، يقدرش يقول كل واحد ياخذ دار، فهنا شنو يديروا هنا؟ اذا كان لا يقسم فيجبرون على البيع، يبيعوا كلهم. اذا كان انت تقدر تشري الدورين بالارض اللي هو المبلغ 500,000، تدفع لخوتك ال 500 وتاخذ منها حصتك انت ال 500 هذه، والباقي تدفع لخوتك والورثه الموجودين يعني خوتك واخواتك. وكان الوالدة موجودة، تعطيهم كل واحد حقه في الميراث وانت تدفع المطلوب منك. إذا كان هم يبوا يشروا وانت بتطلع يعطوك 200 متاعك وانت تقعد معاهم شريك في 500 هذه، يعني 500,000 وهكذا، يعني يقدر اللي بنيته أنت بروحه ويقدر المبني قبل بالأرض قداش، فهذاك ميراث، واللي بنيته أنت بروحك هذا لك وحدك تستأثر به وما يشاركوكش فيه خوتك في الميراث. الأخت سارة من صبراتة قالت أنا قبل 5 سنوات كنت مخطوبة لشخص وقالت إن شاء الله ربي يغفر لي، كنت متواصل معاه على الهاتف فترة وفيها أشياء ما تقبلتهاش منه، قالت سحبت روحي ولما هو حس بالأمر هذا اتصل وقال معاش نبي وخلاص. قالت أنا نسأل سؤالين، أول حاجة هو يتحسب علي، فهل نخاف من هذا إن فيه ظلم ليه تقصد؟ والأمر الثاني قالت الفلوس اللي جايبهم لي هدي لها فلوس. أول حاجة أخت سارة وبناتنا جميعا أوجه إليكن هذه النصيحة، راهو التواصل لا يأتي بخير، التواصل ما يجيش بخير أبدا، لأن يحصل فيه الأنس بين الخاطب، راهو أجنبي، راهو يعني متكلمي الخاطب زي متكلمي أي واحد تاني، الخاطب ما عنداش صبغة شرعية يعني تجعله يعني شرعا يقدر يكلمك، راهو هذا ما فيش من الخاطب، هذا مجرد شخص أبدى رغبته في الزواج لكن قاعد أجنبي عن المخطوبة. علاش الشرع شدد في هذا الباب؟ لأن كم من خطبة انفسخت فيه اللي قعدوا صورها عنده وقعد يهدد فيها أو حتى سربهم وطلعوا لناس، فيه اللي يعني يمشي ويدور ويقول للناس راه هذه كانت تكلم فيها وكانت قالت وقالت وقالت. فالشرع يعني يريد أن يحمي الأعراض، فلذلك يعني يجي مقابلة شرعية ويكونوا المحارم تاعك موجودين. احتاج لشيء أو أنت احتجتي لشيء تقولي لأمك اطلبيهولي، وتقول لأمك مثلا بحداك أو معاك فلانة وهي تسمع، هذا كل علاش يعني طردا للشيطان، لأن هذا من سبل الشيطان، هذا من سبل الشيطان. لذلك يعني مفروض الإنسان يبعد عن الفتنة، مش حرام هو مكالمة الأجنبي للضرورة، تعليم علاج بيع شراء، تبي تقولي له والله الحوش نبي فيه كذا ونبي فيه كذا مثلا، فهذا لكن يكون شني لم يكون مع حد حاضر باش هذا يسكر لكم سبيل الشيطان، لأن لما أنت وياه تألفوا بعضكم في الحديث وترتاحوا ويبدأ الكلام يرفع ويجيب، وهذا ما ينبغيش. هذا أولا. ثانيا بالنسبة لتحسب وما تحسب، لا لا، هذا ما يعني أنت في النهاية رضيتي ولا مرضيتيش، وهو كذلك له أن يترك، ما فيش هل بنسوين يقولوا سيبنا احنا بنات سيبنا واخطب واحد وحسبي الله فيه، ما فيش حسبي الله فيه، هو أبدأ رغبته في النكاح في الزواج بعدين ما صارش، أو المرأة ما صار لهاش، قاعد كل واحد يملك أمره، ما فيش زواج بينكم، قاعد خطبة، وإنما يجب رد الحقوق. الآن هذا اللي جايبهم الفلوس ما تقوليش هدية، هو جايبهم هدية لأجل الزواج، هدية الخطبة، مدام كان سبب الفسخ منك أنت وانت اللي قلتي معاش نبي، فيجب عليك شرعا تردي للي جابه لك كله. أما إذا كان هو اللي ترك منا، فالهدايا اللي جابهم عاش ترديهم صحيح إذا كان هو سبب الترك، لكن كان أنت سبب الترك وأنت اللي خليتيه ضايقتيه بحيث أنه يترك، فأنت ملزمة بأنك تردي له الهدايا اللي جابهم من فلوس. معنا اتصال أبو أحمد من درنا.
10: أين
9: تفضل.
10: السلام عليكم.
9: وعليكم السلام عليكم. ورحمة الله.
10: بنسألك يا فضيلة الشيخ.
9: نعم يا أخي أبو أحمد.
10: شخص كان وكيل على مرتب أمة تمام سنوات عديدة تمام، وخلال السنوات كان ياخذ من المرتب ويتعامل معه كأنه مرتب شخصي له،
9: ياخذ في تمام. مرتب أمه يصرف فيه،
10: يصرف فيه، يصرف منه
9: على روحه
10: تمام. على روحه طبعا، ويقول انه هو طبعا مره قال هو انه باذن مثلا معين تمام
9: ايه.
10: وتوفت الام وبعد 3 سنوات من الوفاه قال لي خذيت 15,000 من الوالده تمام. هل يعتبر دين عليه لازم يسدد مال خاص، او هو ياخذ مثلا من ميراث الام يخش في ميراث الام؟
9: ال15,000 هذم اعطوهم جهه العمل بعد الوفاه، ولا يقصد انه
10: لا لا هو قبل اخذت خلال سنوات دنيه لبي اخذت 15,000
9: ام ساكنه معاه كانت
10: طبعا في حوش، وما في حوش
9: كل واحد في حوش بروحه
10: ايوه ايوه
9: وخديت تصرف في المال هذا باذن امه، قلت له خوده وما فيش مشكله ولا لا.
10: هو مره واحده قال زمان، قال مره واحده قال لك تبدي خوض، لكن مره واحده، لكن هو سنوات عديده يعني، مش مثلا مش مثلا
9: إيه، هو حسب بلقاهم 15,000 وكل مصارفهم على روحه مش على امه.
10: لا لا إيه؟ لا لا
9: لا تمام ان شاء الله يا ابو احمد تسمع الاجابه ان شاء الله.
10: بارك الله فيك، بارك الله
9: ان شاء الله. الأخت سمية من سبها.
11: أيوة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
9: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، تفضلي.
11: كيف حالك يا شيخ؟
9: الله يبارك فيك.
11: بدي نسألك، أنا كنت نخدم باهي عمل، بعدين سيبت نجم سيب يعني سيبت تقريبا شهرين ما مشيت. نبي نسألك، الراتب أول لما ينزل حرام ولا حلال؟ وبعد لو كان
9: اللي ما خدمتيش فيه، اللي ما خدمتيش فيه
11: شهرين. كنا بحكم اختلاط وما فيش يعني خدمة، وتعرف تمشي وكلها قرمة وفكي.
9: انت تبي معاش تمشي ولا تبي تستقيلي بتتركي العمل اصلا؟
11: نبي نترك العمل. عم نسأل عن الراتب يعني، بحكم شنو هو، حكم حلال ولا حرام؟ وهو ينزل يعني،
9: واضح
11: قديش برنامج
9: سنتي، واضح ان شاء الله تسمعي الاجابه.
11: بارك الله
9: فيك ان شاء الله. الاخ يوسف من طرابلس.
12: السلام عليكم.
9: وعليكم السلام ورحمه الله.
12: لا يا شيخ، عندي سؤال ان شاء الله.
9: تفضل يا اخ يوسف.
12: انا في صلاه العشاء جيت مسبوق ركعه. الشيخ بعد ما انتهت الصلاه دار سجود بعدي. فأنا صليت الركعة اللي نقصتني، بدل حضرت مع السجود البعد. ما نعرفش
9: وسجدت بعد ما كملت الركعة؟
12: لا والله نزلت في الأمان، نزلت. جبت النقص وسلمت وخلاص.
9: واضح إن شاء الله.
12: شكرا يا شيخ.
9: عفوا. إذن الأخ عبد الرحمن من طرابلس قال الشفع والوتر فيه من يصلي فيهم الركعات الثلاثة مع بعض، يوصل فيهم وفيه من يفصل فيهم. يا أخ عبد الرحمن، صلي ركعتي الشفع وسلم، ثم صلي ركعة الوتر. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل، وهذا ما عليه جمهور العلماء. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن قيام الليل قال، وهو في مقام التعليم، صلاة الليل مثنى مثنى، يعني ركعتين ركعتين، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة. فيعني هذا بيان واضح في مقام التعليم من النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صلاة الليل، قال صلاة الليل مثنى مثنى، يعني تصلي ركعتين وتسلم، حتى لا 100 ركعة ولا 1000 ركعة. فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة، يصلي الوتر بواحدة. فهم بعض أهل العلم من حديث عائشة رضي الله عنها لما قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بخمس أو سبع أو يعني تسع أو إحدى عشرة، فيه اللي فهم منها يعني أنه يصلي هذه الركعات بتسليم واحد، وهذا يعني ليس بصحيح. علاش مش بصحيح؟ هذا مجمل، يعني مجرد أنه قال صلى 11 لكن ما بينش كيف ال 11، قال صلى خمسة ما بينش كيف الخمسة. هذا مبين في الروايات الأخرى اللي هي مثنى مثنى مثنى، وهذه سنة الصلاة في النافلة أن تصلي ركعتين وتسلم، هذه السنة السائغة والسائرة والمستمرة في الصلاة أن تصلي ركعتين وتسلم. لذلك ينبغي أن الإنسان لا يعني يجمع بين الشفع والوتر بتسليمة واحدة، وإنما يشفع ركعتين ويسلم بعدين يوتر بركعة واحدة. السؤال الثاني للأخ عبد الرحمن قال إحنا عندنا عيدين ولا ثلاثة، ولا مش عيد الفطر وعيد الأضحى، وهل المولد عيد؟ لا لا، عندنا عيدان. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء ليترب، جاء المدينة، قال يعني كان عندهم أعياد في الجاهلية، قالهم أبدلكم الله بخير منهما عيد الفطر وعيد الأضحى، هذم أعياد المسلمين. أما مولد النبي صلى الله عليه وسلم فيعني لا يعد عيدا، مش عيد بمعنى العيد اللي هو يعني إظهار الفرح فيه سنة وفيه بعض الشعائر والصلوات وغيرها، وإنما هو يوم يفرح فيه المسلم بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم الذي دلنا على الله، والذي لولاه ما عرفنا ربنا جل وعلا ولا عرفنا ديننا. هذا الإنسان يفرح به، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح، ويفرح بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم الذي اختلف أصلا في يعني فيه على أقوال في ربيع الأول، لكن أي يوم فيه المشهور أن 12، فيه يقول يوم 7 وفيه اللي يقول يوم 9، والمسلم يفرح بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه ليس عيدا زي عيد الفطر وعيد الأضحى. الأخ أبو أحمد من درنا قال في شخص وكيل على مرتب أمة لكن قعد يصرف فيها على روحها فترة وتوفيت الأم بعدين، فهو قال أنا قدرت أني خديت 15,000 قعد سنوات عديدة يصرف فيهم على نفسه. وقال مرة قالت لي الأم كانك احتجت خوت، هذا إذن على استحياء، لو كان الأم تعطيله فيه وتعطيله في شقد ولا برا أصرف عادي، لكن ما دام هيك الأحوط له والأبرأ لذمته إنه يجي للورثة ويقول لهم راهو أنا كنت وكيل على مرتب أمي وراني صرفت ما حصيلته 15,000، وال15,000 هضم حق أمي، وبالتالي هذا ميراث للجميع أنا وياكم، فنقسمه كل واحد قداش عنده حصة. اللي بيسامحني ويقول لي مسامح فيه خلاص يحوله، واللي يقول لا نبي حقي يعطيه حقه فيه، وهو أيضا يشاركهم في هذا الحق لأنه هو يرث من أمه، فيقسموا هما قداش مثلا ولد وقداش بنت، الولد يحسبوه بسهمين والبنت يحسبوها بسهم، ويقسموا 15,000 على عدد الأسهم هذه، الناتج اللي يطلع هذا نصيب البنت ويضربه في 2 هذا نصيب الولد، وهو عنده حصة زي ما قلنا من الأولاد، فاللي بيسامحه يحول نصيبه، واللي ما يبيش يسامحه يعطيه يقول له هذا حقك راهو أنا اللي صرفته من راتب أمي. النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له مظلمة لأخيه من مال أو عرض فليستحلها الآن قبل أن لا يكون هناك دينار ولا درهم. راهو كويس اللي يعني يصحى ضميره ويستاقض هو في الدنيا، هذا أراد الله عز وجل به خيرا، لأن في الدنيا فيه مسامحة وفيه تطيب خواطر وفيه رد الحقوق ونعطيه دينار، باي يوم القيامة ما فيش العملة دينار ودرهم، ما ليش العملة يوم القيامة، العملة حسنات وسيئات بس، ما عادش فيه دينار ودرهم، العملة حسنات وسيئات، فأنت لما تجي وهم يلحقوك خوتك في حقوق راو ينحطوا من سيئاتهم عليك ويأخذوا من حسناتك وينحطوا من سيئاتهم عليك، والإنسان لا ينبغي له أن يغبن هذا الغبن، ما يقعدش يتزلبح في الآخرة، يقعد يعطي في حسناته ويفرق فيها، فالآن يتشجع في الدنيا ويقولوا ماني عندكم حق علي 1، 2، 3 رأوا سألت قالوا لي حرام تصرف، وبالتالي أنتم عندكم الحق فيه، واللي بيسامحني يسامح بدون سيف حياة ما تضغطش عليهم، واللي يبي حقه راهو من حقه ونعطيه له، عندك مباشرة أعطيتهم كلهم، ما عندكش تقولهم سجلوا علي، وبإذن الله في أقرب وقت إن شاء الله نجيب لكم باش تبري نفسك. الأخت سمية من سبها قالت أنا كنت نخدم وسيبت الخدمة 2 شهر ما مشيتش ونزل الراتب، وقالت أنا نبي نترك العمل خلاص لأن فيه اختلاط وما فيش عمل نضيعه في الوقت هيك وخلاص. يا أخت سمية العقد شريعة المتعاقدين، أنت تعاقدتي من الدولة على دوام معين يجب عليك أنك تلبي هذا العقد وتنفذيه، إذا كان مش قادر عليه بإمكانك أن تستقيلي أو تنتقلي تمشي لجهة تانية فيها عمل تقدري تخدمي، أما الراتب من غير عمل هذا راه ما يجوزش، ما فيش حجة والله أنا ما فيش عمل وما اختلاط ومش لا لا لا، لازم إذا كانت عقدتي على في جهة ما تمشي للعمل، تمشي بحجابك وتبعدي عن الرجال ما أمكن، تديروا تو الآن الحمد لله في التعليم حجرة المدرسات بروحهم ويمشوا يقروا في مدارس بنات فقط، ففي المستوصفات في حجرة لي الممرضات فقط والطبيبات، يعني إنسان يقدر يبعد بنفسه عن هذه، ما قدرش خلاص يسيب لكن ما ياخدش المرتب، أما يقعد ياخذ الراتب ويقول ما فيش عمل ولا اختلاط لا هذا ما يصحش، هذا مال حرام. الآن اللي نزلوا 2 شهر هذا كيف تديري فيهم؟ 2 شهر هذا تتصدقي بهم في وجه من وجوه الخير، تشوفي شخص فقير محتاج معدم عليه ديون يبي يشري حاجة، تشوفي عفان الله مريض ورم ولا كلى ما عنداش باش يشري الأدوية والجرعات تعطيهم له، لكن مش تخلي الراتب ينزل خلاص، كان معاش تبي تستقيلي، كان تبي انتقالة تنتقلي لمكان تقدري تخدمي فيه وتتخلصي من الراتب اللي ما خدمتيش فيه. الأخ يوسف من طرابلس قال أنا جيت مسبوق في العشاء بركعة، فايتتها ركعة، الإمام سجد بعد السلام فكيف ندير أنا السجود القبلي هذا إذا كان حصلت حتى ركعة مع الإمام، كان لحقت على الركعة الأخيرة مع الإمام، فالسجود القبلي تسجده معه وإن لم يعني تدرك هذا السهو، مثلا سهو حصل في الركعة الأولى ولا في الثانية، لكن أنا لحقت على الركعة الرابعة انحسبت لي ركعة، فنقولك أنا المسبوق يعني يصلي يسجد السجود القبلي مع الإمام. أما إذا كان هو ما أدركش حتى ركعة، يعني جاء والإمام قال سمع الله من حمده من ركعة الأخيرة، هذا ما يسجدش القبلي لأنه معادش هو معادش في حكم المنفرد، هو معادش مدى مع الإمام. أما السجود البعدي فيسجده بعد قضاء ما عليه، كان سجد طول أو صلاة تبطل، كان في بعض الناس الحق زيك على الركعة الثانية فاتت ركعة، الإمام سلم سجد معه وبعدين ناضي يقضي، نقول له هذا صلاة باطلة ويجب عليه أن يعيدها. ما لكيف الصح تنوض البعدي ما تسجدش معاه، لما يسلم الإمام تنوض تقضي ما عليك، فتقرأ فاتحة وسورة جهرا زي ما فاتتك وبعدين تسلم بعدين تسجد بعد السلام. ابن عاشر يقول ويسجد المسبوق قبلي الإمام معه وبعديا قضاء بعد السلام. أنت ما سجدتش بعد السلام، أسجد توا الآن كانك متوضي، انويها يعني سجدتين السهو ويعني أسجد سجدتين ودير تشاهد التشهد الأوسط فقط وسلم. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يولي علينا خيارنا وأن ينصر الإسلام وأهله في كل مكان، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.

0: تحيل.
1: هذه الحلقة إعادة. تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: السؤال الثاني الأخت حياة قالت: حكم الرموش والأظافر. الأصل أن الزينة حلال للمرأة إلا ما نص الشرع على تحريمه، والذي نص الشرع على تحريمه لا نجمد على ظاهره، نقعد على الظاهر بس. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة، والواصلة هي من تصل شعرها بشعر آخر. ما نقولوش والله لا، هو لعن الواصلة التي تصل الشعر، لا، كل ما فيه معنى الوصل محرم. لذلك يعني دار الإفتاء تفتي بأن الوصل محرم، سواء كان وصلا لشعر ولا وصلا لأظافر ولا وصلا للرموش هذه الصناعية، ولو كانت مؤقتة، لأن يعني العلة التي حرم لأجلها الوصل هي موجودة فيه. فما نجمدوش على الظاهر ونقول لا، هو حرم الوصل، وصل الشعر بس، وهذه ليست وصلا زي ما يقولوا بعض الناس، لا. بعدين الأظافر، سبحان الله، الأظافر هي مقززة، ومن خصال الفطرة يعني قلم الأظافر من خصال الفطرة.

0: وسلم في حلق العانة والإبط وقلم الأظافر 40 يوما. فهي أصلا لا ينبغي لها أن تترك الأظافر، لأنها هي أصلا يعني تتجمع فيها الأوساخ، وكذلك حتى النظر إليها مقزز أصلا، فكيف زين الشيطان للنساء أن هذه من الزينة؟ لذلك هذا من الوصل المحرم، سواء كان المرأة وصلت شعرا ولا وصلت ظفرا ولا وصلت ما يسمى بالرموش، هذه وطولتها، يعني تتزين بأشياء لم يحرمها الشرع، أدوات هذه المكياج وغيرها إذا كان ما فيهاش ضرر طبي لا بأس أن تستعملها المرأة، تحمر وتصفر وتلون وتصبغ الشعر وكذا، لكن لا تستعمل الرموش والأظافر والعدسات والأمور هذه.
1: شيخنا هذا سائل عبر الواتساب، ظاهر أنه يعني سمع الجواب السابق حول سحب بطاقة الدولار داخل ليبيا بالليبي بالدينار الليبي، فيسأل قال يعني اللي فهمته ثواني أن ما نستلمش دولار هنا حتى لو من مكتب معتمد، يعني لو كان هنا مكتب أو مكتب صرافة معتمد من مصرف ليبيا مركزي أو مصرف معتمد وماكينة معتمدة، هل يجوز لها أن يستلم منا دولار مش ليبي؟
2: لا، ما هو الشراء هذا، ما فيش مبادلة بالنسبة للشراء، محلات الصرافة ما هيش مخولة بمسألة السحب الذاتي، هذا محل صرافة يصرف لك يعني بعملة أخرى، فحتى يعني لو ماكينة معتمدة ما تاخذش منها دولار بدولار، لأنه بياخذ منك جزء منه، تعتبر أنت بدلت يعني 2000 دولار ب 1900 ولا 2000 دولار ب 1950، فما يجوز بعد العملة، يعني يجوز تاخذها بعملة أخرى، يعني بدينار بيورو بليرة بدينار تونسي وهكذا.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
3: بارك الله فيك شيخنا. الأخ عبد الله يسر على المناديل الورقية، هل تحل محل الماء في الاستنجاء للصلاة وغيرها شيء؟
4: أي نعم، الاستنجاء بالماء والاستجمار بالحجر أو بغيره مما لا يؤذي، فيجوز الاستجمار به وإزالة النجاسة، وهذا من وسائل يعني التطهير. فالإنسان لو كان مثلا في حجر أو مناديل ورقية، المناديل الورقية راهو فيه اللي تزيد، ممكن زي المناديل المبللة ولا غيرها، هذه مرات تزيد في عملية انتشار النجاسة، بخلاف مثلا المناديل الجافة، فإذا أمكن أن تكون مناديل هذه تزيل النجاسة، سواء خاصة في البرد وغيرها، في المية يعني تأثر فيه في ناحية البرد، فيجوز، وحتى من غير برد يجوز الاستجمار، يكفي في الاستجمار إن أزال النجاسة، والأحسن كما ينص الفقهاء أن يجمع بين الاستجمار والاستنجاء، ويكفي. احنا طبعا أكثر أن الاستنجاء بالماء الآن الحمد لله الأمر ليس كما في السابق، يعني زمان كان الأمر صعب جدا في تحصيل الماء وغيره، الآن الماء موجود ومتوفر الحمد لله، فالإنسان والماء ساخن وغيره، إذا كان يعني بيستنجى يكفي الاستنجاء. قال مثلا والله نبي نستجمر من سامن هذا، نقوله الاستجمار يكفي، لكن بشرط أن يتم إزالة النجاسة، والله أعلم.
3: نعم، بارك الله فيك شيخنا الكريم.
5: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: تسأل عن حكم استعمال الألعاب النارية في المناسبات.
6: والله الألعاب النارية هذه هي لا شك أنها من المنهي عنها بقدر ما فيها من علل. أولا إذا كانت هي من الدخيرة الحية، اللي يقولها الدخيرة الحية عن السلاح، الشأن فيه يعني أنه لا شك أنه محرم، بل هو من كبائر الذنوب، لأنه من الغلول، من الغلول، باعتبار أنه ما هوش مملوك لمن يقوم برمي النار، هذا يعني شاهد نقول إحنا سلاح قذيفة كبيرة ولا صغيرة، نقول له هذا في الأصل هو ملك للدولة، أنت حزت بوجه من الوجوه، فهذا الغلول اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأن الغال يأتي يوم القيامة وعلى عاتقه شاة تصيح وعلى عاتقه بعير له رغاء، حتى أنه ذكر صلى الله عليه وسلم الصامت الذي هو قالوا النقد والذهب والفضة وغيره والرقاع لتخفق، ومنها هذه من الممتلكات العامة، وذكروا حتى من غل يعني نقول شبر من الأرض يطوق به يوم القيامة يأتي به في عنقه، فكل هذه الأشياء التي هي من مال

0: عام لا يستهين بها الإنسان، وكونه هو يعني يلقى فرصة أصبح عندها من الذخيرة وأصبحت عنده سلاح، تو الآن بدو يتطوعوا بها لأصحابهم، يتطوعوا بها للعلاقات الاجتماعية، يجيب الكلاشن ولا يجيب السيارة ويبقى يضرب في النار. أنت نقول منين ليك هذا؟ هذا ملك لله عز وجل، هذا بيت مال المسلمين، فكل إطلاقه من هذا الباب هو غال، يحاسب عليه يوم القيامة. هذه من جهة. الجهة الثانية ما يحدثه من ضرر، الأضرار تصل إلى القتل ثم إلى إفساد الأموال ثم إلى الفزع. أما القتل فكم من إنسان سقطت عليه إطلاقة مات، كان فيه طفل يلعب في شجرة سقط عليه إطلاقة سقط، يعني هذه أمور متكررة يعرفوها الناس. والحال أن القاتل لا يعلم بحاله، لكن سيجد هذا في صحيفته يعني إن شاء الله يوم القيامة. ومنهم من هو ماشي في الطريق سقطت على السيارة، اخترقت سقف السيارة، ومنهم من يعني الفساد العام، هذا يحصل الفساد العام. إن لم يحصل الفساد العام بالقتل والله بفساد المال يعني يكفيه الفزع، يعني يفزع النائم عقب الليل تلقاهم يعني العيل ينوض زي ما يقول الحين، فزع مخلوع، العزوز المريض، وهذا موجود. فهؤلاء كلهم يحاسبون يوم القيامة بقدر هذه المفاسد التي يحدثوها. توقع بعد ذلك الألعاب النارية العادية اللي هي مشرية بالمال، هذه اللي هي يعني ما هيش من الذخيرة الحية، راهو حتى هي فيها جانب كبير من الإسراف. أحيانا نجد أسرة هي ضعيفة الحال، ومع ذلك لما يبقوا يطلقوا في النار تسوى بالتلتمية وبالأربعمية دينار، وكان ما أكثر القيمة اللي هي يحرقوا فيها بالنار. فعلى كل حال كل واحد ينبغي الحقيقة يراجع نفسه في هذا الباب، هل هو يعني ما يتعلق بالذخيرة هذه اللي هي ما هي حية، الألعاب النارية، هل هي واصل إلى حد الإسراف والحرام؟ والله هو الحد الأدنى نقول إحنا أقل شيء الأشياء الضعيفة هذه، هل هي من المكروه ولا من المحرم؟ لكن على كل حال لا تخلو كلها من المخالفات. فاللي بيفرح يفرح عند من وسائل التعبير الأخرى ما يكفيه، ويكفي هذا تلوث الجو. كم من أناس خاصة الأطفال في اللي فقئت عينه وفي اللي انقص صبعها في جرة الألعاب النارية هذه القذيفة. فالمفاسد فيها ظاهرة، المفاسد فيها ظاهرة ولا يخفى على أحد.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: أجل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فما زلنا بصدد شرح كتاب الشفاء للقاضي عياض رحمه الله تعالى، وقد بلغنا الفصل 11 من الباب الثاني، وقد درج القاضي رحمه الله في فصول هذا الباب 27 على عدم جعل تراجم للفصول، ولكن محققي الكتاب يتخذون تراجم وعناوين لهذه الفصول اجتهادا منهم بحسب فهمهم للمعنى. وهذا الفصل يشير إليه بعض المحققين بعنوان في توافر العقل عند النبي صلى الله عليه وسلم، وقد افتتحه الشيخ علي ملا القاري في شرحه لكتاب الشفاء بقوله فيما يشبه الترجمة لهذا الفصل: بيانه الأخلاق الحميدة، أو بيانه أصول الأخلاق الحميدة، تصريحاً، وإشارته إلى جميع الفضائل تلويحاً، وتحققها في النبي صلى الله عليه وسلم تصريحاً.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما أصل فروعها وعنصر ينابيعها ونقطة دائرتها فالعقل.
0: يعبر المؤلف هنا بثلاثة أوصاف يصور فيها عن طريق المجاز شيئاً أشار إليه بها الكناية الضمير في أول كلامه دون أن يسميه، حيث يقول أصول فروعها، ومراده بالضمير المتصل بكلمة فروع الأخلاق الحميدة المذكورة في آخر الفصل العاشر قبل هذا الفصل، والتي عبر عنها في أول الفصل العاشر بمكارم الأخلاق أخذاً من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وبالأخلاق الحميدة فالضمير هنا يعود على مكارم الأخلاق، وشبهها بالشجرة، وبين أن أصلها العقل الذي جعله بمثابة الساق والجذع لهذه الشجرة، وشبه الأخلاق الحميدة أيضاً بالعين الجارية، وجعل العقل ينبوعها المتدفق، وشبهها أيضاً بالسطح المستوي الأطراف، وجعل العقل مركزها وقطبها. فهذه التشبيهات التي شبه فيها مكارم الأخلاق بالشجرة وبالعين الجارية وبالسطح المستوي الأطراف، أشار إلى هذه الأخلاق الحميدة بضميرها الهاء، ولكنه لم يرد لفظ الشجرة ولم يرد لفظ العين ولم يرد لفظ السطح المستوي، هذا المستوي الأطراف، فيكون بذلك التشبيه ناقصاً، حذف أحد الطرفيه وهو المشبه به، وهذا يجعل التشبيه يتحول إلى تعبير مجازي هو ما يطلق عليه الاستعارة المكنية، حيث حذف المشبه به في كل حالة واقتصر على بعض أو أحد لوازمه وكن عنه بذلك، فهي استعارة مكنية.
1: فالعقل الذي منه ينبعث العلم والمعرفة،
0: العقل الذي ينبعث منه العلم والمعرفة، العقل قوة نفسية بها يتم الإدراك، هذه القوة النفسية يتحقق بها العلم وتتحقق بها المعرفة، والعلم هو معرفة الكليات، والمعرفة هي معرفة الجزئيات، ويوصف الله سبحانه وتعالى بالعلم ويوصف الإنسان بالمعرفة، والمعرفة عند علمائنا مترتبة عن جهل، أي أن الإنسان يجهل شيئا ثم يعرفه ويعلمه، وهل تترادف اللفظتان العلم والمعرفة فيطلق أحدهما مكان الآخر أو لا؟ يقول الله سبحانه وتعالى في حق أناس لا تعلمونهم الله يعلمهم، فنسب العلم إلى الله ونسبه إلى الناس، ويفهم من هذا أنه يمكن وصف الإنسان بالعلم وليس مقصوراً على الذات الإلهية، كما قال الإمام الجويني ورد عليه بمثل هذا الشاهد القرآني والدليل.
1: ويتفرع من هذا ثقوب الرأي
0: عن العقل وما يصدر عنه من علم ومعرفة، تتحقق نتائج ذكر منها المؤلف رحمه الله نحو من 10 نتائج، في مقدمتها ما سماه ثقوب الرأي، ومراده بثقوب الرأي هو نفوذه وصلاحه للتطبيق، أن يكون لصاحب الرأي قدرة على تحقيق هذا الرأي الذي يرتئيه.
1: نعم. وجودة الفطنة،
0: وجودة الفطنة نتيجة أخرى أيضا من نتائج المعرفة الصادرة عن العقل، والمراد بها حسن الفهم.
1: وجودة الفطنة والإصابة وصدق الظن.
0: والإصابة، الإصابة تحقق المراد مما يبتغيه الإنسان، وصدق الظن أن يكون موافقا للواقع.
1: والنظر للعواقب.
0: ومن نتائج العقل السليم وما يصدر عنه من علم ومعرفة حصول وإدراك حسن العواقب، لأن بعض الناس قد يتصرف تصرفاً أهوج فتكون النتيجة على خلاف ما يريد، بل قد تؤدي إلى فساد هو أعظم مما كان ينشده من الصلاح. فإدراك العواقب أو اعتبار المآلات كما يقول فقهاؤنا، هذا لا يجيده كل متكلم وكل صاحب رأي.
1: ومصالح النفس.
0: ومما يستفاد من العقل السليم وما يصدر عنه من علم ومعرفة مصلحة نفس الإنسان، فالإنسان غير مطالب بتعذيب نفسه ولا قتلها، بل فعل ذلك حرام، وينبغي أن يراعي مصلحتها بما يحفظها وبما يهذبها ولا يجعلها جريئة عليه ينقاد لها وتوقعه في المهالك.
1: ومجاهدة الشهوة.
0: ومن هذه النتائج المكتسبة من العقل الراجح السوي بسبب ما يصدر عنه من معرفة وعلم مجاهدة النفس ومجاهدة الشهوات، فما أكثر ما نرى من أصحاب عقول ومن أذكياء ونابهين، ولكنهم ينقادون لشهواتهم فيقعون في الحرام، وقد يجرهم ذلك إلى مفاسد كثيرة. وهذا عند غير المسلمين ملاحظ، والسبب في ذلك ما يدعيه فلاسفتهم المعاصرون من أن الإنسان هو محور الحياة وهو مرتكزها، ورغباته لابد أن تشبع، وحاجاته لابد أن تلبى. لكن الإسلام يضبط الإنسان في تصرفاته وسلوكه ويقيدها بأحكام تنفعه ولا تضره، فكم رأينا في المجتمعات المعاصرة من أمراض وعلل وبلايا ورزايا سببها المحرمات من الخمور وسائر المسكرات ومن الفواحش وسائر المنكرات. الإسلام ومجتمعه المسلم لا يرضى بذلك، ولا يرضى بذلك إلا بمجاهدة النفس وعدم إطلاق العنان لها وتلبية رغباتها وشهواتها
1: وحسن السياسة والتدبير
0: مما هو من نتائج العقل السوي وما يصدر عنه من علم ومعرفة. حسن السياسة وحسن التعامل مع الآخرين وقيادهم إلى الحق واجتماعهم عليه وعدم إبعادهم عن مصالحهم الحقيقية، فسياسة الناس وقيادتها تحتاج إلى عقل راجح وعلم ومعارف واسعة حتى يكون القرار سواء كان على مستوى الأسرة لرب الأسرة في بيته أو لمدير المصلحة في مصلحته وشؤون موظفيه أو على مستوى الدولة وما بها من قطاعات تشترك في مصالح كثيرة وبحاجة إلى أن تتبادل تلك المصالح بسهولة ويسر ودون ما تعثر ووقوع في الأخطار والأضرار والشرور والعياذ بالله.

0: قل الأفضل.
1: اقتناء الفضائل وتجنب الرذائل.
2: اقتناء الفضائل وتجنب الرذائل. ما أكثر ما نرى من الناس للأسف لصغر عقولهم أو لسوء تربيتهم أو لجهلهم بدينهم أو لأي أسباب أخرى نفسية كالعناد وكحب السيطرة يؤلمون أنفسهم بسبب قيادتهم لها إلى الرذائل وتركهم الفضائل. الحق أبلج، ومع ذلك نرى بعض الناس ينحرفون عنه ويقعون في رذائل تكون سبة لهم ولعنة عليهم، تصحبهم وتصحب ذراريهم والعياذ بالله وأهليهم. لماذا؟ هذا بسبب سوء الاختيار. يقول الله سبحانه وتعالى في حق الإنسان: وهديناه النجدين، طريق الخير المؤدي إلى الفضائل وطريق الشر والعياذ بالله المؤدي إلى الرذائل. وهي خطوات واحدة تتبع الأخرى، يبدأ بالشيء الحقير الذي لا يبالي به يستصغره، وإذا بالنار تسري في ما حوله كما تسري في الهشيم. وكما قيل: إن مستعظم النار من مستصغر الشرر، يتساهل في تربية ولده أو في جمع المال أو في نيل مكاسب معينة، فإذا به ينجر إلى كل الموبقات ويصبح شعاره شعار الغاية تبرر الوسيلة، والغاية تبرر الوسيلة شعار معروف عند بعض فلاسفة غير المسلمين. تدفعه رغباته وغاياته إلى أن يرتكب كل حرام، وأن ينهب، وأن يجني على الآخرين، لأن مطامعه لا حدود لها، لا يبالي أن يترك الفضائل ويطلب الرذائل متى كانت فيها الشهرة وكان فيها الكسب السريع وكان فيها تلبية هوى النفس وغرورها. نسمع عن أناس في أوساط كثيرة يوصفون بأنهم طلائع في تخصصاتهم وفيما هم يسيرون في ركابه من أعمال، يعدون أبطالاً ويعدون أفراداً ناجحين، وهم في حقيقة الأمر أبعد الناس على النجاح، وأبعد الناس عن البطولة، ولكنه التسويق الزائف الذي يؤدي إلى جر أقدام الإنسان إلى سوء الخاتمة والعياذ بالله. نعم.
1: وقد أشرنا إلى مكانه منه صلى الله عليه وسلم وبلوغه منه.
2: مكانه، الضمير في مكانه يعود على النبي صلى الله عليه وسلم، والضمير في منه الأولى يعود على العقل. وكل النسخ التي اطلعت عليها للأسف كتبت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الضمير الثاني، وحقها أن تكون بعد الضمير الأول، مكانه صلى الله عليه وسلم منه بعد الضمير الأول الذي مرجعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا خطأ ربما هو طباعي في المطبوعات، وربما يكون خطأ نسخي أيضا فيما في النسخ المخطوطة قديما، قد لا يتفطن إليه الإنسان، ولكن هذا هو الواقع. مكانه صلى الله عليه وسلم منه وبلوغه، وبلوغه صلى الله عليه وسلم منه وبلوغه صلى الله عليه وسلم منه.
1: ومن العلم الغاية التي لم يبلغها بشر سواه.
2: ومن العلم نال النبي صلى الله عليه وسلم الغاية التي لم يبلغها بشر سواه، هذه حقيقة ثابتة. نال النبي صلى الله عليه وسلم قصب السبق كما يقولون في كل العلوم والمعارف، وهذا العلم ليس من عنده، وإنما هو علم منحه الله إياه وأوحاه إليه وعلمه. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أدبني ربي فأحسن تأديبي. لم يجعل الله سبحانه وتعالى لأحد فضلا عليه، ولهذا كان ذووه وأهله يموتون واحدا تلو الآخر ليبقى في عناية ورعاية ربه سبحانه وتعالى، يؤدبه ويعلمه. مات أبوه وهو في بطن أمه، وماتت أمه وهو في السادسة عليه الصلاة والسلام، ومات جده عبد المطلب وهو في الثامنة من عمره، وظل في رعاية عمه أبي طالب إلى أن نبأه الله سبحانه وتعالى وحماه ورعاه ودافع عليه وعلى دعوته، ولكنه لم يتبعه. كأن هذا إشارة من الله سبحانه وتعالى أن لا أحد له فضل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلا ربه. نعم.
1: وإذ جلالة محله من ذلك ومما تفرع منه متحقق عند من تتبع مجاري أحواله.
2: كل من تتبع أحوال النبي كيف تجري وكيف عاش في هذه الحياة الدنيا وكيف تصرف قبل الدعوة وكيف تصرف بعدها وكيف عامل ذويه وأهله وكيف جمع أصحابه من حوله وكيف قادهم، من يتتبع تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم يجدها في غاية الكمال والجلال والجمال. كان سلوكه صلى الله عليه وسلم سلوكا موفقا، لا تصرفا طائشا، وكيف لا وهو النبي المجتبى والرسول المختار المصطفى المبعوث خاتما للمرسلين ورحمة للناس أجمعين.
1: واطراد سيره،
2: سيره جمع سيرة، وهي تصرف الإنسان وسلوكه وسيره في حياته، سيرته مع أزواجه، سيرته مع أصحابه، سيرته مع المسلمين، سيرته مع أهل الكتاب، سيرته مع المشركين. هذه التصرفات والأنواع المتعددة من السلوك كانت كلها سلوكا عاليا قيما أدى إلى محبة الناس له، يتغاضى عن الخطأ ولا يؤاخذ المرء في حال وقوعه في الزلل، ولا يغضب إلا إذا انتهكت محارم الله سبحانه وتعالى، حتى يقول لإحدى أمهات المؤمنين بأنه يعرفها حينما تكون غاضبة منه وحينما تكون راضية. انظر في هذه السيرة المباركة لرسولنا صلى الله عليه وسلم، وينبهها إلى ذلك، يعلمها بأنه على بينة به، قد لا تكون هي تشعر به ولكنه يعلمه. إذا كانت راضية قالت وربي محمد، وإذا كانت غاضبة قالت وربي إبراهيم، والقسمان صحيحان، رب محمد صلى الله عليه وسلم هو رب إبراهيم عليه السلام، ولكن الحالة النفسية للإنسان تترجم عن حقيقتها بمثل هذين التعبيرين المختلفين. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يدرك خلجات نفوس الناس وأصحابه ولا يؤاخذهم، ويغض عن بعض ما يشعر به نحوهم من المخالفة حتى ينقادوا ويهتدوا إلى الطريق السوي. نعم.
1: وطالع جوامع كلامه،
2: جوامع كلام النبي صلى الله عليه وسلم تقدم الحديث عنها، وهي الكلمات المعدودات في حديثه عليه الصلاة والسلام ذات المعاني الغزيرة والتطبيقات الكبيرة التي قد تترجم إلى مواد دستورية في المعاملة الشرعية وفي الأخلاق والقيم الإنسانية. انظر إلى قوله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وانظر إلى قوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. وانظر إلى قوله صلى الله عليه وسلم: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، إلى غير ذلك من الأحاديث التي لا يغفل عنها المسلم ولا يجهلها. جوامع الكلم هذه أعطاه الله إياها بحيث يعبر عن مراده لأصحابه وللمسلمين من بعدهم بأوضح بيان وبأوجز عبارة، لا يحتاج إلى أن يفصل ويكرر ويبين عبارة مختصرة وجملة أو جملتان أو كلمات معدودة تعطي مفاهيم وأحكاما كثيرة على المسلم أن ينتبه إليها وأن يعمل بها.
1: وحسن شمائله.
2: ومما منحه الله سبحانه وتعالى حسن الشمائل، والشمائل المراد بها أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وصفاته، وهذه الأخلاق والصفات لم يغفل عنها المسلمون فدونوها ووصفوه صلى الله عليه وسلم الوصف الدقيق الذي مر معنا في فصول سابقة وسيتكرر في فصول لاحقة أيضا، من حيث قامته صلى الله عليه وسلم، ومن حيث مشيه، ومن حيث جلوسه، ومن حيث أكله وشربه، ومن حيث لباسه وتطيبه، ومن حيث كل أنواع السلوك وكل المظاهر التي يتحلى بها النبي صلى الله عليه وسلم، وصفها المسلمون وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أصدق وصف. وبعض من وصفه كان يتملى في صورة النبي صلى الله عليه وسلم وهو طفل صغير لا يبالي بكثرة النظر، الكبير قد يستحي ولا يستطيع أن يديم النظر في النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مثل هند بن أبي هالة ربيب النبي صلى الله عليه وسلم ابن أم المؤمنين السيدة خديجة رضي الله عنها الذي وصف بأنه هند الوصاف، وصف النبي صلى الله عليه وسلم وصفا في غاية الدقة. والصحابة أنفسهم وصفوه، كل واحد وصف ما لمسه وبرز له في شخص النبي صلى الله عليه وسلم. فشخص النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن مجهولا ولم يكن ممنوعا من أن يدون وأن يبين، وهذا من توفيق الله سبحانه وتعالى لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي الخاتم الذي ختم الله به الرسالات والذي جعله شاهدا على الأمم بأن أنبياءهم بلغوهم، أظهره الله سبحانه وتعالى في حياته وأبرزه لكل الناس من بعده في مماته بهذه الأوصاف البديعة. وهذا التدوين الدقيق الذي اتبعه علماء الإسلام للنبي صلى الله عليه وسلم، دونوا سيرته، دونوا أحاديثه، وصفوا صور نزول الوحي عليه، لم يكن شيء من ذلك سرا أبدا، بل قبره الشريف عليه الصلاة والسلام هو أحد قبور معدودة للأنبياء لا تزال معلومة، كقبر الخليل إبراهيم بفلسطين، قبره معلوم وسيرته معلومة وأوصافه يقرأها الإنسان، فكأنه يتمثله صلى الله عليه وسلم أمامه ينظر إليه.
1: وبدائع سيره وحكم حديثه.
2: النبي صلى الله عليه وسلم سيره كلها كان في غاية الحسن والجمال، لم يصدر عنه في موقف من المواقف ما يشينه أو يعيبه، كان يأتيه من يطالب بدينه ويلح في الطلب ويعنفه أمام أصحابه، وهو خير من مشى على وجه البسيطة على وجه الأرض، وحينما يهم أصحابه بضرب ذاك الرجل يهدئهم ويطالبهم بأن يعطوه حاجته، فيقولون لم نجد له ما يكافئ ما طلبه، ولكن وجدنا ما هو أكثر وأكبر، فيأمرهم بالإحسان إليه وإعطاه أكثر مما هو يراه حقا له. وهذا كله من أدب القرآن الذي غرزه الله سبحانه وتعالى في نفسه، كما قال تعالى: ولا تنسوا الفضل بينكم.
0: العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم

0: الأفضل
1: وعلمه بما في التوراة والإنجيل والكتب المنزلة وحكم الحكماء.
2: النبي صلى الله عليه وسلم شخصه ومبعثه ومهجره، كل ذلك مدون عند أهل الكتاب في الكتب السابقة، والرسل المتقدمون عليه بلغوا أقوامهم كما جاء في القرآن الكريم وتقدم معنا في بعض الفصول، كلهم أبلغوا أقوامهم أنهم إن أدركوا وقته وجب عليهم اتباعه عليه الصلاة والسلام، فهو على علم بما في التوراة وما في الإنجيل وسائر الكتب المنزلة على الأنبياء من قبله، لم يقرأها ولم يحفظها ولم يتلقها على أحد، وإنما هو من علم الله الذي أودعه فيه، ومنها ما هو موافق لما جاء في القرآن الكريم. فلهذا كان اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفته بكل ما أنزل الله سبحانه وتعالى حقيقة ثابتة. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم حينما رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يمسك بأوراق من التوراة نهاه عن أن يفعل ذلك. لماذا؟ لأن ذلك قد يوقع الإنسان في الوسوسة وفي الشك وفي تداخل المعتقدات. انظر إلى فطنة النبي صلى الله عليه وسلم كيف يوجه أصحابه، حتى إنه يأمرهم ألا ينقلوا عن أهل الكتاب، لا يصدقوهم ولا يكذبوهم، ومن باب أولى أن يمنع عمر رضي الله عنه من أن يأخذ شيئا من التوراة يقرأه، لأن ذلك قد يؤدي به إلى فهم غير صحيح والتناقض في فهمه لعقيدة الإسلام وشريعته. فالنبي صلى الله عليه وسلم على علم بين بما في الكتب السابقة وبما أحدثه أهلها من التحريف والتغيير فيها، فهي لم تكن خافية عليه. والمواقف الكثيرة لمن أسلم من أهل الكتاب تشهد للنبي صلى الله عليه وسلم بمعرفته بما أنزل الله سبحانه وتعالى على أنبيائه ورسله وما أكمله الله سبحانه وتعالى على يديه من لبنات لهذا الدين، دين الإسلام والخضوع والانقياد لله سبحانه وتعالى.
1: وسير الأمم الخالية وأيامها.
2: الأمم السابقة بينها صراعات وبينها حروب وضروب من القتل وزهق أرواح الناس ما لا يتصوره إنسان. في الأمم السابقة عدوان على بعضها وابتلاء أناس على أيدي آخرين بالنكال والعذاب، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم ما كان بينها من أيام وما كان بينها من وقائع، وكيف لا يعلم وهو ينزل عليه قول ربه في أول سورة الروم: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. يعلمه الله سبحانه وتعالى بما كان وما يكون، فلا يخفى عليه تاريخ الأمم والدول والحضارات، وهو الذي أنزل عليه ربه قوله تعالى: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. فالنبي صلى الله عليه وسلم واع بتاريخ الحضارات والأمم وبما كان بينها من صراعات وقتل وزهق للأرواح، وهو يعلم أن الله سبحانه وتعالى بعثه رحمة للعالمين لإنقاذ الناس أجمعين. ولكننا للأسف في هذا الزمان صرنا نرى أحوالا مغايرة لما بعث عليه النبي صلى الله عليه وسلم. الصراعات في الأمم القديمة لما كان بينها من تقسيم للناس إلى طبقات، وما كان بينها من صراع على الإقطاعيات، تحول في هذا الزمان لسفك دماء المسلمين. ونحن في بلدنا هذا نعاني مثل ذلك. بلاد إسلامية أخرى ليس بيننا وبينها حدود فاصلة، وتفصل بيننا وبينها المسافات الطويلة والصحراوات الشاسعة والبحار العميقة الواسعة، ومع ذلك تسلط كل ثرواتها لتفتيت بلادنا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يخذلهم عنا، وأن يحفظ هذه البلاد، ويوفق أهلها جميعا إلى الرشاد وإلى اجتماع الكلمة على الحق والعدالة وحرمان كل طاغية من أن يلعب دورا ويؤدي فسادا يضر بهذا المجتمع المسلم النقي بحول الله وطوله. نعم.
1: وضرب الأمثال.
2: النبي صلى الله عليه وسلم على وعي واطلاع واسع ومعرفة بلغات العرب وبثقافتها وبلهجاتها وبأمثالها وما تستعمله في لغاتها، حتى إن بعض أصحابه يسألونه كالإمام علي، يقول له: نحن أبناء عمومة، ولكننا نراك تتفاهم وتتكلم مع بعض العرب بلهجاتها مما لا نعرفه. فهذا من علم الله سبحانه وتعالى للنبي، فلا غرابة في ذلك. ومما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من أمثال قوله: كل الصيد في جوف الفرى، والآن حمي الوطيس، وغير ذلك من الأمثال السائرة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم أجرت على لسان النبي صلى الله عليه وسلم وسارت مثلا. نعم.
1: الأنام.
2: نعم، قيادة الناس وجلبهم إلى مصالحهم وجلب مصالحهم إليهم، لا لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم نجح فيه نجاحا باهرا. نعم.
1: وتقرير الشرائع وتأصيل الآداب النفسية والشيم الحميدة.
2: الشيم الأخلاق وتثبيت هذه الأخلاق الحميدة في نفوس الناس لا شك أنها حقيقة ثابتة. العرب كانوا في الجاهلية يعبدون الصنم من الحجر والوتن من الرصاص ويقتلون ويئدون بناتهم وهن في سن الرضاع ويغير القوي منهم على الضعيف ويستعبده ويستحل محارمه ويتقاتلون لأتفه الأسباب. جعل منهم النبي صلى الله عليه وسلم بتوفيق الله ومشيئته وإرادته أمة واحدة، ولم يقتصر على العرب بل اجتمع حول النبي صلى الله عليه وسلم من بطون قريش وغير بطون قريش من آمن به وصدقه، واجتمع عليه من غير العرب من آمن به وصدقه في طليعة العجم بلال بن رباح وسلمان الفارسي وصهيب الرومي رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا، وتوالت الفتوحات في آخر زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد خلفائه الراشدين ومن جاء من بعدهم، حتى دخل الناس من أمم كثيرة في دين الله أفواجا وتعلموا اللسان العربي وعلموه.

0: يروى عن أحدهم أنه يجلس وعن يمينه العرب وعن يساره العجم، فيكلم هؤلاء بلغتهم ويكلم هؤلاء بلغتهم، علماء نوابغ، وحدة الأخوة الإسلامية رفعت أقدار الجميع، رفعت أقدار المبدعين المحسنين، ولم تلتفت إلى أعراقهم وأصولهم الأعجمية والعربية. فكان النبي صلى الله عليه وسلم هو المحرك لهذا النشاط العظيم للإسلام. نعم.
1: إلى فنون العلوم التي اتخذ أهلها كلامه صلى الله عليه وسلم فيها قدوة وإشاراته حجة كالعبارة.
0: من العلوم التي وضع علماء الإسلام وأشار إليها المؤلف ولم يعرفها، وهذه ملاحظة دقيقة، القاضي رحمه الله لم يعرف ما سيذكره من هذه العلوم، علم العبارة أو تعبير الرؤى، وعلم الطب، وعلم الحساب، وعلم كذا وعلم كذا، لأنه لم يضع كتابا في العلوم، وإنما وضع كتابا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وفي شمائله. فتعبير الرؤى، الرؤى جمع رؤيا بالألف الطويلة، رؤيا كما قال الله تعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. وأهل اللغة يفرقون بين الرؤيا بالألف والرؤية بالتاء، فالرؤيا بالألف عندهم رؤيا قلبية، رؤيا منامية، والرؤية بالتاء رؤية بصرية، ما يراه الإنسان بعينه يسمى رؤية بالتاء المربوطة، وما يراه في منامه يسمى رؤية بالألف الطويلة. وتعبير الرؤى برع فيه المسلمون، والنبي صلى الله عليه وسلم كان أصحابه يأتونه ويخبرونه بما رأوا في منامهم، فيسر أحيانا، وقد يطلب من صاحب الرؤية ألا يذيعها بين الناس وأن يسكت عنها إذا كان رأى فيها شيئا من حظ الشيطان والعياذ بالله، لأن الرؤى كما قال أهل العلم ثلاثة أنواع: رؤيا من الله سبحانه وتعالى يريها العبد، يريها الله سبحانه وتعالى لروح العبد فتترسخ في المخيلة وتثبت حتى يعلمها ويتحدث عنها، وهذه هي رؤيا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كما أثبته في سورة الصفات جل وعلا، في أثبته في سورة الصفات في حق سيدنا إبراهيم ورؤيته ورؤياه لذبح ابنه إسماعيل عليه السلام. ورؤيا من الشيطان إذا كانت فيها شيء من التلويح للإنسان بارتكاب الحرام وتشجيعه على ذلك، أو تخويفه بشر والتضييق على نفسه، فهذا ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لأحد أصحابه وقد حكى له رؤيا أنه فصل رأسه عن جسده.

0: وأنه كذا وكذا، فقال له لا تخبر عنها، والمطلوب من المسلم أن يستعيذ بالله من تلك الرؤى الفاسدة. ورؤيا نتيجة أحوال الإنسان، فقد يكون حاله من الحرارة ومن الضيق والشعور بضيق النفس لدرجة كبيرة، يرى معها في منامه ناراً وأهوالاً، أو يكون من الشعور بالبرد والضيق منه فيرى بحاراً متلاطمة. فهذه رؤى لا وزن لها، هي أضغاث أحلام تترجم عن حال الإنسان. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: المستقبل والعالم صاحبه الأول والعالم

هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.

في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون